0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. مدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجع الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: DJ Sammy on the mix.

0: المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: ستوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعة الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهرة FM

0: المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: ستوديو المونديال.
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أكثر من 35% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. واليوم تبدأ مفاوضات إيران في سويسرا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدرت أمس نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 عبر خدمة الرئيسيات القصيرة في انتظار الأعلان الرسمي عنها بالمؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 من جوان 26 و2000. ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية 26 و2000، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، فقد تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 79.41%، تليها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الأعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، أما شعبة الاقتصاد والتصرف فقد حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24%. ووفق ما جاء في قائمة المتفوقين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والتي نشرتها وزارة التربية أمس، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على معدل 20.1%، وأحرزت التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76، وفي شعبة العلوم التقنية حاز التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل ب 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية شعبة العلوم الإعلامية بمعدل 19.54، وفي شعبة الاقتصاد والتصرف تحصل حصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. أما في شعبة الرياضة فقد آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.2. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد العشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تزاول تعليمها بمعهد خميس الجبري بجندوبة. في شأن وطني آخر، أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات منها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما تشمل القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجل أعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها للتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف. كما أقر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 26-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وأحكام متابعتها الميدانية المستمرة. دوليا الآن، وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا مساء السبت للمشاركة في المحادثة المرتقبة مع الولايات المتحدة اليوم الأحد في سويسرا ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية أنها ترحب بوصول الوفد الإيراني، مؤكدة أن المحادثات تندرج في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وصول الوفد إلى سويسرا لبدء المفاوضات. ومن المقرر أن تركز المحادثات على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم والملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، إضافة إلى قضايا إقليمية تشمل التهدئة في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 من جوان الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندان بوساطة باكستانية يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات. وتم توقيع مذكرة التفاهم التي أطلق عليها اسم تفاهم إسلام أباد، ودخلت حيز التنفيذ في 18 من هذا الشهر بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: Jawhara FM Music.

0: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: الأربعة وسبعة دقائق، صباح النور، صباح الانتصارات، صباح الفوز، صباح الخيرات، وإن شاء الله نهاركم يبدأ بالفرحة من خلال المنتخب الوطني للتونسي. طبعا موعد استثنائي مع قسم الرياضة على إذاعة جوهرة من توا حتى الثمانية متاع الصباح في متابعة للمباراة الحدث تونس اليابان بعد أقل من ساعة من توا في مونتيري. طبعا شوية عم نطلع على زميلنا ناجح مجدوب، كل الأنظار تتجه إلى اليابان، كل الأنظار تتجه إلى مونتيري، تتجه إلى هذه المباراة، خاصة المنتخب الوطني التونسي. كان تذكروا الهزيمة الأولى طبعا خلتنا نشك في الفريق، والهزيمة الأولى أدخلت طبعا ثورة كبيرة في المنتخب، ومن خلالها تم إقالة المدرب صبري اللموشي وقدوم إيرفي رونار. دونك صباحية بشكون معاكم، بشكون موعد استثنائي طبعا على إيقاع الانتصار إن شاء الله وعلى إيقاع الفرحة. ذاك على السعادة برشا بشكون معاكم، ونوجه التحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين أينما كانوا في تونس وخارج تونس في كل نقاط العالم. نعرف الوقت يختلف في الوقت هذايا، احنا عنا الأربعة متاع الصباح سبعة ساعات التالي يلزمنا نرجع ذولي الثمانية بالضبط تقريبا في وقت في مكسيكو ولا في مونتيري. طبعا تختلف في الوقت في أمريكا، يختلف في الوقت في كندا، يختلف في الوقت في اليابان، يختلف في الوقت في آسيا، كل الأوقات طبعا تختلف، ولكن الهدف واحد هو الفوز على اليابان من أجل أنه تعود خلينا نقول الأمل المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة الأولى. دونك مع كامل الفريق اللي مجندها الصبحية هذه من أجل أنه يتابع لكم كل تفاصيل المباراة هذه. بعد شوية يلتحق بنا كل من توفيق زعبوب، هشام قيرات، عماد جاب الله، وأيضا نوف الشبيل لمتابعة المقابلة هذه باستوديو تحليلي مباشر. زميلنا الموجود في اليابان ناجح مجدوب، بعد شوية نعمل عليه طلق قبل المباراة، يعطينا الأجواء وكل التفاصيل. طبعا أختنا منال عبد الحميد وكامل الفريق مجند معاكم. هات نبداو، كان فما غنية به يا منال، هاي خرج الجرينتا اللي فيك، هاي هذاك شي نحبه احنا توا. تحية واحنا جايين للإذاعة تقريبا، يعني الحقيقة حافلة الدنيا، فما ناس شد الصف قدام القهوة اللي ما زالت ما حلتش، يعني يعرفوا القهوة هذه باش تحل ولكن يحبوا ياخذوا بلاصتهم اللون، فما قهوة محلولة الناس كل. طبعا هذا هو الانتماء، هذه هي تونس اللي ان شاء الله اليوم ما خيبوناش العناصر نتاعنا. بعد شوية نعطيكم التشكيلة الأساسية ونعطيكم كل التفاصيل، هاي خرج الجرينتا اللي فيك وان شاء الله مربوحه.

0: إذا نعود مرة أخرى في استوديو المونديال، استوديو المونديال الحصة الخاصة وخلينا نقول البلاتو الخاص بمباراة تونس واليابان. طبعا زوز منتخبات أو زوز يعني زوز العناصر الأساسية للمنتخب الوطني التونسي وكذلك لمنتخب اليابان موجودين على أرضية الميدان في العمليات الحمائية. ونعطيكم مباشرة التشكيلة الأساسية قبل ما نستقبل بقية الضيوف أو الفريق التحليلي اللي باش يصبح معانا اليوم. أيمن دحمان، إذا عودة أيمن دحمان في حراس المرمى كحارس أساسي، نعرفه كان الاختيار هذا مطروح خاصة بعد المقابلة الأولى والهزيمة 5 أهداف كاملة. كان من المفروض أنه باش ياخذ دحمان مكانه في التشكيلة الأساسية. ريفيرو نار اختار أنه يلعب 3 في الأكس، ما غيرش 3 في الأكس اللي هما الطالبي، لكن هبط برون وهبط معها رقيق. رقيق طبعا يواصل التواجد بالتشكيلة الأساسية. ثم القاويان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، الياس السخيري وحنا بعد المجبري في محور الدفاع. ثم زادت تغيير تام في الهجوم، تونكتي يلعب أساسي، أنيس سليمان زاد كذلك كرأس حربة يلعب اليوم، والياس سعد زاد موجود. دونك فما تغييرات كثيرة صارت في التشكيلة الأساسية. لو كان نتذكر تغيير أول ثاني ونحسبهم وحدية، حارس المرمى دحمان براون، نمشي معكم أكثر نزيد ونلقاو أيضا التونكتي 3، الياس سعد 4، وأنيس سليمان 5. تقريبا 5 تغييرات صاروا مقارنة بالمباراة الفارت.
1: سليمان اللي يظل يلعب سليمان
0: أربع تغييرات مش شوي، أربعة مش شوي. خليني نرحب بالفريق، كما سمعتوا الصوت قبل ما نستقبلوه. سي شام جيرات، نبدأني باللي جاء اللول، اللي جاء الروتار والاخراني والأمر رحنا نطلبه ونعاوده. خونا رياض السافي المصور يعطي ساعة مجهول تحية أو حاضر في الكواليس باش يعطيكم الصور. يودي قال شكون تطلبه؟ قلنا نطلبه في سي توفيق زعبوب اللي قائد الفريق. يودي قال أنا وريقت في بلوت. معناتها الراجل ما فهمتش انا، معناتها جاء كمل نومه هنا واحنا نستناه، مش مشكله ما لا يكمل نومه ويتفضل. سي هشام قيرات، صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، نهاركم سعيد، صباح النور للساده المستمعين،
0: صباح الانتصارات يكون
2: ان شاء الله وساده من النظاره. ولكن إنشاء جمال بديت بهجوم معاكس على الصباح راك.
0: لا هذا حقيقة ما نلاحظش أخرى احنا هو سيريات موجود نجم نادي في الانتين
2: أخويا. أسمعني تو بعد نسمعوا الجواب،
0: نسمعوا الجواب بعد. خلينا نرحبوا بسي عماد جبلة، سعادة بشي يكون بحذنا. زاد عماد مس، صباح النور، صباح الانتصارات.
3: صباح الخير سي جمال، صباح الانتصارات كما قلت انت. إن شاء الله اليوم نروحوا فرحانين إن شاء الله زهين، وأن كنا أمل إن شاء الله في تحقيق الانتصار اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا سي توفيق، مس صباح النور سي توفيق.
4: مازال ما جاش.
0: لا ظهر في عنده ساريت، عنده مساريت لا يسالش. عاش خاطر تو واحد جاي يركب الكهرباء ولا لاباس.
4: صباح النور. صباح النور.
0: اللهم عندك الموعد غلط. كيك يمكن ماشي بالك
4: الماتش الثالث. الماتش الثالث جمال.
0: والله ماني بالي ماشي بالك الماتش الثالث يبدا ما عادش.
4: لا الماتش الثالث.
0: اي يمكن
4: الماتش الثالث. وتفهمنا فيه الماتش الثالث. اي لا مش هذا. سيدي صباح النور،
0: اهلا وسهلا
4: الناس الكل في الاستوديو، ومرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا سواء في تونس ولا خارج ارض الوطن. المعلومه غلط، السياره مش سيارتي، والراجل اللي رقد يمكن رياض شب عليه. ايوا يعني قعدت نستنى في خويا رياض لين جاي بركا ورايا وطلعنا مع بعض.
0: اباي
4: اي
0: لا ملع كل الاعتذار. لا هكا كل الاعتذار.
4: ايوه السياره اللي سيد رقد فيها يمكن يخدم في المقهى اللي قدامنا. أماني معنا رياض غلط في نفس السيارة هي. رياض غلط في السيارة وقتها هبط تاني وقتها رياض.
0: لا لا لا, لا هكا يولي هكا بتاع جماعة السهريات سي توفيق مش تاع السهريات. لا هكذا ما لا لا لا هكا مادام في السيارة انت رياض صار تحكي على اللي قدام. لا هذوكم جماعة اللي سبقوا
4: اللي يمكن في المقهى الأخرى. فإن شاء الله اليوم المنتخب
0: يفوز
4: وينورنا ويعمل نتيجة إيجابية اللي تخلي على الأقل الأحباء نتاعو يكونوا معناها كما كنا ننتظر ردة فعل. إن شاء الله اليوم زاد كيف كيف نشوفوا ردة فعل، هذا هو انتظارنا.
0: هاو باش نمشيو لنجاح مجدوب مباشرة من مونتيري، ومن بعد نرجع تيوني رايكم في التشكيلة، ومن بعد ناخذ زاد الطاقم التحكيم تاع المباراة. هاي في انتظار يلتحق بينا نوفل شبيل بعد شوية. نوفل عاد عنده حفلة البارح، ثم بعد نحكيو على البكالوري. هاي سيدي نمشيو إلى مونتيري. نجح صباح النور، صباح الانتصارات يا نجح.
5: مساء الخير جمال، مساء الخير كل مشاهدي ومتابعي جوهر فام. هنا من ملعب مونتيري قبل المقابلة تقريبا بثلاث ساعات. هنا الطقس سخون برشا، الجماهير ما زالت ما عطاهمش لاكسي باش يدخلوا. إن شاء الله مش تكون مقابلة كبيرة، هذه مقابلة رقم 1000 في تصفية الفيفا للمنتخب التونسي. إن شاء الله جمال نعدي لكم كل الأجواء ونخليكم مع أجواء الملعب قبل بثلاث ساعات.
0: به هذه الأجواء طبعا، أجواء الملعب وأجواء
5: ثم برشا رطوبة جمال في الملعب وخارج المدينة بطبيعة الحال.
0: الرطوبة موجودة صحيح.
5: إن شاء الله مش يكون الملعب ممتلئ.
0: أكيد الجماهير اليابانية ناجح أكثر. ممتاز الملعب حسب السؤال. باه خلينا نقعدوا هكا، خذيت لنا شويه حوارات هاي مثالش نسمعوا الحوارات مع بعض الجماهير التونسيه. يلا
5: خويا اعطيني انطباعاتك على الاجواء في المقابله.
6: السلام عليكم، مرحبا بكم في مونتيري في المكسيك. اليوم برشا جماهير تونسيه ان شاء الله، عندنا برشا تفاؤل، عندنا برشا برشا برشا امل في الفريق القومي التونسي مهما كانت النتيجه الفارطه. أكو شفتوا السويد اللي ربحتها احنا 5-1، اليوم كانت 5-1، ان شاء الله احنا نحضروا الجابون 5-1. عندنا كلنا معناها تيفوزي كبير ان شاء الله مش نجيبوه، 28 متر على 8 متر، ان شاء الله اليوم مش نولوا اللي توينسا موجودين برتو، ديما عندنا الامل وما نفقدوش الامل، احنا كلنا مع تونس ان شاء الله.
0: احنا كلنا مع تونس، والله محلها هالانطباعات هذيا. هاو بعد شوية باش نعطيكم زاد الحركات الحمائية متاع المنتخب الوطني التونسي من داخل الملعب اللي طبعا خل نبدأ بيك سي هشام ساعة قبل ما الطاقم التحكيم متاع مباراة اليوم اللي باش يزفر لنا الماتش هذا.
2: والله مش يزفر واحد من أفضل الحكام في العالم، معناها
0: في العالم
2: أكيد. وقت نشو نقوله كوفازيتش، معناها واحد في السنوات الأخيرة تقريبا 4 سنوات الأخيرة تنشوفوا السي في متاعه، معناها سيفي قوي جدا. ونقولوا علاش الاختيار هذايا سيفري، هو مقابلة كأس عالم دائما الحكام في مستوى عالي، لكن رأوا عنا فما أفضلية للمقابلة رقم 1000 اليوم في من عنذ انطلاق كأس العالم. واليوم الحكم مش نشوفوه بزي مميز،
0: معناها مباراة رقم 1000
2: مش نشوفه الديزاين نتاع الاشهار نتاع الملابس بالمذهب
0: هنا على
2: وفما معناها رقم 1000 موجود على المريول نتاع الحكم هذايا مش نشاهدوه. الحكم هو من رومانيا تقريبا 42 سنه العمر نتاعو، عنده 17 سنه معناها حكم دولي، وهو من افضل حكام نخبه اوروبا. النهائيات اللي قام بهم أهم النهائيات هو تدرج 2022 نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد، ثم 2024 أدار نهائي الدوري الأوروبي بين أتلانتا وباير ليفركوزن، وكملها 2025 بالشامبيونز ليج معناها ما بين الانتر وباريس سان جيرمان تاع 5-0. هذوما أهم الأدوار متاعه. ما يعرف عنه الحكم هذا هو الشخصية القوية جدا، معناها ما يترددش في الإشهار البطاقات، وكذلك يعتمد على الانضباط أكثر من الحوار، ما يتحاورش برشا مع الحكام مع اللاعبين والمحيط متاعه. كذلك معناها ميزة كبيرة أنه قريب جدا دائما من العمليات، هو معناها
0: عنده لياقة
2: البدنية. عنده مقابلة مشهورة برشا في لورو معناها 2024 اللي دارت ما بين تشيك وتركيا، أشهر فيها 16 بطاقة صفراء وزوز بطاقات حمراء، هذه معناها نقولوا احنا باتباه الركور في أوروبا، معناها بإشهار البطاقات 18 بطاقة في مباراة واحدة. وهذاك علاش قلنا الحكم هذا يستعمل أكثر الصرامة، ما يستعملش معناها الحوار. احنا على كل حال إن شاء الله نتمناه أنه الفريق متاعنا عنده المعطيات هذوما معناها ويتلها يلعب كرة فقط، لأنه كما قلنا احنا الحكم هذايا الخاصيات متاعه، لكن تقعد معناها حقيقة الميدان تقعد أثناء المباراة.
0: وهو احنا كان حاضرين عبد الحميد، هو نمشي ستوفيق ناخذ رأيك في التشكيلة الأساسية، وزاد عماد بعد شوية زاد تعطينا رأيه. طبعا الخيارات 4 تغييرات تقريبا ستوفيق، هو زاد انت تتكلم واحنا قاعدين نعديو في فيديوهات مباشرة من أرضية الميدان، أرضية الميدان مش استضيف المباراة. 4 تغييرات ستوفيق
4: متوقع متوقع بعد الهزيمة.
0: توقعت مش يلعب مثلا بثلاثة في الأكس انت؟
4: لا ما كنتش متوقع بثلاثة في الأكس، كنت نتوقع مش يرجع الأربعة، ولكن الخيارات وطريقة لعب المنتخب الياباني اللي فرضت عليه أنه معناها الخطورة تكمن في الأظهرة واللعب متاع طريقة، معناها طريقة اللعب متاع المنتخب الياباني فرضت عليه أنه يرجع للثلاثة. زاد كيف كيف فاجأني اللي بدون رأس حربة اليوم، معناها نفس المباراة الأخيرة، ولا فما لا شوات ولا المستوري اليوم، تونكتي وسعد وبن سليمان مشي يكملوا خط الهجوم مع صخيري مجبري. زاد كيف كيف اللي معناها غيروا غير له مكانه
0: راني خضيرة ما هوش موجود، خرجوا
4: راني خضيرة مش موجود ورجع النبال كمحور ثاني مع صخيري. والأطراف العابدي وفاليري كل واحد مش يكون في مركزه، مش يواجه كل واحد مش يواجه ناكامورا وداون، هذوم اثنين اللي أخطر اللاعبين تاع المنتخب الياباني على الأطراف. ورقيق طالبي براون اليوم يرجع زاد نفس الشيء بعد ما كان معناها مصاب وملعب ولا مباراة في لا في التحضيرات ولا في المباراة الأخيرة مع السويد ما كانش موجود. هذوم اللي معناها التغييرات الجديدة تبقى هذا الكل توا على الورق، أهم شيء هي البداية كيف ستكون، كيف سيتعامل اللاعبين خاصة مع توصيات رونا من ناحية تكتيكية، لأنه بدنيا ما عنده ما يضيف. اللاعبين أعتقد كلهم جاهزين، وفما حتى اللي ملعبش دونك عنده معناها جاهز بدنيا مش يعطي 90 وأكثر من 90. تبقى أهم شيء هو معناها كيفاش إزالة اللاعبين ماك الهاجز متاع الخوف متاع الهزيمة ولا خوف من الإخفاق، هذا يزمو ديجا راهو بدا يخدم عليه وحاول اليوم من البداية المباراة يزمو نحيه واللاعبين يدخلوا في أجواء المباراة من البداية. هذه أول حاجة. ثاني شيء زاد كيف كيف معناها تحفيزهم، لازم اللاعبين يكونوا معناها متحفزين مش يعملوا نتيجة إيجابية ويبعدوا على الضغوطات اللي معناها مسلط عليهم سواء من الجمهور ولا من حتى في أنفسهم في معناها في أذهانهم. اليوم المباراة صعبة ضد فريق ياباني ومطالبين مش يعملوا نتيجة، لا الفريق الياباني عنده نقطة وانت عندك صفر نقطة نقاطين، ما احناش بعد على بعض
0: لا، وخاصة انه البارح الخسارة نفس النتيجة مع السويد، دونك حتى تنجم انت تو تربح ماتشوك السويد جي على برا معناتها
4: كل شيء معناها تغيرت برشا معطيات من مباراة السويد اللي ماذا بينا معناها نطوي الصفحة نتاعها ونفكروا توا في الإيجابي ونفكروا في الجديد. فأعتقد المنتخب بتاعنا بالتشكيلة هذه بالثلاثة أربعة ثلاثة أعتقد ولا أربعة ولا ثلاثة أربعة اثنين واحد، فكما قلت لك الخيارات أكثر نصبت على كيف سنوقف
0: زحف
4: فريق الزحف، وخاصة الفريق الياباني اللي اعتمد على اللعب متاعه يبدأ انتريور ويوفاه بالإكستريور ويوفاه بالعرضيات، وشفناهم سبع أهداف تسجلوا من المنتخب الياباني على ست على ثمانية من في الشوط الثاني. حذاري معناها لازم معناها بداية طيبة من البداية مش ندخلوا في أجواء المباراة، وحذاري زاد كيف راهي المباراة دوم 90 دقيقة، وفي الشوط الثاني سجلوا سبع أهداف جمال معناها في كل ما معناها إلا وعندهم راهو طاقة وعندهم الإمكانيات قادرين مش يرجعوا في أي لحظة.
0: عماد فاجأتكش التشكيلة حسب بعد قدوم إيرفي رونار؟
3: والله مفاجأة، لا التغييرات كنا متوقعين مش كنا موجودة الحقيقة. براون يمكن الأكثر واحد ما تفاجئني، كنا كاين نجم يكون فما تروزا ماكسيال آخر لأنه تحب
0: نعرفه اللي فما آدم عروس
3: هذا ما صحيح، يمكن أكثر واحد كنت نتصور مش يكون موجود. البقية تقريبا ما تفاجئناش لأنه كل موجودين في الكمسنال وكلهم كانوا متوقعين مش يكونوا موجودين. اللي شنو اللي طول باش نحكيه فيه أخويا جمال هو التوظيف اللاعبين ووجودهم في الملعب كيفاش باش يكون، لانه تو كيفاش نشوفوا فما شكون يقراها اونتر 5-2، فما بن سليمان يكون كصانع انا صانع العاب وراء تونكتي وسعد، والا باش يكون هو راس حربه وفما دو كلوار اللي هو تونكتي وسعد. بعد باش نشوفوا خاطر تو نشوفوا البوزيشنمون
0: في الديما نشوفهم على الميدان
3: على الميدان بيان سور، خاطر انا حسب اللي نشوف فما قاعدين نكنترو في في في, في اليابان، لانه اليابان نفس الديسبوزيتيف اون 3-4-3 تقريبا قاعدين تقريبا حاطينهم الزوز في نفس البوزيشنمون في التيران. الظاهر انه باش يحاول يكنتر قبل اليابان يشوف معناها قبل بعد الماتش مش يمشي بالوقت شو اللي ناخذ الثقه في روحنا، انش نحب نركزوا على اللونج تيرم دو ماتش الحقيقه لازم نعملوا لونج تيرم دو ماتش كما قال سي توفيق ندخلوا دخله باهيه في, في في الماتش. نتصور فما سي توفيق باش تسرق العزيمه موجوده وباش تلقى النفسيه تبدلت شويه تحب ولا تقدر تغيير مدرب وتغيير يغير التشكيله باش يخلي فما اكثر اغريسيفيتي وفما اكثر موتيفاسيون في وسط التيران. كيما قلت لك نستناو باش نشوفوا في التيران باش يكونوا متواجدين انظر باش نمشيو لقدام ولا باش نستناو التالي كيما تعودنا. فما معناتها اللمسه نتاع فيرونا باش تكون موجوده والا لا والله نحبوا نعرفوا خاطر الجولات تقريبا
0: هذا هو اللمسه باش
3: نشوفوها موجوده والا لا نظر باش نمشيو لقدام باش نبريسيو شويه لقدام والا باش نشدوا التالي نستحفظوا ومن بعد احنا والماتش كيفاش يمشي باش نشوف التصرف نتاع اللاعبين.
0: قبل ما نرجع لك زفير فقط نذكر بتشكيله المنتخب الياباني وبعد نمشيو نعملوا غنايز. نحب منال عطينا اليوم لغالي الكل نتاع ربح في وجهك راه الماتش اليوم عندك انت السيد المره اللي فاتت ما ربحناش معاه. سوزوكي في حراسه المرمى تيمو يواسو ايتاكورا وايتو في ثلاثي حتى هما 3 5 2 هذا اللي
4: دو 3
0: 4 3 دوان سانو كامادا ناكامورا يلعب ايتو تاناكا و ايدا في الهجوم بينما طبعا الابرز غياب هو تكفو كوبو هذا تكفو لاعب ريال سوسيداد هذا
4: اللي مصاب
0: اللي من افضل اللاعبين الموجودين في ذا. هاي سيدي بعدها نزيد نشوفوا ذولي نجح مجدوب يطلب في الخط بعدها بعد الغناء يمشيوا لنجح مجدوب.

0: الأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عودة مرة أخرى قبل عشرين دقيقة من انطلاق مباراة المنتخب الوطني التونسي. نذكر بالتشكيلة الأساسية اللي خلطوا علينا توا. دونك في حراس المرمى أيمن دحمان، ثلاثي الدفاع براون الطالبي والرقيق، ثم قوة المجبري إلياس السخيري، إلياس سعد تونكتي وأنيس بسليمان، سيتش ملاعب وطبعا يان فاليري وعلي العابدي على اليمين لسا. دونك هكا تولي التشكيلة كاملة. هذه هي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، 3-5-2 ستوفيقة
1: نجمو نحسبوها 3-4-3
0: 3-4-3 في الانتظار. خلينا نشوفوا الأجواء مرة أخرى من ملعب المباراة مع ناجح. ناجح موجود على أرضية الميدان. مرحبا بك يا ناجح.
2: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوار أفام. صباح الخير يقول لكم في البلاتو من ملعب مونتيري. قبل نص ساعة من انطلاق المقابلة رقم 1000 هذه الحصة اللحظات الإحمائية للمنتخب التونسي، تغيير التشكيلة يعني كومبليتمون. هذه أجواء ما قبل المقابلة، جماهير هوني من غادي قاعدة تحضر، فما دخلة جمهور التونسي قاعد يحضر بها.
0: هذه طبعا الأجواء، هذه الأجواء ضمن الملعبية على أرضية الميدان طبعا، والأجواء فما عدد جماهير تونسية كما ورينا ناجح مش كبير طبعا. نعرف الجماهير اليابانية عددها كبير خويا عماد.
3: حابين نعرفوا ربي الجماهير التيفو وافقوا عليه ولا خدم اللور ما وافقوش عليه باش يصير، ما عادش عليهم في الآخر ما ندري وافقوا عليه ولا لا.
0: بتو نكتشفوا بعد شوية مع ناجح.
4: قول لي صار فيه بعض التغييرات
0: ووافقوا عليه.
4: وافقوا عليه.
0: بعض التغييرات وافقوا
4: عليه. بعض التغييرات معناها الجماهير التونسية قدمت الفيفا التيفو جديد. نحات منه ويلكم تو تونيزيا هذيك، وفما حاجة أخرى تنحات وتقريبا وافقوا عليه
1: لأنه ما شفناش تيفوات بصراحة.
4: لا بمناسبة الألفية ألف المباراة. لا لا هو مش تيفو معنا مباراة عادية، خاص بالمقابلة رقم 1000.
1: لا بالنسبة للجمهور أكيد مش يكون موتيفي، وجاءوا من كندا وشفت البارح الناس جات حتى من عودوا ورجعوا من برشا أماكن في أمريكا، وكلهم طموح وكلهم زادة معنا عندهم الرغبة مش يراوا وجه آخر للمنتخب. وهذا انتظاراتنا الناس كل إن شاء الله اليوم على الأقل الملاعبية يكونوا عند حسن الظن ويتحملوا مسؤولياتهم، لأنه المدرب
0: هو سيكيشير ستوفيق مش بيشوفوا مباراة
1: أسوأ من مباراة
0: المقابلة. لا أنا متأكد
1: ما على الأقل ما ينتظروش زادة مش أنه سحار ريفيرونا جاء في ظرف 4 أيام. أنتم تول الملاعبية، أنتم اللي مش تحملوا مسؤولياتكم. مش معنى المدرب ما زال كي جاي غير بعض الأشياء أكيد
0: في خطابه زاد
1: كيما الآخر زاد كيف كيف قال لنا عندنا خطاب مزيان، تبقى أرفي غير في الخطاب وفي اللهجة، وذي من نقاط قوته وحمس الملاعبية. ولكن أكثر شيء اللي اليوم الملاعبية يلزمهم يحطوه في بالهم اللي هما راهو لي زاكتور، وهما اللي مش يطبقوا التعليمات، وهما اللي مش اكيد شافوا اليابان مش مره مش اثنين
0: يعرفوها
1: مطالبين مش اليوم يعملوا
3: ريكس. اللي قلقنا المره اللي فات اكثر من روندمو هو الروح اللي كانت
0: كانت
3: موجوده الاخي، كانت غايبه كومبليتمون
1: الماتش اللي فات.
3: ان شاء الله اليوم معناها نلقاو اموار روح موجوده. الحاجه الثانيه الجماهير التونسيه سيكيسير جابون اكثر بشرق الجماهير الحقيقه، لكن معروف الجمهور التونسي حتى كيبدا قل الحقيقه والتشجيع نتاعنا مش موجود في العالم تقريبا، حتى بالصوت نتاعهم شيء بحول الله باش يكون بشظهر اكثر حتى من الجماهير.
0: ربي شنو رايكم في التينيات اللي سخن بها المنتخب؟
3: جدد
1: قرب شي شويه باه. انت كان شفت انت البارح المنتخب الهولندي الديزاين نتاع لي سيرفاتوا نتاعو انا توب في الافكار
4: دي الماركتينغ قاعد
1: توفيق الناس
4: كل الموديل معناها ولا
1: كل شركه زادت
4: الماركت العالميه
1: صحيح.
4: اكيد يعمل لك
1: ديزاين خاص
4: باللي شوفمه، وثم معناها المراول نتاع الماتشوات واللي تيوني دو بارات.

0: حد الأوروبي. التجربة كبيرة. جمال حبيت نحل قوس صغير على الحكم الأفغاني القديم فغاني. الحكم معناها عامل أربع نهائيات كأس عالم. اليوم عمره 48 سنة، عامل زوز أدوار نهائية معناها 2014 و 2018 باسم الاتحاد الإيراني معناها تابع إيران، و 2022 و 2026 تابع أستراليا معناها بدل الجنسية متاعه. ومعناها هذا الحكم هذا دخل زاد كذلك للأرقام القياسية، أربع أدوار نهائية معناها نهائيات كأس عالم، زوز بالإيران وزوز بأستراليا، مع عمر كما قلت لك نزيد نأكد عمره 48 سنة ومازال معناها ينال ثقة الاتحاد الدولي.
1: شفت كيفاش الاتحاد الدولي مختلف على الاتحادات المحلية وخاصة الاتحاد التونسي. نوف الشبير، أهلا وسهلا نوف، ألف مبروك خويا. مش أنت هو شال الانتصار، الناس قلت هذي رانا نحكي على البكالوريا، بنت سي نوف البارح ذات الباك. يا سيدي يا وهدي تخطي هني وهني وغني وهني
2: فرحة المجاهة ديما تقعد سبيسيال. مبروك
1: كل متعلقين
2: اللي نشعوا كل في البكالوريا والعاقبة إن شاء الله اللي
1: باهي المعدل، ما نحرجوكش باهي المعدل
2: محترم،
1: أنت راضي عليه ما
2: لابس؟ الحمد لله مجهود كبير وإن شاء الله فيما خير.
1: باهي خاطر فما اللي فما تعرف والله فما صديق انا فيه سلته ولدي قال لي يعني راه ما حاجتش بالمعدل حاجتي ولدي نجح هكا امشي اكيد قال لي حاجتي بالزغروته هكا والله العظيم كل واحد وكيفاش يفكر فهمت. فما اللي تلقاه ناجح وما تغشش راه 17 و8 توفيق الميكرو لو سمحت.
3: بالمناسبه معناها نهني وكل الناجحين البارح واصدقائنا واصحابنا وكل فما شكون 17 واش وما تغش
1: اي
3: خاطر يفكر انه يحب يمشي سين ونقصت وكل فما تاسف 17 واش ف
1: كل واحد كاتب له ربي الكو
3: انت
4: مبروك خويا نوفل اخويا مبروك ان شاء الله فيما اهم ان شاء الله
2: في بالمناسبه نباركوا سي عماد على الخدمه الباهيه اللي عملها الحام سوسه والنتائج ممتازه وان شاء الله ديما معنا اولادنا واصدقائنا متعلقين وناجحين وربي يبقي ستر
1: ان شاء الله. فما مبروك نوفل ولا مبروك ريقت
2: مبروك اسمع
1: ما قامش بكري
2: سي جمال ما شاء الله معناها تو تعدى على المخابز التسويريه كل زحمه والناس تقضي على الصباح
1: لا كان صباح راقد مش مشكله تو مش حكي ولا شبيك فجر
3: نيتك مبروك تو
1: مبروك الحارس المرمى
3: يا ودي مازال الراجل حتى الساعة الحلو يجي والدنيا تتقضى وكل ان شاء الله بقدرة الله ماتش ما احنا ماتش
1: انت انت تمهد خاطر انت عندك سوابق
3: ماتش هولندا رب عليك ماتش هولندا هذاك
1: توفيقي مهد نوفل ما فما يزم الحلو يحضر يزم خاطر هو عملها لنا ذي وقتها ذكروا فما فما فما فما مبروك مبروك هذاك قعد شهرين بس
0: سي جمال حبيت معناها فما لقطة كذلك حبينا نحكي عليها قبل ما تبدأ المباراة بتاعنا ونتلهاو بمباراة المنتخب التونسي. هي أول حالة طرد للاعب يحط إيده على فمه في مقابلة معناها
1: الشيء هذيك حتى في تونس باش تولي تطبق
0: أكيد
1: في كل دول معناها
0: هذوما قوانين بدأت معناها من توا بدأت تطبق لكن هنا يلزم برشا ذكاء من الحكم أنه يعرف أنه الكلام المتوجه للخصم أنه كلام مؤذي فهمتني حتى اليد مش معناها حط إيده مش يحكيه على أمور عادية لا ويلزم أنت خطر هنا خلاه الاتحاد الدولي خلى الاجتهاد أنه يلزم تكون متأكد أنه فما كلام عنصري أو كلام بذيء تجاه المنافس.
1: هشام راهو في الاتحادات وفي البطولات الأوروبية يكفي أنه اللاعب المتضرر يتصل بالحكم يقول له راهو قال لي هذاك تعاقب يعني ما فماش
0: لا غادي فما
1: ثقه
0: اكيد
1: يمشي له يجري يقول له السيد هذا راهو قال لي الكلام هكا عنصري ديريكت يجي معناتها يوقف المباراه وياخذ قرار ما احنا توا
2: محل
1: سعيد على كل شيء حطيت ولا فم
4: سي جمال سي جمال احنا نمشيو في التحصيل احنا في تونس نمشيو اكثر من هكا نحصلوا الملاعب نحكيو معاه بعد نخليه يحط ايده على فمه ونمشيو نشكيو للحكم
1: والله العظيم هاك ولا نوفل مش تعمل شوية مشكلة ذي
2: صعيبة صعيبة شوية في تونس بصراحة إن شاء الله تتبدل شوية التقاليد والثقافة
1: احنا نقولوا خويا ما عندناش العنصرية
0: نوفل احنا تو نقولوا صعيبة في تونس هي الحكاية الكل راهي عقلية احنا جبنا فار نصرف فيه مليارات.

0: لازم يتبع
1: باش باش باش نصلحوا بعض الجزئيات في المباراة. ولينا سيبنا الحكام والمساعدين وشدينا في غرفة الفار، ولينا توا نتبع البطولة التونسية خاصة في الـ في الـ آخر المشوار آخر البطولة، ولا تلعب في الفار ومش فوق الميدان، معناها ما سمعناش حتى مشكلة مع حكم وسط ميدان، المشاكل كل ولينا نحطها على الفار، شبي ما قالش بي قالش بي نادى، ولكن هو فما أن بروتوكول، راهو حكم الفار مش هو اللي يحكم في المباراة، حكم من وسط الميدان هو اللي يحكم في المباراة.
0: دول لي 10 دقائق نعاودوا نخرجوا الجرينتا، ما نمثلش نعاود الغنايه هذيك، راهي اكل خرج الجرينتا اللي فيك هذيك، راهي هذيك غنايه مهمه لنا نحن خاطر عشنا معها الانتصارات نتاع المهفة، تذكرها مليح استفيق.
2: لا لا
0: تذكر كوب دافريكا هذيك وقتها
2: شو ليك وين تحط المهفة قدر الله في مكان خير
0: حتى الايام حتى الايام.

0: إذا نعود مع تقريبا دقيقة قبل الانطلاق مباراة تونس واليابان، كل شيء على الميدان، الحكام أزياء ممتازة، الحكام اليوم احتفاء بالمباراة رقم 1000 في تاريخ الفيفا. طبعا مباراتنا تتزامن الحدث التاريخي هذا بالنسبة للفيفا اللي حابة تحتفل به بطريقة خاصة وخاصة جدا. حبيت ضيف حاجة سي هشام،
1: لا حبيت تقول العديد من الوجوه الرياضية حاضرة في المباراة اليوم، خاصة اللاعبين،
0: دعوات،
1: أي دعوات كبيرة جدا.
0: والحكام كوفاس طبعا حكم الروماني، اي يعني حتى في التوني نتاعه والمجموعه نتاعه حلو برشا التوني،
1: هو من البارح معناها قدم التوني نتاعه للوسائل الاعلام واعطوه، معناها الفيفا اعطاته التوني سبيسيال هذايا نتاع المباراه هذيا، شفنا شي معناها انه مذهب مش العلامه التجاريه نتاع اللي يلعبوا بهم، لا يلعبوا بهم تونيات مهمش بالابيض بالاصفر
0: بالاصفر. دونك هذا طبعا احتفاء كما قلت بالمباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال وفي تاريخ الفيفا وفي تاريخ كؤوس العالم. طبعا ذكر بتشكيله المنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله موافقين في المباراه هذه: ايمن دحمان في حارس المرمى، ايان فاليري، علي العابدي، ثم ثلاثي في خط يعني محور الدفاع، وقدام ايرفي رونار كالعاده وفي للزي نتاعو السوري البيضاء، قلت الطالبي ثم الرقيق، الطالبي الرقيق و دبراون، ثم نلقاو حنا بعد المجبري ايضا ذكروني الاولاد اعطيونا معايا حنا بعد المجبري ومعاها في الخفيخات الوسط
2: مجبري سعد
0: سخيري بن سعد تونكتي. هذه هي انطلاق المباراة. طبعا المنتخب يلعب بالازياء البيضاء، المنتخب الياباني يلعب بالازياء الزرقاء. دونك حظ سعيد المنتخب الوطني التونسي اللي نتمناو انه بكر عماد قال كلمه باهيه. نوفل هو لونتام نتاع الماتش، خذ الميكرو نوفل أكيد. قرب شويه يجبدوا ليك الميكرو نوفل. هاي لونتام دو ماتش هو المهم في المباراه
3: اكيد جمال. نحن الشعب كله يستنى في رده فعل من اللاعبين
0: وخاصه الدخله
3: من اول دقيقه، معناها ردوا بالنا منتخب راهو المنتخب الياباني محترم جدا وسريع ومنتخب متطور جدا، معناها في الاتجاه هذايا معناها يلزمنا نكونوا حاضرين من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان شاء الله معناها نتمنى النجاح المنتخب باش نخرجوا من الوضعيه هذه. سي تان مومون دو كريز اللي يلزم معناها الملاعبيه يتحملوا المسؤوليه كامله في المومون هذه، خاطر سي لو مومون تاع لي جوار برينسيبالمون باش ان شاء الله يعطيوا صوره باهيه لكره القدم التونسيه.
0: طبعا في الدقيقه الاولى المنتخب الياباني يطلب ضربه جزاء في الدقيقه الاولى تقريبا، والحكم يطلب التريث في انتظار انه اذا كانت اتصلت به غرفه البار. هشام قدامنا اللقطه، حذاري هذا ياسر صخيري تدخل، حذاري ثم حذاري،
1: هنا القراءه نتاع حكم الفار اللي هو من سويسرا الى حد توا ان شاء الله تعدى لباس.
0: الحمد لله تعدت لباس، الحمد لله تعدت لباس، اما تدخل كمن كاكره وينجم يتسبب في ضربه جزاء لانه تدخل كان من الخلف، ونعرف القرارات صارمه في مثل هاللقطات هذه. نشوف المنتخب ستوفيق يعني يلعب شويه ضغط عالي شويه هكا ولا
2: فما نتصورش كان هي تعليمات، ولكن في بعض الاوقات مجبور مش تضغط. فما دي مومون اللي تمرير الخلف باس عرضيه انت تحسها شكون اللي ديكلونش البريسينغ هذا، هو راس الحربه اقرب واحد للخط هذاك هو اللي يبدا والاخرين كل يتبعوا، ولكن ديما توصيات وتعليمات من عند المدرب. ما تصورش كان مش يضغطوا كل واحد على زي راسه، لا ما اكيد اعطاهم المنطقه اللي مش يضغطوا فيها واعطاهم المنطقه اللي يتراجعوا فيها قبل ما يضغطوا، ومش تكون اكيد فما معناها نجبروا الفريق الياباني مش نضغطوا عليه سوى معناها على اليمين او على اليسار، هذاك حسب ارادتنا احنا مش هو اللي يفرض علينا. فاعتقد اللي البدايه اهم شيء انه كما قلنا نحاولوا مش ندخلوا في اجواء المباراه باللمسه الاولى باللمسه الثانيه،
0: اول تزيده من حنا بعد
2: هذه ما حاجه ايجابيه ديما الدخول طيب. اذا تبدا انت التصويبه الاولى عندك والتمريرات تعمل 10 او 20 تمريره والكره تدور على الملاعبين الكل مش ياخذوا ثقه في انفسهم، وبعد تبدا بشويه تدخل في اجواء المباراه وتشوف زاد كيف رده فعل المنافس.
0: عماد باهي المحاوله هذه نتاع المجبري باهي، السيني باهي، معناتها ديما باهي الفريق يعني باهي كي انت تبدا بالفرصه الاولى الاخيره.
4: هذا اللي قلته بكري يا اخويا جمال، احنا باش نعرفوا الفريق باش تعرف الفريق كيفاش يلعب وقت بدا يكون عند الفريق المنافس.
0: الهدف الاول لليابان، للاسف الهدف الاول لليابان، ها نتابعوه مع بعضنا هدف أول لليابان. نشوف الكرة مشيت على اليمين أخزر في المحور, شوف فما لاعب طليق من الجهة اليسرى, شوف شو مش يعمل, ثم يمرر الكرة والهدف. منيش عارف هل المدافع ضد مرماه ولا المهاجم, منيش عارف لازم نثبته. إذا هدف أول للأسف رقم 15. بدأوا على بكري في التهديف الدقيقة الثالثة, هكا الدقيقة الثالثة وإحنا خسرين واحد بلاش, وهذه السيناريو ما يحبوش. ثبتوا معايا بربي في الهدف وطريقة الهدف, لأنه الهجمة أخذت ثلاثة تمريرات فقط عماد, ثلاثة تمريرات
4: ثم ديزيكيليبر كبير صار على اليمين الحقيقة. ما نشوفها تقريبا المهاجم اللي خذها على اليسار تقريبا, ما أنت الفريق الياباني تقريبا
0: شوف الغضب نتاع إرفيرونا الظهر, لأنه في ثلاثة تمريرات, يعني ثلاثة تمريرات تخزر أخزر كيف شوف فما خلل في شوف منين ياخذ الكرة, ثم أخزر ينطلق سريع وينه ما فما حتى ملاعبي معاه, شوف الخلل ها وشوف الهدف من هنا شكون سجله, ثم التمريره والمدافع هذا اللي ضد مرماه, المدافع ضد مرماه. هل هشام فما دفع ولا لا؟ خلينا نشوفوا فما دفع ولا لا. ما فما حد شيء, هدف دونك هدف هدف
4: لساق المهاجم,
0: ساق المهاجم ضربته مش المدافع,
4: ساق المهاجم
0: المهاجم دونك هدف اول.
4: هذا كل نبه عليه,
0: خلينا نمشي. تفضل سي هشام, هاتوا يجيك عماد.
1: شفنا الكره معناها تقريبا من وسط الميدان درجت في ثلاثه لمسات, اللاعب يلقى روحه في داخل منطقة الجزاء ومعناها وعرضية, واللاعب يسجل هدف ما فيه حتى لبس معناها تحكيميا الهدف.
0: إذن بداية خايبة نوفل لها دونك كيفاش
3: جمال معناها العدد, عدد اللاعبين تاع المنتخب التونسي أكثر من عدد معناها اليابانيين في الفينيسيون معناها في المومو هذي
0: وخذوا كرة قبل.
3: فما حاجات زادة بصراحة في مستوى
0: وذلك على شفنا المدرب إيرفي غاضب لأنه ما كلهم ما فهمتش كرة كيفاش تتعدى
3: معناها يزم معناها فما توازن بين الحماس صحيح وكل شيء, لكن زاد فما تركيز يزم معناها التركيز كامل على لي ديتاي معناها. هذا قلت لك منتخب سريع ومتطور جدا معناها.
0: شوف هاي كرة أخرى أخزر أخزر أو بسرعة
3: أي خطأ معناها باش يستغلوا فهمت كرة نديركوا توا ونعاودوا. خاصة أني مقلقني جمال هو تباعد الخطوط في المنتخب معناها بصراحة مش مسموح معناها, يزم البلوك بتاعنا يكون كومباكت. شفت عديد المنتخبات توا معناها ما عادش تحكي على البلوك كومباكت وأنا حاجة أساسية وليت فهمت, تباعد الخطوط تباعد اللاعبين بين في نفس الخط معناها بصراحة في المستوى ذا ما يرحموكش راه.
0: شفت عماد الكرة الأخيرة تمريرة في العمق يعني في زوز تمريرات يلقى روحه المهاجم من رأس الحربة يعني حتى سيقه, يمكن لو كان مشيت الكرة ما كان يجب يكون هدف ثاني.
4: نفس الوضعية اللي صارت في الهدف الهدف متاع الفريق الياباني تقريبا. فما زاد فما دراسة للفريق متاع الفريق القومي الحقيقة, قد يعرفوا بعضهم حتى فيرونا يعرفوه الفريق الياباني, الظاهر انهم يحطوا في الكرة في ظهر المدافعين متاعنا يعرفوه اللي هو شفق شوية القدام فما ثقل شوية التالي في المدافعين متاعنا, هكا علاش في ثلاثة تمريرات الأولى الثانية تتحط في ظهر المدافعين متاعنا وهذه ثاني فرصة خطيرة. فرحت برشا في لونتام خاطر نرجع للمباراة اللي فات تقريبا أول تسديدة كانت تقريبا في الشوط الثاني, لكن المرة هذه تقريبا دقيقة اللاعب عملنا تسديدة كنا نتمناه.
0: شوف السرعة, شوف السرعة اللي
4: سرعة كبيرة, سرعة كبيرة,
0: سرعة كبيرة, سرعة كبيرة من
4: علاش كيما قلنا لازم يكون الجروب كومباكت أكثر من هكاك سينو باش نلقاو برشا مشاكل.
0: استوفيقي لحد الآن ما نجمناش نمتلكوا الكرة يمكن أكثر من حتى من أربع تمريرات راهو فماش معناتها ثلاثة تمريرات وكم مش موجودين
2: في البداية. قلت لك راه المدرب معناها وقت اللي يحط آليات لعب ولا خطة سواء دفاعية ولا هجومية راهو اللي مش ينفذوه هم الملاعبين. دونك إذا كان أنت تعمل خطأ استراتيجي في الوقفة نتاعك الأولى ولا في التغطية وإلا في الالينيمون أكيد مش تفا بيه كاش, وذا اللي صار معناها عملنا خطأ نتاع تمركز وعملنا خطأ نتاع موفيز انترسبسيون من الأول وكملت وبعد تغيرت على الجهة اليسار وهنا وين زاد كيف فاليري خلى اللاعب بعيد عليه يمكن ثلاثة أمتار وعن اللاعب الياباني تخلي له متر اللي كابابل مش يعديك وعدى وباسون روتري ووينهم الملاعبية اللي في المنطقة اللي دائما نحذروا منها أنه لازم تكون تغطية غادي كي اللاعب الياباني كان أسبق بعشرين ثانية سجل عليك هدف. دونك هنا لازمك تكون أنت أسبق منه وفي بداية المباراة والتركيز لازم يكون عالي. هنا خطأ معناها استراتيجي يتحملوه خط دفاع كامل وراه المشكل في الملاعبية اللي مش يطبقوا التعليمات, ولكن فما فريق قدامه اللي ناضج واللي واخو عليك لافونتاج توا واحد بلاش, واللي قاعد هو اللي ماسك بزمام الامور, وهو زاد بالسرعه نتاع مش السرعه نتاع لا مش فيتاس ديكسيكسيون, سرعه البديهه صح. كيفاش هو اسرع منك في اخذ القرار؟
4: الفكره حاضره, الفكره
2: صحيح حاضرة. الفكره حاضره في مخه والتمركز نتاعو افضل منك, وبعدين ما عادش نجم تخلط عليه. اذا خذا عليك هاك المترو راهو صحيح تروتار, لازمك انت تكون صبيغ وتعرف انت شنو اللي ينتظر فيك في المنطقه اللي
0: الهدف الثاني. يعني لحظات براوني فسخ هدف ثاني, لحظات
4: سي جمال. اهم حاجه بربي رانا خاصين واحد بلاش من الدبي نتاع البرميتو.
0: اذا كان الهدف الثاني
4: اذا كان ما نركزوا شويه
0: ثاني, ما انت باش نمشيو في شوارع نمشيو الى خماسي اخرى.
4: نركزوا شويه, اهم حاجه ان نقبلوش الهدف الثاني تو قبل ما نرجع في المباراه.
0: شوف المدرب, شوف
2: الغضب نتاعو. تعرف جمال الرجوع صدقني البارح المنتخب الياباني المنتخب الالماني خاسر واحد بلاش مع الكوت ديفوار, يخسروا كوره ال11 ابري 15 سكوند كلهم ورا صوت
0: معناها صعبه وعرفوا كيفاش
2: يخسروا. دونك يفوز هذا كيف فو ريسبكتي معناها لي كونسيني نتاع المدرب نتاعك. اعطاك تعليمات انه تخسر كوره الناس كل اللي سور بلاس, اذا كان ما الروبلاسمون نتاعك ما يكونش في وقته راه المنتخب الياباني مشاكلك ماكله راهو.
0: هو كلنا هو
2: ضغط
0: مش موجود منتخبنا, راهو ضغط كبير رهيب.
2: اي دونك فوالا
0: ضغط رهيب علينا مع
2: الخطا. الخطا راك تشوف فيه منكم.
0: اخزر اي ضغط كوره صعيبه تي صحه دحمان. نوفل قرب الميكرو مش اجبدوا ليك الميكرو تفضل.
3: والله الملاحظه جمال هو صحيح تو
0: حذاري يمكن يجب يكون هدف فراوة حذيري خط الكرة مانيش عارف
4: الكرة الذكية
1: نتصور لا جمال خطر الحكام عندهم الساعة الخاصة بأنه الكرة
0: خطر مازالوا ينتظروا راه وخزر
1: لا هي تضرب مباشرة الساعة إذا كانت تجاوزت خط النهائي المرمى ماك تعرف أنه باش قاعدين معناها في تشاور مع غرفة الفار, لكن حسب اعتقادي أني مباشرة الساعة تضرب إذا كانت تجاوزت
0: خط يبدأ في مقبان في الساعة.
1: لا هذاك موضوع اخر نرجعوا للفار.
2: خاطر ذكيه ولا صح؟
1: اكيد اي اكيد اي
0: خاطر هما تو يستناو في الفار دونك فما فما فما ما فما شيء يقولوا العب
1: على خاطر هما عندهم زوج ساعات, ساعه عاديه والساعه الثانيه لتجاوز الكره للخط النهائي للمرمى موجودين. هذاك علاش صحيح كره, علاش قلنا كره صعبه جدا نحاها دحمان حاليا انه كانت تاتي بالهدف الثاني.
0: نحاها تعرف هي
3: فتشت في الليميت
1: هي ما يلزم يلزم الكره تتجاوز
0: لا هي مازالت يمكن فيها جزء
1: اي فما
0: جزء هذاك اللي منع دحمه
1: صحيح
0: جزء هذاك اللي منع دحمه. دونك نوفل هكا امور مش باهيه هكا ماشيين بالطريقه
3: اللي نحكي على الاداء يلزم معناها يلزم تتصلح فيه معناها ما فوبا توندر للدوزيام بيت خاطر كان ناخذوا الهدف الثاني شو اللي مشكل كبير. دونك انا ما في بيس معناها تو
0: هاي قدامنا الصوره هشام هاي مازال تريف برك تريف برك تريف برك ها شفتك الترف نو جول نو جول اي شفته اي الترف برك شوف
3: سيختو الشيره اللي صار بتاعنا فيها مشكل كبير
0: علي العابدي مانيش عارف
3: معناها اللي قاعدين يتعداو من اليمين
0: شوارع من شيره علي العابدي راهو شوارع
3: وتباعد الخطوط هذا لازم يتصلح فيها ومن بعد معناها اون بو ريبوندير معناها ترجع بشويه فهمت
4: شوف يرجعوا
0: كلهم هم
3: الفريق
0: تعيد الملاحظه نتاعك كنا كان هجوم عكس لصالحنا كلهم رجعوا ل 11
4: فيتاس كبير زعما يرجعوا من كلهم تقريبا 11 ولا الكره ما يرجعوا بفيتاس كبير على عكس عكس نحن وقت نفقد الكره نلقاو معناها فما شويه برشا بطء باش نعاودوا نرجعوا ورا الكره والله يراو كما قال نوفل نعاودوا نقولوا الهدف مقابل صفر اذا كان ما نقفوش تو نركزوا في التيران لقدر الله الهدف الثاني راهو يجيب الثالث والرابع لازم تو نركزوا في التيران ونحافظوا على البلوك نتاعنا وتو يجيو الهدف واحده واحده تو يجي الهدف ان شاء الله.
0: طبعا اعتقد انه في اللحظه هذه هوش نوعا ما المنتخب يعني تبادل الكره ومن بعد رجع الكره لدحمان يعطي شويه الثقه نوعا ما يحاول يسترجع المنتخب الثقه التوفيق اللي تفقدت في اللحظات اللي تعدى.
2: اي بيان سور الخوف تو ماك تعرف
0: من الخوف والهدف الثاني وما
2: عادش لا شفت الشيء اللي عملناه طيله الاربع ايام هذا معناها مرهونه في هدف في بدايه المباراه يفسخ لك كل اللي خدمته من ناحيه خاصه المعنويات وهذا اللي نبهنا عليه انه قلنا راهو البدايه على الاقل ما نخلوش مش ما ندخلوش وكل ترجع لك اون ميموار تقعد ميموريزي راهو الخمسه نتاع السويد ما هي سهله مش معناها في اربع ايام مش تنحاها فاعتقد اللي الهدف اللي قبلناه توا بعده هو بخمسه سته دقائق ما يلزمناش نقبلوا الهدف الثاني لازمنا نكونوا مركزين ونرجعوا للثوابت ونحاولوا الملاعبيه زاد الفولي سكوي ان بو ماشي يفيقوا شويه لانه تحس فما بهته ونحاولوا نمسكوا كوره اكثر باش ناخذوا ثقه في نفسنا.
0: هذا هو خاصه
2: تبدل الفريق الياباني بالكوره احنا الكوره عندنا مش ما نخلوش هو يضغط علينا هو اللي يبني الهجمه ويولي
0: قد ما تمتلك الكوره قد ما تسيطر وقد ما افضل لك وخير لك
4: اللي يحب عليه المنتخب الياباني يلقاه لان المنتخب الياباني يحب عليه ترانزيسيون معناتها هو شيخته المنتخب الياباني يقطع الكوره عن تونس تو هو منتصر هدفه قبل بس باش يعطيك الكوره لانه في التحولات الهجوميه خطير وخطير جدا.
3: أكيد نفس الملاحظة جميل معنا الفوفير أتنسيون معنا خاصة في التحولات على المنتخب الياباني سريع جدا ويعرف وين يمشي معنا مدروس على الحكاية فهمت دونك أحسن حاجة بالنسبة للمنتخب التونسي توا هو أنه يحاول يتعدى الفترة هذه 5-6 دقائق هذوما يتعداهم سلامات والنجم بعد مازال معنا الوقت معنا نجمو نرجع في المباراة.
0: أول ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي باهي حتى الركنية باهي هذه تعطي نوعا ما
3: أكيد ثقة. أكيد
0: تعطي ثقة
4: حل من الحلول حل من الحلول بلدية حل من الحلول
3: خاصة أنه من مشاكل المنتخب الياباني هي الكرة العالية معناها الكرة الثابتة
0: يمشي للتنفيذ إلياس سعد دونك هذه أول ركنية للمنتخب الوطني التونسي اللي طبعا فاقوا توا ويعيشوا معنا المباراة نقول لهم راهو نلعبوا في 16 دقيقة 15 دقيقة نلعبوا في الشوط الأول وإحنا خاسرين واحد بلاش طبعا أخزر كيفاش كرة ذي شنو يطلب الحكم يطلب إعادة التنفيذ وينبه على الدفاع لأنه كان فما احتكاك بين لاعبين المنتخب ولاعبي اليابان والمنتخب طبعا حكم كوفاتش يعني يطلب إعادة تنفيذ الركنية قلت ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي في تنفيذها لي السعد إن شاء الله علاش لا نجيب الجديد علاش لا يلا ياس في التنفيذ واحد بلاش الحقيقه سيناريو ما كناش نحبذوه برشا والكره مازالت للمنتخب الوطني التونسي لكن تمشي رمي التماس باهي انه نقعدوا في مناطق منتخب اليابان اكثر ما يمكن باهي نقعدوا في مناطق اليابان نشوفوا العناصر الدفاع الكل اللي طويلي القامه موجودين في مناطق الجزاء لكن يلزم التوزيع هكا نرجع التالي يلزم التوزيع ونستغل وجود كل من الطالبي والرقيق في محور دفاع منتخب اليابان هاي فرصة شوف التسديد فرصة مازالت المنتخب الوطني التونسي ويتدخل وحذيري من الهجمة المعكس هاو السرعة شوف استفيق الانطلاق شوف الظهير الأيسر قد جاي يجري أخزر شوف الظهير الأيسر الآية الحمد لله فما عمل ممتاز قام به ذولي حنا بعد مجبري سخيري قص الكرة إذا كانوا زادا مش يقص الكرة ويضيح هذا اللي صار دونك ما لازمناش نضيعوا الكره بسرعه دونك المنتخب الياباني يلعب على نقاط ضعف نتاعنا احنا وخاصه على السرعه اذا كان يلقى السرعه في سعره وما يرحمش حذاري
4: مش وقت لازم باش ياخذ الكره ويشدها يشدها الكره وقت لازم
0: عكس نحن
4: نضيع الكره فيسع
0: عماد ياخذ الكره ويستنى الاشاره ما فهمتش انا وحدهم عندهم ديروبير يركهم بعد ينده
4: تحضير الماتش لو يعرفوا وقتاش يسرع وقتاش يشد الكره وفين يضربوها الكره وقتاش يضربوها الكره هذا كله راهو يخدم في التمرير
3: انا جمال
1: قاعدين نشاهد سامحني سينو قاعدين نشاهدوا توا في لي بون دي رومبلاسون ولينا نشاهدوا في محللي الأداء دو معناها دو لابتوب كل واحد لاهي بحاجة معناها ولا هو على الميدان قبل كانوا مسموح به في المدارج توا ولات معناها نشوفوا في بعض المرات أن المدرب يعمل ريكول يمشي يحكي مع محل أداء باش
0: يشوف
1: باش يعطي تعليماته للملاعبية
4: هشام سامحني هذه في الفورماسيون الأخيرة اللي عملناها نتاع المدربين جابوا لنا معناتها محل أداء وقال لنا الحكاية تحكي فين تو ولات هذه الريتور أشو ديريكت الفيدباك أشو معناها على المباشر يبعثوا له من الجرادان خاطر هما يشوفوا من الفوق يبعثوا شكون اللوطة اللي معاه اللوطة ويرجعوا يشوف اللقطة في فيسع على المدرب باش يشوف
0: هذاك علاش ساعات في قرار تحكيمي ولا في قرار الحاجة نشوف المدرب يمشي يجري للمساعد نتاعه اللي عنده كل شيء باش يشوف
1: جمال البارح شفنا مع ألمانيا زوز محلين زوز مش واحد زوز واحد على اليمين واحد على اليسار والمدرب مرة يمشي اليمين مرة اليسار معناها فما حتى تقاسم في الأدوار
0: إذن واحد بلاش دائما اليابان فما نوعا ما هدوء في اللحظات هذه
3: تحس المنتخب ده معناها يخرج مكان
0: الشوق
3: تاع الهدف الأول فهمت إن شاء الله توا يركزوا اكثر خاصه في الهجوم لازم يشدوا شويه كوره ما نقعدوش نقبلوا في اللعب زاد معناها كل كوره توصل للمهاجمين نخسروها بسرعه لازم يتحملوا مسؤوليتهم معناها لي زاتاكون ثلاثه القدامين معناها ما يشدوا للجارد بالون يعطيو فرصه اول حاجه معناها الصعود تاع الاظهر بتاعنا الاطراف وحاجه ثانيه زادة بصراحه يرتحوا شويه الميليو ديفونسيف الصخيري وثلاثه مدافعين.
0: باهي هاو المنتخب بيحاول يخرج الهجوم ليستعد يلوج على المسانده ليستعد
4: شوف تقريبا ثلاثه
0: كان يرجعوا له ثلاثه ملاعبين توفيق مازال يخسر بسرعه في الكره المنتخب هذا تو مشكل تو موجود
2: مشكل موجوده جمال وتحس فما تو كيما شفت لك هذه هذه تعبر لك اللي ما فماش معنى خي وين لي زابوي وين لي سوتي نتاعك زملائه من المفروض انه اول ما يستلم يكون واحد جاي من على اليمين والاخر على اليسار والاخر وراه مش يلقى الحل وهذا اللي قلناه قلنا راهو شوف راهو مادام حامل الكره ما يلقاش لا ديسبونيبيليتي نتاع زملائه اللي مش يعاونوه ويساعدوه هذوك الحلول راهو مش يتعطل هو واذا كان تكنيكمون اني با فور بور غاردي البالون رانا مش نقعدوا
0: لا خطا ليس لحدهم ديما ديما في الكره هذه الاولويه للحارس
2: فاعتقد النقطه هذه هامه جدا راهو معناها في اذهان الملاعبيه يلزمهم داكوردو تستهلك طاقه ويلزم مش تبدا ديسبونيبل وديما حاضر وديما جاهز وديما تساعد زملائك وكل ولكن هذيك الادوار معناها ما نجموش نكونوا معناها الناس الكل مش تعطي الدرنير باس من نص الملعب ولا من الدفاع لا المدافع دوره مدافع وسط الميدان نفس الشيء عنده الروح القتاليه زاد كيف
0: شفنا اعاده سي هشام انه ولا يستغلوا في الكاميرا الموجوده على الاربيتر ولا
1: الكاميرا نتاع الاربيتر كيفاش يتبع ريالمون الاربيتر شنو راه ويرجعوا لها معناها في بعض الجزئيات وهذاك علاش توا
0: لا وسمحوا انه للمخرج يستغلها
1: اكيد يستغلها ومعناها وتعطيك هي شنو الحكم بالضبط وين كان التمركز نتاعها وشنو راه وشنو القرار اللي خذاه
0: باهي هاي شنو رايكم باهي شوف الغضب غضب عماد غضب
4: نحب نرجع
2: الرجوع
3: معناها
0: خلينا نشوف عماد
4: نحب نرجع التوفيق في اول المباراه راهو احنا بدينا بنفس الديسبوزيتيف الزوز لكن فما كاليتي جوار تحب ولا تك فما كاليتي جوار قاعده تحكم مش قاعدين هم يطبقوا فيها بطريقه مش احنا نطبقوا فيها الحقيقه هم كانوا خير منا في التيران بالرغم اللي واقفين نفس الديسبوزيتيف ساعه جوار هو اللي يتحكم في التيران كما قال لك فما كاليتي نتاع جوار تحكم فيك تشوف فيهم كيفاش يتحكموا في الكوره كيفاش معناها حتى التمريرات نتاعهم الدقه نتاع التمريرات نتاعهم فين وكيفاش ولشكون حقيقة متمكنين من التيران تحس أكثر منا في وسط الملعب.
3: معناها جمال المنتخب الياباني الكونترول لو جو افيك بالون يسون بالون معناها بالكورة ما غير كورة هما اللي مسيطرين. وحاجة أخرى فما متريز معناها كسوا انديفيديوال ولا كولكتيف معناها فرديا الملاعبية بتاعهم يتحكموا في الكورة يتحكموا في المساحة شفنا كيفاش معناها توا إلى تير في المنتخب يجبدوه باش يلعبوا له في الظهر وفي المساحة اللي في الظهر اللي مالوروزمون مالغري ثلاثة مدافعين مش قادرين معناها يوقفوا مهاجم برك معناها فهمت وهنا زاد الشوه تاع ثلاثه مهاجمين بصراحه اروفوار بصراحه
0: اي فوالا خلينا اكيد هي سي هشام وقتاش باش ياخذ البوز الحكم اعتقد في
1: ولا البوز ولا في نصف ال
0: 22 دقيقة
1: راهو دو زون البوز هذيا تعملت اكسيبسيونيل مول كوب دي موند شربان الماء وكذلك الاشهار
2: الاشهار
0: شو الاشهار للتلفزه
1: اكيد الاشهار ولا وهنا كان قرار صارم من الاتحاد الدولي وفما حتى امريكا اون بيرسون دخلت في الموضوع هذا لانه الليشين تاع التلفزيون ضغطوا على الاتحاد الدولي باش تكون عندهم تقريبا دقيقه ونص ودقيقه ونص ثلاثه دقائق يدخلوا مليارات راهو جمال
0: اي بيان سور
2: اي وشكون ماشيين حسب رايك والعائلة ترامب وما تبعها
1: هذا كم وضعك
0: دونك ننتظر وقتاش باش الحكم يعطيهم الراحة هذه توا احنا بينا نعملوا راحة وقت اللي يعمل هو راحة دونك نذكر اللي خلطوا علينا توا خاسرين رانا قدام اليابان واحد بلاش
2: مش تفقد بون تقولي سخانة داكوردو أما مباراة تور 10 نتاع الليل معناها كل مرة القصان هذا وثلاثة دقائق بعد يعوضهم لهم بعد هكا ولا يتعوضوا
0: هو مانيش عارف هو لحد الليل ما عطاهمش ينجم يكون
2: لا مازال أما كأس العالم جاية توا نوليو كل 10 دقائق توقيف
0: هشام باش يعطيهم مهما كانت الطقس ولا انت
1: حسب علمي انه ولات بروتوكول يتبعوه الحكام الكل باش فما اشهار في نصف الشوط
0: استنى بشوط
3: هو جمال حتى المدربين واللاعبين تشكاو راه خاطر فما تكسير تاع النسق تاع الانتونسيتي معناها خاصه عديد المدربين تشكاو من التوقيف هذا تاع ووتر بريك.
0: هو راهو لحد الان فماش راهو بوز بريك هذا فماش لحد الان.
4: هذه كرة اون جو استنى في كرة
0: يمكن يمكن يمكن عماد ونشوفوا على كل الكرة اللي صالح المنتخب الوطني التونسي وتخرج ويطلب بالفعل يطلب الحكم كما قلت دونك خرجت الكرة هات نعملوا حتى احنا ترتاحوا ومن بعد نرجعوا يلا.

0: 35 دقيقة نعود للأسف مع الهدف الثاني لمنتخب اليابان. كرة من خارج من تقريبا على خط 18 يسدد رقم 18. ثبتوا معي شكون رقم 18 لاعب اللي يسدد؟ ماذا بيه تعطوني رقم 18 شكون اللي يسدد واللي يسجل الهدف الثاني؟ ناكامورا أحسن عنصر في منتخب اليابان يسجل الهدف الثاني. وهكا طبعا نوليو خاسرين ثاني بلاش. سيناريو الحقيقة موش باهي للمنتخب مع هذا الشوط الأول اللي مازال فيه تقريب درجين. مات هشام أول حاجة ما نبدأ بيك لأنه لا يستحق لافار يستحق شيء.
1: الهدف
0: مجهود فردي
1: كرة من وسط الميدان معناها كرة ان بروفوندور اللاعب يتقدم وخارج منطقة الجزاء يسدد نحو المرمى والهدف ما فيه حتى لبس.
0: طبعا تعليق سي توفيق إذا هذا الهدف الثاني اللي طبعا باش نجم نقول باش يصعب المهمة تقريبا باش تولي مع الأداء نتاع المنتخب وغياب الحلول ومع قوة المنافس بشوية صعيبة الأمور صعيبة برشا برشا زاد.
2: نعم صحيح جمال. الهدف سجله أويدا لفاينورد رأس الحربة متاع فاينورد الهولندي.
0: أويدا
2: أي أويدا هو اللي سجل الهدف وهذه معناها من خصاله اللعبة دي حتى مع فريقه دائما يصوب من برا من 18 كل ما يلقى الفرصة. الفرصة توا عطاها له الطالبي اللي معناها الوضعية الساعة متاع كيفاش وصل أويدا مش يلقى روحه في وضعية طويلة.
0: هذا المشكلة
2: الرجوع متأخر. الكرة تلعبت بسرعة مهمش الوقت الكافي. لقينا روحنا في وضعية مالجري نلعبوا بثلاثة في الخط الدفاع الرقيق والطالبي وبراون. لقينا روحنا الطالبي ورأس حربة فريق الياباني وجه لوجه حطها لساق اليسار وتصويبة وسجل لأنه دحمان تير كروازي
0: وما نجم يعمل شيء
2: قراءته يمكن للكرة ما كانش يتوقع انه مش يصوب
0: هي صعبه انه مش يسدها
2: ولكن من خط 18 متر يا جماعه. علاش نقول لك اني انا كانت لو سرعه البديهه عند دحمان انه يتوقع
0: يستبق
2: شويه يعمل الخطيوة اللي يمكن كان ينجم يمنحها ولكن فاجئوا لانه ما كناش نتصوروا احنا بيدنا ونفرجوا ما كناش نعتقدوا انه مش يصوب من المنطقه هذيك بريسك على خط 18 والهدف هذا تو مش يخلي الدوت يستانستال في الفريق نتاعنا وهذا هو أخطر حاجة لأنه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط ومزلنا في بريسك 33 دقيقة لعب. هذا يحيي لك اللي فما أشياء كما قلنا راهو مش بيد المدرب. هذاك حدود إمكانياتك وهذيك حدود الله وهذاكم الملاعبية اللي عندك وهذاكم في السواء من ناحية الدفاعية.
0: وطاو مش نوليو نحكيو في لغة أخرى.
2: لا يعني مش لغة أخرى.
0: لا مش عليك أنت مش نحكيو بصفة عامة. مش نرجعوا طاو اللغة راهو مش معناتها تغيير المدرب
3: ما عندوش عصا
0: صحيه المدرب
2: قلنا
0: المدرب باش يتعامل مع العناصر اللي عنده
2: الموجوده اللي عنده لا اختارهم هو ولا جابهم هو ولا دونك بالموجود وهك تشوف تو منا 33 دقيقه لا فما ملاعبين صدقني تو ما شفنا معنا لا شفنا بن سليمان ولا شفنا اليسعد ولا شفنا التونكتي المجبري التمركز نتاعو نشوف فيه على الجهه اليسار يلعب معناته فما اشياء زاده في التمركز نتاع الملاعبين نتاعنا كي تبدا عنا الكوره ما احناش قاعدين زاد كيف معنا ديسپونيبيليتي نتاع اولادنا مش نحاولوا نمسكوا كوره ونلعبوا مع بعضنا ونصعدوا مع بعضنا للهجوم لا ما عندكش افون سنتر فيك زاد كيف كل مره تلوح الكوره على شكون دونك الكوره ترجع بسرعه دونك علاش واني باك كابابل بدو غاردي البالون اكثر من يمكن من مينوت ماكسيموم
3: خاطر ما رجعناش البونت وما عاودناهوش بالقدام ما كنعاودوش نلقاو فوت تري جراف الحقيقه تري جراف وقت رجعت الكره وسط الميدان لاتاكون ليبر في وسط ثلاثه محلولين تروا ديفونسور محلولين على عرض التيران حوايج ما تقبلش في فريق قومي الحقيقه. الحاجه الثانيه انت نلعبوا بزوز معناتها دوزيك سونتري نلعبوا لعاب دي فاليري زيرو معناها سونتراج تقريبا معناها ما نفهمش باش ثلاثه في اللاكس وديزيك سونتري على اساس يمشيوا عجنبات ونسنتر فما حتى زيرو سونتراج تقريبا تو ميتهم شيك فما حتى فرصه تقريبا للمنتخب الوطني.
4: طبعا جمال شوف معناها فما حاجتين معناها بصراحه معناها بوان دانتروغاسيون معناها واحد يتسائل كيبدا يتفرج وباش يحل المباراه يتقلق منهم في المستوى هذا. اول حاجه معناها هو ليكيليبر اوفنسيف شنو معناها ليكيليبر اوفنسيف وقت اللي تبدا عندنا الكره ونهاجمه يلزم المدافعين الكادراج تاع لاتاكون ادفيرس ديما تحتنا معناها تحت الرقابه اكزاكتومون هذه مش موجوده سور لو دو بيوت نجموا لحظه. الحاجه الثانيه معناها بصراحه معناها هو التباعة تاع الخطوط. معناها شوفنا المنتخب الياباني بعد ما جاب الهدف معناها البلوك بتاعه يلعب بلوك با كومباكت ويحضر روحه لترانزيسيون. معناها انت زادة تشوف المباراة تتفرج من البرة يزمك تعمل تاخد ديسيزيون معناها يزمك تصلح حاجة معناها فهمت. اما ما نحس حتى المدرب تخمر شويه وانا
3: شفنا ولا جو تقريبا 11 لاعب ولا الكوره مع الفريق الياباني
4: الناس منضبطين هما راهو ريت المنتخب الياباني المنتخب الالماني تاع اسيا معناها في التفكير وفي التقاليد وفي الثقافه بتاعه.
0: واحنا من البدايه قلنا راهو المنتخب هذا اصعب منتخب في المجموعه
4: راهو يعني واحد من الناس جمال رشحته المنتخب
0: الناس تحكي اي صحيح
4: صراحه
0: الناس تحكي على
4: تخدم تحكي على
0: فرق اخرى واحنا راهو قلنا هذا منتخب هذا صعيب صعب يعني المنتخب هذا ويلزم يعني نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه.
3: خاطر يمزج بين الانضباط التكتيكي وبين الفرديات وبين السرعه اللي تو مطلوبه في الكره الحديثه. تو اللي يخوف سي جمال انه المنتخب الياباني يلعب في الريجستر اللي يحبه. قلتوه قلناها ضايف الهدف الاولاني هذا الريجستر اللي يحب عليه المنتخب الياباني انه يكون منتصر يحب على البلوك اللي طيح شويه ويلعب شويه يلعب على الكونتر رابيد. وقت تشوف معناها امكانيات التلاعبين وقت يحبوا يستحوذوا الكره ببخ الحقيقه وقت يحبوا يسرعوا في اللعب اما مدروس كل شيء تحسه مدروس. شوف انا نشوف مع تقريبا في وسط معناها جمعيه كامله تقريبا تعديها فما نايفيتي كبيره في المنتخب نايفيتي كبيره ياس فما لاعبين زاده متقنوا في البكري ساعه تشوف حاجات بن سليمان ما شفناهوش لو لحد الان تو ميتون شوف ما شفناهوش معناها فهمت شاني معناها السيد هذا عنده تو ثاني ماتش تقريبا مش موجود علاش معناتها يكون موجود في التشكيل الاساسي وحنا عندنا معنا على البنك لاعبين اللي نجم يكونوا خير معناها انا عندي مهاجم صريح كيما شوات معناها الحقيقه
0: ولا المستوري
3: سيبيز ولا المستوري سيبيز اكثر من من بن سليمان مهما كانت روندمون اللي باش يعطيه
0: باه دونك ظل توا سي توفيق صعبه الامور كيفاش لازم نكمل توا الواحد ولا يتمنى الحكم يزفر الشوط الاولاني يوفى اثنين بلاش
2: سيدي
0: انا قد غادي الساعه ما نتمناو ما باش نعملوا كل مباراه ولينا نتمناو هذا اللي عندنا هذه هي امكانياتنا للاسف يعني
2: شوفوا يا جماعه هذوما اليابانيين
0: ان شاء الله ما يندمش ريفيرو نار اللي جا لزوز ماتشات ان شاء الله ما يندمش تفضل
2: لا بون جا في مهمه خاصه الحريقه طفات توا مش نعاود نشعلوا حريقه اخرى ونعاود نجيب واحده اخرى طفاها كل مباراه
0: كل ماتش حربوش ما عادش
2: لا حربش سي توا شربناهم وتوا هذه مباراه اخرى كنا معنا عاقدين العزم على اساس انه نراو رياكسيون ولكن الرياكسيون من اللاعبين ما شفناش
0: هي المشكله انه حتى الاداء ما تحسن في الغريبه
2: دونك نحكي لك ما هو زاد سور بلون مونتال اسكو اللاعبين بتاعنا سون كابابل دو معناها فما واحد يبرى بعد الجمعه وفما واحد تعب له 15 يوم ونهزوه القربص ونعملوا له مساجات وبعد ساعات
0: دونك هذا اللي ياكد فما خلل كبير في المنتخب فما اجواء مش ماهيش
2: ذهنيه لا ذهنيه معناها بعد ساعات نقولوا احنا لا ريزيستونس مونتال شنو هي لا ريزيستونس مونتال اللي تخليك انك تخسر ماتش لوندوما تبدا تحضر في اللي بعده وتربح وترجع في المباراه ولا تجهز نفسك وتشوف التحدي تشوف البريمير ليج بعد ساعات تشوف فرق اللي تلعب في تفادي نزول تلقاه خاسر المباراه اللي بعد يمشي لارسنال في ارسنال يعمل لك فيكتوار ويروح دونك سي با معناها فما كان جات في تونس راهو الخسائر ورا بعضها هنا
3: توفيق نعرفوهم تو امكانيات اللاعبين نتاعنا نعرفوهم
2: لا فنيا
3: كل نستناو اذا حبيت نمشي في نفس الاتجاه نتاعك احنا اللي كنا نتمنيو في رواحنا انه نشوفوا في رياكسيون على القليله على مستوى الاجريسيفيتي الموتيفاسيون شيء ما شفناهوش صحيح الاتيتيود متبدل الاتيتيود متبدل حتى شيء الحقيقه ما شفناش حاجه تبدل
2: باش يكلم فيهم باللغه الفرنسيه والاغلبيه نتاعهم انا يفهموا فرنسي شنو نجيبوش زاد واحد بالعربي ويولي معناها مش يحمسهم اكثر من بالك شي فما كلام اللي يوجع
0: شو نجيبوه الماتش الاخراني زاد
2: يذري كاو تو باش نجيبوا واحد اخر بالعربي فماش ما يعني على الاقل كلام اخر يوجع اللي يمكن بالك شي يحسوا بال دونك سي با سا انا اعتقد اللي راهو شوف اليابانيين هذوما ناس تخطط على مدى طويل شفت ملي صارت القرعه مع تونس وهم خذاو كل كبيره وصغيره ودرسونا وهذوما يقراو تعرف معناها يقراو معناها بالكراسه وستير يا وقت اللي في رينيون تكنيك تلقاهم اللي هذا بورقته ولا واسي رانا شفت العجب معاهم هذوما خاطر عشت معاهم كاس عالم
5: سي توفيق حضروا مباريات البطوله نتاعنا هما
2: اي نعم
5: اخر موسم
0: اي عندهم قداش
2: عايشين معانا ويعرفوا كل كبيره وصغيره على كل لاعب
5: كل شيء كل
0: واحنا ما نعرفوا شيء
2: كل واحد سي هشام معناها بالتدقيق عنده في التابلات نتاعو شكون مش يقابل يعرف وين يمشي وين يجي وين
5: سي توفيق حتى عاداتنا المعيشيه الكل دخلوا للزناقي وصوروا وعاشوا مع بيت
2: دونك ناس
5: شنو ناكلوا شنو نشربوا شنو كيفاش
2: الناس تحضر لك راه ولا طير وناس قاري حسابها في كل شيء وهذاك الفرق او تو الفرق تشوف فيه معناها تو 2-0 ولكن الفوارق كي تشوف احنا وهما تقول خول انا با فوتو.
0: عماد غير عادي انه تقريبا فرصه واضحه ما جاتش للمنتخب راهو
3: علاش حاب
0: استثناك التسديده راهو ماهيش ما فماش فرصه واضحه للمنتخب معناتها
3: هذا اللي كنا نحكيو فيه بكري كنا نتمناو انه واحد يشوف وجه اخر للفريق القومي تاعنا خاصه قلنا حب يلعب بثلاثه في الاكس على اساس عندنا زوز اظهره معناها معناتها ليبر قدام يمشيوا لقدام ونخلقوا شويه الزياده العدديه الحقيقة تقريبا زوز سونتريم تاعنا زيرو سونتراج معناتها باش تفهم انت الوضعيه عنا يعني جبنا كورنير معناتها في في ميتون كامل راهو معناتها تقريبا مش موجودين معنا
0: باش فاس توفيق
3: تقريبا غايبين في ميتون كامل تقريبا غايبين في الزيمات نتاع
0: هذاك شنو نقصد توفيق
4: رفلكس رفلكس رفلكس
0: والله لا فلت شيء انا حكم انا تو المنتخب غير عادي وفريق التحليل غير عادي شنو مش تبني هكذا قائد فريق التحليل قائد فريق التحليل ايوه هو من اللي قال حتى حتينا سلم هف متقيم اللي قال اللي قال الغنية ذي ذر عنده حق ذر عنده حق قال المنال قال لا ما تحط ليش المهف حطت له المهف هكاو قعدنا تفضل
4: والله سي جمال هو الواحد ماذا بي يفرح
0: الله يرى وسامحونا سيدة مسامحة
4: أما بصراحة واحد
0: قاعدين فضلكم من
4: حزين يعني مش
0: مبدل والله العظيم
4: اي على المنتخب وعلى الفيرسيون هذه بصراحة بتقلق برشا شوف
0: من الوجه الشاحب والوجه الحقيقي
1: اللي مشرف سينوف اللي راهي تقلق حتى اطاراتنا التدريبيه اللي مش تكون خارج
4: تونس
1: ما شاء الله وقت نشوف انا البطوله العراقيه سنة تقريبا 4-5 مدربين
0: وجهه كل المدربين
1: الحقيقه معناها النتائج هذه تقلق معناها الاطارات نتاعنا
4: واللاعبيه تحسوا ما اني تعرف في الاخر شنو نقول فاقد الشيء لا يعدي فما حاجات في الكوره يا عندك يا ما عندكش تو سامبلومون من غير ما نصعبوها على الناس كل
3: زيرو ريكسيون
0: لا وفي بالك راهو

0: توا مرة جاي باش نتيحوا راه مع فريق اللي ما عنده في المغرب هذا راه
1: علاش انت متفاجئ؟ فاجئك معناها كي نرجعوا شوية توا ابو دركول معناها على السنة هذه كاملة كيفاش بدينا كيفاش توا وصلنا لنهار اليوم مش مفاجئ صراحة دونك إذا كان أنت في الكلاسمون دونك في الشابو احنا كنا في الشابو الأول توا مش نلقاو روحنا في الثالث راهو زاد كيف كيف معناها على على ضوء النتائج نتاعنا وعلى ضوء سياستنا الكروية وعلى ضوء معناها برشا حاجات اللي توا مش وقته مش قاعد يحكي فيهم يعني راهو هذاك منتظر دونك ناس هربت بيك وناس قاعدة تخدم وناس قاعدة تتطور وإحنا أون في دو سور بلاس دونك ما تصورش اللي معناها هذه مفاجأة لا ماهيش مفاجأة
0: باهي إذا قداش مازال وقت تظهر لي مازال تقصد نكملوها طبعا ومن بعد نعملوا تلتيحة صغيرة ونرجعوا نحلوا الشوط الأول اللي نذكر أنه المنتخب منهزم اثنين بلاش للأسف منهزم اثنين بلاش
1: شوف الروح اللي قدموا به اليابانيين وشوف اللي تاك اللي قاعدين معناها في وشوف التشجيع نتاع المدرب نتاعهم على اللاعبين مش يواصلوا معناها مش يأكدوا مش يواصلوا أنه بنفس النسق وما فماش تراخي ما ريتش المنتخب الياباني رابح اثنين بلاش ومتراخي ومتراجع دونك فوالا وقت اللي ملاعبي يبدا ملاعبي يبدا متمكن من امكانيات ملاعبي اللي يترجم الافكار نتاع مدربه على على ارضيه الميدان الملاعبي اللي يتقيد بالتعليمات اكيد النتيجه مش تكون الا ايجابيه اما اذا كان تلقى ملاعبيه اللي هذاك حد الامكانيات والمدرب يحاول يمشي يطلع منه الماكسيموم ولكن تلقى مثلا خمسه يمكن يسمعوا كلام المدرب والستة الأخرين راهو في عالم آخر وكرة القدم وال11 لاعب راهو إذا كان ما يكونوش الناس الكل يقراوا عند نفس المدب ويقراوا في نفس الاتجاه دونك إذا كان مش تلقى واحد معناها تصور أنت فرقة موسيقية واحد يضرب في الشرق والآخر يضرب في الغرب شنو اللحن اللي مش تسمعه دونك هاك علاش أم كلثوم تختار كان الناس اللي في التوب توب اللي يكونوا وراها وقت تشوف أم كلثوم إترنال حتى التوب
0: ربنا قسينا احنا عبد الحليم ام كلثوم استوفيق بالله تو احنا خاسرين تجبد لي في ام كلثوم فالواحد معناتها
1: نحكي لك على الثوب نحكي لك على الكاليتي نحكي لك على الناس المستوى العالي اللي تختار
2: العمل الجماعي على الجروب
1: نحكي لك على الجروب من هي فرقه هي تخرج لك لحن كما انت عمري
0: والفرقه ذي شنو
1: هذا كانت تشوف هاك تشوف
0: فرقه حسب الله
1: انا حسب الله تذي حتى يقول لي شو اسمه هذيك بربي حطها هنا في الميتون خير
0: هل هي ها لا يا غنيش نيه
1: شو اقول لك
2: لزك على المر
1: لا مش لزني على المر انا مر
0: ما لا شنو ما قتاش
1: انا الغنيه تاع الله تفضحنا وكهو
0: الله لا تفضحنا
1: يا الهي تاع الحاضر اكو ذاك دواء شو اقول لك يا جماعه
0: فما تدخل حنا بعد المجبري لكن نهايه الشوط الاول ولا لا لا فما تدخل مين ينتظر في اي ما هشام
1: يقول هشام يقول لنا
3: اللي قلق اللي قاعدين نشوفوا فيه
0: الماتش
3: في
0: فعل
3: هو عمل فوت هو عمل فوت اللي قلق في جمال هو زيرو رياكسيون يشوف فيها ماتش سويد قاعد يشوف فيه الماتش هذايا حتى كي قبلنا البون فماش حتى رياكسيون فماش حتى رده فعل كوبي كولي صحيح ما نشوف حتى رده فعل
0: وظل عماد عماد علاش ما يكونش جرأه عند المدربين بون ارفي مش في اللومو واحد اما علاش ما تكونش فما جرأه وقت اللي انت توا سي عارف راه البارح شفنا المانيا غيرت اربع لاعبين والمنتخب الليفوري كذلك يعني بسرعه غير ما فماش لا السويد زاد السويد فيسا سي فم روحه خاصة بلاش خرج تقريبا اربع
3: منتخب وطني معناتها انت عندك
0: يعني فهمت شو اللاعبين توا ما لعبوش وانت ما تجيت هبطهم كان الدرجين الاخرانيين شو باش يغير لك وما فادكش ما فادكش بجوز ماتشوات ومخليه ل 80 دقيقة الواه
3: الله ايش حبيت نقول لك
0: مو الشوط الثاني سي
3: للمتفرج العادي المتفرج العادي فما جواد ظاهرين ما مش عارف حد شيء في التيران هذا حتى المتفرج العادي ما يبداوش
0: افكتيفمون وهو خاطر علاش نسال فيك كمدرب لانه ساعات يقول لك ليه المدرب ما يبدلش في الشوط الاول كان في كانوا اصابه من عاداتنا نبدلوا كم دقيقه 60 70 وحنا طالعين علاش
3: لا لا مش صحيح مش صحيح جميل راه فما حوايج تحكم فيك تغرد تغير حتى في نص ساعه واربع دراج لعبه تاع مش لازم تاعك التغييرات مسموح بها من دقيقه صفر حتى دقيقه 90 من 90 منوش عاملين مش جمولات اذا كان تعمل ماشي ريكتيفيكاسيون باش تصلح تشوف حاجه ماهيش ماشيه قلت فما جوريات تو نشوفوا فيهم للعيان حتى للانسان العادي مش الفني
0: ما يقول لك فاش
3: يعمل مش عارف حد شيء في التيران علاش ما نبدلوش يعني شوف بعد قاعد يعمل في التيران وانا عندي خيرة اللاعبين التونسيين موجودين ما تختارنا احسن 26 لاعب زيناهم ولا قداش ما فماش علاش ما بدلش حتى في الدخله تاع ديزاميتون
0: نوفل تفضل
4: كره ثابته شوفوها يمكن
0: اي شوفوها
4: سعود المدافعين نتاعنا ثلاثه
0: نشوفوها كره ثابته ولا
3: سوفر سليمان اللي سوفر معناتها
0: ديجا هو تعب بس فهمت

0: هي كرة أخيرة في دين أو تخرج في دين الحارس، في دين الحارس ياخذ الحارس دونك باش فهمت.
1: جميل، أنت قلت المدرب إرفي معناها ما يتحملش مسؤولية، أنا ما نوافقكش. واش نقول لك علاش؟ خاطر هو زاد قبل باش يجي للمنتخب، مادام قبل تتحمل مسؤولية، كنت تنجم معناها ما تجيش إذا كان أنت معناها ما عندكش، عندكش معناها القناعة اللي المنتخب هذا ينجم يتغير وينجم يعطي معناها صورة ما خير. دونك فما زاد مسؤولية،
0: مسؤولية
1: معناها بصراحة.
0: نرجع نفرض هون نهاية الشوط ونرجع، نهاية الشوط ونرجع، من نهاية الشوط ونرجع.

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: إذن نعود في استوديو المونديال. للأسف شوط أول يعني خاسرين 2-0، ولينا خايفين ربما تتعود لنا الهزيمة الكارثية قدام السويد، لأنه 2-0 في الشوط الأول نتيجة الحقيقة كبيرة. علاش كبيرة؟ نظرا لما انتظرناه، يعني انتظرت التوانسة بعد تغيير المدرب، بعد كل الكلام اللي تقال، وبعد الأجواء، وبعد غيرها، وبعد ما اضطردنا صبري لموشي قلنا ولم لعبية صرحوا وقالوا باش يعديونا مباراة باهية. هو للأسف مش حوصلكم، خاسرين 2-0، ولكن صفر محاولة للمنتخب، صفر أداء. ما كان باش نحسب الملاعبية اللي ظهروا، ما نش تلقاو لاعبي تونسي ظهر في الشوط الأول، دونك وكأنه المنتخب غائب في الشوط الأول. وهذا طبعا نوجه السؤال هذا لسي توفيق زعبوب، علاش المنتخب شوط أول غير موجود؟
2: لعدة أسباب يا جماعة، منها فنية ومنها ذهنية ومنها زادة كيف معناها الملاعبية اللي أعطاهم الثقة اليوم المدرب الجديد رونار ما كانوش في يومهم. وكرة القدم تتلعب مش بواحد ومش اثنين، كان جات تنس نقول لك كل واحد يعاول الريع، وهذا 11 يلزمهم يكونوا كلهم معناها كما نقولوا الناس كل تكتب على الخط، ما فماش واحد يكتب فوق السطر ولا اخر تحت السطر. يعني اذا كان اخطا واحد وانا نشوف فيه بكري اعطى تعليمات المساعد ومش يقوموا اللاعبين يسخنوا، لانه فما تغيرات مسير بين الشوطين. فما اللاعبين ما كانوش على حسب الرياكسيون نتاعو، ما كانوش عند حسن ظنه هو سواء فنيا ولا حتى في الكومبورتمون نتاعهم في التيران، خاصه في تطبيق التعليمات. كي نقول تطبيق التعليمات قطع نظر على الاسلوب اللعب سواء دفاعي ولا التنشيط، ما كانش الهجوم ما كانش في يوم، والتفوق النوعي سواء العددي كي تبدا الكره عندنا على اليسار شكون يعاون سعد ولا شكون يعاون تونكتي، مفروض انه علي العابد يكون متواجد من الخلف مش يساعد تونكتي وقت اللي يلقى الممر هذاك اللي على الجهه اليسار مغلق، على الأقل فما لاعب اللي يكون جاهز وجانب جانبه باش يستلم الكرة ويغيرها. نفس الشيء الطالبي والرقيق وبراون الثلاثة وقت اللي تبدأ على الكرة كان من المفروض أنهم هما يفتحوا الملعب وهما يكونوا مساندين الثلاثي، معناها ديما تخدم صفر تريانجل، وعندك الآليات مش تلعب بالطريقة هذه، تريانجل ديما موجود رقيق فاليري سعد مشيرة الأخرى براون العابدي تونكتي، والمجبر يكون هو حلقة الربط. هذا كل ما شفناه شيء، معناها حتى في الاستلام شفنا لعب عشوائي كي تبدأ عنا الكرة. نسبة امتلاكنا الكرة ضعيف جدا في المنطقة بتاع الخصم، زاد كيف ما حناش كابابل مش نمسكوا الكرة ونشدوها. اون بلوس واخطر حاجة اللي شفناها الشوط الاول، اللي وقت اللي تبدا عندنا الكرة واحنا في حالة هجومية، اللي اللاعبين تاع المنتخب الياباني خاصة الهجوميين ما فيها حالة معناها مش طبيعية، اكثر من الطبيعية احرار، ما فما حتى معناها كنترول. في بعض الاوقات احنا نطلبوا من اللاعب معناها بور كنترولي لي كورس نتاع المهاجمين، يعني تكون قريب له وترد بالك عليه، خاطر هذاك الاكسجين اللي يتنفس به المنتخب الياباني وقت اللي يفقد الكره. مش يلعب على شكون؟ مش يلعب على المهاجم الاول، والمهاجم الاول هذاك كي ديكلونش لابيل الاول شنو اللي يتعداولك الزوز اجنحه، هذا اللي نجحوا فيه هم واحنا اخفقنا فيه. علاش؟ لانه قراءتنا للعب المنتخب الياباني بتاتر حتى الفيزوناج اللي تم، مش الملاعبيه تقرا وتشوف المنتخب الياباني كيفاش تاريخ تلعبه، يمكن فما ملاعبيه شافوا ملاعبيه ما تبقوش، ولا ملاعبيه اللي في وقت الهجمه اللي يغيب عليهم ذهنيا الوضعيه. وك علاش مالوريزمون معناها قبلنا زوز اهداف اللي معناها تنجم تقول الهدف الثاني نجم نحكيو فيه اللي هو اللول، معناها الحارس ما يتحملش مسؤوليته، اما الخط الدفاع ككل يتحمل مسؤوليته، أخطاء فردية وبعد تولي جماعية وبعد تولي ككتلة كاملة، وذاك اللي خلى المدرب أرفي رونار غاضب برشا، خاصة من الرجوع نتاع اللاعبين للدفاع. يا ودي كي تعمل ليفور فما كونتري فور، كيما تقوم بالمساعدة والمساندة زاد كيف يلزمك تعمل سبرينت، ونحبك بعد 10 ثواني تكون في مكانك، أما مش بعد 16 ثانية وقت المنتخب الياباني يوصل لي ل 18 وأنت ما زلت تتمشى. لا حبيبي ما تنجمش تلعب في المنتخب بالشكل هذا.
1: سيدريك المدب عماد وسي نوفل وسي توفيق، يعني هو يعبر على التوانسة كمتابع، يقول لك هذا مستوى نتاع اللاعبية محدودين يعني يضمهم لاعبيه معناتها كانهم عاملين جريف، يقول لك عمرك ما تشوف المستوى هذايا في كاس العالم، ويقول حسب رايه هو طبعا يمشي بعد ما كيك، يقول لك لاعبيه ومسؤولين كل لازمهم يتحاكموا ويمشيوا يخدموا العمل الاجتماعي في تونس نظرا للاداء اللي شافوا في الشوط الاول المستوى، وغياب الغيره، غياب الغيره وال يعني
3: فريمون هكذاك عليه جماعه هكذاك عليه. قلت لك راه مش مشكله في المستوى نتاع الفني، احنا نعرفوهم المستوى نتاعهم نعرفوه، لكن اوموا الغيره اللي تحكي عليها انت والموتيفاسيون الاجريسيفيتي الروح الاتيتيود اللي حتستناها باش تتبدل، هذا كل ما شفناهوش ويترجم في الارقام. نوفل بوسيسيون تقريبا 66-34، اللي باس 295 الياباني 156 تقريبا نص، بالرغم هذا الكونسرفاسيون الكبيره اللي كانت عند المنتخب الياباني، لكن الاهداف جات تقريبا الهدف الاول ثلاثه لمسات سجلنا هدف، والهدف الثاني لمستين من وسط تيران للاتاكون، الاتاكون شاد معناتها ما سجل هدف، معناتها باش يوريك كيفاش يلترنيو بين الاتاك رابيد وبين الترانزيسيون وبين البوسيسيون دو لابال وقت بدا عندهم الكره. خمسه سانك تير للمنتخب الياباني وقفه واحده نتاع المجبري في اول الميتون، تروا تير كادري وزيرو للمنتخب الوطني، زوز دو كورنير للمنتخب الياباني وواحده للمنتخب التونسي. الارقام هذه ما تلزم تهزنا، كان المردود هزيل جدا في الشوط الاول اللي الحقيقه حد مش نحلوه فنيا، الاخير واحد يلقى اشكال لانه ما مشي حتى شيء.
1: شيء ما
3: مشي. الملاحظه الاهم انك تكون عندك برشا مدافعين مش معناتها تدافع مليح، ورينا وقت نهبطوا بثلاثه في اللاكس ديما نقبلوا، وكل ما لعبنا بخمسه التالي قبلنا الخمسه وقبلنا الخمسه وقبلنا برشا اهداف. اخوي نرجعوا للديسبوزيتيف العادي، اخوي حط اربعه التالي وحط لنا دو بيفو، حط ريجيسور فري ريجيسور، حط لنا فري اتاكون معناها دو ستاسيون، يعني معناتها عشان يعني دو زوز اتاكونات معناها كلاسيك معناها مسلسل يلعبوا اللي هما المستوري وشواط، علاش نهبط انا في بن سليمان في بوست ماشي البوست نتاعو، ودو كلوار نتاعنا قيل خليه يخدموا في البوست نتاعهم اللي مستنسين بهم، سواء سعد ولا معاش يعني ولا حتى فما الغربي نجم يدخل ولا ما فما لي شونجمون نجم العياري ما نجم يعمل لي شونجمون نتاعو في اللي كلوار في اللي كلوار. خلينا اخوي نلعب نوري شويه وجه اموان، نوري وجه يشرف شويه المنتخب الوطني بغض النظر على النتيجه.
1: هو تو جمال سيرك بدي يقول لي ذول النار باش يهرب من الشوط الاول تفضل.
4: مش لا
1: يعني في لا لا في تار
4: جمال
1: في تار ربما هو تفدلي ام لا، لكن في تار المردود الهزيل
4: راهو هو زاد يتحمل جزء من المسؤوليه، معناها اني نشوف ما دامك قبلت بالوضعيه يلزمك تحمل مسؤوليه، معناها الخمس ايام هذوما اللي تعداو معناها شفنا كي دو زون بوزيتيف معناها من الاطراف الكل، مالوريزمون لا رياليتي سير تيران ماشيه معناها كما قال عماد ونحن كنا موافقين، راهي ما تنجمش تلعب كاس العالم في مستوى هذايا بالاتيتيود هذيا، معناها الكومبورتمون تاع الملاعبيه تاع سوتيرا صراحه ضعيف برشا وما يشرفش المنتخب التونسي. معناها هذيك الحاجه اللي تقلق، معناها فما جوارات اللي نكت لك ما يستحقوش حتى باش يدوشوا تو، اذا كان معناها ما عرقش ما عملش لي زيفور المطلوبين، وهذايا تلعب ضد منتخب يلزم الفريق كامل يكون جاهز 100% وحتى اكثر، خاطر اذا كان لاعب برك معناها يخل شويه بواجباته راهو المنتخب الياباني يلعب على لي ديتاي والميم لي ميكرو ديتاي مش حتى لي ديتاي ويعرفوا يستغلوهم، وشفنا كيفاش معناها راهو مش مسموح معناها مهاجم واحد في ثلاثه مدافعين ويلقى روحه ليبر معناها في وسط التيران، معناها مشكل كبير راهو مشكل المنتخب. يعني نشوفوا اكثر حاجه تقلقني هي وسط التيران بتاعنا مش قاعد يخدم صحيح، ما عرفناش شكون اللاعبين الارتكاز، شكون اللي يلزمو يساند في الهجوم، معناها فما كونفيزيون في الادوار خاصه في وسط التيران توا. معناها كما نقولوا
1: شنو المطلوب هذا هو، خلينا نبدا بك شنو مطلوب نوفل.
4: اول حاجه لازم يدخل مهاجم راس حربه ويصلح وسط التيران، معناها ينقص مدافع يدبر راسه، المهم يزيد لاعب اخر في وسط التيران باش يتحسن معناها لا ريكوبيراسيون دو لا بال في وسط التيران.
1: شكون الملاعبين تراهم يلزموا يهبطوا في الشوط الثاني؟
3: شواط نشوفوا اني مات اوبليغاسيون الحقيقه بلاصه بن سليمان، العيار يكون من كلوار الحقيقه يزيد
1: زيد تونكتي غريبه مش موجود،
3: مش موجود خاطر ماهوش يلعب في البوست نتاعو جمال، ماهوش يلعب في البوست الاصل نتاعو سي نورمال يلقى مشكله، هو فري كلوار ماهوش يلعب كلوار معناتها في البوست في نقطه القوه نتاعو قتلتها له انت تونكتي.
1: بسرعه استفيق قبل ما نعمل ترتيح، شكون تنتظر باش يهبط في الشوط الثاني؟ خلينا نعمل ترتيح ومن بعد نرجع
2: لازمنا راس حربه بصراحه جمال،
1: يعني يا مستوري يا
2: شواط واحد منهم على الاقل، ما احنا على الاقل عندنا شويه بروفوندور قدام ويشدنا شويه كوره
1: باش هاو نعملوا ترتيح ونشوفوا واش باش يغير بعد لحظات.

0: الستة وتسعة دقائق عودة مع انطلاق الشوط الثاني، دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني في مباراة تونس واليابان. ذكر الشوط أول الثين بلاش لصالح اليابان قدام المنتخب الوطني التونسي. الشوط الثاني بديناه بزوز تغييرات، محمد أمين بن حميدة ياخذ مكان براون وديلان براون يخرج، ودخول الغربي، دخول الغربي مكان إلياس سعد، دخول إسماعيل الغربي مكان إلياس سعد، وهذه فرصة خطيرة وتدخل دفاع المنتخب الوطني التونسي في الوقت المناسب. نحب قراءة في التغييرات اللي صاروا إلى حد الآن. ما قبلها خلينا نمشي الناجح. ناجح حوصلنا الشوط الأول من ملعب المباراة. ناجح مرحبا بك يا ناجح. خليكم مع هذه المشاهد مشاهد طبعا يحكي على الملعب. ناجح ها قدامنا الأجواء به، طبعا أجواء متاع نهاية الشوط الأول اللي قاعد يتكلم. ناجح هذه هي الأجواء الأولى متاع الشوط الأول، إذن 2-0. عماد جبل، شنو رأيك في التغييرات اللي صاروا؟ قد يكون ربما اضطرارين، اما ما انتظرنا هم تحقيق تغييرات،
1: ما مش منتظرين جمع بون. دخول الغربي احتمال ما هوش مشكله، اما دخول بن حميده ما فهمتش اكسيال جوش بلس براون، برغم ما تقريبا في ثلاثه
0: تروزات هم ذا كان عنده اساءه،
1: اللهم فما اسباب مع الفيراري ما نعرفوش احنا تو من بعد نعرفوا، لكن مع التغييرات 80 تكون التغييرات في وسط الميدان والهجوميه اكثر منها التالي. احنا تو مطالبين مش نسجلوا، ما ان كان التغييرات كانت القدام اكثر من التالي.
0: باه سي توفيق زعبوب، شنو التغييرات خيرتك في التغييرات؟
2: وي تغييرات انا بوست بار بوست، مش تحوير في طريقه اللعب، انه بن حميد ياخذ مكان براون اللي شفناه انا نهايه الشوط الاول، وكانه حس باوجاع في ركبته لانه عنده مشكل اصابته مزمنه سنه كامله بريسك ما لعبش برشا، فاعتقد هذا التغيير جاء على اثر هذا. ولكن لسعد اللي تم معنا اخراجه ودخول الغربي لسعد لانه ما كانش ملتزم بدور الدفاعي وك علاش اكيد صارت حاجه بين الشوطين اللي خلات يقرر انه يغيروا بالغربي. ولكن اهم نقطه اللي كنا نستناو فيها الناس كل اللي هي قلب الهجوم،
0: انت اللي ما فهمش
2: على الاقل اخوي ترمي راس حربه في بدايه الشوط الثاني، مش النزعة متاعنا الهجومية وتنشيطنا يتغير وتفرض على الأقل من الفريق بصراحة الياباني دفاعه يلعب مرتاح جمال، ولا ضغط عليه ولا ديكورس اللي تخليه يجري ولا مش يفك ولا يلعب مرتاح، دونك على الأقل
1: مستوفي قاعد ديسبوزيتيف ما بدلناش ديسبوزيتيف
2: انت
1: حتى تقول تضرب البراون هي معناتها فرصه ريزوم عندها خرج ترجع باربعه عندك الغربي كان نجم يهبط كوم ريجيسور خاطر احسن واحد في وسط الميدان نجم يلعب
2: بوست
1: زيد مهاجم ما خسر يحكي
2: مش هو ما صارش، دونك هكا علاش ما نتصورش فما مش يتغير حاجه في اسلوب لعب منتخبنا. الحارس نتاع المنتخب الياباني يمكن شفناه مرتين.
0: نوفل، هل التغييرات هذه يعني مش تأتي بنتيجة حسب قراءتك طبعا لنقاط القوة والضعف اللي شفناها في الشوط الأول؟
3: والله شوف، هو كما قال لخيان كل معناه تبقى مشكل لرأس الحربة، معناه بن سليمان مش قاعد يقوم بالواجبات رأس حربة بيتم معنى كلمة، معناه هنا بعد كي تفك الكورة باش تلعبها على المهاجم مش قاعد يتمركز تمركز صحيح، مش قاعد يطلب الكره في المساحات اللي يعطي فيها المنتخب الياباني. دونك انا على المستوى الهجومي يمكن مش نقعدوا توجور معنا ليميتي معنا بصراحه محدوده مع بالضبط. حاجه ثانيه معنا اسماعيل الغربي ما نعرفش اذا كان مش يلعب على الكلوار، معنا مش نقطه معنا مش تحط في الجوار على البوان فور بتاعه، معناها هو قوته كيجي من تالي في وسط التيران يبدا عنده لا ليبرتي، معناها ينجم يعاون الفريق. كي تحطه على الكلوار سي با ان جوار دو كلوار. انا تو شوفوا معناها حسب معناها المردود بتاعهم البيرفورمانس بتاعهم خلال معناها الدقائق القادمه نجموا نحكموا على التغيير، معناها باش يعاون وباش يصلح ولا مش باش يصلح، خاطر راني نشوف لي بيزوان تاع المنتخب بارابور المردود تاع الشوط الاول مش هذو التغييرات اللي لازمهم يصيروا.
0: مش هذه التغييرات لازم يصيروا سي هشام. يعني مباريات من هكا ساعات الحكام يلوجوا عليهم لانه ما شفناش حتى تدخل ولا تنبيه ولا رجوع للفار ولا حكم
4: صحيح. الحكم قاعد يسير في المباراة بأريحية تامة
0: بكل هدوء
4: كل هدوء بكل معناها ثقة في النفس. ما فماش ضغط ما فماش احتكاكات كبيرة ما بين اللاعبين كذلك كليديال ماهوش موجودين برشا هذاك علاش قاعد يسير في المباراة قريب جدا من كل العمليات ياخو في اللي زونغل دو فيو متاعه مريقلين. الحقيقة هو والطاقم متاعه ما فما حتى إشكال لإدارة مباراة بالنسبة للحكام معناها مباراة نقولوا احنا سهلة لإدارتها ما فماش فيها ما فيهاش برشا ضغط ما فيهاش برشا ديال ما فماش الهجمات المرتدة كل مش يستعمل السرعة القصوى متاعها في عند الهجمة المرتدة معناها حتى في التدرج الكرة معناها الكرة متتدرج معناها باربعة وخمسة باسات يقعد يلقى النفس ويلقى القدرة ويلقى الجهد باش يسير المباراة هذه. هذا اللي شاهدناه في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني وكما قلت لك
2: معناه
4: والحقيقة فما برشا فير بلاي ما بين ملاعبية زادة ما ننساوش الفريق الياباني دائما منضبط يلعب كرة وفقط كذلك المنتخب التونسي ما شفناش احتجاجات أو بعض الحاجات
0: يعني مفهماش قرارات
4: فما حتى شيء معناها يستحق الذكر تحكيميا الحقيقة أنه الأمور قاعدة معناها بإنسيابية كبيرة قاعدة يسير في المباراة هذه كوزازيتش وكما قلت لك معناها هو عنده التجربة عنده القدرة عنده الخبرة لإدارة مثل المباريات هذه.
0: صفيق
2: لا والله حبيت نسأل سي هشام على الكاميرا هذوما جدد اللي بالنسبة للحكام
4: اي
2: هذوما ما فهم امكانيه نشوفوهم في مباراتنا بطولتنا مش
4: والله يجي نقول لك
0: هو... انت مخلي الماتش زاج مخلي الماتش وخلي خسرت اللوج اللوج على ماتش تو بين سليمان
4: اسمعني سي توفيق
0: تلوي فيه كاميرا وحكم يجي تو
4: اسمعني هو راهو مش اعتباطيا الفيفا تحط لي كاميرا هذوما لانه بعد مش توقع دراسه بتعرف انه الفرق الطبيه تخدم على روحها الفرق التحكيم التنظيم كل معناها كل الفرق كل ديبارتمون يخدم على روحه ثم بعد النتائج تظهر لانه وقت يحطوا الكاميرا هذوما عند الحكم اكيد فما دراسه مش تخرج بعد فتره انه كيفاش تنقل الحكم تم مركز نتاعه بعض الاصلاحات ممكن تصير على لجنه الحكام لانه تعرف الحكام لجنه الحكام فيها زوز اقطاب راهو كولينا وبوساكا زوز من افضل الحكام الاوروبيين والعالميين هما اللي يديروا في في في التحكيم مع انه دعم كبير من انفونتين وراهم قاعدين يعملوا في كل ما يروه صالح المره هذه سي توفيق انه يزون دوبلي لو بريم معناها لي زاربيتر لو بريم راهو برك البريم كل حكم مشارك مش ياخذ في حدود 100,000 دولار ما عدا المباريات اللي مش يصيروا معناها كل حكم يدير مباريات مش يخلص عليها كذلك معناها ولات ثم اعتمادات كبيرة وهذا معناها بدعم مباشر من رئيس الاتحاد الدولي كما قلت لك الكاميرا هذوما يدخل في الخانة هذه أنه للإصلاح للتطوير لأنه تعرف أنه بعد كأس العالم بالضبط ممكن بعد 3-4 أشهر أو سنة في الأقصى يأخذوا الجروب الجديد اللي مش يأخذوا عليه يخدموا عليه لأنه تعرف 2030 راهو كأس عالم 2030 راهو المئوية مع كأس العالم مش يكون فما احتفالات كبيرة ودي سيرموني كبار وزيد أنه ثلاثة بلدان سياحية اللي هي مغرب وإسبانيا والبرتغال معناها مش نشوفه ممكن كأس عالم إكسيبسيونيل في 2030
2: اني سالتك مش على ولا سؤال بريء هو
4: لكن احنا البريء انا دخلناه في الـ في الـ في الـ في الجد
2: ليه خاصه الوقت اللي حكامنا تو عندهم 3 سنين مش خالصين هيك علاش نجبت لك الموضوع
4: ها ان شاء الله جاي الفلوس نتاع كاس العالم وان شاء الله ان شاء الله يخلصوه
2: ان شاء الله
0: اي سيدي ما اثنين بلاش وصلنا دقيقه 57 نرجع لكم بعد شويه لا جديده يذكر لا جديده يذكر ولا فما حاجه تغير خاصني اثنين بلاش
2: قديما يعاد
0: اثنين بلاش نرجع لكم بعد شويه

0: الستة وسبعة وعشرين دقيقة عودة في استوديو المونديال مع فرصة خطيرة منتخب الياباني إن شاء الله تمر سلامات. نذكر نتيجة الشوط الأول 2-2 والشوط الثاني 2-2 إلى حد الآن، وصلنا دقيقة 65 من المباراة والمنتخب ما زال يبحث على نفسه في المباراة. ولو أنه ثم تغيير آخر بدنا نحكي عليه، اللي هو دخول فراس شواتا. أنفان فراس شواتا عماد جبل لها وهبت مهاجم صريح بلاست ونكتي ذولي هكا
1: ما بلاست ونكتي احنا حبيناه بلاست بن سليمان حقيقة اللي تو ما شفناه في الملعب اللي تو ما شفناه لأنه تونكتي وقت اللي يبدأ ما عنده مهاجم صريح كيما شوات ويلعب هو على الكلوار يولي ظهر إمكانياته الكل ما توقت لها بطل وتي مهاجم صريح وباش ياخذ بلاست نتاعه خرجت ما توقت نجم هو اللي يتوي بشوالي الإمكانيات نتاعه في الكلوار في البوست الأصلية نتاعه خرجناه وبن سليمان تو اشتكي على اليمين مش حطه كومان كلوار ولا حاجة واللي هي مش البوست الأصلية نتاعه لأنه يلعب هو بيفور ولاير.
0: طبعا استفيق التغيير هذا هل سيغير نوعا ما من الرسم التكتيكي؟ كيفاش تراه؟ كيفاش باش يكون التوجه نتاع المدرب والتوجه نتاعنا احنا في
2: ما يغير شيء؟ علاش خاطر انت دخلت شوات ونحيت بن سعد ونحيت تونكتي اي بلاش جوانها مش كثير شوات ولا شفنا فاليري هرب على اليمين وسنتر ولا شفنا سي العابدي وصل 18 وقريب وسنتر اي كيفاش مش يمركز شوات؟ وشنين الإضافة اللي مش يعملها أبار أنه مش تطول عليه كورة مش يعمل كنترول ويرجح اللي قدامه ويعود يطلب من أون بروفوند؟ وإذا كان عليه الرقابة نتاع خط دفاع المنتخب الياباني أنسى كان شوات هاو طو قداش 67 دقيقة كان يشوت لك شوتة ولا تتسنتر له سنتراج على اليمين وعلى اليسار هاو ما بعدنا قاعدين لنهاية المباراة. دونك أعتقد اللي فما بون من حقه يمكن ما يعرفش الملاعبية أكثر من لازم فك علاش وقت اللي طالبنا أنه يكون معاه سي شو اسمه أنه واحد تونسي يكون معاه على الأقل اللي يعرف الملاعبية.
1: الخزري موجود الخزري موجود
2: سي الخزري موجود الخزري يمكن نظرته مش كيما نظرة المدرب. فإن شاء الله نتمناه أنه نرجع في النتيجة على الأقل 2-1 ولكن 2-2 يزي فيه البرك
0: انفراد هل يكون الهدف الثالث ولا الهدف الثالث؟ الهدف الثالث
2: ما زلت تحكي
0: ما تشوف الهدف اللي كيف جاء الهدف هذا والله
1: نفس الحكاية سي جمال اللي حكينا عليها يدرسوا مليح قد درسين
0: درسين مليح
1: المنتخب التونسي الكل في ظهر المدافعين نتاعنا في اللاكس يخرج أسراس هذا ثالث هدف تقريبا من اللاكس مركز سجل.
0: شوف يعني الحقيقة بسهولة تامة في اختراق محور دفاع المنتخب والله غريبة راهو ما فهمت
3: معناها جمال. شوف عندنا مشكلة فما المنتخب قاعد يعطي في مساحة بين الخطوط خاصة بين خط الدفاع وخط الوسط معناها فما مساحة قاعد يستغل فيها كأحسن ما يكون المنتخب الياباني
0: اي جونيا اوت ايتو
3: معناها تتلعب لاتاكون يفيكسي شوية لي ديفونسور يديكروشي معناها يطلب في المساحة تصير الديفياسيون ويتعدى واحد في الظهر
1: معناها عودوا
3: ثلاث اربع مرات ونحن مالوروزمون قاعدين نتفرجوا على نفس المشكل كالعادة خمسة مدافعين لكن في الحقيقة ماناش قاعدين ندافعوا كما يجب طريقة ندافعوا بها ما بصراحة ما تشرفناش ككرة قدم تونسية.
0: اللاعب هذا ايتو يلعب في بلجيكيا في فريق جينك في بلجيكيا دونك يلعب في بلجيكيا دونك سجل هدف الثالث وطبعا الحقيقة في تاريخ مفتوح
1: ثلاثة لاعبين في اللاكس وثلاثة أهداف من اللاكس باش يوريك معناها كثرة المدافعين ما يعنيش انك قاعد تدافع مليح قاعدين درسين مليح الحقيقة المنتخب الياباني. وهم شوف ملاحظة بكري على حظ سي هشام لو الهضايا الربيت نعرفوه بالصرامة نتاعو تقريبا فما حتى ورقة صفراء
0: لا ما فماش
1: انا حبيت نوصل انه نوريك احنا كيفاش قاعدين نلعبوا معناها زيرو اجريسيفيتي معناها فماش اشتريف غيره فماش هيك شويه معناها معناش يعني واحد حتى بالحماس معناتها خاصين ثلاثه تو احنا ورقة صفراء ما خديناهاش
0: لا ما فماش ما فما حتى شيء المنتخب منتخب غايب نعملوا ترتيحه مع الوقفه مع الراحة متاعهم وما يرتاحوا احنا نذكر اللي خلطوا علينا راهو 3-3 اللي قاموا صباح النور قولوا لهم خاسرين 3-3 مع اليابان.

0: عودة في استوديو المونديال. خلينا نوجه تحية في كل مرة وإننا نعودوا نرجع معكم نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي خلتوا علينا في اللحظات هذه. صباح النور، أهلا وسهلا بكم اللي موجودين في بلدان أخرى حسب التوقيت، طبعا نوجه لهم التحية. طبعا قاعدين نتابعوا في مباراة تونس واليابان، للأسف اللي خلتوا علينا نقولوا رأي المنتخب خاسر 3-0، مازالوا درجين تقريبا في المباراة، 3-0 ولينا خايفين لا تتعاود الخمسة. هو دقيقة ثلاثة ولا خمسة هي ولا تول هزيمة، لأنه المنتخب بالهزيمة هذه طبعا أكد أنه غير جاهز، وأنه مشاركته الحقيقة مشاركة أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسية في كل المسابقات إفريقيا ودوليا وعربيا. أسوأ مشاركة، أسوأ نسخة في منتخب ملي تخلقت كرة في تونس، أسوأ خيارات من اللي تعملت الكرة في تونس، وفريمون نعيشوا في وضع كارثي لكرة القدم التونسية.
1: زوج مباريات يا جمال قبلنا، ثمانية أهداف
0: ما
1: سجلنا ولا هدف،
0: معناتها هدف وحيد وخمسة.
1: تاع شكون؟
0: مش السيد ما كاين.
1: اعطي برا
0: شكون نسيت شكون مركز هذا السيد؟ اي فكروا معي
1: شنو السيد؟
0: ديفونسور الرقيق.
1: الرقيق
0: تفضل استفيق.
1: هاي الكلمه توا تغييرات اللي قام بها المدرب اليابان، لانه عنده مباراه هام يحضر فيها زاد كيف دخول سوزوكي مكان كامادا وكاوازاكي مكان داون وسوزوكي وكاما و شنو اخر
0: اي برا تي مش ينفعونا تحكي لها تغييرات اليابان. هاي برا سوزوكي والاخر ايش حكي شنو من بعد
1: الناس تير تيران يا معلم.
0: خلنا نحكيو على حالنا احنا.
1: ايه حالنا ما فيه ما تحكي. مش مزيد نحكيو على حالنا اكثر من هكا. ناس دخل لك هوندا ودخل لك السوزوكي ودخل لك تير بيك تيران.
0: اش تقول لي؟ عماد لم يتغير شيئا ولو راهو غريبه ماتش تعدى هذا في واحنا كل مره واحنا نقولوا ها باش تتحرك المنتخب تتحسن.
2: نعاود نقول اللي غيظني كل انه زيرو رياكسيون، معنا ما نشوف حتى معناه رده فعل في الملعب، بالعكس قاعدين نشوف المنتخب الياباني تقول هو اللي خاسر، معناه المنتخب الياباني قاعد باقي محاول على نفس الانضباط معناه ماذا بيه يسجل اكثر هدف قاعد معناه حتى في الاخر بعد الكوره وقت فك الكوره تقريبا الناس كل ترجع على الكوره برغم مسجل 3 اهداف، وحتى مش شوف المنتخب الوطني قادر بس يسجل لكنه قاعد في كل الكوره ترجع الناس الكل ورا الكوره. الحقيقه انضباط تكتيكي غير عادي الحقيقه بالنسبه للمنتخب الياباني، تقول هو المنتخب اللي مطالب تو باش يسجل وباش يربح وقت المنتخب نتاعنا هو اللي منهزم 3 اهداف، زيرو رياكسيون، زيرو معناها تير، زيرو سونتراج، زيرو مع اوكازيون، مع تقريبا الحارس المرمى تاع الياباني ما شفناهوش طيلة المباراة، مش حتى طيلة الشوط، والله بالحق شيء يقلق برشا الحقيقة الجميل.
0: هذا طبعا شيء يقلق برشا، نوفل مع خاصة مع أنه هذه المباراة الثانية راهو مشاركة في مونديال تتعدى بالكيفية هذه، راهو الحقيقة معناتها شيء أسف.
3: شوف جمال زاد واحد ما يلزموش يكون قاسي برشا على الملاعبية، تحس معناها الثقة ما عادش موجودة. اللاعب تجي الكرة تحس معناها خايف، معناها دونك كي تبدا ثقة تنقص عند الملاعبي يولي اتخاذ قرار معناها في برشا لخبطه، معناها في فما كونفيزيون في لا بريز دي ديسيزيون تاع اغلبيه الملاعبيه، كل واحد يحاول معناها يخرج من المسؤوليه بالكوره، فهمت؟ وضعية صعيبه برشا على المستوى الذهني على المستوى النفسي، اضافه زاد بصراحه يمكن الجانب التكتيكي. اذا كان نلخص يعني لحد الان مشاركه المنتخب بصراحة ما ناش أوني بابري، معناها ما كناش حاضرين بالكدا للبطولة هذه، معناها بكأس عالم
0: الهدف الرابع، معناها ماشي الخمسة
3: ولا اللاعبية خايفين
2: صدقش
0: تفرق الهدف الرابع. أودا أودا أودا أودا هو هدا سجل الرابع، لا ماشي للخمسة هذول احنا.
2: شوف الكورة مش ماشي، شوف الكورة
1: شوف الباس، لا شوف الباس تاع بن حميدة للصخيري ابداهم الغادي،
0: اي كيفاش ضيع الصخيري الكرة وحطوا في موضع في وضعية صعبة.
1: دونك عس عليها، شوفوا الاكسيون من ديبار تاع
0: كونترول ضيع،
1: هاي شفت باس كونترول
0: بن حميدة هذيك،
1: بن حميدة عطاها الباس
2: ديما الباس فير لافون المنتخب.

0: تستفيق
1: كاع دونك فوالا هذاك هما لي كونسيكونس نتاع هما وقت اللي تجيهم فرصه يستغلوها كما يلزم ويسجلوا واحنا على تمريره خاطئه في وسط الميدان نقبلوا هدف بالشكل هذاك معناها صار ريزوم تو الهدف هذا هذا لورا يلخص لك كل ما صار في المباراة وكل ما صار في كأس العالم الكل بالنسبة للمنتخب التونسي انهيار وكما قلنا الله يستر من الخامس على التو نوليوش زاد الواحد ان شاء الله يصفر الحكم شوف وين وصلوا معناها بكل سهولة في 18 متر الكرة الثانية ديما ليهم شوات بعيد وكما قلت لك اني
2: فكرت 25 هو نسبة سليمان نسبة سليمان
1: دخول شوات ما زاد ولا إضافة اسم بس مع الجماعة كيف كيف
2: الشنقة خلاها
1: معناتها الله يستر من الخامس انا ماذا بيا تو كان يصفر انا بصراحة يزي اربعة بلاش فيه برك
2: نجح يقول لي فضيحة يا جمال و
1: فضيحة السويد نزيد
3: الله يعين الجماهير الحاضرة غادي
2: للاسف
1: كنا نستناو في رياكسيون كنا نستناو في رده فعل كنا
0: سهله بس سهله دوموند هذيك في امريكا ولا صعيبه ياسر
1: صراحه شجعناها هم الفتره هذه وقلنا يخلي الاجواء طيبه ومدرب جديد و هيا الاولاد وتحمسوا إن شويه
2: ناكد لك المدرب اكثر واحد راهو نادم مش تكون تقول لي هو جا في السي في نتاعو جا في السي في نتاعو ولكن ما كانش يتصور شي يخسر اربعه بلاش يقول لك ربما نعمل تعادل ونخسر واحد بلاش اما بالفضيحه هذه راهو حتى هو كان مدخزل لخزل
1: متفاجئ
0: من النيفو نتاع المدرب لازم يهز معنا مش في الربح زاد باش نلقاو نقولوا المدرب بدل وفي الخساره باش نقولوا زاد المدرب ما عندوش عصا سحريه زاد مادام وجي وتحمسوا ليه تحمسوا ليه معنا
1: بيان سور ما نسوموش نقعدوا كل مباراه نجيبوا مدرب هذوما كان
2: انتظر التصريحات نتاعو من بعد باش تكون التصريحات هذه
1: رواه
2: باش يحكي باش يقول اللي ما ينجمش يقولوا مدرب تونسي باش يقولوا
1: ان شاء الله باش يقول لا باش يقول الحقيقه ما هو ان شاء الله
2: لا باش يقول لا باش يقول باش يقول خاطر هذاك خاطر فيها اسمه زاد الحكايه شو باش يدافع ما نتصورش يدافع
1: لا
2: دونك قداش مازال وقت عبد الحميد؟
1: اربع دقائق
2: اربع دقائق خلينا نعملوا ترتيحه صغيره ونرجعوا يا سلام

نعود مع نهاية المباراة. رسميا فوز اليابان 4-0 على حساب المنتخب الوطني التونسي في أداء كارثي. وفي الحقيقة ما عندنا ما نقوله في منتخب يعني بعيد كل البعد على يعني على المستوى اللي نعرفوه، حتى المستوى القريب، حتى قلت أنه أسوأ منتخب، أسوأ مشاركة، أسوأ أداء منذ تاريخ كرة القدم التونسية. يعني حل أقل نحكي شخصين في المناسبات اللي عشتهم واللي كنا حاضرين، عمري ما شفت أداء بالشكل هذا، وعمري ما شفت منتخب بالضعف هذا. الغياب يعني الجرينتا، غياب اللحمة، غياب الغير على الدراب وعلى العلم وعلى الاسم، يعني لاعبي عاديين جدا، ما ينجموش حتى معناتها يحتفظوا بالكرة أكثر من دقيقة. ما فماش لاعب تنجم تحكي عليه تقول هذا لاعب يشرف وإلا يعني عدى مونديال به. دونك احنا شو مش تحب نحكيه، شو ما تحبوا نحكيه على منتخب يعني ضايع 4-0، نعنو ترتيحة ونرجع نعطي فرصة للفريق التحليل للحديث على هذه الهزيمة الكارثية للمنتخب الوطني التونسي.

0: السبعة وستة دقائق. طبعا نعود بعد الهزيمة الثقيلة. المنتخب الوطني التونسي قدم اليابان 4-0. أسباب وكواليس وتحليل الهزيمة هذه باش نحكيو فيها، وطبعا خاصة انعكاسات الهزيمة هذه اللي البعض كان ينتظرها، البعض كان عنده أمل أنه مع قدوم المدرب إيرفي رونار قد تتغير المعطيات، ولكن للأسف المنتخب ينهزم هزيمة ثقيلة. خلينا نبدأ بك سي هشام، أول حاجة يعني تحليل لأداء الحكم.
1: والله كوفازيتش شفنا اليوم مباراة معناها محترمة جدا كأداء، معناها اون ديتاي كان قريب جدا من كل العمليات، وهذا راجع للياقة البدنية العالية، على الرغم أنه ما فماش ريتم كبير في المباراة الحقيقة، ما فماش كل هجمة بهجمة، لكن دائما زوايا الرؤية كانت واضحة أمام الحكم. شفنا حتى بالكاميرا الخاصة به أنه في العديد من اللقطات كان قريب جدا، وكان زاوية الرؤية مفتوحة، وخذ القرارات معناها قراءة جيدة لكل القرارات متاعه. تقريبا أهم لقطات في الدقيقة الأولى، رغم أنه الفريق الياباني طلب المطالبة بضربة جزاء، لكن أمر بمواصلة اللعب وغرفة الفار سيرته في العملية هذه. في الدقيقة 9 كذلك شفنا كرة معناها بالعين المجردة نقولوا أني تجاوزت كامل محيطها، لكن عند تثبت فما جزء من الكرة ما تجاوزش الخط النهائي المرمى، والحكم والمساعد كذلك هنا أمروا بمواصلة اللعب ولم يعنوا على هدف. وهنا كذلك تقنية الساعة الذكية خدمت على روحها كما نقولوا احنا، وما قبلتش الهدف، هذا مهم جدا. بعد ذلك شفنا معناها معناها طاقم حكام متجانس قام بأدوار متاعه على أحسن وجه، مقابلة محترمة لحكام هذوما، وأكيد مش نشاهدهم في الأدوار المتقدمة، لأنه الاسم متاع الحكم هذا والعطاء متاعه يشفع له معناها باش يكون متواجد في الأدوار المتقدمة. حاجة أخيرة، على الرغم احنا بكري قلنا فما مقابلة مشهورة جدا عمل فيها 16 ورقة صفراء وزوز ورقات حمراء في اللورو الأخير معناها ما بين تشيك وتركيا، اليوم شاهدنا صفر انذار من الحكم هذا، لأنه لم يجد أي صعوبة في إدارة المباراة هذه.
0: طبعا دونك كذا يفسر أنه وقت اللي الحكم يلقى مباراة سهلة بالكيفية هذه، معناتها فمش تنافس، مفمش ندية، مفمش يعني
1: الأجريسيفيتي ناقصة شوية،
0: ناقصة شوية، لأنه الاندفاع الاندفاع يكون موجود وقت يبدأ فما توازن في الأداء، ما هوش موجود. منتخب لو جعل على الميدان لا في الكواليس نوفل، إذن هزيمة ثقيلة جدا، هزيمة طبعا جيت باش تأكد بعض التحاليل اللي بدأت من ماتش بلجيكيا، تأكدت في ماتش السويد، فما تأكدت اليوم اللي احنا اليوم رانا عنا منتخب ضعيف وضعيف جدا، وراهي الخيارات وبعض القرارات أثرت في هذا المنتخب، ويعني كانت فما حاجة تغطي عين الشمس بالغربة. جاء كأس العالم وفضح كل شيء، وهنا طبعا مش نستذكروا مثلا المدربين اللي وقع ظلمهم، كي نشوفوا احنا لدى ذي واللي سامي ترابلسي مظلوم، يولي جلال قادري مظلوم، يولي نبيل معلول مظلوم، يولي نمشي لأكثر من ذلك، يعني ربما حتى المدربين اللي قبل شوية حتى اللي خذوا المنتخب لفترات، مع فوزي البنزرتي مثلا مظلوم على الأخر، فوزي ما كانش ينجم، فوزي حتى جابوه في فترات قصيرة وما عملش الكوارث هذه كوارث. اليوم حسب رأيك هل مدرب إيرفي رونار، أنا حسب رأيي بش يكون نادم أول حاجة. صحيح البعض يقول لك هو شو خاسر وجاء ضرب فلوس، أما نحكي معنويا مش نحكي باسمه، معناه لانه في الاخر مدرب صحيح، انا باش نمشي نشارك في كاس العالم، اذا كان باش نمشي هناك نشارك في كاس العالم ناكل خمسه ونزيد ناكل خمسه، تي ما باش تبش يهز هو، فهذا يهز صبري لموشي باش يهز هو.
2: بون كان نبداو بالمدرب جمال، شوف ما نعرفش اني كيفاش يخمم مدرب، زاد ينجم معناه المدرب بالنسبه لي هو تقدم تجربه، معناه سيتي اكسبيريونس ينجم يستفيد منها، فما جوانب النجم يستفيد منها. تقول لي زاد اسم واحد، الناس هذوما الستاندينغ هذا ما عادش تخاف عليه، معناها عنده معناها العروض وديما يشتغل، لكن التجارب هي اللي يلوجها ديما المدرب باش يحسن مستواه وباش يزيد يتطور. تقول لي توا المنتخب نحن كاس العالم هي معناها فرصه باش الناس تسجل التاريخ، معناها بور ماركي ليستوار. اليوم مالوريزمون الجيل هذا معناها عمل فيرسيون سيئه جدا لكره القدم التونسيه. وربما جمال لعل في اخيره علاش خاطر الستيلو مومون توا يظل وقفه الزنقه للهارب كما نقولوا توا يلزم فولونتي كبيره تاع مسؤولين الكبار باش الناس تصلح وتعاود ريستركتوراسيون تاع الفوتبول بتاعنا. خاطر كشي نحن كان تسال اغلبيه المدربين في تونس يعرفوا اللي فما خلل كبير في كره القدم التونسيه اللي مش لازم تو باش نقعدوا نعاودوا نحكيوا على التكوين وعلى مستوى البطوله وعلى مستوى الانفراستركتور هذا كل الناس كل تعرفوا. اما تو يلزم الاراده القويه تاع المسؤولين واتخاذ القرارات والناس تبدا تخدم على رواحها. فماش حتى
0: في اتجاه قرارات باش ناخذها وخلينا نقعد نسال الماتش وبعد نسال على القرارات. عماد اذا المنتخب ضعيف، المنتخب ما يوجعش، والمنتخب زاد ما عندوش خيارات.
3: كنا مني والنفس الحقيقه خويا جمال، كنا مني والنفس حق باش نحيوا الخيبه نتاع ماتش السويد. الحقيقه كنا نتمناو حتى باش نشوفوا نسخه احسن، ما قلناش حتى على رجل تا، كنا نشوفوا نسخه احسن من شفناها في المباراه الاولى. لكن خيبه الامل نعود نقول كبيره برشا اليوم، لانه شفنا نسخه يمكن اخيب حتى من المباراه اللي فاتت. زيرو فولونتي اللي شفناه اليوم كارثه بتم على الكلمه.
0: ماتش ماتش يعني ماتش ما مثلا ماتش السويد صحيح جاو فرص، مثلا
3: جبنا فرصه سجلنا هدف وكنا حتى في الدوز ان جتنا فرصه التعادل وضيعناها، كانت تبدل برشا حاجات. لكن اليوم تقريبا زيرو اوكازيون راهو، والارقام ما تكذبش. نلقاو نسبه امتلاك الكره 62-38% بالنسبه للمنتخب الياباني، وقت اللي نلقاو تير 11 للمنتخب الياباني وزوز للمنتخب التونسي. وقت اللي نشوفوا معناتها النومبر دي باس 582 للمنتخب الياباني، 353 بالنسبه للمنتخب التونسي. لي تير معناها 11 بالنسبه للمنتخب الياباني، 2 من المنتخب التونسي، 5 كادري منهم للمنتخب الياباني و0 بالنسبه للمنتخب التونسي. التير في السرفاس معناها باش يوريك 8 8 تير معناها في السرفاس المنتخب الياباني، وقذفه وحيده للمنتخب معناها للتونسي باش يوريك ما دخلناش اصلا للسرفاس باش حتى باش ناخذوا الفرص نتاع الاهداف. الضايب بصراحه الاستاتستيك ما تكذبش، توري المنتخب تعدى بجنب الحدث، مش كان في المباراه هذه. اما نحكي على كوب دو موند الكل، كما قال نوفل راه المشاكل اعمق من هكا. بالنسبه للمدرب مادام وصل وجاء يتحمل المسؤوليه، نعاودها قلت لك نعاودها، مادام حصل وجاء وقبل بالمهمه هذه يتحمل المسؤوليه. معنا خاطر فما اختيارات غلطه كما حكينا على الناموشي، اذا نحكيو على فيرونال خاطر ماهوش فوق النقد، فما اختيارات غلطه في التشكيله واختيارات غلطه في الـ في الـ في, الـ في التغييرات. ونعرفوه فيرونال قلنا عنده الشخصيه الكافيه باش وقت يشوف حاجه مشيتش قادر باش يبدل في اي وقت. الحقيقه ما بدلش في الوقت المناسب وما عملش التغييرات اللي كانت لازمها تتعمل بالمردود اللي شفناه سواء في البريميتون سواء في الدوزيميتون. ما هذا شفنا كيما واحد العاشوري داخل في الدقيقه تقريبا معناها يعني 90 شنو معناه
0: في هذا يدل ان المدرب غير ملم بالتي اربع ايام ما يعرفهمش ما يعرفش
3: ايفكتيفمون معناها هو هبطهم حسب الفيزيون.
0: نرجع طول الحربوش هذه، حربوش ما تعدتش، حربوش جبنا حربوش
3: سكتنا حربوش
0: سكت ما تعدتش،
3: لكن ما تعدتش.
0: كان اللي عمل الحربوش هذه كان يتصور لي اليوم مثلا الاداء باش يتحسن ونعمل نتيجه خير شويه باش يبني عليها، لكن الحربوش ما تعدتش لانه هذيك الحقيقه. الحقيقه هي
3: اللاعبين نتاعنا في مستوى هزيل هزيل جدا. فرصه باش نعاودوا بالحقيقه كيما اعطيه فرصه اخوي، اعطيه الغربي يخلي يلعب، اعطيه العيار يخلي يلعب اخوي، خذ الوليدات الصغار اللي مازلنا نشوف فيهم الضوء خليه يخدموا القدام. خذ كيما قال حكينا من بكري معناها كان جبنا معناتها جمعيه معناتها جولات لوكو معناتها من من من الجمعيات نتاعنا، ما كناش نشوفوا نسخه معناتها حقيقه اخيب من شفناها اليوم ولا المباراه اللي فاتت. ان شاء الله اخوي نقفوا على على على اغلاطنا ونقفوا على مستوانا الحقيقي. خذ ديما حاطين في مخنا اللي احنا احسن من الناس الكل واحنا خير من الناس الكل، لا مش صحيح، رانا خايبين برشا حتى في الافريقيا مش نحكي. خرجنا في كوب ديفوار البارح معناها حقيقه الفريق
0: جمهوريه الكونغو،
3: الكونغو شفنا شو اسمه الراس الاخضر
0: ومصر
3: مصر
0: والمغرب
3: كل كل
0: المغرب
3: كل
0: المغرب كل فريق مرشح للفوز باللقب
3: فاتونا باشواط. علاش خاطر كون ما عرفش
0: الجزائر زاد راهو هزيمه ضد الارجنتين ننتظر ما
3: في الاخر تقعد ضد الارجنتين احنا الى حد ايه راهو العام ضد الجمعيات تحب وتك راهو مش بالصف الاول راهو نحكيو على اليابان واحد راهو
0: تشوف احنا خايفين من الكارثه مع هولندا راهو
3: ان شاء الله ما تصيرش.
0: على كل مسؤول سيدريك المدة بيقول مساج مهم للمسؤولين، يقول ديكلاري فورفي للماتش التروازيام، ويقول يزيك او في، ويقول معلول مش مظلوم حسب رايه هو، لانه احنا بكري قلنا المدربين المظلومين. سي توفيق زعبوب بينما اختنا نوسه مثالش نقراو لها بعثت لنا فيديو كانت تذكر نتاعك الفرده ولقات اختها تهرب بالموتور ويجري وراها رجال الامن. قالت هذاك ارفيرونار هرب، معناتها ارفيرونار هرب مش يهرب ارفيرونار، وطبعا والله الناس كل ولا تتعلق في تعليقات متاع ضحك على المنتخب، لأنه مثلا زادة تقول لك مش كتجيب جوارديولا وانشيلوتي بجنب بعضهم، كرة تونسية ومنتخب في ليلة اللي تصلى الله باش يتألقوا، غير ما يلزم خدمة ويلزم تحضير، هذا كلام صحيح. منتخب الوحيد اللي عاتي على منتخبات أوروبية ويخدم وقاعد يحصد في نتائج متاعه هو المغرب، والباقي بالتوالي. توفيق تالك توفيق، عندك عنوان سي توفيق للمهزة هذه؟ لا عندكش عنوان، برك برش شنعم به عنواني بقى. عنواني حوصل كل قرب الميكرو
4: نعطيك عنوان سيدي.
0: ايوه تفضل سيدي.
4: منتخب الذكاء الاصطناعي يفوز على منتخب التعريف بالأمدى.
0: الله الله. لا والله صح توفيق، حالتك صحة لا في بلاس وفي بلاس وفي بلاس. عاود لي عاود لي منتخب الذكاء
4: الاصطناعي يفوز على منتخب التعريف بالأمدى 4 بلاس. هك تشوف انت في الوضعيه تو. انا بصراحه 11 مليون تونسي والله مع الاسف الشديد راني نقول في كلام تو خاطر الواحد مجوع، ما 11 مليون تونسي ساهرين مش يتفرجوا على 11 لاعب رقد، معناها عادي جدا، وقلنا ووقفنا معهم وشجعناهم، ولكن سقوط مدوي يا جمال، سقوط معناها ما كناش نتصوروا لدرجه انه منتخبنا معناها هبط يديه لدرجه هذه. يا حبيبي اذا كان انت ماكش في مستوى الفريق الياباني وفي ماكش في مستوى الفريق الهولندي ولا المنتخب السويدي، على يعني الاقل بين لنا انت وظهر لنا اللي معناها على الاقل بالروح القتاليه اللي عندك تحاول معناها بالانضباط نتاعك تحاول مش تبين لنا اللي راك تونسي راك راك ما تعديهاش بالسهل تقبل هدف بدمه. لا احنا حبيبي راك تشوف معناها دفاعنا ولا شوارع ولينا نقبلوا اهداف بكل بسهوله من قبلنا من برا 18 قبلنا من داخل 18 قبلنا بالراس قبلنا على اثر عكسيه كل انواع الاهداف الكل شفناها وقبلناها. في دفاعاتنا وين؟ ما عادش قادرين مش ندافعوا. وانت تقول لي معناها المنتخب ضعيف، نعم باين بالكشف اللي منتخبنا هذيك حدود الله ماهوش جاهز، ولكن زاد الاختيارات زاد تتلم عنا. ما علاش نحكيوا على الاختيارات ونلوموا المسؤولين ونلوموا الناس اللي منا حضرت هالمنتخب هذا مش نوصلوا به الكأس العالم اللي منا النخبة متاع النخبة موجودة والعالم الكل يستنى في المنتخب التونسي اللي معناها مش بال يخرج بالسهولة هذه ولا يخرج بالكارثة هذه ولا معناها بدون ردة فعل جميل حتى تكون حتى في عركة في فما ردة فعل. احنا لا غيرة ما فماش وني ترو باسيف الباسيفيتي تعدات للناس الكل وكي خيط الدورة بعد ساعات يضربك الضو يضرب الاول الثاني الثالث راهو بعد ساعات فما ميساج يتعدى انديريكت للملاعبين الكل. احنا لا احنا على العكس
3: طبعنا
4: مع قبول الاهداف وطبعنا مع الهزائم وعادي جدا ومتسالش وتو نعوضوا وتو نجيبوا المدرب الفلاني والحربش فما انواع تاع حربش. انت قلت حربش اي با سيد الحربوش اللي عطاوانا دي طلعت بيريمي خاطر 2026 احنا مش توا مش تعديها على الناس الفايقه والشباب اللي ما يعرف كل كبيره وصغيره وما يتعدى لي حتى شيء. دونك الحربوش هذه بصراحه من الاول عارفينها اللي مش تعطي اكله ولكن حاولوا مش يعديوها للشعب اللي بتاتر قلنا خلينا نهديوا الاوضاع، ولكن بين بالكاشف اللي مع الاسف الشديد المؤشرات الكل سلبيه والضوء الاحمر شاعل في البلايص الكل. فتوا جاء الوقت اللي مش ناخذوا القرارات الموجعه إيه. ولكن على الاقل مش تفيدنا للمستقبل.
0: شكون ياخذ القرارات هذيا؟ خلينا نمشي الناجح ومن بعد تقول لي تو مش ناخذوا القرارات. شكون باش ياخذها القرارات؟
4: تو نجيك شكون
0: باش شكون باش ياخذها القرارات؟
4: راني جاي
0: يا اخي خلينا نمشي غياب شكون ياخذ القرارات في الجانب باش تبدا في بالك ها؟ خلينا نمشي للناجح هذول اللي من ارضيه الميدان. ناجح مرحبا بك.
5: صباح الخير يا ناس، صباح الخير كل متابعي جوهر اف ام. للاسف هزيمة مذلة مرة أخرى للمنتخب التونسي، مانيش عارفين نقطة استفهام فين المنتخب التونسي فين الجامعة. إن شاء الله ربي قتل الخير كرة القدم التونسية. نمشيو ونيس نوقفوا شوية سجوبات مع الجماهير هنا اللي كانت غاضبة برشا برشا وصارت برشا ردة فعل عنيفة من الجماهير بعد الهزيمة برباعية.
0: كهو ناجح احنا حتى احنا بيدنا قلنا هزيمه مذله باهي يقعدوا معنا هنا راجعين مازلنا خلينا نحكيو. سي توفيق قال قرارات شكون باش ياخذها قرارات ماذا بيه تقول لي بعد الغناء شكون باش ياخذ القرارات.

0: السبعة 31 دقيقة مازلنا نحكيوا على هزيمة المنتخب الوطني التونسي قدام اليابان 4-0. وهاو مما نحكيوا في الاستوديو نعملوا طلع على اليابان. شوفوا الجماهير بعد الهزيمة في ميكرو زميلنا نجح مجدوب اللي موجود على أرضية الميدان. شنو شوفوا ردة الفعل والتأثر من الشباب هذوما اللي تنقلوا آلاف الكيلومترات لمشاهدة المنتخب الوطني التونسي. تابعوا مع بعض.
1: السلام عليكم. نحن عبيد شيء عامل ذيك الأسماء من آخر الدنيا. عبيد بالضبط 22 ساعة تقدر هنا. الحقيقة تعرف لي الضايف. الشيء متاع إربير ونار في منها رأي صريحة. في منها صريحة. يصيرش مش مشكو. أما والله عيد. والله العظيم عيد. أو كي القاعد بحلية واحد دوس سيكت فلوتيل معهم. جايين 70 واحد جاي في درع سنو. كيف هراو حشومة معناها. قالي يطلع معهم في الأسانسير جمعية ما غير روح. جمعية ما غير روح. العبيد قاعدة تفكر فيها شديرة وخصم لي من القاعدة صور هاو الدرع. لو واحد يحكي ده جمهور يحكي مع جمهور وهم حتى جمهور يحكي مع صاحب
0: طبعا هذا بعض الجماهير التونسية الموجودة في الملعب. تعليق سي توفيق شوف ردة الفعل والتأثر. يقول لك لم لاعب يحكي مع لاعب يقول لك والله يقول لك حربوش ويحكي ولا حربوش يقول لك حربوش رونالد
2: سيء. شوفها جمال من حقهم صراحة. الناس الكل تغير على المنتخب وإحنا كنا نحبوا منتخبنا يمشي البعيد ونحبوا النتائج الطيبة ولكن هو
0: تلك حدود الله.
2: لا وصلنا لدرجة أنه يلزينا من لا والتبريرات والوضعية والعشب وما نعرف شنو والملعب هذا وظروفنا القاسية والأمطار وكل هذه التبريرات كلها بالنسبة لي انتهت. توا جاء وقت أخذ القرارات.
0: إيه لو كان نقول لك شكون يتحمل المسؤولية من تحمل النجموش نسمعوه إيرفي رونار ولا صعيب منال نسعيب ما نجموش نسمعوه. إذا كان ممكن كان ممكن لا نسأل فيك أختي كم بيان سور نسأل فيك أختي كان ممكن نجمو نسمعوه حتى نفهموا شنو يحكي. كان مش ممكن طبعا نوليه وقتها لأنه أكيد قاعد يحكي إيربي رونار تو يهبطوا بعد شوية
2: دونك الحلول الشكلية هذه وإن شاء الله واجتماع ومش نقروا ومش نعملوا انتهت. تو جاء وقت المحاسبة وضروري أنه كل حد يتحمل مسؤوليته وأخذ قرارات قوية وصارمة إذا كان المشكلة تحبوا تحلوها لبناء مستقبل جديد لكورتنا. كان مش نقعدوا بنفس الآليات ونفس الأشخاص
0: ونفس التفكير
2: هذا رانا ما عندنا رانا مش نعاودوا
0: ننجو الفشل
2: ننجو الفشل وتلو الفشل. فلي طونك الشيء هذا يقف وإن شاء الله ياخذوا القرارات اللازمة.
0: شكون باش ياخذ شي هالقرارات استفيق بك وتقول لي شي قرارات شي قرارات
2: شكون باش ياخذ قرارات خمس خميس الحمزاوي هذا اللي مسؤول على المنتخبات
0: سي خميس ياخذ قرارات استفيق طبعا ما نبداوش لا هكا ولا
2: مش مدير المنتخبات
0: يا ودي مدير يهديك ربي يا سي توفيق تو ما باش تنطقني والله باش تنطقني يهديك ربي تفضل ما مش مشكله
3: جميع القرارات جي من المسؤولين الكبار معناها اعلى هرم السلطه في البلاد خاطر بالحق راهو هذه معناها ايماج تاع بلادنا كامله
0: الكلام صحيح لازم انا
3: ما على جمال لازم غدوه الناس تبدا تخدم انا راهو كان مش تستنى حتى توفى الكوب دو موند وحتى معنا السير الاجتماعي غدوه تبدا تخدم وتبدا تصلح لازم المصطلح اللي ديما نقوله واني ريستركتوراسيون دو فوتبول تونيزيان اعاده هيكله كره القدم التونسيه
4: سينو في الرو عندنا كوب دافريك 2027
3: يعني قلت غدوه لازمك تبدا
0: نمشيو بالمنتخب هذايا
4: اي كوب دافريك معناها غدوه راهو
0: اي نمشيو هكا
4: وفما ديزيليميناتوار
0: سي هشام رد بالك راهي قبل كانت هذه راهي كانت هذه راهي كانت هذه كانت بعض هذه كانوا يستغلوها وقت تدخل ليه تو ما نجمش نمسوا حتى عندنا كوب دافريك
3: لا لا لا
0: هذه راهي كانت راهو كان باش يخموا هكا تي عليت هذه راهو معناتها يا اخي هذا هذا معناتها تو باش تزيد تبني مع هذوما مع المنتخب هذا ومع اللي جابوا المدرب ومع اللي باش يبني معاهم كوب دافريك
4: اخر ما نحكيش هكا جمال نحكي انه كما قلنا بكري
3: لازم نبداو نخدموا ابارتيير
0: انت على سرعه فهمتك
4: احنا نبداو من غدوه اول حاجه سرعه اخذ القرار ثانيا راهو عندنا جمعيات هربوا بينا الحقيقه في افريقيا
5: وقت نشوفوا كوت ديفوار غانا المغرب مصر يبان هذوما رانا مش نقارعوهم في الكوب دافريكي الجاي مش نلعبوا معهم الكونغو كاب فير برشا جمعيات معناها يبان اذا كان مش يلزمنا نقارعوا الجمعيات هذوما باش نمشيو لانكار ونمشيو للدومي فينال وبوركوا با معناها نازو كوب دافريك يلزمنا الخدمه من تورا ومن اليوم من غدوه من بعد غدوه ما نفوتوش
0: باهي وبعد شوية باش نمشي وزاد الناجح مرة أخرى يطلب في الخطة ما خليني ناخذ ما عندك عيمة تفضل كان عندك حاجة
6: ربي أول حاجة سي جمال ما يطلع لنا حتى حد ويقول لنا نعتذروا وسامحونا وبارك الله فيكم
0: لا ما عادش مسامحين
6: حتى حد الوقت الحالي صحيح وقفة الزنقة الهرب اليوم رانا لازمنا نبدلوا كل شيء اليوم لازمنا خطوه جديده للاصلاح يزينا لازم نقطعوا كومبليتوم مع الماضي باش نجموا نقدموا لازم نقطعوا مع الماضي وهذه كوب دافريك 2027 ولا حتى غدوه صحيح لازمنا في وقت من الاوقات نقولوا ستوب ونبداو نخدموا حتى كانش نضيعوا تصفيات كاس افريقيا لي طون باش نعاودوا نخدموا توا من جديد باش لازم في وقت من الاوقات لازم نضيعوا حاجه خذ احنا توا التصفيات وبعد بعد جي تصفيات كاس العالم وبعد جي عندك كوب دافريك وبعد جي عندك كوب دومونش نقعدوا ديما نقعدوا في نفس نلقوا في نفس اللوبان يا خويا جي الوقت لازمنا حاجه من الحوايج نخسروا عندنا كوب دافريك خلينا نخسروها كوب دافريك خلينا ما نترشحوش كوب دافريك ولكن نبنيو اخويا المستقبل باش نوليو نترشحوا في اللي كوب دافريك الاخرين وفي اللي كوب دوموند الاخرين ونمشيو ونشرفوا وما نشوفوش الوجه البات اللي شفناه المره هذه والله العظيم تحلم بك نضحكوا ونفدلكوا باش نهون على رواحنا ما راه والله شيء حشم الاولاد والله العظيم شيء حشم شفناه اليوم راهو يحشم وما ينجمش يشرف حتى انسان تونسي لا فني ولا غير فني خاطر احنا قاعدين في الاستوديو هنا ومتقلقين وشوف فجأة مال الناس اللي مسافرة وفلوس ويعلم بيك ربي في المكسيك وما ده ويوسف أسفر ويجا وتيل تيل البي بارك تقريبا في ترواميل أكثر من ترواميل أنا أشوف ناس بش وصل لواحد يوصل المكسيك غادي بش يتفرج على الماتش كيما متاع اليوم شوف قداش صرف وقداش تعب بش يشوف الوجه متاع البيت هذا يا أخوي يرحم والديكم يصلح حالكم يهديكم نحيونا هذية لا تعتذرون لحد شيء نحبوا إصلاح من غدوة
0: يا ولدي يا سي عماد هبش نقول اللي راه روحه ما ينجمش يقدم ولا ما ينجمش يفيد كرة قدم التونسي ينسحب وحده
2: لا ما عناش ثقافة هذه يا جمال
0: لا يزلتني موجود علاش احنا نحبوا ديما نخرجوا كمان يعني ما ما ما ما ما
2: خاطر همش نقول لك علاش خاطر اللي يدخل للجامعة راهو عندهم هدف اخر وهك علاش ما يحبوش يقدموا استقالاتهم لانه يحبوا على الكاف والبلايص في الكاف ويحبوا البلايص في
0: يا ولدي تنجم تاخذها بلايص كاف مبروك عليه ما
2: يا خويش اللي ما يعمل لك هكا اللي ما يقعد لك يفشل ويقدم استقالته انسى هذه
6: الحاجه ثابر بس جمال مش ما ننساش علاش احنا ديما نمشي ونحكي وعلى الاصل المحاسبه وين فما العام قاعد يمشي فما حوايج قاعد تمشي راه فما مدربين جات
2: ذاك الفلوس ما تحاسب حد
6: يا رحمه ايفكتيفمون احنا كل مره هكا نقولوا باش نصلحوا ننساو باش نحاسبوا وما نصلحوش يا اخويا حاسب قبل كل شيء فما محاسبه ما تصير كان في جمعيات كيف منتخبات فما فلوس مشيت فما الدنيا مشيت كيفاش وعلاش والواش وبعد توجيه الاصلاح
0: باش نمشيو النجاح كان حاضر النجاح نبدا نسمعوا في اللي موجود اللي قاعد الماده قاعد توصلنا من ملعب مونتيري وحوا خلينا نتابعوا مع بعضنا نجاح يلا نتابعوا واش فما
7: نفس السيناريو هزيمة ثقيلة ومردود هزيل للمنتخب التونسي اللي خلف غضب كبير ياسر من الجمهور هنا صراحة نقطة استفهام يعني المردود للمنتخب التونسي في ثلاثة مقابلات ماكلين 14 هدف مانيش عارفين شنو الأسباب هذية فرصة تساؤلات من الجماهير التونسية اللي كانت خاطر صراحة بشدة كان فما حتى مناوشات مع اللاعبين اللي رفض حتى التصالح مع اللاعبين يعني رغم اللي قدموا الاعتذار للجماهير لكن الجمهور التونسي كان رافض وما وعبر على غضب كبير ياسر نمشيو نخرجوا شويه حوارات مع الجماهير الغاضبه هذيا ونشوفوا رد الجماهير
0: اش علاش ما تغشى
7: بالضبط
0: اي خلينا نتبعوا معك كان فما غضب من الجماهير نتبعوا معك
6: اعطيني كلمه على الخساره هذا اليوم
8: كل مره يلوم على المدربين لازم زاد الزوار هذا يقوم الروحه وزاد المقابله الجايه باش تكون صعيبه
6: حسوك حزين على الخساره هذه
8: مشهور 5-1 و 6-4 يس كبير
0: خسارة كبيرة نواصلوا ديما معك يا ناجح كان فما اش عندنا اخر نتبعوا كل المادة اللي قاعد توصل طبعا ما زلت مواد اخرى توجي فما حاجة باهي نوفل يعني الحقيقة والله يعجز الانسان انه يتكلم تشوف الناس اللي موجودة على المكان فانت وزيدوا نسمع شوية اخرى حوارات اخرين
9: الحمد لله
3: جمال شوف خاصة نرو معنا الصفر بعد الهزيمة معنا رو إحساس أنا لا يوري لحبيب معنا نحن نعرف وشوية وحسينا ديمومو ماشي العملية ما سهلة بكل أذك علاش معنا يزمنا نكونوا فاعلين مش في الكلام تحليل هذا كل نصور في تونس كاملة صارت هذه اللي ديسكيسيون هذوما توا اون دو باسي الاكسيون راه ماش فما وقت راه ماش فما وقت
0: باه خلي نتبع ترى تفضل ناجح كان شنو عندنا ترى تفضل
9: اي ثينك ذير واز نوتينغ رونغ وذ تونيسيا اي ثينك ناشونال جابانيز تيم وير بيتر ذي ار دوينغ ويل ريلي ويل دي تريننج ذي هاف بلانينغ فور فيوتشر جابانيز بات Tunisia, I think they are a good team, but right now Japanese were better, and that's all.
0: طبعا تونسي ظهر فيه عايش في الانجلتير مش راضي مش فرحان طبعا تفضل
3: لكن نشكر المنتخب الياباني معنا قال لي المنتخب الياباني كان في مستوى اعلى من المنتخب التونسي فهمت معقول معنا
0: باه تفضل ناجح تفضل لو لي قاعدين شو عندك الهزيمه
10: القاسيه اللي صارت اليوم
11: معنا جوارات صفر معناتها كرا الياباني فاش يجيو كونديسيون صفر وطنيه
0: باه تبع تو نرجع له شوية أخرى الحوار هذا يتقص عليه تو نرجع له دونك من الحقيقة
3: خاطر جمال ما بصراحة في عبر الأجيال كل اللي تعديت في المنتخبات ما عمرنا ما شفنا الاتيتيود هذه معناها في مسابقة كيما كأس العالم ما فماش روح ما فماش حب الانتماء للوطن ما فما حد شيء اللي يخليك معناها تقبل الهزيمة بالطريقة هذه
0: اللي خليك تقبل هزيمة بالطريقة هذه ولات حاجة تجري في الواحد واللي نحبوا نتبعوا معها مش نتبعوا راهو
6: معنى يوسف مشجع يقول لك فماش وطنية راهي كلمة
0: كبيرة هذه راهو ومتاع مواطن عايش لبرا رد بالك معناتها يعرف
6: الوطنية أكثر منا يمكن
0: جاي ماخذ ألف كيلومترات وقاري لبرا وكا جاي لابس تريكو تونس حتى إذا كان ما نجمش يتكلم بالعربي يمكن عايش لابس تريكو تونس
6: كلمة موجعة برشا
0: كلمة توجع نتاع ايوا شفت شنو رايك توفيق
2: الجمهور كل فرستري شنو تصور انت معناها بعد الهزيمه نتاع السويد كنا نستناو في رده فعل على الاقل قلنا احنا على الاقل رده الفعل تكون ايجابيه من ناحيه المردود على ارضيه الميدان من ناحيه الاندفاع من ناحيه معناها الروح القتاليه من ناحيه
0: والله بربي باش نقرا سامحني انس السحباني صديقنا انس السحباني والله باش نقرا تدوينه كتبها والله باش نقراها كما هي انيس طبعا نحبه برشا انيس الزميل انيس السحباني يكتب كلام كما يقول لك عضو جامعي لما العبيه ترقد هو يعطيها 6 دوز حيت يهز وحيت يجيب لا يعطيه الصحه ومن بعد يمشي يكمل فوتي الاخر وطبعا يقول لك عضو جامعي يعمل في ريجيم في تربص المنتخب نهار كل يلوجوا له فيه السكر اللي ما يسمنش
6: سكرين
0: ومكتب جامعي مش مخلص الحاجة حسير والله العظيم ما نحبش نكمل لانه هذا هو واقع واقع واقع كره قدم التونسيه والله يعطيك الصحه يا انيس اللي غالب قريت التدوينه كما هي تفضل استفيد
2: والله ايش باش نقول لك يا جمال تو باش ندخلوا في لي كوليس نتاع المسؤولين اللي الفيفا تعطيك 50 هم ماشيين 65 انا 15 بلاصه ماشيين على حساب الجامعه وعلى حساب الدوله معناته بصراحه طولي طونك كل حد تو مش يتحمل مسؤوليته ابداها من الجامعة ورئيسة وأعضاء وما تقول شكون باش يحاسبهم فما رقابة من الوزارة نتاع الشباب والرياضة لازم معناها تسأل الناس هذوما كيفاش وش هي النتائج هذه وثاني شيء وآخر شيء وأول شيء هو رئيس الدولة معناها بصراحة ما نتصورش كان راضي على المردود هذا وعلى الأداء هذا وعلى التنظيم هذا وهال

0: ما يلعبوش على هذا. انا اني واحد من الناس معناتها حس بذل دلونا عندي مفروض معناتها رابطة فاسدة وفساد ناخر كل شيء ومقهور ما نجمش نتكلم
1: مقهور محب يقول لك مقهور ما نجمش نتكلم. كملوا عبد الحميد كملوا خليه تعرف العباد الناس هذوما اللي دفعوا ملايين باش مشاو يتفرجوا شنو لقاو من كمنتخب عكس المنتخبات العربيه. تفضل.
0: باش نقول لك اخويا حرقه شاويه بدي يلعب ودي سمع علم سمى تونس سمى اسم بلاد ودي مش معقول هكا التسيب الموجود اللي شفته يا اخويا ودي مش معقول هكا ودي تلعب الكره يجز مثل تونس مازل تونس يا اخويا راي تونس الكل سماش حد شيء عندك تونس تلعب عليها شيء الكراكوز هذا اخويا سمعني حتى بالكلمة هذه مش معقول هكا ثم برش خيارات غلطة شكون جاب خزيرة شكون جاب كذا شكون جاب كذا شكون جاب كذا علاش تخلي فزعلوني علاش تخلي لي ديستريبيتور علي علي معلول عمره 33 سنة ولا 34 سنة جايب لي خزيرة يلعب على الأقل تيرجوش يعرف فاش يخرج كورة عليه عليها هكا عليها قرطوة تواسي جاي من كل بقعة عليها هكا معقول هكا أخوي معقول.
1: والله ألمني المحب هذا المحب هذا ألمني بكل قهرة حصر. يتكلم ويعني حتى صبوا على بكل ألم بكل ألم حتى ما ما ما
2: يعبر على الشيء اللي يقولوا فيه
1: على الشيء اللي عبر فيه
2: هو عايش البرة معناها اللي دمرتها المحسوبية ودمرتها العلاقات والكرة هك تشوفها وين وصلتنا وهك تشوفي نوادينا الناس الكل مرهونة وتشوف الوضعية كاملة.
1: أنا أقول لك شوني والله يعني مش نقولها بكل
2: عنده الحق مسكين
1: سلطة الأشرف تحمل المسؤولية
2: بينصير تحملها تحملها كاملة.
1: السيد الوزير يتحمل مسؤوليته
2: نعم.
1: لأنه السيد الوزير هذايا ما شفناه كان في أنه يلمهم في كل مرة يعمل سيورات ويخرج ما فهمتش دوره شنو حتى مرة ما خذي قرار لفات كرة القدم التونسية نقوله بكل صراحة وإحنا توا في وقت اللي نقوله كلمتنا وما فما حتى حاجة تمنعنا باش نقوله كلمتنا
2: كلمة
1: أنا أخويا أني مانيش عارف لأنه وقت لي في القرارات الرسمية كان موجود وعيت لهم ويقعدوا بعد ما فهمتوش
2: محاسبة يا جمال
1: ما فهمتش الوزارة سلطة الأشراف شنو دورها في الموضوع هذا الكل. إذا كان رئيس الدولة وقت اللي يقول كلمة يقول لازم نحاسبه ويلزم ياخذ قرارات أني ما فهم إلى حد الآن صدقني يمكن نحكيه على أضعف نسخة وأضعف
2: منتخب
1: وأضعف زادة سلطة الأشراف جيت منذ تاريخ كرة القدم التونسية الحالية زادة مش نقولها بكل صراحة
3: والله الحقيقة كما قال أخويا هشام أول مرة نشوفوا المشجعين بتاع المنتخب التونسي بكل معناتها الشرايح نتاعه كيما المغتربين كيما ولاد البلاد كيما الصغير كيما الكبير الناس كل تحكي في نفس الموضوع تلقائية كبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيه الناس كل اتفقت اللي النسخة اللي هذه اللي شفناها المرة هذه مخجلة بأتم معنى الكلمة شفناها المرة هذه ما نجموش نشوفوا أسوأ منه ما نتصورش حتى في المستقبل بنشوفوا أسوأ من شيء هذا وهكا علاش كيما قلنا سلطة الإشراف راه زي ما تحمل تقوم بالدور نتاعها الأصلي اللي هي تطوير كرة القدم التونسية المحافظة على الدرابو هذا احنا كنمشيو نمثلوا هي أول واحدة نصوصي باش تدافع على الدرابو هذا وقت نشوفوا نسخة كيما هذه أول وحيدة زيهم وياخذوا القرارات هي وزارة الإشراف المحاسبة كما قلت بكري ما ننساوش إذا كان مش نقعد ناخذ في قرارات من غير محاسبة راه باش تجي تتالي نفس الحكايات نحاسبوا قبل كل شيء ومن بعد ناخذ القرارات حتى كان يموج عزيمة تاخذها اليوم قبل الغدو.
1: ننتظر
4: فما امتي ديتاي على المستوى البدني فما دراسة قاعدة تقوم فيها الفيفا في كأس العالم هذه معناها المنتخب التونسي من أسوأ المنتخبات على المستوى البدني كسوا في الجانب الايروبي معناها الفوليوم الفوليوم ولا من ناحيه معناها الانايروبي السبرينت معناها ريبيتي اللي نلقاوه برشا في الفوتبول معناها من المؤشرات زاد اللي ما مشاش بالكدا هو الجانب البدني.
1: واضح
2: العابدي شكله متغشش على
1: والله العابدي مانيش عارف انا حبيت نسمع من الجماعه
2: تو نسمعوا تو غدو نحكي في الموضوع
1: تو نسمع شنو قال العابدي اللي ما تحسوا متالم برشا ويحكي ووجه زاد في كلام لبعض الاطراف يمكن
2: يهاجم في الله اعلم شنو هو لكن ما نسبقوش الاحداث
1: باهي يا سيدي يعطيكم الصحة. احنا تو نرجعوا في اليوم عندنا العشية وعندنا غدوة تو نرجعوا بأكثر التحاليل وإن شاء الله تكون فما قرارات لصالح كرة قدم التونسية. شكرا لك
2: أستاذ جمال
1: شكرا نوفل الشميل شكرا عماد جبلة شكرا لسي هشام قيرات تحية كامل الفريق منال وعبد الحميد اللي بدأوا معنا في ساعة مبكرة. طبعا للأسف المنتخب خارج الموضوع وهزيمة قاسية ومؤلمة لكرة القدم والله العبد يبكي والله يبكي شوف الملاعب يبكي.

0: Where the top of the وعبر على رايك
1: وعبر على رايك
0: كان ميكرو جوهر على 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 76 24 3000.
2: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. بسمة صعيدية.
7: طب يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع المشاريع التنموية وضمان نجاعة إنجازها. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام تتجاوز 35%. وفانس يصل سويسرا ولبنان يتصدر أولى جولات الحوار الأمريكي الإيراني. في تفاصيل الأخبار، ووفق ما أعلنت وزارة التربية أمس عبر الإرساليات القصيرة، فقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا اختبارات الكتابية لدورة جوان من بكالوريا هذا العام. وقد تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم 11 من جويلية القادم. ووفق ما أعلنت وزارة التربية، تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح في الدورة الرئيسية لهذا العام بنسبة بلغت 79.41%، تلتها شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%، وحلت شعبة العلوم التجريبية في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27%. أما شعبة العلوم التقنية فجاءت في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62%، ثم شعبة الاقتصاد والتصرف حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح ناهزت 26.22%، وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح ب 24.24%. ووفق قائمة المتفوقين في هذه الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام والتي نشرتها وزارة التربية، فقد حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني بحصولها على 20.01، وأحرزت التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وفي شعبة العلوم التقنية حققت التلميذة التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة أفضل معدل بلغ 19.72، فيما تصدر التلميذ محمد أمين شوشان من المعهد ابن سينا بالمهدية شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.54. أما في شعبة الاقتصاد والتصرف فقد تحصل التلميذ آدم الكوكي المرسم بأحد المعاهد الخاصة برادس على المرتبة الأولى بمعدل 18.70. وفي شعبة الرياضة آلت المرتبة الأولى إلى التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وفي شعبة الأداب تصدرت التلميذة رغد عشي قائمة الناجحين بمعدل 17.29، وهي تنتمي إلى معهد خميس الجبري بجندوب. في شأن آخر، أقرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السرة زعفران زنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات تضمنت إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية على منصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص هذه الواجهة أو القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئية بصفة مسبقة. أيضا أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء هذه المقاولات المتعاقدة مع الدولة، بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي. دوليا، وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي وقت تصدر فيه الملف اللبناني جدول الأعمال وسط تصاعد التوترات الإقليمية، نقلت شبكة CNN عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خصصت للملف اللبناني أدرجت في مقدمة جدول هذا الأعمال أعمال المحادثات، لتكون أول قضية يناقشها الوفدان الأمريكي والإيراني. قالت الإذاعة الإسرائيلية أن 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجمات لحزب الله في لبنان منذ يوم الخميس الماضي. ختاما، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصفات نفط في منطقة تيومين الروسية في غرب سيبيريا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا، محذرا في الآن ذاته من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ماتينال ويكاند. ماتينال ويكاند.
1: 8:09 دقائق على جوهرة فم. صباح النور, صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا, مرحبا بكم في رونديفو اكسبسيونيل من الماتينال الويكاند. يبدا توا ويتواصل معكم ان شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. تعرفوا الاسباب بيان سور, تو نرجعوا لها بعد شويه. دونك موعدنا توا بدا وباش يتواصل ان شاء الله طيله ساعتين من زمان. مرحبا بكم في الاستماع لنا بتاريخ الاحد 21 جوان 2026 الموافق للسادس من محرم 1448 للهجره. دونك ليكيب الكل تسلم عليكم, ليكيب الكل تقولكم ان شاء الله رفقتكم طيبه. عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال, اهلا وسهلا. منال تخيل في الاخراج التقني, مرحبا. وسناء مهني معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. خليونا نفهموا رواحنا, خليونا نصحصحوا, نبداو صبحيتنا ونبداو نهارنا بالموسيقى من عند شيرين, نانسي عجرم والشامي, ونرجع لكم بعد شويه.

رجعنا لكم في الماتينال ويكند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأجمل الأيام لحد 21 جوان 2026. نحكي على تطورات الجوية، الطقس اليوم باش تاخذوا فكرة على اليوم الطقس كيفاش، شنو تنجموا تبرمجوا، شنو عليه. دونك بالنسبة لليوم الطقس عامة صافي فقليل السحب، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بمنطقة سيرات وبالجنوب، وتثير محليا للرمال والأتربة، وبشكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. مازلنا نحكيو على عنصر الريح، الريح اللي ما عندهاش تأثير كبير برشا على البحر باستثناء منطقة سيرات وين البحر باش يكون مضطرب فقليل الاضطراب ببقية السواحل والمجالات البحرية. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لليوم هي بين 31 وال 34 درجة بالسواحل والمرتفعات، وبين 35 وال 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. دونك طقس اليوم طقس صيفي بامتياز تستمتعوا به إن شاء الله مستمعينا. احنا مشوارنا في الماتينال ويكاند يتواصل معاكم حتى للعشرة على وقع الفرحة، على وقع زغريد النجاح، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم وتهاني متاعكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800، مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المؤجلين في دورة المراقبة. وبعد شوية إن شاء الله باش نرجعوا زيادة بأكثر تفاصيل للأرقام، للنسب، للإحصائيات، للمعدلات الممتازة اللي تم الحصول عليها وتأمينها عام سنة في بكالوريا 2026 اللي هي دورة زيادة دورة التميز عنوانها الكبير. خليكم معنا بعد شوية نرجع لكم بمتابعات وأخبار أخرى في الماتينال ويكاند.

0: زياد غارسة حبك كم معيار. وصلنا ل 38 دقيقة في المتينة الويكاند. نحكي لكم توت سويت على آخر الأخبار والأكتواليتي اللي عندها علاقة بالمد التضامني والاجتماعي والأنشطة الصحية اللي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي، الهيئة المحلية بحمام الشط تحديدا، دونك سبيتار هلال 3.0. هذا عنوان التظاهرة اللي باش تنطلق اليوم وتتواصل حتى ل 28 جوان 2026، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها. سعيدة جدا باستقبال رئيسة الهيئة أحلام الصغير اللي حاضرة معنا بالتليفون توت سويت. صباح النور يا أحلام، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير،
0: مرحبا بك يا للا، مرحبا بك، نورت اليوم في المتينة الويكاند.
1: مرحبا بك وعايشك مزال.
0: دونك سبيتار هلال 3.0، شو نجمو نعرفوا عليها أحلام؟
1: والله كونسيرنون ليفينمون، هي عبارة عن قافلة صحية مفتوحة للجميع. نحن عملناها إن شاء الله اليوم باش تكون في المدرسة الابتدائية ببورصة درية واحد، وين باش نستقبلوا معناها عدد من المواطنين من الساعة 9 حتى الساعة نص ساعة معناها مينيمو.
0: يعني صبحيه، احنا نقولوا صبحيه مطوله،
1: صبحيه مطوله صحيح. وان شاء الله اليوم الثاني باش يكون لحد الجاي 28 جوان في المدرسه الاعداديه بنوبه السلطان.
0: بي دونك اليوم خليني نقول لاكسيون الاولى نهار لحد جاي ان شاء الله لاكسيون ثانيه. وديما راهو خليني ركز على حاجه احلام معاك باش نستغل الفرصه هذيا، انه كي نقولوا قافله صحيه راهو كل الخدمات الصحيه المقدمه فيها تكون بصفه مجانيه.
1: مجانيه
0: اكزاكتومون. دونك فما اختصاصات معينه اليوم باش تركزوا عليهم ولا لا؟
1: والله نحن حاليا معناها بالنسبه للاختصاصات أبار انه باش يكون معانا الاداره الجهويه للصحه والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي هما دي بارتنير قارين، ومعانا زاد لاسوسياسيون تونيزيان دو لوت كونتر لو سيدا. دونك باش يكونوا معانا دي ديفيرون سبيسياليست كيما الدونتيست جينيراليست، فما زاد لوريال البسيكولوج، وفما معناها اللي باش يجي زاد مرحبا بيه معناها اللي يجتمع فينا توا. نحن ديما معناها محلولين اخر لحظه. دونك
0: يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه. وهذاك اش معناها قافله صحيه، دونك من 9 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه. بيان سور الخدمات الصحيه اللي باش تكون موجهه، باش تكون موجهه لكل الاعمار ولكل الفئات، هكا ولا؟
1: اي دونك نحن نستقبل الناس الكل، مرحبا، ماذا بينا الناس الكل تكون موجوده. دونك سوي نومبرو، معناها نشرفونا برشا بحضوركم الناس الكل اللي باش تجي. ديجا هذه معناها ثوازيام إيديسيون، دونك دوزيام إيديسيون سيتي أن سوكسي، استقبلنا أكثر من 400 شخص في النهار الأولاني. إن شاء الله نستقبلوا نفس النومبغ ولا أكثر. عاملين على الحضور نتاع لي ميديسيون اللي مشكورين جدا، والمواطنين اللي باش يشاركونا ان شاء الله في ليفينمون.
0: ان شاء الله يا ربي. واحنا زيد نوجهوا تحيه لكل الاطباء المتطوعين في الانشطه هذيا اللي حتى نهار الاحد يكونوا ناشطين ويكونوا ما يبخلوش كما نقولوا بالخبره نتاعهم وبالمعلومات اللي عندهم وبالدياغنوستيك اللي اكيد باش يكون في بلاصته وصحيح بيان سور لاي حد مستحق الخدمه الصحيه. فقط في ختام المداخله هذيا احلام، ذكرنا بالعنوان وين باش تصير القافله؟
1: بإذن احنا في بيتار الهليل 3.0 إن شاء الله باش تصير في المدرسة الابتدائية بورصة درية واحد اليوم، والنهار الثاني 28 جوان في المدرسة الإعدادية بنوبة السلطان.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك احلام صغير، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذيا، وان شاء الله الحضور يكون لافت وهام جدا في تظاهره صحيه نقدموا من خلالها خدمات صحيه مجانيه لاي مواطن تونسي عنده اي شك ولا عنده اي سؤال في اختصاص طبي معين، دونك ينجم يلتحق بكم. ومشكورين برشا الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بحمام الشط على البادره هذيا وعلى النشاط نتاعكم، وان شاء الله مزيد من التوفيق. كانت هذه الفوكس نتاعنا على الاكسيون سوسيال سبيت هلال 3.0. مازلنا معكم في الماتينال ويكاند، بوز جديدة مع الموسيقى. بعد شوية نستقبل الأستاذ ناصر شهلول كيف ما عودناكم ديما في علم الشيء.
2: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بيكم في بي ام بي غريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: جوهرة اف ام بيبليسيتي. من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
4: جوهرة
5: بليسيتي
6: جوهرة FM الدنيا.

0: وائل الكفوري على جوهر اف ام. وصلنا ل 8:45 دقيقة وقية الثقافة القانونية مع الأستاذ ناصر شهلولة.
1: علم الشيء علم الشيء
0: علم الشيء كيف كل سبت وحد هذا موعدها في الماتينال ويكاند, واكيد موضوع جديد باش نطرقوا اليوم معاك متر بعد صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير سناء, صباح الخير لكل السادة المستمعين مشاهدين الفريق العامل معنا هذا الصباح. جمال ظهر اليوم, منال عبد الحميده,
0: نخسي بك جيت نقول الفريق الوطني. والله تفجعت.
2: لا شيء الفريق الوطني يختاني بربي يا سناء. والله يا سناء وانا جاي
0: في بيك ما رقدتش معناتها عندي طول. لا لا
2: ما حاجه والله يتاسف. راهو شوف روبير جي في 2000 في سنه 2000

0: للسجن على خاطر فما نوع من الخيانة اللي صايرة. احنا في ظرف قليل كلينا 14 هدف رنا، 5 مع بلجيك، 5 مع السويد، و4 مع جابون، وسامحوني في الكلمة تونيك لطبيخة مع هولندا. هولندا أقوى من جابون راه، وأقوى من السويد. ما تبش تعرفوا كيفاش راهو. شوف مليح راهو المال اللي مشيتوا بيه راهو مال المجموعة الوطنية. أنا بكري نسمع في سي توفيق زعبوب المحاسبة المحاسبة. سيد الكريم بعد إذنكم فريق قسم الرياضة بالجوهرة FM، المحاسبة لا تكون إدارية، أنا أريد محاسبة قضائية. علاش نقول الكلام هذا ومانيش ربما نطلع في المال السعدة؟ ناس موجود توجد في بعض الحالات تصدر فيها بطاقة إيداع على استيلاء على مال عام، على إهدار مال عام. الفلوس اللي مشيتوا بها ينجموا يبنون سبيطار، ينجموا يبنون مدرسة، ينجموا يبنون مستوصف، ينجموا يعملون حاجة. علاش عملتوا فينا هيك؟ سامحوني ذراري تلعب.
1: هو
0: أنا ريت حتى التصوير مع سيادة رئيس الجمهورية، ناس تضحك، ناس تشوف في السقف، ناس تشوف في القط. يودي عيب عليكم، سامحوني عيب عليكم، راني مانيش نتزيد عليكم، مانيش نتزيد عليكم. هذا إهدار للمال العام، هذه فلوس المجموعة الوطنية، فلوسك وفلوسي وفلوس منال وفلوس عبد الحميد، دافعي الضرائب.
1: صحيح، دافعي
0: ناس دافعي الضرائب. تمشيوا في نزهة تاكلوا 4 مع جابون، 5 مع السويد، 5 مع بلجيكا، ونمشين حتى حفظ لماء الوجه ما فماش.
1: هو جوست
0: احنا انتظرنا رجة نفسية مع إرفي رونار وقت اللي جاء، قلنا يا برا هو لونترينر. مشكل في عقلية، راهو فما عقلية في الوسط. مش يودي جيب إرفي رونار، جيب متاع برشلونة، جيب والله لا يتغير شيء، لأنه مشكل في عقلية متاع ملاعبينا. راهو الوطنية ماهوش، فما ناس ماهيش حافظة النشيد الرسمي. راهو أنا راه فيهم كيبداو يتمتموا، البعض يضحك النشيد الرسمي وكذا. راهو البلاد هذية أكل علم هذاك ماتت عليها عباد، معناته وإحنا نحتفلوا كل 9 أفريل بعيد الشهداء، ناس دفعت الغالي والثمين باش البلاد هذية استقلت، وباش البلاد هذية علمها يرفرف بين الأمم. الأمم ذلتونا، سامحوني في الكلمة، ذلتونا.
1: هو مؤسف جدا الأخي قامتر، وأكيد احنا ما حنيش نكونوا أهل الذكر وأهل الإحساس في الرياضة، لكن زادة من حقنا، من حقنا،
0: من حقنا احنا مواطنين
1: ونحسوا على درب بلادنا،
0: ونحسوا على بلادنا، ونحسوا على درب بلادنا. راهو صار عملية إهدار للمال العام،
1: وشختو ماتش اليوم، ماتش اليوم ماتر تزامن مع المباراة رقم 1000
0: بالنسبة للمنتخب، معناتها معناتها تصور معناتها
1: في محفل عالمي
0: بالضبط.
1: الحقيقة سمعة البلاد،
0: سمعة البلاد،
1: سمعة البلاد في الميزان.
0: نغلق القوس، واليوم مش نحكي واش نجاوبوا على استشارة واردة علينا من مدام سامية من السعودية على حسب الهاتف اللي ريتو في الواتساب. تقول أنه معطياتي الشخصية تم استغلالها من طرف أحد الأشخاص اللي يشغل منصب هام في بقعة معينة، وأرسلها إلى شخص في من في الخارج، وهي معطيات شخصية متعلقة بي. شوف سناء، أنا كي رجعت الاستوريك متاع هالمواقع التواصل الاجتماعي، نلقى الواتساب دخل في تونس عام 2009، نلقى الانترنت أول بلد إفريقي وعربي تدخل فيه الانترنت عام 91 ويصبح متاح للعموم عام 96، نلقى الانستغرام 2010، التيك توك 2016 و2017. معناتها كي نرى أنا قانون بلادي اللي هو قانون حماية المعطيات الشخصية في 2004، وهو القانون عدد 63 لسنة 2004 اللي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، نقول أين نحن من هالتطور التكنولوجي، من هالثورة الرقمية إزاء القانون. التشريع لم يواكب الثورة التشريع الرقمية وهالطفرة الرقمية اللي موجودة في العالم. قعد القانون كلاسيكي عام 2004 يحكي على معطيات شخصية في الفصل واحد، ويعرف المعطيات الشخصية اللي هي حياتي الخاصة وكل ما يلف الحياة ذيك من معطيات، رقم بطاقة التعريف متاعي، البنك، الرقم، التصاور، الكل هذيك الكل هراو معطيات شخصية، ولا يحق لأي شخص دون ترخيص من صاحب المعطيات الشخصية أن يعالج المعطيات الشخصية. والعقاب هنا في الفصل 90 من قانون عدد 63 لسنة 2000

0: أربعة هو السجن والخطيئة، والسجن ينجم يوصل لعام سجن. هي المرأة هذه ملتعة قالت لك راهم فسخوا التصاور. احنا بكري في الأوفش قاعد نحكيه على عملية تفسيخ التصاور من تطبيقة الواتساب. انت وقت اللي سألتك وهنا وخاطب فيك منشطة لابو 2.0 وقت اللي سألتك قلت لي راهم ما ينجموش الريكوبيراسيون تاع التصاور الضملي والمعطيات هذه الا في حاله واحده،
1: في علاقه بالواتساب. قلت لك سورتو وقت اللي تبدل البوس من تليفون
0: وقت تبدل البوس، اما في حاله واحده اذا فما ما يسمى بالسوفغارد اوتوماتيك فانه يتم الريكوبيراسيون، نجمو نسترجعوا التصاور والرسائل النصيه. وذاك علاش احنا في الجرائم في بعض الحالات وقت اللي نحجزوا هاتف جوال وبربي نزيد نقول راهو حجز الهاتف الجوال، وانا نتوجه الى الساده اعوان الامن بكل لطف، راك ما عندكش حق باش تحجز هاتف جوال وباش تعالج المعطيات اللي موجودة فيه ولا تطلع على تصور إلا بإذن قضائي من النيابة العمومية، باعتبار سيد الكريم أنت تقوم بعمل من أعمال التحقيق، والعمل من أعمال التحقيق حسب الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية هو بإذن قضائي، باعتبار أنه كل شيء يتم بإذن قضائي وتحت إشراف القضاء. وبالتالي اك الصنعه نتاع هات التليفون نتاعك وتبدا تبربش وكذا كذا راهي صنعه غير قانونيه، سامحوني.
1: وماذا يسمى المرحله هذيك؟ ماهيش تحقيق، هي
0: مرحله استقرائيه. وقت اللي انت باش تدخل لي على معطيات شخصيه انا منجم نرفض باش نعطيك الهاتف الجوال نتاعي. ساعه انا الهاتف الجوال نتاعي بالمود باس مثلا، باش حتى كان ضاع ما ينجم يطلع عليه حتى حد، ويطلع على معطياتي ولا أرقام هاتف كليوناتي ولا تصاور صغاري ولا حفلاتي الخاصة معنتها مع صغاري ومع عيلتي. ممنوع عليك كباحث، وهنا صدرت حتى قرارات، أذكر على سبيل المثال وإحنا تعرضنا له قرار عدد 776 في 24 جويلية 2024 قال لك راهو سرية المراسلة مضمونة بالدستور. صحيح مضمونة بالدستور، مضمونة بالاتفاقيات الدولية اللي صادقت عليها تونس، وبالتالي ليس لك الحق أنك تفتش لي هاتفي الجوال بمجرد أنه أنا نسلمه لك ولا تطلب مني باش تعطيني كلمة المرور. تعلم النيابة العمومية، إذا النيابة العمومية قاتلك احجز الهاتف الجوال وعديه على الاختبار بواسطة خبير في الجرائم المعلوماتية أو إحدى الفرق المختصة في القرجاني ولا في العوينة بخصوص الجرائم المعلوماتية، وقت العملية كلها تولي قانونية، ووسيلة الإثبات هذيك تنجم تكون وسيلة إثبات قانونية. أما أنك أنت تدخل معطياتي الشخصية وتعالجها وتنجم تبعثها لسناء ولا تبعثها للعبد الحميد ولا منال ولا جمال، راك ممنوع ليك باش تعالج لي معطياتي الشخصية بدون إذن صريح. والإذن هنا هو إذن كتابي، قانون عدد 63 مجلس النواب لجنة التشريع العام قاعدة بصدد مراجعته، والهيئة العامة لحماية المعطيات الشخصية والله يرحم شوقي قداس لأنه كان هو الرئيس متاعها وهو الحقيقة اللي كون الهيئة ذيك وعطاها ستركتور، في حاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة، لأنه التراب أكثر من الحفرة. الجرائم المتعلقة بالمعطيات الشخصية هي جرائم كبيرة، وراه بفعلنا نحن راه يلزمنا وعي مجتمعي. يا سناء احنا زرنا من حيث لا نشعر نخليه طول، الدول الكل مشات في حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الصغيرات اللي أقل من 16 سنة. الصغيرات يعديوا في بياناتهم الشخصية، يعديوا في تصاورهم، نجم تصيروا بيدوفيلي فيها، ويزم يقع استغلال لأمور جنسية كالصغيرات. احنا حتى الكهول تلقاها عطيني عدد بطاقة، نعطي عدد بطاقة، ساعات باش نشري حاجة نعطي الرقم متاع بطاقة البنكية، في الاخر نلقى روحي في أكل فيشينج ما يسمى بالاحتيال الإلكتروني، وفما الابتزاز الإلكتروني، فما التنمر الإلكتروني، حكينا على التعري الإلكتروني، إن شاء الله مرة أخرى نحكي على الخيانة الإلكترونية. لكن أين نحن؟ أين نحن في تشريعنا من كل هالجرائم المستحدثة؟ صحيح سناء أنه في الجرائم المالية عندنا ترسانة تشريعية متطورة مع ما شهده العالم من ثورة رقمية، لكن في الجرائم بقينا إلى يومنا هذا نتحدث عن جرائم كلاسيكية. إنسان يسب واحد في الفيسبوك برا عديه على الفصل 86 من أجل الإساءة للغير من مجلة الاتصالات عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وجدل كبير هل انه هالريزو هذا هو ريزو بيبليك ولا ريزو انترناسيونال؟ ويجيك محامي ساعات يبدا يرافع يقول لك الريزو هذا في في المقر الاجتماعي نتاعه فيسبوك في امريكا في نيويورك, وبالتالي ليس بريزو بيبليك وهو كذا, وبالتالي يطلب عدم سماع الدعوة لغموض النص ولغياب النص الشرعي. ونخليه الثغرات الكبيرة, تعرفوا اللي تيك توكر واللي تيك توكرز ايش عاملين في التيك توك في الاخر, من اجلاش نحيلوهم؟ نحيلوهم بالفصل 226 مكرر اللي تنقح 2004, الاعتداء على الاخلاق الحميدة باستلفات النظر علانية الى فرصة ارتكاب الفسق, ولا الاعتداء على الاخلاق الحميدة باي وسيلة من الوسائل. ونخلي انا قاضي في المحكمة الابتدائية في دائرة جناحية ولا قاضي في محكمة الناحية يشعر بالحرج في تطبيق النص القانوني, وكذلك النيابة العمومية اللي عندها مبدأ ملائمة التتبع كذلك تشعر بالحرج باش تبدأ تلوج على النص القانوني الملائم, كما الأمر متاع 1941 اللي يحكي على الغش في الامتحانات. احنا في 2026 ومازلنا نحكيه على أمر قديم من عهد الباي والتعمل على المناظرات الفرنسوية متاع 1941. قلنا لكم وسيدي وزير التربية وقلت من هذا المنبر ولجنة التشريع العام, أنا الأوان باش بعض التشريع ينفضوا عليها الغبار وتراجعوا بما في ذلك قانون حماية المعطيات الشخصية. المرأة هذه ضحية
1: بربي متر سمع معناها باك 2026 ممتحن في بكالوريا 2026 طبق عليه قانون 1941
0: وهو أنا يشهد عليها أعضاء النيابة العمومية, الغش في الامتحانات 1941 ما عندناش نص قانوني, واللي شدوهم بالليكيت وشدوا معاهم ناس أخرين في تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص فصل 131 مع الناس نصوص خاصة اللي تسجر الغش في الامتحانات. وقلت أنا لست مع سجن التلامذة والطلبة, وقلت العديد من المرات راهو التلامذة والطلبة راهم ضحايا كما ضحايا المخدرات كما اللي يستهلك مادة مخدرة, راه ضحايا ومعنتها يقع التلاعب بهم وإيهامهم بحاجة. وقت راه كشفت تقريبا جميع عمليات الغش, وأنا مانيش مع سجن التلامذة اللي فيهم يكفيهم, لأنه يعني وقت اللي باش تفيق به غش ديجا باش تحرمه 5 سنوات من أداء الامتحان, باش تحرمه من برشا حوايج ديجا قضيت عليه سامحوني في الكلمة. كي نحاولوا نعملوا مقاربة ياما نعملوا مقاربة صحيحة ياما مقاربة
1: تتماشى مع وقتها
0: تتماشى مع وقت توا, أما مش معقول أنا تحاكم لي تلميذ معناتها يغش في الباك من على أمر قديم من عام 1941 كما فما أوامر راهي تعملت للاستعمار ما تعملتش لنا احنا
1: 41 معناش باك احنا ما
0: نحكيت يودي مناظرات فرنسية
1: مناظرات فرنسية كما
0: المناظر يودي النص يحكي على المناظرات الفرنسية معناتها النص يحكي على غيره. وبالتالي بالنسبة لمدام سامية نجم تشكي, راهو معطياتك الشخصية هي معطيات محترمة ولا يمكن معالجتها إلا بإذن منك, ونجم نخضع حتى الإنسان لو وصلت له الرسائل هذية والكل إلى اختبار عن طريق خبير في المعلوماتية والاتصال أو إحدى الفرق المختصة كما أسلفت القول في الجرجاني وفي الواحد
1: اللي لكن هي موجودة في السعودية في
0: هي موجودة في السعودية إيه هي موجودة في السعودية فما برشا بلدان ما فيهمش واتساب راهما ممنوع الواتساب هي قالت بعثهم
1: عن طريق الواتساب
0: عن طريق الواتساب لشخص يقيم خارج الوطن, وهي متعلقة معناتها معطيات شخصية متعلقة بحالتها المدنية بطاقتها البنكية بتعريفها بكذا كل, وبالتالي نجم تشكي حتى بمقتضى القانون القديم لسنة 63 القانون العدد الأساسي عدد 63

0: استعجال نظر باش يواكب الثورة الرقمية اللي موجودة في البلاد، لأنه عديد الجرائم راهي باش تبقى بدون عقاب، وإحنا لا نكرس سياسة الإفلات من العقاب.
1: مشكور جدا ميتر، يعطيك الصحة على كل المعطيات والإيضاحات هذه اللي قدمتها لنا اليوم في علم الشاي. المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للعشرة، موعد استثنائي. توت سويت نخليكم مع بسمة سعيدية في قراءة لموجز لآخر الأخبار، ونرجع نكملوا ساعتنا الأخيرة مع بعضنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار المحافظة على الأودية. وتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، أطلقت مصالح بلدية سوسة حملة تنبيه وإعلام موجهة إلى المتحوزين على أجزاء من مساحة الارتفاق بوادي الحلوف بالطفالة. وتهدف هذه الحملة إلى دعوة المتخالفين إلى إزالة جميع التجاوزات المقامة دون موجب قانوني على غرار الزرايب والشوائب ومختلف المنشآت العشوائية، وذلك حفاظا على سلامة مجرى الواد وحماية المحيط والحد من المخاطر البيئية والصحية. تولت وزارة الصحة أمس تكريم شركاء النجاح في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، والذي انتظم يوم 23 من مايو الماضي تحت شعار نعمة البصر نور الحياة. ووفق بلاغ الوزارة، يأتي هذا التكريم تقديرا لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والهياكل الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية. للتذكير، مكنت هذه المبادرة الوطنية من إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف ولايات الجمهورية، متجاوزة الهدف المبرمج والذي كان متمثلا في إجراء 1000 عملية. دوليا، قالت القيادة الأمريكية المركزية إن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط باتجاه الأسواق العالمية. حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في فرنسا من موجة حر شديدة تشهدها البلاد يومي السبت والأحد، والتي ينتظر أن تضاهي فيها درجات الحرارة خلال 40 في بعض المناطق. ورفعت السلطات مستوى التأهب أمس إلى الأحمر في 35 مقاطعة وإلى اللون البرتقالي في 45 مقاطعة أخرى. أيضا أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي عن إصدار قرارات تحظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة بالأقاليم الخاضعة للإنذار باللون الأحمر اعتبارا من ظهر الأحد. وكانت موجات الحر تسببت في وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال عامي 2023 و2024. أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ أمس في المدينة، تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا كان اندلع في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46 ألف متر مربع، حيث وصفت كارين باس رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الحريقة في بيان بأنه حادث كبير، معلنة حالة الطوارئ في المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: صباح الورد من جديد في متابعة للنتيجة الفضيحة، النتيجة الكارثية. شنو اللي يقع في المنتخب اليوم الصباح؟ هزيمة برباعية، 9 أهداف في 2 مقابلات، 15 هدف في 3 مقابلات متتالية يقبلها المنتخب. مباراة اليوم ما شفنا فيها حتى شيء بصراحة. هو الحاجة الإيجابية فقط اللي باش متفاهمين فيها أنه الجمهور التونسي عارف كل شيء، عارف شنو واقع في المكتب الجامعي، عارف كيفاش كانت التحضيرات، يعرف في مستوى التشكيلة كيفاش تصير، كل شيء يعرفه. ناشح المشدوب مبعوث جوهر فهم في بعد المباراة في المكسيك تحدث من الجمهور التونسي، جمهور التونسي اللي جمهور جيم السعودية، جمهور جيم تنقل من السعودية، من كندا، من الخليج، تنقل من أمريكا، ثم ناس 22 ساعة في الطريق، ثم ناس 18 ساعة في الطريق، ثم ناس تقول لك قصيت بيه ب 25 مليون و 26 مليون باش تفرجت على المنتخب، ثم يغادر الملعب بعد الهدف الرابع. استياء كبير من الجمهور التونسي في الملعب. هذا نحكيه في الملعب، تو نخرجوا للشارع التونسي ونحكيه. هات نشوفوا تو الجمهور التونسي اللي في ملعب في الملعب المباراة. نجح المشدوب تحدث مع بعض الجماهير ونسمع واحد منهم.
1: الهزيمة القاسية اللي صارت اليوم
2: معنا جوارات صفر، معناتها كرا اليابان كيفاش يجيو كونديسيون صفر وطنية، عنا رابطة فاز من الاخر، عنا سمسارة ما يلعبوش على هذا. انا هاني واحد من الناس معناتها حس بذل دلونا، وعندي بنقول معناتها رابطة فاز الفساد ناخر كل كل شيء ومقهور، ما
0: نجمش نتكلم. معناتها يبكي السيد هذا اللي تفرج في المباراة، يبكي يقول لك أني مقهور بصراحة، خلونا في وضعية. هات نكملوا منال بالمحب الثاني اللي تفرج على المباراة وغادرها تقريبا بعد الهدف الرابع.
3: There was nothing wrong with Tunisia. I think national Japanese team were better. They are doing well, really well. The training, they have planning for future Japanese. But Tunisia, I think they are a good team. But right now, Japanese were better, and that's all.
0: هذا كان شاهدته معنا على جوهرة تي في، لابس الميرول التونسي. هو تونسي عايش في أمريكا لكنه ما يتكلمش اللغة العربية، معناتها ملة ولد، لكنه يحب تونس لأنه العائلة عندها جذور تونسية. يقول لك معناتها ما يقول لك فضيحة اليوم، أسوأ منتخب شفته. لكل الناجح المشدوب زاد تحدث مع بعض الجماهير الأخرى في الملعب.
4: حركت أول وقت قبيش ساعتين ماشي في نص الليل وقت مونتيري، معناتها هان تولى رقابنا، هان تولى نستنى في التاكسي باش تجي، وقعد نستنى وكل شيء، وفي الاخر معناتها يتمنكوا علينا، معناتها شو هيك كيفاش عملوا فيه، يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس وجينا كل شيء وحده، يعني بيهم ربي كل واحد من جهه وحده، المانيا، فرنسا، كندا، برازيل، العالم كل دورني مع المنتخب هذا يا خويا ما لنا شيء. وكان 14 بونت في وسط جمعه ونص، بريسك 10 ايام كلنا 14 بونت، هذا كان ما تصيرش حاجه خويا، زيد سكروا الكره نحيوه. أكثر في استاديو، عم استاد واحد في تونس، كاف مصطفى أبو استاد واحد، واخد بروفيزور زاد. لا إله إلا الله.
1: شنو الأسباب حسب رأيك؟
4: شنو الأسباب هذا الغالي؟ ما فما شيء، ما فماش كورة في تونس. أنا نتعارك على شامبيونات في تونس بين بعضنا، في الآخر شنو؟ ما فما شيء.
1: شنو ميساجك للجامعة التونسية كرة القدم بعد المأزلة هذه؟
4: والله مش عارف، هبط أنا الإنترنت، ما فما شيء. أنا مستناه كاف في رحمة ربي. شنو نهار آخر تجي إن شاء الله تونس تصعد. يما حول
0: اللي يتفرج علينا على جوهرة تي في تشوف وجوه المشجعين والتوانسة، معناتها يقول لي كيفاش تحملوا في الملعب، احنا في ديارنا ولا في القهاوي، معناتها خرجنا وجوهنا صفر ملهومة في الملعب، كيفاش خرجوا. هات منال نكملوا مع المشجع التونسي اللي زاد تفرج على المباراة وما كملهاش، خرج قبل ما يزفر الحكم.
5: شو نقول لك يا اخويا، حرقة شاوية ديالاب، ودينا سما علم سما تونس سما اسم بلاد، ودي مش معقول هكا التسيب الموجود اللي شفته يا اخويا، ودي مش معقول هكا، ودي تلعب الكره يجوز مازل تونس، مازل تونس يا اخويا، راي تونس الكل سماش حد شايرة، عندك تونس تلعب عليها شيء الكراكوز هذا اخويا، سمعني حتى بالكلمة هذه، مش معقول هكا، ثم برش خيارات غالطة، شكون اللي جاب خزيره شكون جاب كذا شكون جاب كذا شكون جاب كذا علاش خلي فزعلوني علاش خليني ديستريبيتور على علي معلول عمره 33 سنه ولا 34 سنه جايب لي خزيره يلعب على الاقل تيرغو شارك فاش يخرج كره عليه عليه هكا عليه قرطوه تواسي جاي من كل بقعه عليه هكا معقول هكا اخويا معقول
0: هو منال القتلي خوذ شنو باش نقول شنو باش نتكلم معناتها السيد بالجبة التونسية بالشاشية التونسية قاعد يبرتجي في السياحة التونسية مع تحضر للملعب محلها الجبة متاعو محلها الشاشية لكن نخرج بالقهرة هذه من الملعب على كل موعدنا الرياضية ما زالت متواصلة ما احناش باش نحكيو على المونديال اليوم باش نحكيو كان على الهزيمة المذلة والهزيمة الكارثية والفضيحة للمنتخب التونسي الموعد الرياضي القادم العشرة
6: لا بد من جوهر اف ام 73 24 3 بيست اوف بيست اوف حياتي جوهر اف ام بالله نتكلم على الاداره التونسيه بالله وصل صوتي الله يرحم والديك بالله نقصنا شويه من الاوراق هات ورقه هز ورقه جيب ورقه حط ورقه بالله رانا في الدين جيت سمع بتقطع عليه قلت جيب شد شفتكم راني في تونس راني تونسي راه مضمون يدخل تونس جيب ما يمكن انت تسكن في الثانيه ولا تسكن في الجمهوريه كل الناس طلع بتقطع في بلاصه طول اوراق هز ورقه وجيب ربي نقصنا من الاوراق قرص الاوراق شو نحل في الاوراق واحد طلع بتقطع في بدعاء مش يتخاطر انت من دراهم مين ما طلعش تقطع تروح البلاد تطلع بتقطع تعيب عليك براني تونس كيزي
7: عسلامة جوهرة افهم بميدال سبيتار المنستير استعجالي برا مشوفه قلنا وزير الصحة ايجا طل سبيتار المنستير استعجالي عند الواحد اللي يهزوا عليه في المرض شوفوا يتخرقش بالقرقاشة بالوسخ شوفوا القطن ملوح بالدمومة شوفوا العباد كي قاعدة مرضهم طيشة عالزيل شوفوا سبيتار المنستير حالته حليلة استعجالي راهو ما نصف لكش برلو شوفوا بعينيكم الفاصلات المطيشة الواحد يمشي مشي على اللي يمرض ما عادش يمشي سبيتار المنستير ما عادش نمشيو له ما عادش نمشيو له نداء وزير الصحة عمر طلع سبيتار المنستير
8: ربي نداء الويلي سيانا في منطقة زويغة عندنا 5 بيوت كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة كل مرة يقولون باش نعدوكم الليل وما فما شيء ربي شوفنا حال سيد الويلي
9: انا مواطن من عين درام عندي حرمه ما كلش يعطوني مرخص بناء داري مكفر جاتو عندها شهرين ثبت شتر بشتر كفراج يحب ياخذ فلوسه الجاري هز التليفون يكلم علي طبعا انا باش مات فيا باش ما نخدمش انا عارف ايش باش نعمل انا لا فلوس لا حتى شيء داري ما هدت بالطيوح وما عندي حتى مشكله انا نسكن بعيد هذا ماني بنيتي زوج ويدي لذا اطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي
10: حب نوصلوا كلمة احنا متساكنين نتاع الريحانة اثنين بقينا حيرين ما عرفناش شكون نمشوا في بالنا شرينا ارض من عند الدولة وكل شيء مش كون مهيئة نظافة وكل شيء يا اخي ولت مصب نتاع النفايات البني واكل اوساخ الحنوشة ولت نغزروا لها الضو عنده من عمناول من اكتوبر ولا من وقتاش التو مازال ما تسيبوه الضو ذاك الضو الشارع البلدية تقول النظافة تقول لفهاش لفهاش تقول عند البلدية والله شيء حزن بصراحة خلي عندك الفيران وكل شيء غير عادي غير عاد جورة فيها ما عرفش تشوفوا تصلون بالمسؤولين ما بين البلدية وما بين لفهاش تماشي يقولون ايش حل على الأقل يخرجوا التراكس خلي المواطنين توا بالله فيها السيف وكل شيء على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه
11: يعني أنا من كندار أتفرجت على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي برسني الاستعجالي ما هوش استعجالي نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة مش بدل الفاطمة يعني في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة بكل هي عاملة عملية غرس محلولة معنا لازم نبدل خاطر المستوصف نتاعنا مسكر كنا أي فاطمة معناها رو استعجالي ليه موجود كل شيء بالفيديو معناها لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر لكن ترجعوا تشوف الفيديو أو تشوف الحكاية الكلية ونبطئ استهتار في المستعجلين
12: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin de Automoto. Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du mois de Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
1: جوهرة FM الدنيا

بوكو غار على جوهر افامي. وصلنا ل 29 دقيقه في الماتينال ويكاند. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. رونديفو اكسبسيونيل يتواصل معاكم حتى للعشرة متاع الصباح باش نفسحوا المجال لتليفوناتكم والتهاني متاعكم بمناسبه البكالوريا والاعلان على نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2026 اللي قريتوا تبعتوا كل تفاصيلها على موقعنا www.jawherafm.net. بطبيعه ما يغيبش علينا باش نهنيوا كل الناجحين في البكالوريا هذيا، باش نشجعوا زيدا كل المؤجلين ونقولهم ان شاء الله بالتوفيق. نعرفوا فما عديد المعدلات الممتازه اللي سمعنا بها في ال 24 ساعه اللي تعديت، كما التفوق نتاع دينا الفقي في ولايه سوسه وهي الاولى على ولايه سوسه بمعدل 19.46، والديديكاس يوصلها من عند خالتها هيلا كيلاني اللي تقولها الف الف مبروك التميز في البكالوريا، والعاقبه للجامعه توا، واحنا زيدا بدورنا نقولوا الف مبروك لمدام ألفة الكيلاني وسي معز الفقي اللي هما بو وأم دينا الفقي بيان سور. مدام ألفة الكيلاني كان الشرف وكان عندنا معها حوار مطول على جوهرة فام، دونك ألف مبروك التفوق هذايا لدينا بمعدل 19.46. راهو النجاح في البكالوريا يعني الحقيقة مش بالضرورة هي 19 و18، وكل تلميذ معناها عمل مجهود وجيته وجاه المساج متاع أدمي نقولوا له إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله مزيد من النجاح، مزيد من التألق. ديما احنا ركزوا صحيح على المتميزين باش نعطيو البوس كيما نقولوا، باش نعطيو لي زونت بوزيتيف لتلامذة البكالوريا نتاع عام الجاي اللي هما بيدهم نتصورهم زاد عاشوا يعني لحظات سبيسيال جدا. يقول لك عام سنة فلان وفلان وفلتين، عام الجاي اني بحول الله، وذي راهو الكل كيف في اطار التشجيع و تحفيزكم على العمل وعلى ثنيان الركبة من أول العام. وإن شاء الله يا ربي في جوان ديما الأفراح تملك كل الديار التونسية. بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم مستمعين على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. نسمعوا تهانيكم، نسمعوا ديديكاساتكم لشكون توصل وشكون عندكم في الباك عام سنة. تعرفوا راي فرحة الباك هي فرحة العائلة المصغرة والعائلة الموسعة. نفرحوا برشا كيبدا عندك ولد أختك، ولد خوك، جارك، جارتك، بنت خالك، بنت عمك، راي هذه حاجة ياسر مزيانة. وصحابك زيدا نعرفوا لي فما ما نعرفش يعني نجم يكون تليم ذا عام سنة هما أولى جامعة وعامنا ولعندهم صحابهم مؤجلين، دونك ما أسعفهمش الحظ وعاودوا عامهم ونشحوا والحمد لله. دونك ما فيها بس إنكم توصلوا لهم التحية، والتحية كي تكون بالصوت العالي على جوهرة فيم راي يكون عندها شغم آخر. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 39 دقيقة على موجتنا ديديكاس الباك مرحبا بكم على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800. خليني نبدأ بالمساجات اللي وصلتني. تحية كبيرة برشا المدام سعيدة الحزقي اللي تهني بنتها إيمان الزقرني بمناسبة نجاحها في البكالوريا بتفوق وتقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك, فرحتني ونورتني ويني فخورة بيك برشا برشا. إن شاء الله ألف مبروك الإيمان الزقرني وإن شاء الله ألف مبروك زيدا لكل الناجحين. ديديكاس سبيسيال زيدا يوصلنا اليوم من عند زميلتنا لبنى حميدة من قسم الأخبار اللي تهني بنت أختها نسرين بالخير بمناسبة نجاحها في الدورة الرئيسية للبكالوريا وتقولها راني فخورة بيك اللي كنت قد ثقتي فيك وفرحت أمك والعاقبة للتخرج إن شاء الله. فألف ألف مبروك نسرين بالخير النجاح في البكالوريا وألف مبروك للخالة لبنى حميدة اللي أكيد فرحت برشا بنجاحها بنت أختها. دونك العاقبة لبنيتك إن شاء الله يا لبنى. ديديكاس سبيسيال لزميلنا واللي كان لنا فترة عمل طويلة جدا معاه في صباح الورد جميل بن علي بمناسبة نجاح بنته داليا بن علي. نقول له إن شاء الله ألف مبروك النجاح والتفوق بامتياز لداليا يا جميل, وإن شاء الله مزيد من النجاحات لها بطبيعة. دونك إن شاء الله ألف مبروك داليا بن علي اللي نجحت بكالوريا علوم تجريبية. ألف مبروك زيدا للصديق العزيز على قلبي دكتور محمد صالح سعيدية نجاح ولده يوسف سعيدية بتفوق زيدا في بكالوريا 2026. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي مزيد من النجاحات للعائلة الكل, وإن شاء الله تفرح بأميمة ويوسف يا محمد صالح وإن شاء الله ديما فرحانين. نتعدي وتوت سويت للتليفونات. معنا فاطمة عياد بن حميم سوسة, أهلا وسهلا يا فاطمة.
1: صباح
0: النور يا لالا, ان شاء الله كل عام وتحيه بخير. جيش نقول
1: الحمد لله عايشك فضلك عايشك
0: ان شاء الله كل جوان وانت حيه بخير وتفرح للناس بالبكالوريا بحول الله. ايوا فاطمه شكون اللي عندك في الباك انت؟
1: اني راني بنت الدار يا سناء, اني من جماعه الفورماسيون تاع جوهره.
0: مرحبا بك يا لالا, نورتنا.
1: عايشك ربي فضلك عايشك ربي.
0: شكون عندك بكالوريا؟
1: عندي هو بنت عمي اخويا الكبير معناها فهمت
0: اي
1: نجاح ولده أحمد عياد وولد أخوه الآخر سمير عياد بنته زيدا نجحت ألا عياد, وعندي بنت سيلفي مرام بن عبد الله.
0: ما شاء الله ثلاثة بكالوريات في العائلة. ما شاء الله
1: جيريني زيدا جيريني من تعم زيدا مر ما شاء الله نسبة نجاح متفوقة برشا, وإن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي ينورهم من الكل
0: ان شاء الله يا ربي.
1: مشكور صراحه النجاح ما فيهاش, احنا جربناها بوليداتنا
0: اي
1: ورينا الفرحه الحقيقه ربي يفرحهم وربي يا ربي لا تحرم حد من فرحه نجاح البكالوريا.
0: سبيسيال على الاخر فرحه البكالوريا يا فاطمه وانت هكا سبقت معناها قلت في الفرحه هذه ما نتصور البارح راك كيفي كيما كل المواطنين التوانسة حتى ولو ما عنيش شكون باك وما احناش معنيين بالباك ما مخسورين مع جماعة الباك هكا ولا
1: والله متوترين شوية طمعني الإنسان يحط روحه ديما يحط روحه في بلاصة الناس هذكم فهمت وزيد أني زادة متوترة شوية لأن عندي بنتي زادة مش تعمل ميموار كان عشنا نهار الأربعة
0: ربي يوفقها ان شاء الله.
1: عايشك ميموار في الاركيتكتور.
0: ايا فاطمه هاك توا جربت البكالوريا باش نجرب توا السوتونونس معناها اسمعني
1: يا ربي
0: اني من توا نقول لك راهم يختلفوش على بعضهم ربي معاك ان شاء الله
1: والله لا يختلفوا هي الغطره هي هذيك
0: والله
1: يا سنه ان شاء الله ربي يفرحك عزيزتي
0: ان شاء الله ربي يوفق لك بنتك ان شاء الله وربي ينجحها وبالحق اشاره جميله جدا قامت بها فاطمه عياد لقيت هذه انه شهر جوان راهو ماهوش بكالوريا بركة راهو شهر جوان هو شهر
1: نتاع قطف العراسيت ان شاء الله نهني زادة ولد اختي مروان اللي جاي من فرنسا ان شاء الله زادة مش نفرحوا به
0: ان شاء الله
1: 24 يبدا العرس زادة
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله دياركم ديما عامره بالافراح يا فاطمه
1: ان شاء الله.
0: ونكمل الفكره نتاعي بيان سور انه شهر جوان هو الحقيقه شهر قطف ثمار مجهود عام كامل من الدراسه من التعب من المثابره من الانضباط اللي هو مهم جدا. الحقيقه شهر جوان فيه المناظرات الوطنيه في تونس, فيه التخرج بالنسبه للي ليسانس ولا ماستر والا دكتوراه, وراهو ساعات احنا هكا تهزناك الفكره نتاع انه سي بون العباد صلعت هاو العام وفي والله لا والله فما برشا خدمه تصير في ماي وتصير في جوان وتصير زادة في جويليا معناها بالحق يعني ساعات الواحد يبدا هكا من بعيد يغزر للامور لكن في الحقيقه فما برشا خدمه وفما برشا نتائج وفما برشا مراحل يعني احنا نعرفوا دوره المراقبه زادة بالنسبه للبكالوريا نتائجها تصدر في جويليا، كيف كيف النوفييم يصدر في جويليا، سيزييم يصدر في جويليا. دونك مازال مسلسل النجاحات ان شاء الله متواصل في تونس. بعد فاطمة عيد خلينا نستقبلوا مستمع اخر اختار انه يوصل التهاني نتاعو بيان سور على جوهر افام بلوتو. مستمع اللي هي فاتن بن صالح، مرحبا بك يا فاتن.
2: الو خير مدام سنه،
0: مرحبا بك يا لاله. ألف مبروك لشكم شو نقولوها يا فاتن؟
2: ألف مبروك لهالكلمتي اللي هي خاتي بتولدي. إن شاء الله بكل رب، إن شاء الله ديما هكا ما خير، إن شاء الله ديما نراها فرحانة والحمد لله يا ربي رنيم براهم. هي خدت الباك، إن شاء الله يا ربي تمم عليها بالهناء على أمها وعلى أبوها وعلى فتحي وعلى مدام أحلاء، وزاد على بنت عمها يسرى زاد خدت الباك، وخالي زاد عندي أسماء بنت خالتي ليلى هذا بنتها السمى ما دخلت الباك، ونهني كل من خذي الباك وربي كمل عليهم وربي يفرحهم، وان شاء الله ما مخذيش ان شاء الله المره الجايه، وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي
2: ألف ألف ألف مبروك يا نومتي، ان شاء الله ديما القدام يا عزيزتي، وان شاء الله ديما كيما تفرح امك وبوك ديما ان شاء الله ديما فرحانه
0: ان شاء الله
2: يا ربي
0: ان شاء الله
2: يا مدام ثاني.
0: دونك البكالوريا كيما نقولوا في الجيب، هذيا مفتاح وهذيا خطوه جديده، والبكالوريا باش تحل لكم باب لافاق جديده ومرحله جديده في حياتكم ان شاء الله موفقين فيها. مشكور جدا يا فاتن، يعطيك الصحه لله.
2: عايشك يا مدام ثاني،
0: شكرا لك شكرا ليك. نتعديو لسيلوت في المثنيني من السبيخه. سيلوت في صباح النور.
3: صباح الخير يا لاله، على السلامه، مرحبا بك.
0: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا، ومرحبا بكل مستمعينا في السبيخه. سيلوت
3: الله يبارك فيك. عايشك
0: لشكون بالنسبه لك انت؟
3: نهني بنتي سندس مثنيني، نجحت والحمد لله يا ربي، بامتياز مش بامتياز زي ما حالها، اما نجحت وبعد تعب كامل الحمد لله يا ربي الحمد لله، وان شاء الله ربي ينجح لي كنترول، وان شاء الله اللي ما نجح زاد نقولوا له ماشي وفات الدنيا فما بدايه اخرى وفما الحمد لله يا رب.
0: ميسالش ما وفيتش الدنيا كما قلت انت للناس اللي ما اسعفهمش الحظ المره هذه، وراهو القوه في العثره، مانيش باش نسميها طيحه، في العثره اما تكون اقوى وانك تكمل ثنيه وانت اقوى. دونك ان شاء الله الف مبروك عليك نجاح بنتك سي لطفي في البكالوريا، ان شاء الله العقبه للتخرج. تحيه كبيره وكبيره برشا لايه الوسليتي بنت خال انيس الوسليتي بمناسبه النجاح في الباك، اللي يسلم عليها ويقول لها ان شاء الله الف مبروك نجاح في البكالوريا، ويقول لها ربي يرحم إن شاء الله سامية الغالي. فألف مبروك لآية الوسليتي نجاح في البكالوريا، وأنيس إن شاء الله أكيد باش يقوم بالواجب ويفرح بيك يا أيوتا، والعقبة للتخرج إن شاء الله. مشوارنا مع الأفراح، مشوارنا مع البكالوريا مازال متواصل على جوهرة فيم في مساحة مفتوحة تتواصل معكم حتى للعشرة. دونك مرحبا بكم على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. ليكيب الكل مازلت مواصلة معكم المشوار، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، منال تخيل في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: طحنه بعل فيوله رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما الاولى
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان. مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فان خير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
3: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي.
5: جوهرة أفهم الدنيا

0: دواليبا توصلنا ل 59 دقيقة في الماتينال ويكاند. رجعنا لكم من جديد مع التليفونات والديديكاس مرة أخرى, ومعنا منجية اللي نقول لها صباح النور. يا منجية أهلا وسهلا.
1: صباح النور ومرحبا بكم وعياشكم وبارك الله فيكم.
0: مرحبا بك يا للا. دونك حضورك اليوم أكيد وراه فرحة, فرحة نجاح بالبكالوريا.
1: إن شاء الله.
0: شكون الديديكاس نتاعك تحب توصله؟
1: بنتي إسراء نقولها ألف ألف ألف مبروك.
0: ألف مبروك
1: وإن شاء الله عقب المزيد.
0: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله مزيد من النجاحات. منجية كيفاش كانت لحظات الانتظار البارح ليكم للسماس؟
1: والله غفرات مش نورمال, والله يستنيه للسماس. هو سمعنا طلع, هو شكون يزغرت, هو شكون شنو, وإحنا ممكن قلوبنا في الدقداقة وفر.
0: ربي معاكم ان شاء الله.
1: وكيف هي لحظات ما تتنسيش. جيه كل سماس وإحنا عيطنا
0: دونك ان شاء الله
1: كل واحد يقول أقرنتي من قراشاني.
0: كل واحد يرمي في التليفون الآخر أقرنتي. الحمد لله يا ربي جهدها دونك ما ضاعش, والحمد لله ربي جاب وجهها للنور. إن شاء الله ألف مبروك مرة أخرى نجاح بنتك يا منجية, ومزيد من النجاحات بحول الله. شكرا لك منجية. نتعدي تو سويت الريمة, وقبل ما ناخذ تليفون مع هيبة فوالا, قبل ما ناخذ تليفون نتاع هيبة حبيت نوجه زادة تحية لسي جمال سفاري اللي يحب يهني بنت أخته عبير نصر اللي نجحت في البكالوريا شعبة

0: داب معدل 12.5 ان شاء الله. الف مبروك يا عدير، والعاقبه للتخرج ان شاء الله. دونك جميل يقول لي نحب نقدم لها تحيه ونقولها الف مبروك نجاحك في البكالوريا والعاقبه للمراحل الجايه. دونك ان شاء الله الف مبروك سي جمال، نجاح بنت اختك وان شاء الله ما تشوف صغيراتك. دونك هبه حاضر معنا بالتليفون. مرحبا يا هبه.
1: الو عسليمه.
0: عسليمه يا لله، شنو حوالك؟
1: صباح النور. عايشك الحمد لله.
0: نورمالمون نورمالمون ما رقدتوش البارح؟
1: والله صار فينا البارح يا ربي الحمد لله. جابوا جي وجهنا للضوء.
0: عليك
1: الله يبتخويا أختي، بتخويا أن يا ربي نقدم لها كيش يقولوها، نقولها مبروك يا ربي وفرحتنا ربي فرحها غصرة وتعديت
0: الحمد لله يا ربي.
1: نقولها إن شاء الله يا ربي فما أهم، وإن شاء الله المتريز وإن شاء الله الشهادة العليا يا ربي
0: إن شاء الله.
1: والله ونقول خويا زادة اللي تعب خويا ومرت خويا، نقول إن شاء الله كلها إن شاء الله معناها الشهادة لكم التومة
0: إن شاء الله،
1: خاطر هما اللي تعبوا معها زادة وهي تعبت أختي زادة وأخوها زادة عمناه والخذ الباك عزيز
0: إن شاء الله. ألف مبروك
1: عزيز جديدي عمناه والخذ الباك وهي إسراء، وقدم تحية لعائلة الكل. وخويا زادة قلت لكم منير جديد يتعب تتعبوا معاها أمها نورة نورة البكوش. نقول لهم الحمد لله يا ربي غفرة وتعديت ومبروك علينا الباك الناس الكل، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما دارنا فرحانة وديما في دارنا فيها الأفراح
0: إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله المتريز وإن شاء الله فيما أهم يا ربي الحمد لله يا ربي
0: إن شاء الله. مشكور جدا يحيك
1: وإن شاء الله
0: ألف مبروك نجاح وألف يعيشك
1: يعيشك
0: التفوق بالطبيعة. دونك ما نجم نقوله في ختام الموعد كان مبروك على الناجحين الكل، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله دياركم ديما عامرة بالأفراح وزغاريط النجاح. دونك إن شاء الله يا ربي كل من تمنى حاجة يكون القاها، وإن شاء الله النتائج كانت حسب المأمول وحسب انتظاراتكم بالطبيعة. مساج نتاع الحقيقة تشجيع كبير وكبير برشا لكل المؤجلين لدورة البكالوريا، شوية عزيمة وبحول الله نحتفلوا معاكم زيدا حتى انتوما بنجاحكم وقت اللي يتم الإعلان على نتائج دورة المراقبة في بكالوريا 2026. مرة أخرى ألف مبروك للمتفوقين، إن شاء الله مزيد من الحظ والعمل بالنسبة للمؤجلين، وكل الأخبار على نتائج بكالوريا سناب بالأرقام والإحصائيات تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net. احنا هكا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من المتينة الويكاند، موعد استثنائي كان ديكالي الحقيقة، انطلقنا في 8 متاع صباح بحكم المتابعات الرياضية على جوهرة فام استوديو المونديال، وما زالت الأخبار وما زالت الأكواليتي متواصلة. دونك توت سويت باش نخليكم مع وليد الجزيري في كواليس المنتخب، الفقرة اللي تعودتوا بها بيان سور. التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، جمال بوقديدة في التنسيق العام شكرا ليك، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال يعطيك الصحة. دونك منال تخيل في الإخراج التقني شكرا ليك زيدا يا منال. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: الدار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام. جوهرة
1: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولايتنا بالخلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت من أحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلقتا من شاطئ أي نابل وقرب نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أوضح أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم أو محاولة اجتيازهم الحدود البحرية خلصة على متن قاربين، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونياً. الإدارة أوضحت في بلاغ نشرته عبر منصاتها الرسمية أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد، مؤكدة أنه كان بإمكان المعنيين إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا للاكتظاظ على المنظومة الإعلامية وضمانا لنجاعة عملية التصريح. دوريا، بدأت هذا اليوم الأحد الوفود المشاركة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالوصول إلى مقر المفاوضات في منتجع بورغنشتوك في سويسرا، وسيشارك نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قلباف في هذه المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. أكد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في بيان نعى فيه 4 جنود قتلوا في جنوب لبنان مؤخرا، أكد أنه سيبذل كل ما فيه هو في وسعه لاستعادة الأمن لسكان الشمال. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تنفيذ غارة جوية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل قياديين اثنين في الجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: المونديال.
1: صباح النور من جديد، مواصلين مع النتيجة الفضيحة، النتيجة الكارثية للمنتخب التونسي. 9 أهداف في 2 مقابلات اليوم بعد خماسية السويد، اليوم هزيمة برباعية ضد اليابان. بصراحة اللي يحز في النفس مش الهزيمة، 4-0. الاستياء مش الهزيمة، 4-0. بصراحة اللي يوجع هو العناوين الساخرة اللي لقيناها في المواقع والصحف العربية والعالمية بعد هزيمة المنتخب اليوم. بصراحة فما عناوين ما نحبش نقراها لأنها توجع برشا. اخترنا العناوين اللي نجم نقولها به. موقع العربية، اليابان، شوف العنوان، معناتها اليابان تلتهم تونس برباعية وتقصيها من المونديال. شوف فيش خلونا، شوف فيش العنوين اللي نقراو فيها. اليابان تلتهم تونس برباعية وتقصيها من المونديال. هيرفي رينار، من خطاب حماسي للاعبي تونس إلى أكبر هزيمة في تاريخه. ولنا نجبدو توا في التاريخ نتاع هيرفي رينار. موقع العربي، منتخب تونسي يودع المونديال مبكرا بعد الهزيمة أمام اليابان برباعية. سكاي نيوز، المباراة الألف تقصي تونس من المونديال. اليوم 7، تونس تسقط برباعية أمام اليابان وتودع كأس العالم 2026. فضيحة ونكسة، الهزيمة الكبرى في تاريخ نسور قرطاج من العناوين الأخرى. وتستمر معاناة المنتخب التونسي، عناوين أخرى. الصدمة عند جماهير المنتخب التونسي، أرقام تاريخية لليابان في ليلة اكتساح تونس. أقول لكم الكواليس العناوين هذه فقط لأنه فما عناوين أخرى بصراحة ساخرة جدا مع مردود المنتخب التونسي اليوم والهزيمة برباعية. صورة اللي حبينا تتبعونا على جورة تي في عبد الحميد، صورة مدرب المنتخب هيرفي رينار. شوف سامي الصدمة والذهول، هذا بعد الهدف الثاني، هذه الصورة بعد الهدف الثاني. معطي في ظرف نصف ساعة المنتخب التونسي يقبل هدفين. الكاميرا معناتها صورت هيرفي رينار كيفاش عامل، كيفاش مذهول، ما يقول لك وين موجود اني ولا شنو. معناتها صورة تغني على كل تعليق، ذهول. فما صورة أخرى زاد عبد الحميد نتاع أي هدايا سادة، هدايا بعد نهاية المباراة، تقريبا بعد نهاية المباراة. هيرفي رينار كيفاش يغزر، كيفاش يغزر للملاعبية، كيفاش يغزر لل لا مش مسألة ندم لكن تاريخ، راهو تاريخ. كيفاش معناتها شوف عينيه، شوف وجهه، شوف الملامح متاع وجهه، كيفاش يغزر للملاعبية باهت ما هو فاهم حتى شيء. معناتها أكثر جملة اللي هو ما هو فاهم حتى شيء. نمشيو للصورة، هما 3 صور متتالية في نفس الموضوع، زوز صور. هذايا منتخب كوراساو، منتخب اليوم حصل نقطة لأول مرة يشارك في المونديال، عفوا يحصل نقطة. فرحة كبيرة، فرحة تاريخية للمنتخب كوراساو بنقطة تنقرنوه بالمنتخب التونسي. كوراساو بعد شوية فرحة ما نحكي لكش. الصورة اللي بعدها معناتها صورة الجماهير الملاعبية، فرحة، عناق، الناس تبكي لأول مرة في تاريخه يحصل نقطة. كيف جات النقطة دي؟ أولا نعطيكم منتخب أو دولة كوراساو بجنب فنزويلا، 444 كيلومتر مربع، فيها 150 ألف ساكن. خسرت 7-1 ضد ألمانيا في المباراة الأولى، 7-1. شنو عملت من غدوة؟ سكرت على روحها، مش كما احنا في مقر إقامة المنتخب، ناس داخلة ناس خارجة في التمارين، في معناتها شفنا العجب. هي لا، سكرت على روحها 4 أيام، نهضت من جديد، قامت من جديد، واليوم تعادلت مع الإكوادور. والإكوادور كي يقولوا الإكوادور 23 عالميا في تصنيف الفيفا. الإكوادور هذا قبل المونديال فاز على السعودية 2-2. الإكوادور في مقابلة ودية تعادل مع هولندا 1-1. ثم بعد مونديال 2022 وقت المنتخب المغربي وصل للنصف النهائي، طلب أنه يلعب مباراة ودية مع المنتخب المغربي سنة 2023 وتعادل معه 1-1. معناته منتخب قوي. شوف كوراساو في المباراة الأولى يخسر 7-1، ثم في ظرف 4 أيام شنو يعمل؟ يسكروا على رواحهم، ما خلوا حتى حد، ناس خدمت، ناس تعبت، ناس سهرت، رجعوا من جديد اليوم تعادلوا 0-0 مع الإكوادور، نقطة خلت شعب كامل يفرح، خلت الملاعبية في الميدان مع تقريبا قاعدوا فرحانين في وسط الميدان بعد نهاية المباراة أكثر من ربع ساعة هما يتقبلوا في التهاني بنقطة. منتخب كوراساو كيفاش اللي يسأل كيفاش صعد للنهائيات؟ صعد للنهائيات يا سامي لأنه كندا ما لعبتش تصفيات، أمريكا ما لعبتش تصفيات، المكسيك ما لعبتش تصفيات، لأنه باش ينظموا المونديال هو لقي روحه الرابع بعدهم طلع للنهائيات. خسر 7-1 في المباراة الأولى، ثم ما تأثرش ما بكاش ما لوش على الأعذار، قعد يخدم واليوم تعادل 0-0 في نقطة تاريخية المنتخب كوراساو. سحبنا وكوراساو ينجم يتأهل، واضح هذه كواليس المونديال الموعد لهذا القادم 11.
0: كواليس المونديال
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا كالعادة، موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كما كل نهار حد كما تعودتوا توا نحكيوا على الأرقام. رقم اليوم هو 1.1 تريليون دولار أمريكي. شنية الرقم هذايا؟ هو الدخل متاع إيلون ماسك واللي وصل إلى ثروة ما سبق لحتى حد في التاريخ اللي كونه وصل لها بعد الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس. من المتوقع اللي كونه إيلون ماسك باش يولي أول ملياردير في العالم تتجاوز الثروة متاعه 1 تريليون دولار أمريكي، هذا وفقا لحسابات رويترز واللي هي بيدها استندت إلى بيانات الشركة وتقديرات فوربس. وهكا ولت سبيس إكس المساهم الأكبر في ثروة إيلون ماسك. برشا ناس احتفلوا تناقشوا وحسبوا بالسيكوندا بالساعة بالنهار، لكن المثير للاهتمام هو مقطع فيديو جديد لإيلون ماسك نلقاوه على الانترنت، وفيه يقول الملياردير الجديد اللي كونه الفلوس بيدها تفقد أهميتها يوما ما. المقطع هذا أخذاه من حوار كان ما بين إيلون ماسك وبيتر ديامانداس في قمة الوفرة لعام 2026. شي يقول في الفيديو متاعه إيلون ماسك؟ يحكي على مستقبل يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي وليروبو، مستقبل تولي فيه الآلات هي المنتجة لدرجة اللي كونوا المفاهيم التقليدية للعمل وللدخل وحتى للفلوس باش تتبدل. شي يقول إيلون ماسك؟ يقول اللي كونوا باش نحقوا دخل مرتفع للناس الكل وباش تولي الفلوس تنجم تتحصل عليها ببساطة، والذكاء الاصطناعي وليروبو باش يعملوا كمية هائلة من الحاجات وباش يقدموا خدمات ما تتحصرش لدرجة اللي كونوا ماهمش باش يلقاو شنو جديد اللي باش يقدموه للبشر. ومن بعد جات العبارة اللي انتشرت على نطاق واسع وقت اللي يقول اللي كونه سيفقد المال أهميته في وقت ما في المستقبل. بيتر دياماندايس يجاوب إيلون ماسك ويقول له يعني أنت وليت ملياردير الفلوس ولا تفقد في القيمة امتاحها؟ شي جاوبه إيلون ماسك يقول له هذا صحيح لحد كبير، الفكرة سهلة برشا. واللي فسرها إيلون ماسك وش يقول؟ يقول إذا كان الذكاء الاصطناعي يخلي الإنتاج رخيص للغاية، الناس باش تتحصل على دخل وإلا أرصدة من الفلوس كافية باش تتمتع بمستوى معيشي مرتفع في عوض مجرد تغطية الاحتياجات الأساسية. دونك كيفاش يرى إيلون ماسك؟ يقول اللي كونه الحاجات اللي توا اليوم غالية كما مثلا في أمريكا الرعاية الصحية ولا السكن ولا الماكلة ولا الخدمات تنجم تولي متاحة على نطاق واسع، والرؤية هذه مربوطة بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وليروبو ومشاريع كما روبو أوبتيموس البشري بتبع اللي عملته شركة تسلا. في كلمتين، إذا كان الذكاء الاصطناعي وليروبو هما اللي باش ينتجوا اللي باش نستهلكوه احنا كبشر، دونك كلفة الانتاج باش تكون رخيصة برشا، هذاك علاش احنا باش يولي عنا برشا فلوس بلوتوك برشا فلوس. الفلوس اللي عنا حتى ولو شوية باش تخلينا نتمتعوا بأكثر منتوجات تنتجها الذكاء الاصطناعي والروبوات البشرية. زعم توافقوا إيلون ماسك وإلا لا في التخمام بتاعه؟ هذا الحكم يقعد لكم انتو. أنا هذا شو اللي عندي اليوم في تندانس. تري بون ديمونش توس، في الأمان.

0: علام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا اتبعوا فينا على السيت بتاعنا سينو جوهر اف ام ولا جوهر اف ام لايف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مانيش باش نرجع للماتش ومانيش باش نحكي حتى شيء، نحب نحكي على لي زون بوزيتيف المزيانين اللي البارح دخلوا الفرحة في كل دار تونسية، اللي تزغريتها وصلت وللبارح لليل والناس تزغرت. محلاها فرحة النجاح ومحلى جو النجاح ومحلى وليداتنا. قديش احنا تعبنا وشقينا ولقينا الثمره نتاع وليداتنا، لقينا كل الفرحه اللي في عويناتهم. اكيد كي يشوف المساج يطير بالفرحه، ما يسالش حتى اللي ما كبوش الحظ السنه، ان شاء الله العام الجاي ما فاتش الدنيا زاده كيف كيف. لكن خلينا نقولوا رانا باش نفرحوا بكم العام الجاي على 36 300 الف نجموا تكلمونا اليوم وتهنيوا العزيز عليكم في موسيقى جينا بالطبيعه، باش تلقاو زاد الغوسات نتاع العشويه، وباش تلقاو بي اند بي، باش تلقاو الغيستو كافيه هذايا، وباش تلقاو المشاوي البنينه برشا التركيه الشرقيه، باش تلقاو لاكوزين ايطاليان كيف كيف، هذا شويه اخرى زاده معانا، باش تخدوا تعبونا باش تلقاو العشويات الكل. لكن ما خيرش ما نبدا، شنو رايك يا سامي كي نبدا بالفرحه توا؟ نبدا يا ربي ما تراو عندكم في دياركم بالكل. خليني نقولها تقوى نجيم 18.15 هذايا نجاح البكالوريا شذاب الحمار 18.10 يوسف جراد 16.65 علوم تقنية. قول صباح النجاحات اللي هما معنا في استوديو اليوم. تقوى صباح النور، شنحوك نقربوا الميكرو ولا قربوه بيسالش يا تقوى؟ صباح الورد تقوى.
3: صباح الخير،
2: مرحبا بيك. اول مره تزورنا في الاستوديو؟
3: اي
2: يا مرحبا. خليني نسلم عليكم ونرجع لكم. يلا يوسف شنحوالك؟ صباح النور يوسف. صباح الباك تعدى؟
4: الحمد لله لاباس، اجواء مزيانه برشا
2: ان شاء الله ربي يفرحكم. مازلت باش نرجع لاجواء العائله كيفاش. خليني نقولها شذا
5: سلامة.
2: بونجور شذا، ماكش صغيره برشا على الباك؟
5: ليه والله قدم، والله عادي
2: بالحق قدم.
5: ايوه
2: صلي على النبي خاطر ما شاء الله. بي شذا احكي لي كيفاش عشت الاجواء
5: وهنا في مصر
2: الريزلتا ولا لا؟ قدم الكوليك انت.
5: قعدت نستنى الناس الكل عشيه كامله.
2: اي شفتوا ريقنا البارح؟
5: استنيت فشلت، استنى قعدت نستنى فشلت، بعديك شفت النتيجه فرحت على الاخر.
2: اي كيفاش النتيجه؟ احكي لنا بالضبط كل السكونديت هذوكم.
5: كنت قاعده في بيتي مع بنات خالاتي وامي واخواتي.
2: اي
5: قاعده نستنى ونستنى شفنا الريزلتا، فشلت من الفرحه كي اللي قلت لهم جبت 18 يا اخي. الناس كلها قاموا يزغرتوا
2: ما شاء الله. ها زغرتك سامي زيد يا عبد الحميد، عايش الاجواء هذيا؟ ذكرت الباك. محلاها كل الفرحه هذيك، كل قلب يبدا يدق بالقوي بالقوي.
5: خفت على الاخر وقتها، قعدت نستنى ريزلتا وخرت خاطر.
2: واحكي لي رياكسيون تاع امك وكيفاش كانت؟
5: ماما فرحت على الاخر، بدات زغرت وخرجت في الحلو عملت بالكل.
2: ان شاء الله يا ربي يفرحكم بالكل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله مزيد من النجاحات حبيبتي.
5: دونك
2: من القلعه من حمام شوسه؟
5: لا حي الرياض.
2: انت حي الرياض؟ اوكي. ليسي
5: بيلوت سوس
2: ليس مصلي على النبي ما شاء الله. عندك ما تقول اخر؟ نحب نشكر امي وبابا.
5: نشكر امي وبابا وقفوا معايا، نحب نشكر بروفيت زاد عاونوني على الاخر، والليسي ما قصرش معنا، وفروا لنا كل شيء مش نجيب.
2: اللي عندهم كيفكم انتوما ما ينجموش ما يوفروا لهمش كل شيء. راه اللي عندهم تلامذه كيفكم انتوما وان شاء الله مستقبلا طلبه كيفكم انتوما ما ينجموش ما يوفروش، يلزمهم يحبوهم ويحطوهم في الفص نتاع العين. عرفت شنو؟ ربي يفرحك وربي يعطيك ما تتمنى فيه باش تتوجه ان شاء الله.
5: مازلت نعرفش يا انجينيور يا اركيتكتور، لوج على بورس مازلت خاطر.
2: انجينيور ولا اركيتكتور؟ ميدسين ليه؟
5: تكنيك
2: ما تمشيش، اما تمشيش خاصك ما شاء الله ثقافتي وخرت شويه.
5: لا عادي عادي
2: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى حبيبتي. خليني نمشي ليوسف. يوسف جراد، يوسف جراد عندي صديقي جراد، دكتور جراد.
4: هاي ولد عمي.
2: ولد عمك.
4: بالضبط يا ربي يخليه.
2: أما خسارة ما تنجمش تولي طبيب أنت.
4: هكا هو
2: عرفت غلب. المعلومة توا. شنو تحب نقول له صباح؟ خوه طبيب.
4: خويا زاد طبيب زاد.
2: اللي مع الأولاد اللي.
4: إكسيرني.
2: بربي اسمه؟
4: محمد علي زراد.
2: ما شاء الله ربي صدقوا عليهم مثالش سام ما شاء الله محليهم تبارك الله اي اي وشيء من مأتي ولا يستغربوا دونك دار العلم ودار المعرفة يحكي لي كيفاش عشت الجو باللحظة متاع الباك
4: الله كان ملول برشا ستريس معناها خاصة أي؟ ما الصباح قالوا باش تخرج الصباح
2: اي
4: وبعد ماضي ساعه ولا 11 وماضي ساعتين وحاسين قعدتك اللي برشا ستريس بعدك رخينا فرد مره وقعدنا نستناو فيها جات على غفله حسيلو هي
2: هي ديما على غفله هي معمر ما نقولوا لك غادي راه
4: بنتها غادي كي بديش من ستريس ياك تفجعك
2: اي
4: اما كنت فرحه معناها الحق انا معناها فرحت الحمد لله
2: انا قلبي دق
4: عليك انا مصدومه
2: ان شاء الله يا ربي بالبركه وبالهناء خليني ما تصدمش ما نصورش عائلتكم تتصدم خاطر مستانسين بنجاح
4: بالفرحه معناها
2: اما ديما تلوجوا على ممكن المعدل قد ايه كيفاه دوكا احكي لي شنو تحب تتوجه بيان سور
4: بريبا اما ما نعرفش بالضبط سولون السكور نتاعي وين مشي وصلني معناها فهمت اما بريبا معناها هذيك ثريه
2: ربي ينجحك ان شاء الله وربي يعطيك ما تتمنى وربي يعطيك الوقت الطيب خليني نقول لها انا توا تقوى ها تقوى شنو هي الامور
1: والله الحمد لله
2: الحمد لله اعطيني اللحظات اللحظات الحاسمه
1: والله قلت لي خاش ترزنت مانيش في الدار
2: كنت تعوم
1: لا خرجت مشيت عندي كلوب مشيت ننشط فيه
2: ما شاء الله شنو هو الكلوب تنشط فيه
1: هو اني ننشط في زوز كلوبات نادي المواطنه في دار شباب نتاع حمام سوسه ونادي الوسائل السمعيه البصريه في دار ثقافه لدواج
2: فريمون يعطيك الصحة على خاطر ديما احنا نحبو على لي كلوب نتاعنا في دور الشباب ودور الثقافة باش يكونوا ديما ناشطين وقد ما يبدا تلميذ ناشط قد ما تلقاه تبارك الله إليكسيل حتى في قرايته
1: حاسيلو معناها اني قاعدة سي بون نسيتها
2: نسيت الحكاية
1: حكاية الريزلتا طلبتني اختي قالت لي تقوى راك جبت 18 ما صدقتهاش دونك كم من بعد معناها باش بعثوا لي كابتور ديكرون معناها للميساج باش صدق بيان سور فرحه الناس الكل تفرح ماما زغرت الناس الكل شايفين
2: قولي في الكلب معاك بيان سور راح نداروا بالفرحه وهزيت الحلو كيما جبتوا لنا الحلو اليوم
1: اهلا
2: وسهلا ما نعرفش شكون قبل خلطت على الكاجو بتاع الكازوز وقت الاستزهاء بالباك خلطت عليهم سامي بربي ديما تقولي صغير أنا في السيزيام بتاعي في الكيكة كانت كيكة جازوز وممكن قفريت الحقيقة وتبدا على الكتف والجارة اللي تدق وتمد الحويجة هكا وتدخل في عشيتها في وقتها يكون كل شيء تحل الباب تتحل تزغريت الكل مش كيما توا والله ما زلت البيبان مسكرة شوية ما حليها الفرحة ديك حل باب دارك تي مش مشكلة بيضت ما بيضتش دهنت ما دهنتش رتبت ليه هي فرحة باش تكون للناس الكل دونك شنو تحب تكون إن شاء الله في حياتك
1: والله الحق ما زلت ما نعرفش نحب نكتشف شو نحب من بعد نتعلم
2: تخي بيان اي بيان سور تفضل
4: جست حاب نشكر برفيتنا اللي قررونا الحق عام كامل ما قصروش معناها وزيد المدير بتاع المعهد نتاعنا مسيو محمد نقاره هو والقيمين اللي بالحق بالحق وفروا لنا كل ما نحتاجوا للباك وبالحق لسيحة ممسوسة ديما يقعد من أحسن لسيات في تونس كاملة وبالحق من أحسن لسيات في تونس كاملة ديجا ديما ما شاء الله علينا ديما ثانيين بعد لسي بيلوت في سوسة إن شاء الله ديما نقعدوا ديما متميزين خاصة ثلاثة بتاع التكنيك ديما متميزين
2: الكلكم متميزين الكلكم ومحليك وخلينا نعم تحيي زادة من تشرب الحق نحب نحيي زادة المربي عادل عويوة اللي كان قبل يشرف زادة في الإدارة واللي الحقيقة ما زلت ومتواصل مع تلميذات زادة كيف كيف نقول له يعطيكم ألف صحة الناس اللي تكون في وليداتنا كيما هكا أخلاق كيما هكا تربية علم ثقافة ما ينجموا كان ينوروا تونس حتى كي تسافروا لبرا تنوروا البلاد هكا ولا لا؟
1: إن شاء الله
2: وبنت زغرية نكملوا يا سامي ألف ألف مبروك وخارجة تزغريتها من عند صباح مع وحدة شكرا لكم مرحبا بكم إذا بيركم وقعتوا معنا نهار كامل خليكم معنا هوني يستنيونا نقعدوا بزلنا مع بعضنا يلا تستنيونا جمهور راجعين

0: محليه صباح النجاحات، محليه صباح الدنيا المنورة، وهكا ديما الجوهرة تقعد الدنيا وما فيها ومنورة بيكم بوجودكم. شوية أخرى باش تلقاو معنا شيف حسن، باش تلقاو من غسو كافي بي ان بي ولا حتى نتعودوا توا بالاسم. خليني نقول لكم بوين باش تلقاو المشاوي الحقيقة البنينة برشا، بوين باش تلقاو البرانش زادة الحلو والبنين واللي باغي، وين باش تلقاو الماكلة البنينة، البيتزا البنينة، نابوليتين باش نهبل عليها والتو عرفت نعملها التو يا شيف. شوية أخرى من نشد الشيف حسن ويقول لنا على الاستوس بالضبط، ما حبكش تقول أنت مساش خليهم اليوم. صباح الخير شيف حلمي.
1: صباح النور، شنو حوالكم دباس؟
0: صباح لبس عليك، شنو حوالك أنت؟ شنو هي الدنيا؟ شنو الأجواء كلها؟
1: والله الأجواء فيها وعليها الحمد لله لباس.
0: عاد العام الجاي أنت عندك باك
1: إن شاء الله. إن شاء الله بقول
0: إن شاء الله يا رب. دونك اليوم جيتنا ما جيتش وحدك،
1: لا ما جيتش وحدك، نظيفه معاك. جيت كتافي سخان،
0: ياسر سخونه كتافك.
1: كتافي سخان اليوم،
0: كتافك سخونه برشا الحقيقه. دخلت لنا اليوم بكتافك، وحتى سامي قال لي احلام راه متبدله خطوته، شاف شويه. دونك شاف دونك خليني نقول بالمناسبه سامي ذويهري في الاخراج التقني بطبيعه الحال معنا، وعبدو بالعجوزه في الاخراج الرقمي، هما فرحانين برشا. اما خليني نقول لكم رانا احنا ليله كامله تخدم الراديو، دونك اللايف الكل موجود معنا، يعطيهم الصحه. دونك باهي سي محمد معك، خليني ساعه نقول صباح الخير. شنو حوالك؟
2: صباح الخير.
0: مرحبا بك،
2: يعيشك. فرحان برشا كوني معنا في بلاتو جوهر اف ام. نعرف بروحي محمد فصفر، مدير مركز تكوين ونهوض بالعمل المستقل في حبام سوسه. نبدا قبل كل شيء انا تقديم التهاني لوليداتنا في سوسة، في تونس الكل، النجاحات الطيبة دي في البكالوريا، وصالة مستقبل
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله
2: وصالة بمزيد النجاحات والتوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. دك خليني أقولها صباح النور صبوحة.
3: صباح النور والسرور.
0: عندك الميكرو صبوحة رأي.
3: أنا مع الشيف اليوم. صباح النور،
0: مرحبا بك صبوحة،
3: مبروك لكل النجاحات، واللي ان شاء الله كنترول ربي معاهم، وان شاء الله بنجاح.
0: ان شاء الله بنجاح، وما احلاهم اللي جبتهم اليوم نجوحة صبوحة. في النجوحة راكم على النجاح. اي هنجاح. دونك ان شاء الله ديما فرحانين هكا، وان شاء الله ديما تما النتائج الطيبه، وان شاء الله المستقبل خاصه. ربي يحفظ لهم كرامتهم ومستقبلهم يا ربي. دونك سي حلمي نجم نفهموا اكثر
1: هذا هو المره اللي فاتت حكينا شوية عن التكوين المهني، وحكينا شوية على الاختصاصات، وحكينا شوية على اللي دبلوم اللي ياخذوهم، وعلى السنوات التكوين كيفاش تكون، وكيفاش تكون فما شيء بالتداول وشيء بالابرونتيساج وغيره وغيره. لكن لا يفتى وما يكون في المدينة. دونك ما نجمش نقول على حاجة والمدير معناتها بحثنا هو ملم الحقيقة أكثر مني في القوانين هذه. هذاك علاش وبرشا الناس كلمونا على الميساج وكذا، كيفاش ندخل وكيفاش نقيد وكيفاش نعمل كيفاش كذا. دونك المنبع ديريكت
0: من طول مباشرة مع سي محمد، يعطينا أكثر تفاصيل كيفاش نهجموا نكونوا معاكم وكيفاش نتحصلوا على الدبلوم تاعنا.
2: قبل كل شيء ديرنييرمون كنا في ندوة المديرين نهار 19 جوان نهار الجمعة، وتم انطلاق استعمال المنصة الجديدة للترسيم والتسجيل بتكوين مهني،
0: بلاتفورم معناها،
2: يعطيك صحة، البلاتفورم اللي هي على www.atfp.tn inscription 3w.atfp.tn inscription. المنصة هذه هي تحول لأي معناها إنسان عنده مستوى معناها معين، تعليم معين، يحب يكمل مرحلة تكوينية في اختصاص اللي هو يحب عليه، ينجم يسجل فاسيلمون، يعمل ان كونت، اي بار لا سويت معناها يختار الاختصاصات اللي موجودة على حسب المراكز اللي موجودة في الجهة. ناخذ ليكزامبل تيب اللي هو ليكزامبل بتاع حمام سوسة. احنا الدورة هذه احنا سميوها دورة الخريف. هي دورة الخريف هي سين، فما أنتري في سبتمبر وأنتري في نوفمبر. الحقيقة في حمام سوسة العام هذا فما الجديد على العوام اللي تعديت. عن اختصاصات اللي هما لابيتويل، كيما الاختصاص اللي قرر فيه سي حلمي مثلا، عاون مطبخ ومرطبات، أزون كويزين باتيسري، هذا ديجا موجود في دورة سبتمبر إن شاء الله. عندنا كيف بائع قبض مرفف كل ما هم ليكيسي واضح. عندنا ميكانيكي محركات بنزين ودياز حلق مجمد كل ما هو كافور ماكو اوكي. وعندنا زاد كيف كيف اختصاص اللي هو اختصاص جديد العام هذا في دورة نوفمبر اللي هو مرافق حياة. هذا مرافق حياة معناها بعد تبسي كبير من الوزارة ومعناها وانكيت كاملة صارت مشاو في بعد الاختصاص هذا اللي هو لاد دي بيرسوناجي
3: موجودة
2: الحقيقة نتاع ربي نتصور معناها بوادر جد طيبة نحكي اكزامبل تو احنا بيتحل هو في اربع مراكز اليسيل ناسيونال منهم مركز حمام سوسه مركز حمام سوسه حتى لتو تبارك الله معناها
1: ليزانسكري وذا سي بي جيخو سي بي
2: هذا بي تي بي
1: بي تي بي
2: شهاده مؤهل تقني
1: وعامين
2: عامين
1: عامين فوالا.
3: خلينا نمشيو في المنحه هذا خاطر الوقت خذنا برشا. اعطينا اعطينا الاصناف نتاع الشهادات اللي باش ياخذوها قداش وقداش قرايه.
2: تري بيان عندنا شهاده الكفاءه المهنيه اللي هي تخص الاختصاص عام المطبخ والمرطبات ميكانيكي محركات بنزين وزيازل اللي كنت تحكي عليهم كلية الاختصاصات. شهادة الكفاءة المهنية دي ياخذها بعد عامين قرية. وفما في الاختصاصات اللي هما بالتداول وفما اختصاصات اللي هما بالتدريب المهني. تفسير للتداول والتدريب المهني تداول بريود في السنتر بريود في الانتربريز. التدريب المهني يقرأ نهار في الجمعة ولا نهارين في الجمعة والبقية الكلية
3: تدريب
2: يعطيك الصحة في الانتربريز او سان دو الانتربريز.
3: قداش الوقت يقعدوا
2: قداش الوقت هو مع عامين معناها عامين الفورماسيون والشهادة اللي بياخذها شهادة الكفاءة المهنية سيرتيفيكات دابتيتود بروفيسيونيل. عندنا زادة اختصاصات اخرين اللي هما شهادة مهارة دي جديدة في المركز شهادة مهارة مساعد خياط التايور هذه كيف كيف زاد البريود نتاعها عام يقراوها بالتداول وهذه تعملت خصيصا للناس اللي اقل من نوفيماني.
3: تري بيان احنا اليوم حابين نعطيو شانس للناس الكل باش تعرف هي موزيك جينا خاطر شويه الكونسيبت نتاعنا بان لي تريف خاطر بجينا نحكيو على اختصاصات اخرى وكل لك خلينا نقولوا هذه الفرصه للناس الكل باش تعرف
1: هو هذا هو هذا هو خاطر برشا اللي كلمونا وقالونا وكذا دونك فما كوزين باتيسيري وفما زاد كيف كيف اختصاصات اللي مغروم كوزين باتيسيري مرحبا به واللي مغروم زاد بحاجات اخرى زاد كيف كيف مرحبا به
2: مرحبا به
1: ولا غير حمام سوسه دونك في لا تي اف بي اجونس يوجين دلا فورماسيون بروفيسيونيل وكاله تونسيه للتكوين المهني يعني فيها الاختصاصات اللي تلوج عليهم الكل
3: واحنا هذاك علاش نشدوا على ايديكم ونحبوا التكوين المهني الحقيقه وتطور التكوين المهني في تطور التكوين المهني من قبل تو بالانتيليجونس ارتيفيسيال وبالتكنولوجيا المتطوره هذه يلقى الشاب يلقى المنحه نتاعو عندكم ويلقى جو الكل اللي هو يطمح له مش باش يمشي باش يلقى سبوره قدام وقاعد
1: وقاعد واحنا الكلاسيكيات
3: معاك بالضبط
2: احنا ديجا رفعنا شعار حتى في حمام سوسه شعار المرحله الجايه اللي هي شنو بتكوينك تضمن خدمتك معناها التكوين راهي ولات قاطره رئيسيه
3: مهمه جد
2: صحيح توصل الشغل كريم
3: وعايش
2: كريم وفي نفس الوقت زاد وليداتنا
3: نحافظوا عليهم
2: راهو حتى زاد اولادنا راهم مطلوبين لبرا هاكم تراو معناها حتى معناها كما نقولوا في لي ريكروتمون
3: وكل شيء
2: اي والاختصاصات هذه عندها افاق في على الصعيد الوطني وعلى الصعيد زاد حتى
3: الدولي
1: خاطر اكو سيل سيل نسيم يعمل فورماسيون ويقعد بطال لا لا ديكواسيون فورماسيون بلو دونك ميم دونك فورماسيون بو بور دي ريزون تاع تاع بلو دونك حاجيات التشغيل هذه
3: مهم جدا الحديث هذا ولازمنا نقعدوا قاعده اخرى مره اخرى معنا كل مره نعملوا اختصاص نحكي ديما في كولينير بيان سور نحكيوا عليه مطولا وتلعبات تعرف بالكدا وشبابنا يعرف بالضبط المراحل شنوما وينجمش واحد يكون هو ايتيديون في بلاصه ينجمش يقرا معاكم زاد كيف كيف هذوما حاجات نحبوا نعرفوهم في جديد خاطر ما برشا ناس عندهم وقت يقول لك نحب نتكون فيه احنا توا يظل يلقينا ثنيت وليداتنا لقيت ثنيت شبابنا مع سي محمد محليه ضيفك
1: يا
3: دوك شويه اخرى باش نمشيو مع بي ام بي الحقيقه باش نحكيو اليوم على ماكله بنينه برشا مع شيف حسن شيف التركي ان شاء الله يا ربي يتكلم بالتونسي بالكدا ان شاء الله يوصل للمعلومه دوك خلينا مع سي يونس كيف كيف الصبوحه في العشويات توا سالي اي سكري توا عنا عشويات الباك يلا شويه وراجعين
4: موزيك جينا

Тошкор өле тоқ танды. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: موزيك جينا

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الدنيا ما فيها ان شاء الله يروح يكون ونسناكم ووزننا باش نونسوكم، خاصه تكي باش نحكيو توا احنا وين تنجم تمشي انت توا. يلا كانك في كرهبتك او شبدل لكم الثنيه انا توا، خاطر الثنيه اللي باش نقول لكم عليها شبيبه برشا والحقيقة غستو مزيان ياسر، كافي بنينة برشا القهيوة والبنة الماكلة والشواء سوختو اللي باش تلقاه في بي ان بي. دونك هذي ثنية القنطاوي ساهل برشا، تمشي بعد الغومبوان الثاني وين يهزك الزيتونة وغيرها على صار تكمل طول طول باش تلقاه ممكن اويت هكيكا لا أقل 3 كيلومتر حاجة كيما هكا، وتلقاوه على يساركم وانتم طالعين القنطاوي هابطين من القنطاوي باش تلقاوه على يمينكم. دونك حط على جي بي اس انت تلقى فاسيلمون. ما نجمش نحكي انا على بي ان بي ومن غير ما نحكي مع الشيف حسن. خلينا نقول صباح الخير الساعة.
1: صباح الخير،
0: اهلا.
1: شنو عملك لاباس ان شاء الله؟
0: اي والله سامحني سماحه لاباس، انت لاباس؟
1: الحمد لله.
0: اي قلنا حسن انت اعطينا قد منا روحك ان طونك شيف بي ان بي، دونك خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل.
1: انا شيف حسن،
0: اي
1: تركي جنسيه وتونسي قلب الروح.
0: يا عمري، اي
1: وصار لي عام ونص جاي لتونس،
0: اي
1: والحمد لله نخدم ومعرس
0: زاده،
1: اي لبنية،
0: اي يا روحي، اي
1: والحمد لله نخدم في الخدمة وفي الحمد لله الحياة ماشية.
0: أما محليها حياة ومريقل.
1: مريقل الحمد لله.
0: دونك خليني أقولها تحية للمدام على بنتك التونسي بالكدي.
1: على بنتني التونسي بالكدي بالكدي زاد.
0: بالكدي بالكدي. دونك شيف حسن، وجودك في ريستوران بي إم بي مع سيونس مع الأولاد الستاف اللي موجود، كيفاش تحس روحك؟
1: الحمد لله، الحمد لله ناس طيبين وباهيين. سيونس الحمد لله، الحمد لله ناس طيب وعارف وفوق راسي عيوني. الحمد لله ناس باهيين نخدم معاهم
0: تري بيان. وبالنسبه للكليونتيل للكليون اللي يجيوكم ويحبوا على المشاوي، طب باش نحكيو خاطر هو مختلف الاختصاصات موجوده، باش نحكيو اليوم على اختصاصك انت يا شيف حسن.
1: اختصاصي انا الحمد لله وكليون يجيني نفرح به اكيد، وما نخليش من غير ما نضيفوا حاجه باهيه وبنينه و
0: بنينه
2: على العربي
0: والله بالعربي على قاعده زيت. قاعدين نشوفوا توا في الفيديو في الصور الحقيقه نشوفوا في ماكله بنينه برشا شبوبيه زاده في التحضير. اعطينا المشاوي شنو هي الكل اللي عندكم؟
1: المشاوي كل هي ماكلة لازم تركز عليها برشا ولازم ايدين برشا ومعناها التفاحات لازم توفح بالباهي.
0: خلينا نترجم لهم لفحات يقصد،
1: لازم
0: تفاحات اليوم هما لفحات. اي
1: لازم معناها كيف نقول لكم اي معناها
0: انا باش نمشي معك انا بشوي. المشاوي عندك شيش توك؟
1: عندي شيش توك.
0: اي وشنو اخر؟
1: عندي كباب، اظن كباب،
0: اي
1: وعندي بولي.

0: زاد 20% اليوم اهداء من سيونس من غستو بي اند بي. اي شنو اخر احكي لنا؟
1: انا معجوقه.
0: اي اللي هي المعجوقه؟
1: معجوقه هذيك فيها فورماج.
0: اي
1: فيها شامبينيون.
0: اي
1: شايف الفورماج شامبينيون.
0: اي
1: عجبني برشا. وانا ماكله ايطاليان وانا انا بلا حوت.
0: اي
1: على الفحم.
0: اي كله على الفحم. خلينا نقولوا معناها راهم مشاوي على الفحم
1: هذوما اللي حملوا.
0: اي
1: يكون الحوت يكون الحم والدجاج وكل قد الكليون يجيني
0: تفرح بيه.
1: نفرح بيه
0: تري بيان.
1: معناها لازم يذوق البنه هذا. لازم اي كليون يجيني يذوق البنه.
0: لازم يذوق البنه. شوف حسن خليني نسال بوزيدي من قبيله هو يكح يضل لي لاباس. عندك حساسيه؟
2: والله كحشيحه. ربي يقدر الخير.
0: ربي يقدر الخير. كحشيحه. باهي بوزيدي انت معاهم في الغستو. الحقيقه شفنا برشا ثم دي كونسيبت حلوين زاد عملتهم خروجك للشارع تسال الناس ياسر حلوين هذوكم كل شي تسميو هذوما توا في الجديد
2: ميكرو تريتوار هذاك يعني تمشي تصور في الشارع.
0: خليني نقول لكم بوزيدي راهو ما شاء الله قريب المليون معناها فولورز.
2: عندي 500,000 متابع على الانستغرام و 500,000 متابع على منصه تيك توك.
0: ايه
2: 270,000 متابع على منصه الفيسبوك.
0: دونك احنا كي خذينا البي ان بي دونك خذيناه اون سيت توتاليتي معناها في الكل. خذيناه بالمحتوى خذيناه بالماكله بالموقع المزيان برشا طريق القنطاوي خاصه كي نحكي انا باش نحكي معك توا اكل المكان الكبير والمكان المخصص للصغيرات اللي يجيو ينجموا يلعبوا يرتاحوا يتفردوا. دونك هذوما الكل الزوايا الكل خذيتهم انت.
2: والله احنا ما نجمش يعني هذوما الحاجات الكل تعملهم في فيديو برك.
0: أي.
2: لازم كل مره تعطيهم حاجه هكا. احنا تو بدينا نوصلوا في المعلومه اللي فما ريستو كي من هكا مزيان كافيه ريستو موجود في سوسه فهمت
0: بي ان بي.
2: صحيح بي ان بي. تو بدينا نوصلوا لهم هذاك الفيديو. الفيديو الثاني نوريهم اللي في الاسباس كيف انه فيها
0: الفيديو الثاني
2: فيها راو اسباس وانت تلعب صغيراتك راي فيها تنجم الفوق فيو عالميه على البحر.
0: ايه
2: واللوطه فما قاعده مزيانه على الجرده
0: تري بيان
2: برشا حاجات
0: معناها عندك انت اسباس وين تدلل وين تحط كرهبتك سورتو كي بدا العباد رويحله وين باش يباركيو الكرهبه عندك كبيره البلاصه تدخل بالمرتاح تحط كرهبتك وتقعد شايح عامل بون كيف النسمه ولا تحب الداخل زاده في البرود كيما تحب. صحيح. انت دوكا انا نحب ديما نشجع صناع المحتوى اللي يكون هادف الحقيقه. ريتك اليوم متغشش شويه الصباح على الماتش حبيتهم 5 مش 4 بركه
2: الواحد والله فتحونا والله
0: فتحونا. قلقت انا قلت مالكش حبهم ساك.
2: المشكله اني تغيظك الواحد والله
0: ما نحكيوش تعديت عليها عرضيا. دوك خلينا في الماكله اللي بنينا نرجع مع شيف حسن. دوك يجيو بحذاك شيف يلقاو توت لي سبيسياليتي. خلينا نقول لكم حاجه اخرى ثم كوبون موجود في بي ان بي كوبون هذايا لغالب تكمش لي انا شاف يونس التالك لي ما هذا تلقى فيه لي سبيسياليتي شنو تحب تاكل ساعه تنجم سوغ كوموند معناها الو راني نحب كذا وكذا وكذا البروشور هذيك من تالي باش تلقى فيها 3 تيكي اللي فيهم قداش بورسنتاج باش ينحي لك على كل بلا تستحفظ عليك التيكي هذيك وتعطيها للغيستورون. دونك اكيد عندك الريدكسيون تاع 20% 15% منوع معناها في البلا فاميليال في المشاوي وفي غيرها معناها نحبكم تمشيو تكتشفوا هذا الكل غادي خاصه ان نقول لكم زاده يوعدكم يوصل لكم الماكله وقت ما تحبوا الو تكتب مانديو يجيكم من بالليفريزون تور غراتويت ليفريزون ولا فيها شويه تري بيان انت والمنطقه وين يكونوا. دونك احسن ادريس نجمو نمشيو لها هو ريستورون
1: ريستورون بيان بي جريل. مرحبا بكم.
0: يقصد ما يقصد المشاوي راه مش يقصد بجرين. مرحبا بك شيف حسن. ان شاء الله المره الجايه باش تكونوا بحذانا زاد كيف كيف باش نحكيو اكثر موسع. تفضل
2: نحب نعدي ديديكاس ساعه جماعه اللي تبعوا فيا باهي نحب نقول لهم ان شاء الله الف مبروك جماعه الباك
0: اي
2: خاطر برشا يتبعوا فيا من الباك ويكلموا فيا ويعاودوا ان شاء الله الف مبروك جماعه.

0: كنترول. نحب نقول لكم ان شاء الله راه مازالت عندكم فرصه اخرى, وان شاء الله بقدره ربي تفرحونا وتفرحوا الوالده والوالد, خاطر بالرسمي الفرحه تاعهم راهي في الدنيا. بالنسبه للرفيزي زاد لعل فيها خير, راهي لعل فيها خير. والله لا تعرف شنو كاتب لك, ما تعرفش
1: شنو كاتب لك, لكن انت كاتب لك توا. لو كان انت تكتب لنا توا وتحط حويجه كومونتير على الفيديو هذا, يكتب لك بلا فاميليال اربعه من الناس يوكل. خليني نقول لكم يلا اتجاهكم للريستورون بي ام بي باش تلقاو زيدا ثم فوتوغراف ياسر بنين برشا ومحلي دالي. تحيه لدالي الفوتوغراف اللي الحقيقه مرافقنا زيدا من السباحه. بخلف هذا الكل شنو نقول لكم, انا نقول لكم العشويه تستنى فيكم باكتو بي ام بي, زيدا تلقاو حتى العشويات مع صبوحة شوية أخرى. رجعينا.

0: أهو أنت الحظ يا حظ يا حظ، محلاها ومحلى الحظ، وديما لو عنا حظ وديما تفائلوا وديما موجود الحظ، وديما مدام ربي سبحانه هو القوة العظمى، هو اللي معاك واللي منور لك طريقك، تلقى كان الحظ الباهي وتلقى الناس الباهية معاك. كما أنا عندي الناس كلها هذه الباهية، وعندي صبوحة الحقيقة
1: عم باهي تلقى الباهي
0: الحمد لله. شنو حوالك صبوحة؟
1: الحمد لله يا ربي. مبروك مبروك مرة أخرى للناجحين الكل،
0: مبروك الناجحين الكل. العشويات صبوحة
1: أحلى من العشويات.
0: أعطينا لي تيب دو سليم أي نجم يكونوا موجودين
1: اللي في الدار ولا
0: في الدار؟ في الدار
1: في الدار. تنجم تعمل ميني فريكاسي.
0: أي شنو آخر؟
1: تنجم تعمل ميني كروسون.
0: ميني كروسون
1: ميني كان عندك تجري ميني سندويتش. ما تنجم تشري يا من الكوشه يبيع لك بات فوتي، يا تمشي تشري من برا وتحل تعمل تقص التريانجل نتاعك وتحط فيه، تحب جبن تحب تن، كل واحد كما نقولوش عنده في داره راهو حتى في القليل نجم يعمل، ما تقلقش. نجم نعملوا الزوزه زاده كيف كيف. اللي عندها البريزوز تعملها حلو وتعملها مالحه
0: هاو
1: كادوزون، اللي تحب تعملها مالحه تحط فيها يا عندك بولي يا عندك مي شيفريت، انت واش تحب ولا حلو الناس كل تعرفها، ولا حب تعملها بالشوكولا. انا باغ اكزومبل اخر مره على غفله جوني جماعه في زاده بالشوكولا نتاعي تبع الكبير نوار كاكاو الاكثرين نحب خاطر نحبش السكر في طرف كريم فريش ذابت، حشيتها في الكعبة بفريوة وحطيتها في الزوزة، جات بنين هذا يقول لي شبيش، قلت له مرأي شوكولاتة ذوبتها. معناتها كل واحد يجيب شوية هكا بالقدير، بقدرة ربي نعملوا حاجات
0: إن شاء الله بقدرة ربي. دوك هذا كل تنجم تخدموه سوختو، خلينا نقولوه مع الكواسان اللي راك تبداه من الشيرة العريضة اللي توصل
1: للجويدة
0: جويدة، وتنجم تلصق بالقدية تخليه من اللوطة باش ما يتنحاش.
1: ونعملوا البرويت حاجة حلوة اللي يحب، حتى البرويت مش ماهيش ما تتكلفش، كان عندك 300 جرام بوفريوة 150 جرام لوز بودر ترحي البوفريوة شوية دوبش باش تعمل لك البول هكا. تقص البار متاعك متاع الملسوقة حكيت 4 سنتي 5 تلمهم بالقدي بالقدي في طرف السكر محور اللي يحب، ولا أنا نحملها بلاش سكر. وبعد بعد ما تلفها تسكرها بطرف زبدة وتحط فوقها شوية سيغو وتعمل اللي عندك يا بوفريوة يا فوزدق زينها من فوقك بطرف شوش ورد وتقدمها مع التي مع حاجة
0: تخيبيا. معناها بنجم نسهلوا الدنيا وتكون لنا محلاها وما تميش صعيبة. دون كل واحد ينجم في داره ويستعمل اللي يحب ويطلع يعمل كرياسيون زيادة
1: كما الدقلة زيادة المحشية.
0: والفرحة تعمل الفرحة تخليك تعمل
1: خليك تعمل ما غير ما تشعر.
0: والدقلة نعملوها دقلة محشية زادة تبدبنينا برشا. دونك الصبوحة اليوم جيتنا بالخفيف خفيف الكل، خاطر أكيد اليوم الناس الكل اللي عندهم الباك الكلهم كسكسي اليوم
1: بالعلوش
0: ولا والحمص والزبيب
1: وقلها بالعلوش عملت
0: ولا قلها بالعلوش واللي هو دوك سيسر ويحكم. إن شاء الله الناس كلها فرحانة، محليك صبوحة معنا
1: فرحانين يا ربي
0: في وليداتنا اللي ناجحين. خليني أقول يا سامي دويري شكرا في الإخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، شكرا لضيفين اليوم اللي كانوا موجودين معنا، شكرا ريستورون بي ام بي الحقيقه طريق القنطاوي. ما تندموش يلا مشيو واعملوا زاده كيف كيف لي كومونتير نتاعكم، اكتبوا لنا تلقاو زاده اكثر ما يمكن من لي كومونتير. بلا فاميليال 4 من الناس يكلوا فيه مشاوي الكل دونك بنين برشا. خليني نقول لهم اللي ناجحين في الباك 20% عندهم بالنسبه للغستو بي ام بي اليوم ينجم يفرح بهم. نقولها انا فاتن درويز، نقولها فاتن ان شاء الله مبروك الادم نجاح البكالوريا، ان شاء الله يا رب يحفظكم ورب يعطيكم كل ما تتمنوا، ان شاء الله نشكرهم من كل وليداتهم اصحابي من الاطباء اللي نجحوا وليداتهم في الباك زاده ما نجمش نسميها تبارك الله برشا، ما شاء الله ربي ينجحهم.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم. وتحب المذاق الإيطالي؟ تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin de
3: Automoto.
2: Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du Mall of Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
4: Publicité.
5: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
4: جوهرة بوبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، وذلك يومي 23 و24 من جوان الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات سيؤمنها الخبير البرتغالي بيدرو بينهو المختص في الإلكترونيات والاتصالات بجامعة أفيرو والباحث بمعهد الاتصالات. كما سيتناول هذا المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تصميم الهوائيات باستخدام مواد غير تقليدية وتصميم هوائيات الأقمار الصناعية الصغيرة، إضافة إلى استخدام الهوائيات في أنظمة الرادار الحيوي لمراقبة التنفس والتطبيقات الطبية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم الأحد أن بلاده وقعت التزاما بعدم امتلاك سلاح نووي، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس توجه إيران الثابت في هذا الملف. بازشكيان أضاف أن هذا الالتزام يأتي في إطار مسار التفاهمات بين الجانبين، مؤكدا أن موقف بلاده واضح وثابت بشأن رفض امتلاك السلاح النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن اجتماع بورغنشتوك سيستمر ليوم واحد وسيكون مشتركا بين إيران وأمريكا وقطر وباكستان. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي السلطات في بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة، قال إنها تلعب دورا في شن هجمات الطائرات المسيرة الروسية على المناطق الأوكرانية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
10: www.jawharafm.net

0: Joël FM TV. Flash Mondial.
1: مرحبا بكم من جديد في اخر اخبار المونديال. باش تقريبا ثلاثة دقائق باش نخصوها للتصريح علي العابدي مباشرة بعد نهاية المباراة بهزيمة المنتخب رباعية. علي العابدي يبكي بعد الهزيمة, انتقد المسؤولين, جبت حتى سامي طرابلسي وسأل علاش خرج سامي طرابلسي من المنتخب. على كل هات نسمعوا علي العابدي في تصريحه للبين سبور بعد نهاية المباراة.
2: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة, مش للناس اللي تخرج في

0: الجامعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودوا في عوض نصلحوا. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اون جو معناها في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه وخرج علي العاب دي، خرج لعيبة الكبار، خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانية تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا، لازم نشبه. انا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت، منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه. احنا جايين نلعب كاس عالم، فريق لازم تو النتيجه تمشي. مش معقول.
1: هو طلب فقط ما نبداوش ننتقدوا في علي العابدي، نبنيو على كلام علي العابدي. رغم مش معقول توا باش اشبي قال هيك علي العابدي والواحد تكلم توا، لا خليه يتكلم توا وخليه يقول هيك والمونديال مازال وكل صحيح انصحبنا، لكن مش معقول باش نبداو اشبيه قال هيك. يلزمنا نبنيو على كلام علي العابدي ونعرفوا علاش علي العابدي قال هيك توا تتصلح كرة القدم التونسية. الموعد الرياضي القادم نصف النهار.
2: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

11 و10 دقائق. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد كالعادة من برنامج العب واربح على الدنيا وفيها جوهر افهم حتى النص النهار. رافقوكم في برنامج المسابقات والالعاب ربحكم مونجيلا من هدايا جوهر افهم. بطبيعه نجموا تشاركوا معنا, نستقبلوا 4 مشاركين في زوز ادوار نصف نهائيه بزوز مشاركين بزوز مشاركين. قانون اللعبه سهل برشا, اسئله في الثقافه العامه وانتم تجاوبوا عليها. اسئلتنا تكون في 6 محاور كامله, محور منهم يحكي على الرياضه ومحور منهم يحكي على تونس. نعرفوا احنا صباح اليوم بدينا نهارنا مش في فورما ياسر. دون تو لي كا عنا جغرافيا, عنا تاريخ, عنا الفن, عنا الرياضة, عنا تونس وكيف كيف الثقافة. وما تنساوش انه المشاركة تكون عن طريق الرقم 36 300 ألف. من توا تنجموا انتوما تكلمونا, وجمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم. مرحبا سامي دويري في الإخراج, أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الانطلاقة تكون بالموزيكا تسويت مع أرمست.

بعيد في الدوزه عقلي لابسه ما قلبي حزين ضاعت افكاره كل يوم في موجه اش تحكيت نحكي لك تبكي العين باقي حي انا وسط الموتى مره نفرح ومره حزين.

الجوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما الأولى
1: وعزة وافتخار.

0: صيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

0: 21 دقيقة نرجع معكم من جديد في ألعب وربح زوز مشاركين في أول دور النصف نهائي مع أختنا صابرة ويوسف. مرحبا يا صابرة, صباح النور.
1: نور أخويا نور.
0: صباح الفل, شحوالك يا صابرة؟ والله الحمد لله. من يتكلم فينا صابرة؟ صابرة قوينا شوي في صوتك.
1: الساحلين أخويا.
0: من الساحلين, مرحبا بناس الساحلين, خاطر مانيش نسمع فيك مليحة صابرة, ذاك علاش.
1: أمريكا.
0: حب نسمعك خمسة على خمسة. كيفاش بطي صابرة؟ صوتك جويد, صوتك محلاه يعمل كيف. اما قوينا في الصوت وكاو شويه جويد ولا خشين, كلها تفاصيل ما تقلقش. يا لطيف يا لطيف. لا لا, استحضرنا على صوتك يا صابرة. بالتوفيق يا صابرة. عنا اسئله في الثقافه العامه, كل سؤال فيه ثلاث اقتراحات, والاسئله في محاور, وانت باش تختار المحور اللي باش نسالوك فيه. المحاور هما تاريخ, جغرافيا, تونس, الرياضه, الفن والادب والعلوم. واضح صابرة؟
1: لا
0: صابرة ماك تعرف, مكش وحدك معنا يوسف.
1: معاكم
0: معنا يوسف. زاد التحدي بينك وبين يوسف. يا يوسف صباح النور.
2: عسلامة. صباح الخير.
0: صباح النور, شحوالك يوسف؟
2: الحمد لله لاباس.
0: فقت بكري اليوم وإلا صباح طريقت؟
2: بالطبيعة تفرجت الخمسة.
0: بالطبيعة تفرجت الخمسة. وندمت ولا ما ندمتش؟
2: ما ندمتش شو عملت.
0: يلا هذاك اللي كاتب خويا.
2: هذاك اللي كاتب.
0: ورجعت رقدت ولا؟
2: ايه رجعت رقدت.
0: صح النوم خوي, صح النوم.
2: عايش
0: عايش. اي يوسف, قانون اللعبه سهل برش. محاور كيما صابره باش تختار محور, وباش نسالوك فيه زوز اسئله, وباش نشوفوا اذا كان زوز جاوبتوا بصحيح ولا بغلط على الاسئله نتاعكم. اذا كان فما تعادل نتعداو سؤال سرعه سؤال فايس, اذا كان ما فماش تعادل نتعداو للفينال. صابره ويوسف, شكون يحب يبدا باول اختيار للمحور واول سؤال؟
1: شنبدأ
0: يانا؟ يا صابرة.
1: خويا جمال عم فن.
0: أمين أمين, مش جمال, جمال كمل الخدمة.
1: خويا أمين.
0: فما جمال بقديدة في ستاندر مازال يخدم.
1: ربي فضله ربي فضله خويا جمال.
2: في القانون نتكلم أنا.
0: يوسف قل لي.
2: في القانون إذا كان سألت سؤال أنا نعرف نجاوب نجاوب قبلها ما يسالش.
0: لا لا مش قبلها, كل واحد ولا الأسئلة متاعه يوسف. عنا المحاور تاريخ, جغرافيا, تونس, رياضة, فن وعلوم. أنت باش تختار المحور على روحك يعني, وهي تختار محور على روحها.
2: ويك تجاوب غلط مثلا وانا نجاوب صحيح ناخذ
0: نقطة. كل واحد وأسألته, احنا بالسكور يعني, باش نسألكم زوز أسئلة. إذا كان جبت زوز إجابات صحيحة وهي إجابة واحدة صحيحة تترشح أنت, إذا كان العكس بالعكس. إذا كان فما تعادل زوز جاوبوا نفس الاعداد نتاع الاسئله بصحيح ولا بالغلط, نتعداو السؤال سرعه تفسر لك اوفريا مزور. يا يوسف داكوردو
2: باهي
0: باهي. صابره, شنو المحور تحب نسالوك فيه؟
1: فن. ماذا بيسهلنا في الفن؟
0: الفن راو الفن راو الفن مش كل غناء, راو الفن نجم نسالك على المسرح في تشيكوسلوفاكيا, معناها حاجه مش كل غناء ونعرفوه. ما باهي يوسف
1: زهرك.
0: انت زهرك صحيح, طلعت نختار لك اسئله سهلين. صابره يوسف, شنو المحور تحب تختاره أبار الفن؟
2: هي
0: رياضة مدينة رياضة ظاهرة الحكاية يوسف. ها رياضة. أي صابرة نبدأ معك, عندك زوز أسئلة واضح؟
1: ما غير اقتراحات أخويا.
0: بالاقتراحات بالاقتراحات. ركز مليح. ها
1: ربي معانا.
0: سؤال الأولاني يقول شنو الفن اللي يعتمد على النحت؟ لا لا مش النحت, السؤال هذا سألناه الجمعة اللي فات دوك تعديو. السؤال آخر, السؤال الآخر هو شو اسم أقدم مهرجان سينمائي عالمي؟ أقدم مهرجان سينمائي عالمي. البندقية وإلا كان وإلا برلين. البندقية وإلا كان وإلا برلين. أقدم مهرجان سينمائي عالمي. صابرة.
1: كان
0: اسمه كان كان كان في فرنسا. هاي الإجابة كان في فرنسا, إجابة مش صحيحة. الإجابة صحيحة هي البندقية في إيطاليا. ميسالش إجابة أولى مش في محلها, مازال عنا فرصة أخرى. سؤالك الثاني في السينما زادة, هذا أسهل شوي. شنو اسم الجائزة السينمائية الأمريكية الأشهر في العالم؟ فما جائزة ياخذوها الممثلين متاع الأفلام, هي أكثر واحدة مشهورة, شي اسمها الجولدن جلوب, الصحف الذهبية ولا الأوسكار؟
1: أوسكار تقريبا.
0: جولدن جلوب, صحف ذهبية ولا أوسكار, جائزة سينمائية الأكثر شهرة الأمريكية. صابرة.
1: أوسكار تقريبا.
0: الأوسكار إجابة صحيحة. الأوسكار, يعطيك صحة يا صابرة. واحد على اثنين. إجابة صحيحة على اثنين. يوسف
2: أيوة،
0: كنت حب تترشح يزم تجاوب زوز أسئلة وزوز إجابات صحاح. واضح؟ وانت اخترت الرياضة. ركز مليح. سؤالك الأول يقول شنية الرياضة اللي يشتهر فيها مايكل فيلبس؟ رياضة يشتهر فيها مايكل فيلبس، فما رياضي اسمه مايكل فيلبس، فاش تميز؟ ألعاب القوى كيفاه؟
2: فيلت ولا فيلت؟
0: فيلبس، فيلبس. فاش اشتهر في ألعاب القوى؟ في السباحة وإلا التجذيف؟ ألعاب القوى السباحة ولا التجذيف؟ فاش اشتهر الرياضي مايكل فيلبس؟ هاي جو،
2: هاي خمم
0: شو أعطينا؟ هاي
2: في بالي السباحة.
0: السباحة الإجابة صحيحة، السباحة، برافو. السؤال الثاني، تب نقعدوا في كأس العالم كرة القدم؟
2: خلينا في كأس العالم.
0: شكوني أول دولة استضافت كأس العالم كرة القدم؟ برازيل، فرنسا، ولا اليوروغواي؟
2: اليوروغواي.
0: برازيل، فرنسا، ولا اليوروغواي؟ الإجابة
2: اليوروغواي.
0: برافو. وقتاش يا جو؟
2: 1930. هذه قراها في قوس قزح.
0: قراها في قوس قزح؟
2: ماذا شنو كي تكون صغار؟
0: في قصة من القصص. برافو لك يا يوسف، 2-2. صابرة، باش نشكرك يا صابرة، قلك شاء الله في فرصة أخرى، خاطر عندك إجابة واحدة صحيحة. خونا يوسف يجاوب صحيح على الأسئلة الخاصة به ويترشح للفينال. شكون باش يلتحق به؟ تنجموا تكونوا أنتم تكلمونا توتسويت على 36 300 ألف. جمال بوقديدة استقبل تليفوناتكم، وإحنا نواصلوا مع الموسيقى مع الشمس.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: نرجع معكم من جديد كالعادة في ألعاب وربح. نستقبل زوز مشاركين أخرين في دور نصف نهائي الثاني. فاطمة وحنان، مرحبا يا فاطمة.
1: صباح الخير خويا أمين.
0: صباح النور، أهلا وسهلا. شنو أحوالك فاطمة؟
1: لاباس، عايشك الله يفضلك. تحية ليك وكل الكيب اللي معاك.
0: ربي يفضلك وربي يخليك، يعطيك صحة فاطمة. قانون اللعبة متمكنة منه، تعرفوا؟
1: أي نعم.
0: باهي برشا. أي فاطمة خليك معنا، نستقبلوا حنان. مرحبا يا حنان.
2: عافية،
0: الله يسلمك. شنو أحوالك حنان؟
2: الحمد لله.
0: قوينا في صوتك شوية حنان.
2: اي نسمع فيك.
0: يعطيك الصحة، هكا صوتك خير باش نسمعوك. 5-5 دا كوردو. اي حنان، نعرفوا قانون اللعبة.
2: اي
0: عنا 6 محاور يا فاطمة ويا حنان، شوفوا بين بعضكم شكون تحب تبدأ. تختار أول محور وتبدأ مع أول سؤال. محاور هما تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. عايش كل يبدأ.
1: لازم نبدأنا فاطمة.
0: هاي فاطمة.
1: تونس.
0: تونس.
1: أي.
0: حنان شنو تختار؟
2: شو ما هم المحاور الأخرين؟
0: مازالوا تاريخ، جغرافيا، رياضة، فنون، علوم.
2: فنون.
0: فنون. هاي فاطمة، نبدأ معك مع أول زوز أسئلة ومع أول سؤال. هما زوز أسئلة في التوتال.
1: أي سهل لي شوية خويا أمين.
0: الله يبارك. وأنت اخترت
2: تونس.
0: اخترت المحور متاع تونس.
1: أي.
0: وسؤالك يقول شنو هي الولاية اللي تضم مدينة مكثر؟ مكثر نلقاوها في أنا ولاية، في سليانة ولا في الكيف ولا في القصرين؟ مكثر تنتمي لأي ولاية؟ سليان، الكيف، قصرين. فاطمة.
1: نعرف الروحية، الروحية بحذات مكثر. استنى،
0: مش عنا في الروحية تو قلت
1: ليه قلت استنى.
0: هاي يعطينا إجابة سهل السؤال هذا راهو تيك تاك.
1: شاكة ما بين سليان وقصرين يا ربي.
0: هاي 1-2-3 إجابة.
1: سهل يا مان أمين.
0: مش نعتبرها إجابة خاطئة، مفوتنا برشا الوقت.
1: خسارة.
0: سليانة ما أكثر سليانة.
1: أي مش نقول سليانة. سليانة. لا. أي.
0: هاي سؤال ثاني. تحب نقعدوا مع المعتمديات والولايات ولا نبدل لك الجو؟
1: لا بدل لي، ما نعرفهمش هذوما.
0: ما تعرفهمش هذوما.
1: أي.
0: باهي.
1: سهل يا مان.
0: ولاية تشتهر بمناجم الفوسفات.
1: قفصة.
0: هاي صحيح، إجابة صحيحة. قفصة، من غير ما نعطيك ال
1: من غير معطيات.
0: هاي حنان.
2: أيوة.
0: اخترنا الفنون.
2: الفنون.
0: الفنون، ركز مليح.
2: أوكي.
0: الأسئلة متاع الفنون راهي بعيدة شوية على معناها الفنون اللي بتت راهنا في تونس متعودين بيهم متاع الغناء والجو والشتيح والردية.
2: ما الفنون الكل، الفنون السبعة
0: كل. كيفاش قلت لي حنان؟
2: مع الفنون الكل يعني مش
0: صحيح الفنون الكل. هاي حنان سؤالك الأول يقول شنو الآلة الموسيقية اللي نلقاو فيها 80 مفتاح؟ 88 مفتاح. آلة موسيقية ذات 88 مفتاح، آلة التشيلو أو الكمان أو البيانو. آلة موسيقية فيها 88 مفتاح، التشيلو، الكمان وإلا البيانو.
2: نعرف البيانو.
0: البيانو. بيانو. بيانو إجابة صحيحة، يعطيك صحة يا حنان. سؤالك الثاني يقول شكون ألف رواية البؤساء؟ شكون ألف رواية البؤساء؟ فيكتور هوغو وإلا بالزاك وإلا زولا؟ شكون ألف رواية البؤساء؟ فيكتور هوغو ولا بالزاك ولا زولا؟ أيوة
2: العديد من المرات، برشا مرات. فيكتور هوغو
0: قريتها برشا مرات. ما شاء الله عليك حنان، الإجابة فيكتور هوغو، إجابة صحيحة وفي محلها. تيك صحة حنان، ترشح معنا الفينال بعد شوية مع أخونا يوسف. فاطمة شكرا لك، إن شاء الله في فرصة أخرى يا فاطمة. إن شاء الله نهارك زين، إن شاء الله نهارك سعيد. يلا بعد شوية نتقابلوا في الفينال مع حنان مع يوسف، نلعب على موجلة من هداء جوهرة FM.

0: في وايلد ثوتس على جوف اف ام. نرجو معكم من جديد في الفينال يا جماعة. خونا يوسف وحنان، مرحبا يوسف من جديد.
1: عسلامة.
0: اهلا وسهلا يا يوسف. حاضر خويا الفينال؟
1: اي ان شاء الله.
0: حنان.
2: عسلامة.
0: اهلا وسهلا حنان. حاضرين؟
2: اي ان شاء الله.
0: ان شاء الله كالعادة نفس المحاور، اسئلة جديدة بالتوفيق. شكون اللي يحب يبدأ مع

0: خاصين بك أنت وأسألتك في الفنون. السؤال الأول ركز مليح، وانت يا بارامو مغرومة
1: شوي.
0: سؤالك يقول من كتب حي ابن يقظان؟ شكون اللي كتب حي ابن يقظان؟ ابن طفيل، ابن رشد، أو ابن سينا؟ شكون كتب؟ شكون؟
1: ابن طفيل.
0: الرواية تحكي على شخص يدعى حي ابن يقظان ابن طفيل. إجابة صحيحة وفي محلها، تيك صح. تقرأ برشا حنان.
1: ليه والله شوية.
0: واضح. سؤالك الثاني يقول شنية أقدم آلة وترية عربية شهيرة؟ أقدم آلة عربية شهيرة، العود، القانون، الربابة؟ العود، القانون، الربابة، والآلة هذه تتسمى سلطان الآلات الموسيقية.
1: سلطان العود.
0: العود. دولي ما فيش برشة تفكير. ملك التخت الشرقي أو سلطان الآلات الموسيقية هو العود. إجابة صحيحة، برافو ليك. 2-2 يا حنان. يا يوسف.
2: أي.
0: الرياضة.
2: بيه.
0: حاضرين.
2: شل.
0: نركزوا مليح. وسؤالك يقول سلاح الشيش، شنية الرياضة اللي نستخدم فيها سلاح الشيش؟ وعنده تسمية أخرى باش نقولكم عليها. هي
2: عليك.
0: الكندو، وإلا التايكواندو، وإلا المبارزة. سلاح الشيش في أي رياضة يتم استخدامه؟ في الكندو، التايكواندو، أو المبارزة؟
2: المبارزة.
0: المبارزة بالسيف، أو سيف الشيش، أو سلاح الشيش. إجابة صحيحة، أعطيك صحة يا يوسف. سؤالك الثاني، والأسئلة الكل سهلين، قداش يبلغ طول حوض السباحة الأولمبي؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟ قداش يبلغ طول حوض السباحة الأولمبي؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟
2: بالله عود لي
0: قلت لك طول حوض السباحة الأولمبي متاع الناتاسيون. قداش طوله؟ 25 متر، 50 متر، 100 متر؟
2: 50 متر. نقول
0: 50 متر. الإجابة صحيحة، يعطيكم الصحة يوسف وحنان. نتعداو لسؤال سرعة. واضح؟
2: واضح.
0: سؤال سرعة ما فيوش اقتراحات. أوكي؟ باش نعطيكم سؤال المحور متاعه تونس. واضح يوسف؟
2: إن شاء الله.
0: واضح حنان؟
1: يعني اللي يعرف
0: يجاوب. صحيح، اللي يعرف الإجابة يجاوب مباشرة، ما تستنونيش.
2: واللي يغلط يعاود.
0: احنا عنا سؤال بركة، دونك سيسير باش تطلعوا الإجابة الصحيحة. متأكد باش تطلعوا. اللي جاوب غلط يقعد يعاود لين نقول فلان راهو جاوب الإجابة الصحيحة. واضح؟ السؤال يقول، صدقوين سؤال سهل ياسر.
1: الله.
0: السؤال يقول في أي ولاية تقع مدينة نفط؟
2: توزر.
0: أحسنت يا يوسف، توزر. إجابة صحيحة. توزر نفطة. تحية الناس توزر، الناس نفطة، الكل ناس الجنوب بطبيعة الحال. يعطيك صحة يوسف، أنت الفايز معنا بالنسبة لحلقة اليوم وقالها من أهداء جوهرة FM. حنان برافو ليك زادة، ويعطيك صحة إن شاء الله في فرصة أخرى. يوسف الفايز معنا اليوم، الجمعة جاي زعما شكون باش يكون الفايز أو الفايزة؟ كالعادة كل نهار حد من 11 حتى النص نهار بينكم عارفين إن شاء الله لبعض. شكرا سامي دويري في الأخراج، شكرا جميل بقديدة في الصندار، تحياتي لكم. أمين الميلادي مقدم الميكرو. بعد شوية الموعد مع الأخبار بطبيعة الحال في نشرة نص النهار، وتوموتو مع خالد التومي، وبطبيعة ما تنساوش على رأس كل ساعة الموعد يكون مع فلاش المونديال مثلا مع ماضي ساعة، يرجع لكم وليد الجزيري. وتوموتو بشكون من مول اوف سوس سبيسيال لذولي بي ويدي على ما نعرف، دونك الحديث خاص بسيارات الكهربائية وموضوع مهم ياسر برشا، ياسر بطبيعة باش يكون محور اللقاء مع خالد مع زادة ليزيكسبير. يلا خليكم مع بقية برامجنا، ان شاء الله نهاركم زين، ناس كل تشاو تشاو، باي باي.

0: معك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: كل دار وحكايتها، وحكايه اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك، مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكله.

0: طور عالمك. فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز العناوين فيها. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم المشاركة التونسية في الصالون الدولي للفواكه والخضر في مدريد. وبدء اللقاءات التمهيدية لمفاوضات سويسرا بين طهران وواشنطن. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر فروت أتراكسيون 2026، والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد بين 6 و 8 من أكتوبر القادم، وذلك في إطار برنامجها الترويجي لسنة 2026. وتهدف هذه المشاركة التونسية إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة، فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. ويعد هذا المعرض وفق ما أوردت الوكالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاع الفواكه والخضر، حيث يستقطب سنويا عددا كبيرا من المنتجين والمصدرين والموردين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم. كما يوفر المعرض فضاء للقاء المشترين والموردين والمهنيين، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات المعتمدة في أسواق الفواكه والخضر العالمية. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عامل من الصنف عمل الصنف 2، موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية وتعزيز جاهزية مختلف هياكلها الميدانية. وتشمل الخطط المفتوحة للمناظرة اختصاصات التنظيف والحراسة والعمل اليدوي والبستنة لفائدة المترشحين الذين يتراوح مستواهم التعليمي بين السنة 6 ابتدائي أو 6 أساسي بنجاح كحد أدنى، والسنة 2 ثانوي نظام قديم أو 8 أساسي نظام جديد منهات كحد أقصى. وبحسب البلاغ الصادر عن الشركة، فإن الانتدابات تتوزع على المقر الاجتماعي وعدد من الأقاليم الجهوية من بينها بنزرت وباجة ومجز الباب والمحرس ووذرف وبير علي بن خليفة وفق حاجيات كل مركز عمل واختصاص. شركة تونس لطرقات السيارة أكدت أن التسجيل يتم حصريا عبر بوابة المناظرات الخاصة بها على شبكة الأنترنت، مشيرة إلى أن باب الترشحات سيفتح بداية من يوم 22 من جوان على الساعة منتصف الليل، على أن يغلق يوم 21 من جويلية على الساعة 11 ليلا و59 دقيقة. دوليا، تبدأ محادثات بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قريباف كبير المفاوضين الإيرانيين صباح هذا اليوم في منتجع جبلي سويسري، حيث يسعى الجانبان إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. هذا والتقى فانس رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في منتجع بورغنشتوك السويسري، حيث تعقد المفاوضات مع الجانب الإيراني. إلى ذلك، أعلنت إيران أن جدول أعمال محادثات سويسرا هذا اليوم يتضمن لقاءات ثنائية مع الوفدين القطري والباكستاني بصفتهما وسيطين، تليها جلسة رباعية مشتركة بحضور الوفد الأمريكي لاحقا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية باسم الوفد الإيراني أيضا إسماعيل بقائي قال إن طهران تضع متابعة تنفيذ الاتفاق على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن العبرة تكمن في متابعة التنفيذ وليس مجرد التوقيع. نشر وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير مؤخرا تغريدة مثيرة للجدل عبر منصة إكس حصدت قرابة 19 مليون مشاهدة وتفاعل، حيث كتب بن غفير في منشوره إنه مقابل كل دمعة تذرفها إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، وأن لبنان بأكمله يجب أن يحترق. أثارت هذه التغريدة موجة غضب وتفاعلات واسعة وتساؤلات عن كيفية استمرار أي شخص في دعم هذه الحكومة الصهيونية. تواجه فرنسا موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى استنفار خدمات الطوارئ والقوات العسكرية تحسباً لحرائق الغابات، ودفعتها أيضاً إلى تقييد استهلاك الكحول في الأماكن العامة وإلغاء بعض الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق في وقت تمتد فيه موجة الحر إلى أجزاء أخرى من أوروبا. شكراً وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحدش متاع الصباح، نص النهار، مدي ساعة، ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى فلاش المونديال.
5: مرحبا بكم في فلاش المونديال. صحيح خسرنا 4-0 ضد اليابان اليوم، لكن باش نقولوا حاجات ايجابيه للمنتخب. مثلا نعمل برشا حاجات ايجابيه للمنتخب، تقريبا 10 حاجات ايجابيه للمنتخب. المنتخب التونسي اول منتخب عربي ينسحب من المونديال، هنا اول منتخب. المنتخب التونسي اول منتخب افريقي ينسحب من المونديال. المنتخب التونسي اول منتخب يقبل 9 في زوج مقابلات. المنتخب التونسي أول منتخب يقبل 9 في زوج مقابلات متتالية في المونديال. المنتخب التونسي أول منتخب مدرب أول يخسر خماسية، مدرب ثاني يخسر رباعية. المدرب التونسي أول منتخب يفوز عليه منتخب آسيوي برباعية. مثلا هنا حاجة باهية. المنتخب التونسي أول منتخب يسجل اليابان أسرع هدف له في تاريخ مشاركته في المونديال. المنتخب التونسي أول منتخب بسد التسديدة واحدة ضد منتخب آسيوي. هنا حاجات إيجابية أول منتخب به. في صورة أنه ثم تقييم للمنتخب، صراحة نرجع للجديات، في صورة أنه ثم تقييم للمنتخب، التقييم يلزمه يبدأ من سنة 2021. تسألوا علاش 2021؟ لأنه تقريبا تراجع المنتخب بدأ من سنة 2021. كأس إفريقيا 2021 انسحاب من دوري المجموعات، كأس العالم 2022 انسحاب من دوري المجموعات، كأس إفريقيا 2023 الخروج من دوري المجموعات، كأس العرب الخروج من دوري المجموعات، كأس إفريقيا 2025 الخروج من دور 16، كأس العالم 2026 الخروج من دوري المجموعات. نكملوا بتقييم لاعبي المنتخب التونسي حسب فلاش سكور. أيمن دحمان 5.1 على 10، منتصر الطالبي 5.6، علي العابدي 5.8، عمر الرقيق 6.1، براون 6.2، يان فاليري 6.1، أنيس بن سليمان 6.3، حنبع المجبري 6.5، التونكتي 5.7، وقائد المنتخب الياس السخيري 5.1. وريد جزيري كان معاكم في فلاش المونديال، موعد الرياضي القادم ماضي ساعة.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم في قضايا عالمية. يوم 18 جوان الجاري ما كانش يوم عادي، فقد عرف إمضاء اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لطالما شرأبت الأعناق نحو هذا الاتفاق ونحو هذين الخصمين. اتفاق أمضي عن بعد وبين خصمين كل من مكانه وضع إمضاءه على وثيقة تنهي الأعمال العسكرية الحربية والتي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي 2026. في شكل هجوم عسكري كاسح على إيران نفذته القوات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية. في إيفيون المدينة الفرنسية اجتمعت الدول السبعة الكبار الأكثر تصنيعاً، وكانت قمة لافتة تميزت بالبرود بين ترامب وبقية زعماء مجموعة السبعة. فما الحكاية؟ لم تكن الصحافة العالمية غائبة عن المواعيد المتواترة والمتغيرات الطارئة، سواء في الموضوع الأول أو الموضوع الثاني، ولكن بين قوة المفاجأة وقوة الصدمة هناك بدت الصحافة العالمية وكأنها فاقدة للثقة في مجريات السياسة عبر العالم، وهي تنتظر المفاجأة تلو الأخرى. الموضوع الأول، بالتأكيد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مثل الحدث ومثل الجدل أيضا، إذ يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي آثر الخروج من الوحل بين ظفرين وإن كانت فيه صعوبة، وفضل الخروج بأقل الأضرار ولو بعسر من هذا المستنقع الحربي ضد إيران، اضطر إلى الرذوخ إلى مقتضيات الصفقة بأن أمضى الاتفاق على غير الصيغ المعهودة حين ألغي حفل الشو المقرر أن تحتضنه جنيف يوم 19 أي أول أمس، ولكن اقتصرت المسألة على عملية إمضاء عن بعد، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم أمضى على نفس النسخة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من باريس من قصر فرساي تحديدا، والرئيس الإيراني مسعود بركشان من طهران العاصمة الإيرانية. لم تجري رياح الاتفاق بما كانت تشتهي مقولات ترامب وتوعده وكذلك تصريحاته من أن إيران انتهت، وإيران عديمة القدرات، وإيران الخاسرة للحرب، وإيران المستسلمة، ليأتي نص الاتفاق مغايرا تماما لهذه السردية الأمريكية، وقد تعارضت بالنص والالتزام مع نوايا الكيان الصهيوني الذي كشفت المعطيات والمعلومات أن ترامب خذل نتنياهو في لحظة من الزمن، وطبق الرئيس الأمريكي استجابته لأمرين يهمان بالمحصلة أمريكا الداخلية. الأول جاء استجابة للمواطن الأمريكي الذي ضجر من غلاء أسعار الطاقة وما جاورها من السلع والبضائع التي تأثرت سلبا بغلق مضيق هرمز الذي أيضا يؤمن 20% من نفط العالم والغاز العالمي أيضا نحو الأسواق العالمية. وهذه النقطة التي أخذها ترامب بعين الاعتبار وهو يمضي الاتفاق مع إيران بغير الشروط الصهيونية تتمثل في الضغط الداخلي للانتخابات النصفية للكونغرس، حيث تشير عمليات سبر الآراء أن حزب ترامب أي الحزب الجمهوري الذي صعده رئيسا لولاية جديدة هو في تراجع الآن نظرا لسياسته أي سياسة ترامب، التي يقول عديد الملاحظين عن هذه السياسة أنها جاءت في الشرق الأوسط سياسة داعمة لإسرائيل وغير آخذة بعين الاعتبار المصالح الأمريكية القصوى، فهي سياسة من أجل إسرائيل وأن لا علاقة لمصالح أمريكا فيها. النقطة الثانية التي جعلت ترامب يسرع بالاتفاق وعلى هذه الطريقة والشاكلة هو انقلاب كل زعماء العالم ضد سياسته بما في ذلك روسيا والصين وطبعا دول أوروبا وحلف شمال الأطلسي التي رأت أي هذه الدول في الحرب الأمريكية على إيران إنما هي خدمة مباشرة للتوسع الإسرائيلي ولمصالح الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. لم تقف آلام ترامب عند هذه المستويات فقد تجاوز ذلك إلى الصف الخليجي حين سجلت الدول الخليجية القريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت تراجعا واضحا في الدعم الذي ألفته واشنطن منهم دعما آليا لكل حروبها في المنطقة. هذه المرة تراجع الدعم الخليجي الذي كان أعمى لخيارات ترامب وأول الدلائل على أن الدول الخليجية لم تقطع حبل الوصل مع إيران كانت الاتفاقيات المتواصلة بين الاتصالات متواصلة بين الدوحة وطهران وكشفت الأخبار الأخيرة أن غداة إمضاء الاتفاق يوم الخميس المنقضي على مذكرة التفاهم من ترامب وبازكشتان حدث اتصال لافت بين وزير الخارجية الإيراني وهو المبادر طبعا ونظيره الكويتي رغم الإسفين الذي زرعته واشنطن بين الدولتين حين ردت إيران بقسوة على هجمات أمريكية على قواعد ومطارات بالكويت وبعض الدول الخليجية. هذه التطورات التي أغضبت نتنياهو وزمرته في لبنان لم يجد ترامب من تبرير عندما منع عن إسرائيل التواجد والقصف للبنان بيروت خاصة وانطلاقا من مكالمات الغضب والنهر من ترامب تجاه نتنياهو لم يجد من منقذ أو منفذ سوى إعلانه إعلان ترامب الذي يرى البعض أنه إعلان بائس عندما وعد بأن يكون الرئيس السوري الجديد الشرع هو الذي سيتولى المهمة عن إسرائيل عبر تصفية حزب الله لتقف تركيا وبعض الدوائر القريبة من الحكم في سوريا لتقول بأن سوريا غير معنية بهذا المستنقع اللبناني وبدأ الحديث والتعليقات على أساس أن ترامب يشير ويحضر إلى حرب على المقاس الأمريكي الإسرائيلي لضرب الواحد بالآخر فمن جهة يضرب لبنان وحزب الله تحديدا ومن جهة أخرى يضرب سوريا ضربة رأسا برأس لإنهاء الطرفين في آن واحد وهذا قد دأبت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حرب. إسرائيل التي تشتعل غضبا اليوم من تصرفات ترامب وهي لا تقبلها تيقنت أن ترامب تركها وحيدة تواجه مصيرها خاصة عندما أذعن الرئيس الأمريكي لشرط يجعل الوقف إطلاق النار الذي تضمنته مذكرة التفاهم ساريا في لبنان أيضا غصبا عن الكيان الصهيوني.
0: قضايا عالمية.
1: لم تعرف قمم مجموعة السبعة جسات منذ تأسيسها سنة 1975 فتورا في العلاقات وبرودا في المداولات كما شهدته قمة إيفيون بفرنسا والتي انطلقت الأربعاء الماضي. الحرب مع إيران والاتفاق كذلك ألقيا بظلال مثقلة وصعبة على أجواء القمة. الرئيس الأمريكي الذي شارك في القمة كان يتحضر إلى عزل بقية المجموعة المؤلفة لجسات مجموعة السبعة وهي اليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ووضعها في الزاوية كان ليتباهى بأنه صانع الحرب والسلام مع إيران وأنه ضرب القدرات النووية الإيرانية ولم يفاوضها كما فعلت الدول السبعة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية عهدي أوباما وبايدن الحزب الديمقراطي وهي تطور النووي وتفاوض في آن واحد منددا بالفترة التي تمت فيها هذه المنزلقات حسب رأيه وحسب قوله تجاه إيران. وقال ترامب وهو يتعالى في إيفيون على شركائه شركاء واشنطن في مجموعة السبعة وإلى حدود وصوله إلى فرنسا للمشاركة في القمة كان يظن أن احتفالية التوقيع في جنيف سوف تتم لا محالة وتكون فرصة ليتباهى بها ترامب ويعلن عن تجديد لرئاسته وكذلك لحزبه ليصل مرة أخرى في الانتخابات النصفية، لكن انقلب السحر على الساحر وانقلب الأمر، وكانت المفاجأة التي حرمته من شطحة من شطحاته اللافتة حين تقرر أن لا تكون هناك احتفالية الإمضاء على مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، لأن إيران وببساطة لن تحضر على مستوى القمة ولا حتى على مستوى رئاسة الدبلوماسية أي وزارة الخارجية، وكأنها جمرة ألقيت في الماء حين حرم ترامب من اعتماد استراتيجية صاخبة لإمضاء الاتفاق، فاكتفى بأن يقوم بالإمضاء في قصر فرساي وعلى مأدبة عشاء أقامها على له الرئيس الفرنسي، فكانت قمة إيفيون لمجموعة السبعة جوفاء من حيث المضمون، مثلما كانت دعوة بعض المسؤولين العرب للقمة وكأنها في غير مصلحة واشنطن وترامب بالتحديد. المنطقة في الشرق الأوسط تتغير والشخوص الحاكمة تتغير أيضا، وفلسفة الولاء والعداء تتغير أيضا لتنقلب وفقا للأمزجة، وتفشل السياسات، سياسات الهيمنة والاستفراد بالضعيف، ومرة أخرى تغرق حسابات القوة في مستنقع قد يكون هذه المرة مستنقعا من نوع الحضيض، وأن الحضيض وحده ليس له قاع وليست له نهاية.
0: قضايا عالمية،
2: قضايا عالمية،
1: تراوحت اتجاهات الصحافة في العالم بين التساؤل عن جدوى الحرب على إيران، إذا كانت النتيجة بعد أكثر من 100 يوم سوف تفرز إيران متماسك نظامه وتفرز خسارات مادية طالت ما طالت من المواطن الأمريكي وطالت كل العالم. صاحب المواطن الأمريكي صاحب الوكالة الانتخابية مسته في أمنه المالي وطاقته الشرائية دون أن تكون هذه الحرب في مصلحته ومصلحة واشنطن. وأن لماذا مثلا تساءلت بعض الصحف كل هذه هذا الوثوق من ترامب تجاه محور إيران، محو إيران وتدميرها، لتخلص بعض الصحف أن هذه الحرب كانت من أجل إسرائيل لا غير، وهذه حقيقة. لذلك لم يجد ترامب صعوبة في التوبيخ العلني الذي كاله إلى نتنياهو ليتركه في الصحراء وحيدا. وول ستريت جورنال وهي من أكبر الصحف الأمريكية تكشف أن المكالمات بين ترامب ونتنياهو أضحت وأصبحت صاخبة، وأن ترامب لم يعد راغبا في أي من هذه المكالمات، ولم يعد راغبا في أنه يتحدث مع نتنياهو. أما مجلة أتلانتيك فتقول إن ترامب صعد في لهجته الحادة تجاه نتنياهو، وأن الرئيس الأمريكي قال عنه وفق المجلة طبعا أنه مجرد من أي قدرة على الحكم على الأمور، وأن أمريكا تعيد إسرائيل إلى حجمها، وأن هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس له عقل ولا حكمة، والولايات المتحدة الأمريكية هنا تحاول أن تضع الأمور في نصاب آخر وتريد أن تقول إنها هي التي تحكم، في حين أن بعض الصحف الإسرائيلية تحدثت عن أن على لسان نتنياهو وأعضاده، وأن إسرائيل قادرة على المضي قدما وضرب إيران حتى مرة أخرى بعيدا عن واشنطن ومساندة واشنطن، ولكن يبدو أن هذه من أضغاث الأحلام. إلى هنا ينتهي برنامجنا، أمنته لكم فاطمة بن عبد الله الكراري.
0: تسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية،
2: قضايا عالمية.

0: تسمعوا بعد شوية.
1: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: أف أم بيبليسيتي.
8: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي.
9: مع خالد التومي
8: على جوهرة أف أم تي في. شوف أسمع وتمتع.
9: وتمتع.
10: وصلنا 27 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا، تبعوا فينا لحد 21 جوان 2026. موعد جديد يكون في أوتوموتو، بالطبيعة موعد سبيسيال كما سمعتوا لي سبوت أنونس اللي كانوا يدوروا طوال الأسبوع هذا على جوهرة اف ام وعلى جوهرة تي في. دونك مرحبا بالناس الكل، موعد جديد كما قلنا سبيسيال من البي واي دي رود شو، وين احنا موجودين تو في مال افصوص جوست قدام الفانزون. نستدعى الناس الكل اللي كانوا تجي تجرب السيارات اللي موجودين لهنا. دونك هذه ولات عاده للمره الثانيه على التوالي، البي واي دي رود شو يكون موجود بحذانا لهنا في سوسه بعد مراحل كانت جابت تراب الجمهوريه التونسيه. عندنا 6 سيارات تابعين البي واي دي باش يكونوا موجودين لهنا، وتنجموا تشوفوهم، تنجموا تجربوا البعض منهم كما عودتكم بي واي دي في الرود شو. مانيش باش نكون وحدي اليوم في البرنامج هذا مادامو برنامج خاص، دونك خليني نرحب ساعة بالفريق اللي موجود معنا. عثمان بالشيخ في تأمين البث المباشر، عمر زاده كيف موجود معنا في التصوير، سامي الذويري كالعادة من استديوهات الدنيا وما فيها، جمال بقديده يستقبل تليفوناتكم. دونك هذه الاكيب اللي باش ترافقكم من توا حتى تاكشي الماضي ساعتين في برنامجنا. بالنسبه لليوم باش نحكيو مع كل من هاجر شقير ومريم خويلي، باش نحكيو على البي واي دي، باش نحكيو على تاريخ البي واي دي، باش نحكيو على ليفولوسيون نتاع بي واي دي لهنا في تونس وخاصه في سوسه. عندنا نيابه للبي واي دي في سوسه، دونك نجمو لي سيرفيس ابريفون تلقاوهم موجودين لهنا، ولو انه توسكي فيكول الكتريك وفيكول ايبريد يستحقش برشا سيرفيس ابريفون. دونك تو نشوفو من بعد ليكونومي والكان في الكو كي تاخذ كهرباء 100% الكتريك والا كهرباء ايبريد. دونك هذا الكل تو نطرقوا له بشويه من توا حتى تكشي الماضي ساعتين. كيف بعد اخبار الماضي ساعه باش تلقاونا نجربوا مش كهرباء برك المره هذه، زوز كهرباء باش نجربوهم، باش نجربوا لاتو 3، باش نجربوا الدولفين سيرف اللي هي موجوده لهنا بعدنا في كولور صفراء. ما نعرفش اسكو تعجب العباد صفراء خضراء، والله ماني عارف شنو هي الكولور تم بعد يلو جرين زوز. انت سي محمد الاثنين مهبليني بالالوان راهم، انا مانيش فاهمينهم بالالوان في الميكرو.
11: ساعة ميرسي،
10: مرحبا هاجر شقير.
11: ميرسي هاجر شقير، رحبوا مستمعين جوهرة اف ام، فرحانين اللي احنا موجودين في سوسة في اخر اتاب من البي واي دي رود شو بعد النجاح اللي كان عم ناول سنة. عودنا موجودين في سوسة وكنا موجودين في اكثر من مرحلة في كامل تراب الجمهورية تونس، جربة اللي هي إتاب جديدة سفيقس وتوا آخر مرحلة باش نكونوا موجودين في سوسة من 20 حتى 30 جوان 2026. دونك سألتني على الدولفين سيرف قلت لي الأخر أكثر لون تباع هو اللون اللي نشوفوه فيه اللي هو يلو جرين c'était la couleur
10: l'asphore ou l'akhdar
11: c'est l'asphore ou l'akhdar ou c'était la couleur du lancement qui sar le 15 janvier 2026.
10: واضح. مريم مرحبا.
0: ميرسي خالد. ميرسي عايشك. مرحبا بالمستمعين جوهرة اف ام الكل. دونك خالد قبل ما نحكيوا على لا جام بي واي دي ونحكيوا على لي
10: قربنا الميكرو وعلى غش الصوت يكون واضح.
0: وي قبل ما نحكيوا على لا جام بي واي دي لي موديل ونعملوا لي تيست درايف نتاعنا خليونا نذكروا المستمعين نتاعنا بي واي دي شكون على ليشيل ناسيونال اي انترناسيونال. دونك كلكو رياليزاسيون دو بي واي دي. Donc, bien évidemment, BYD, c'est le leader mondial dans les ventes des véhicules électrifiés. Donc, et ce n'est pas par hasard. Donc, BYD a le secteur d'activité d'Arlette Fih ou à la production des batteries rechargeables. Et Valihaleha, donc les batteries rechargeables, c'est l'ADN de la marque. Valihaleha Tkoun a trafait à la position de leadership dans le secteur automobile et dans la mobilité électrique. Donc, BYD est majeur dans plus de 90 blades dans le monde et maîtrise toute la chaîne de valeur. من الباتري للفيكول ونحكي زيد على لي فلوت. دونك بي واي دي ايل ميتريز اوسي لو ترانسبور انترناسيونال نتاعها اترافير سا بروبر فلوت دو نافير دو ترانسبور اللي خليها
10: تحكي عليها برشا في
0: اكزاكتومون.
10: قلنا اللي كونوا بعض الموردين نتاع السيارات يقعد يستنى حتى لين تخرج الشيبمنت من مكان التصنيع ومن بعد حتى لين يوصل وغيره. وادي قد كلا يا خويا اختاني انا من هالمشاكل هذوما الكل
0: اكزاكتومون خالد
10: نتاعي دونك نوصل وقت اللي نحب ونخلط الكهرباء نتاعي في اقرب وقت ممكن بالنسبه للمستهلكين وبالنسبه للمستعملين نتاع السيارات.
0: جوستومون مش كان هذاك برك خالد بيوادي ال ميتريز لا شين دو فالور اون امون اي اون افال.
10: هي اول ما تعرفت باللي بادري نتاع الكهرباء لي كونكورون من غير ما نسميوهم كانوا يشريو من عندها هي في اللي بادري.
0: ما نعرفش فما اون انفورماسيون كان المستمعين يعرفوها ولا لا. Donc 1 sur 5 des smartphones dans le monde ils utilisent la technologie de BYD. معناتها نجم تكون انت خالد استعملت قبل la technologie de BYD وانت ما في بالكش
10: ونجم نكون استعمل فيها حتى الدو.
0: Exactement. Exactement. Donc à part de la technologie اللي عند BYD, BYD عنده un objectif très noble. L'objectif c'est de réduire la température de la planète de 1 degré Celsius. عنده un département R&D fait à plus de 120 000 ingénieurs. يخدموا على الرياليزاسيون دو لوبجيكتيف نوبل هذايا. دونك اي فيكول ولا اي سوليوشن دو موبيليتي الكتريك تعاون باش بي واي دي باش تخلط للوبجيكتيف نتاعها هذايا. والامبيسيون هذي دونك موجوده زاده على ليشيل لوكال à travers les actions اللي نقومو بهم, les actions de sensibilisation. نحكيو على des actions de sensibilisation et d'éducation du marché. On éduque les enfants, fait les showrooms interna, fait les roadshows interna. Donc, justement, on a lâché à Lyon à 17h. On a une session, un workshop pour les enfants, en partenariat avec les graines entrepreneurs. Pour finalement, une petite session d'éducation. Une façon de ramener le développement durable, exactement, exactement. Donc, Arlish, il faut passer vers l'électrique. Justement, l'objectif noble, à l'échelle nationale et internationale.
10: هذا الكل موجود من نهار 20 حتى كشي لنهار 30 جوان. هوني لي موديل دو فيكول اللي نلقاوهم موجودين هوني. هاجر يظهر لنا
0: جوستومون انا جو لي بريزونتي بريفمان ونخليك مع مدام هاجر شقيل تزيد تحكي لك اكثر على لي زوبسيون تاع لي فيكول ولي جام الجام بي واي دي الكل وتنجموا بيان ايفيدامون بعد نعملوا دي تيست درايف. دونك عندنا
10: اكزاكتومون لا 3 انا جي انسيستي على اليلو جرين.
0: وي
10: حفظت اللون تبان تعلم درسي. ولا توترو زاد كيف كيف لا توترو اللي كنت سقتها في السابق عندي صديق خذا منها عملت بها دوره بالكدا من احسن ما سقط في السيارات مشينا بها في لوتوروت مشينا بها في وسط البلاد سي ان فيكول كي ريبون oui. aux exigences كي ريبون aux attentes نتاع السائق oui. معناها برسك تفهمك قبل ما
0: voiture très intelligente voilà. exactement اللي تعاونك وتوفر لك une expérience de conduite moderne ou c'est ce qu'on cherche معناتها احنا on optimise l'expérience client de nos clients alcool
10: donc justement surtout la gamme pour le prix Mariam oui. pour oui. le prix le nombre d'options et le confort qu'il y a في الكراهب الدولفين مازلت ما جربتهاش دونك ما نجمش نحكي عليها تم بعد نحكي عليها ما نحكي على لاتو 3 pour le prix les options اللي موجودين فيها والكونفور دو كونديت وحتى الكونفور معناها في الصالون اللي موجود فيها بالنسبه لنا سي دو جامي في
0: وي دونك احنا نعطيو رونديفو للمستمعين نتاعنا الكل خالد باش يلقاو توت لا جام دو بي واي دي لا دولفين سيرف لاتو 3 le Tong, le Song mm-hmm. et la Chin. Donc une gamme diversifiée en 100% électrique
10: bon, et en hybride rechargeable.
0: Exactement.
10: And BYD.
0: Exactement.
10: خليني نرجع نحكي معاك توا على السيارات اللي موجودين عندنا لهنا كما قالت مريم التشين يظهر لي الا في لو بوز وقت اللي هبطت اللي هي متميزه بالسعر نتاعها بارابور على لا كاليتي اللي هي موجوده فيها.
11: هي ديجا البي واي جي تخدم على الاكسيسيبيليتي في لي موديل نتاعها الكل معناها تعطيك ان موديل اللي فيه كل شيء لا سيكوريتي لو ديزاين لا تكنولوجي اي لو بري دونك سي اكسيسيبل لا غارانتي نحب نفكر ونقول اللي اليوم بي واي جي عندها من اكثر لي غارانتي في العالم نعطيو 8 سنين والا 200 الف كيلومتر على لو موتور الكتريك اللي هي الباتري
10: مهمة جدا نعاودوها هاجر دونك 8 سنوات لي كونكورونات يو 5 سيرج خلينا نحكي على لو كونكور
11: وي دونك
10: دونك لي كونكورون يعطيو 5 سنوات بي واي دي تعطيك 8
11: سنوات و 200 الف كيلومتر على الباتري اللي هي اهم
10: بيير شانس اريفي والا الاثنين يمشيو دو بير
11: بيان سور بروميير شانس اريفي
10: يا 200 الف كيلومتر
11: يا 8 سنوات وبعد تنعطيو ان اكزامبل على شكون ديجا فيتو ليشيونس نتاع 200000 كيلومتر وشنو هو لو روتور ديكسبيريونس وشنو هما لي زانديكاتور اللي عندنا في الباتري في الكهرباء في لي زونتروتيان معناها قداش صرف على كهربته في 250000 كيلومتر وقداش عمل دي زيكونومي اللي هو تري امبورطون دونك نرجع للجام اللي موجوده عندنا لهنا كيما قلنا باش يكونوا عندنا 3 موديل ان 100% الكتريك اللي هي لا دولفين سيرف اللي يبدا سومها من 51 الف دينار بعد نلقاو
10: 55
11: فما هما على خاطر لا فيرسيون اللي مطلوبه اكثر هي نتاع 55 الف دينار على خاطر تو سامبلومون فيها اون اوتونومي اكثر
10: واضح
11: وفيها دي زوبسيون اكثر
10: واضح
11: اوكي مي احنا
10: نجربوها
11: احنا اللي باش نجربوها نتاع 55 الف دينار بعديك نلقاو لا تو 3 اللي انت كنت تحكي عليها وجربتها وعشت الاكسبيريونس هذيا واللي قبل خاطر تعرف عني وكانت ارخص كهربه في المارشي 95 الف دينار اللي هي الدولفين دونك احنا عني لا تو 3 تحصلت على سيارة الالكتريك اللي عملت اكثر مبيعات في سنه 2025 وكيف كيف نتواصلوا سنة باللا تو 3 موجوده وديسبونيبل كيف كيف اون تيست درايف اللي هي يبدا سومها من 123 الف دينار و990 كيف كيف تجيو تشوفوا وراهو ديما نقارنوا سياره الالكتريك بسياره كيفها فيها محرك حراري في نفس السيجمون
10: هذا كان بعد نعملوا ان تيست بور لا مويان نتاع لي 5 شيفو اللي لا كونسوماسيون تكون ما بين 6 لتر و 7 لتر او 100 بالنسبه للموتور تيرميك 100% تيرميك
11: ايفيكتيفمون اما احنا لهنا في الموتور تيرميك نقارنوا مش لي شيفو فيسكو كهو خاطر تعرف اللي السياره الكهربائيه لي شيفو فيسكو نتاعها اقل من سياره فيها محرك حراري نقارنوا بالبويسانس زايده نتاع الموتور احنا نقارنوها هذيا فيها 205 شيفو دين معناها تتقارن بكهرباء اللي الكونسوماسيون نتاعها تبدا 9 لتر و 100 ويبدا سومها ابارتيغ من 140 مليون في لي ديمونسيون هذوما معناها تلقى روحك ارخص وحده تلقى روحك ربح كي تشري ربح في الكونسوماسيون وربح من بعد في لي زونتروتيان وفي الروفونت خاطر بالسيمولاتور نتاعنا باش نشوفوا كيفاش نربحوا في الروفونت وعندنا
10: تفرح لي مادامك جبت على الروفونت فما برشا يقول لك لا انا نخاف ما نشريش كهرباء 100% كهربائيه بعد زعما نلقى سومها في البيوع ولا لا
11: هو شنو ما المعطيات اللي تخلي اليوم سيارة كي تجيب تبيعها يتيح السوم نتاعها. أهم حاجة لو كيلومتراج.
7: صحيح.
11: احنا اليوم أقل كهربة تعطيك 5000 سيكل دو روشارج اللي هما يوصلوا أبوبخي ما بين المليون ونص والزوز ملايين كيلومتر. إذاك علاش احنا عنا سيارة فاتت 250,000 كيلومتر والإتا دو سانتي نتاع الباتري مازالت فوق 90%. دونك انت كي تعطيني ان سيرتيفيكا دو دو ليتا دو سانتي دو لا باتري اللي هو كرهبته مازال فيها عمر 90%. كي تشوف ليتا نتاع الكهربه, كي تشوف لا نوتوريتي نتاع العلامه هذيا في العالم الكل اللي هي parmi les marques اللي في العالم اللي تخلي الغارد اون فالور دو ريفونت كبيره ياسر. واحنا في تونس ديما الفيو معناها لو مارشي نتاع لي فيكول دوكازيون ديما نقولوا عالي في تونس. صحيح. هو عالي في الكرهب الصغار. صحيح. اما ملي تبدلت للوات فينانس عاود طاح, على خاطر غيالمون الكرهبه البير معناها لا فالور نتاعها او بو دو 5 ans ولا او بو دو ان نومبر بيان بريسي دو كيلومتراج. سوف كو مع بي واي دي اللي لاحظناه توا مازالوا ما بداوش يبيعوا في كرهبهم.
7: صحيح.
11: مي في لا فور دوموند فما شكون يشري كرهبه نتاعو اليوم ويحطها من غدوه اغلى من سومها. وهذا شفناه في الهبريد ريشارجابل مع 5 بلس وتشين بلس اللي سالتني عليه. دونك هذا ديجا سي ان اكزامبل اللي يوري اليوم
7: 115,000
11: سي 115,916,000.
7: واضح 116
11: مليون. دونك احنا كيما قلنا عندنا 3 موديل. نكملوا الموديل الاخرين اللي هو لو تانغ 7 بلاس اللي كيف كيف جربته يظهر لي عم ناول وشفت كيف
7: تفور
11: سي معناها سي اون اوتر ديمونسيون سي اون اوتر اكسبيريونس.
7: سامي عبد الجليل لو نجول تحيه. مرحبا سامي تم بعد يلتحق بنا. شده صحيحه عم ناول خلينا نجرب نسوق.
11: وي خاطر
7: اي جربتها هبطني انا وطلعت ديما نشري لك شبوكرة
11: سنين جربها زوج مع بعض.
7: لا سنين مش نحرمك منها سنين. أتو لا توتروا والدولف هذوما الزوز اللي باش نجربوهم سنين. كل خذ انت لا توتروا انا جربتها, دولف ما جربتهاش.
11: تحب نقلبوا لك عندي تونغ ودولف انت ما تحبوا
7: زوز موجودين. تعاود تجرب التونغ توتروا زيت الخير ما في عندها. موقت النادي العثماني معنا يجرب لا تتروى بي. دونك هذا شنو اللي نجمو نحكيو. نستدعو الناس باش يجيو لهنا مال افسوس حتى كشي النهار 30. دونك اللي فرحانين بالبكالوريا نجمو يجيو لهنا باش يعملوا قهوه في المال اتسيتيرا. دونك يجربوا فرد مره السيارات اللي موجودين هوني حتى الوقتاش مريم العشيه تقعدوا حتى نص الليل بي. من 10 متاع الصباح حتى نص الليل. دونك الموعد مازال موجود. احنا اليوم نهار 21 دونك مازالوا 9 ايام كاملين على ذمتكم باش تجيو تجربوا السيارات هذوما وتشوفوا لا غارونتي. باه نختم معك بسؤال هاجر. فما برشا اللي يخافوا من الباتري بخلاف لا غارونتي. يقول لك باهي انا الكهرباء اون موين نكسبها 10 سنين 15 سنه. بالنسبه للناس اللي كي سون كونسيرفاتور على الكهرباء ما يحبوش ديما يبدلوا يقول لك فك عليها اخطاني. فما حاجة هامة جدا في الباتري راهي الباتري ما تطيحش كلها اون بان. معناها الباتري اللي كومبوزي دو بلوزيور سيلول الكتريك اللي هما موجودين كي فون لا توتاليتي دو لا باتري. فما اللي فيها 12 فما اللي فيها 15 فما اللي فيها اكثر من عدد لي سيلول. راهو لي سيلول يتبدلوا اون بارون. معناها انت اذا كان كهربتك تحت 70% مثلا الباتري نتاعها تو بو شونجي دو سيلول ترجع ل 90%. معناها tu n'as pas besoin de changer toute la batterie. هذا برشا الناس تسأل عليه قديش البطارية يا سيدي تحت البطارية اون بان. جي انت تجاوب تقول مثلا البطارية ب 40 مليون اكثر من حق الكهرباء وهاي ما نعرفش. لا راهو سي دي كا تري تري تري رار يقول لي ما صارتش قبل.
11: احنا
7: تبدل البطارية الكل.
11: احنا ديجا خلينا نحكيو على البليد باتري اللي كيما كانت مريم تحكي هي بي واي جي قبل ما تكون تصنع في الكراهب كانت ان فابريكان دو باتري من 1994 بداو باللي باتري. دونك فما اون تكنولوجي اللي خدموا عليها اكثر من 30 سنه. معناها ماهيش حاجه جديده التكنولوجي نتاع البليد باتري دو بي واي جي. كيف كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او مونت. معناها فريمون لو بورسنتاج بتصير فيها مشكله
7: قليل
11: مينيم. ياسر انت حكيت على سيلول هما قبل لي باتري كانوا ان بلوك بعد وليو دي موديول بعد دي سيلول. احنا في اخر جينيراسيون مع البلايد باتري اللي هي فيها دي لام دو برودوي دو
7: ما عادش نحكيوا على سيلول نحكيوا على دي لام
11: دي لام. والحاجه اللي نحب المستمعين اللي يسمعوا فيها اليوم بي واي دي راهي ما تعطيش كان الباتري نتاعها للسمارت فون ولا فما اليوم دي كونستركتور في العالم الكل منهم اللي موجودين في تونس اللي هما موجودة عندهم البليد باتري دو بي واي دي دونك إذا كان هذية حاجة معناها غارانتي على التكنولوجي اي اون غارانتي أبروفي من عند لي كونفرير الكل واللي مارك اللي موجودين في العالم الكل
0: والباتري جوستومون هيجر تعديت باللي تيست دو سيكوريتي الكل اللي أثبتوا النجاح نتاعها. انا وهيجر كنا في ان ميديا تريب اون ا بارتيسيبي ان فواياج في الشين دونك شفنا ريالمون لي تيست دو سيكوريتي على لا
7: باتري
0: اكزاكتومون لي
7: تيست على ذكر الصين قبيله فما سواح صينيين ابارامون دخلوا لهنا للمول وما طالعين من الدروج اللي ورانا من هنا احنا جوست قدام الدروج اللي طلعوا من الباركينج كيراو البي واي دي ريت الفخر في عيني وريت الفرحه
11: سي فيرتي خاطر سي ان ليدور مونديال
7: جربوا
11: وي سي ان ليدور مونديال وفي الشين سي لا بروميير مارك وكيف كيف قاعده بي واي دي تان في بروغريسيون و ان كروسانس كبيره ياسر خارج الشين معناها في الاوفرسيز وفي الشين كيف كيف وكيف كيف في تونس
7: باش ما يدهناش الوقت احنا تونس 46 دقيقه فوالا نمشي ونتعرفوا على السيارات هذوما. عمر حضر لي روحك خويا خو مسخن شانجمون قريب باش يبطل لانه شانجمون توك هنا خاطر باش شانجمون بلا شانجمون انا ضربنا اربعه ضربنا خمسه لا علينا في المشاكل هذوما. دونك احنا باش نمشيو نشوفوا حاجه سير باش نشوفوا لي فيكول هذوما اللي موجودين هوني قبل ما نتعداو للي تيست درايف. نخليكم مع الموسيقى وانا راجعين.
11: ميرسي.

0: تسمعوا لحد من صنع المدساتي أوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة FMTV. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم معنا من جديد. كالعادة مازلنا في المول أفسوس مع البي واي دي رود شو. بدينا باش نكتشفوا السيارات اللي موجودين لهنا. دونك ساعة قبل كل شيء سامي عبد الجليل تهياتي.
2: مرحبا
1: ديما رتار.
2: هاوي شوية رتار وبرا مش برشا مالذية.
1: شوية
2: مش برشا
1: الفايدة اللي خلطت على السيارات.
2: ولا خلطت عليك
1: بي. دونك باش نبداو توا مع السيارة الأولانية هذه اللي هي لا تو 3. سامي ما كنتش جربتها هذه ما
2: شفتهاش. هذه ما جربتهاش. احنا جربنا اللي أكبر منها.
1: هي أكبر منها. باهي خلينا نعملوا دورة في السيارة هذه. دونك نبداو عمر مع الوجه نتاع السيارة اللي هو وجه تري أجريسيف. نلقاو لهنا لي فو فول ليد اللي هما موجودين. كهرباء تري سباسيوز ولو أنه في الجام نتاعها سامي ماهيش لقام الفوقانية بالكل. نعرفوا ديما التونغ هي اللي أكبر
2: منها.
1: أغلى
2: منها جدا. ديزاين هذا حلو برشا حقيقة وكليني متاحة
1: باهي. نمشيو نكتشفوها من داخل الكهرباء هذية. دونك نشوفوا لومباتمون نتاع الكهرباء. نشوفوا زادا كيف الدخلاني. نخليك انت سامي تدخل من جهه الكوندكتور.
2: دونك كيف فيتوريست حقيقه كهرباء ليكرون مزيان حقيقه جست تنزل على تحل كل شيء. الغلاف
1: فما لوبسيون هذا كيف نتاع ليكرون هذا يا عمر ما عادش كان قاعدين نشوفوا فيه ولا لا اللي هو ينجم يتقلب يولي اون بوزيسيون اوريزونتال و فيرتيكال وكما هو هكا تو موجود اون بوزيسيون اوريزونتال. دونك حاجه تعمل الكيف بالنسبه للسيارات هذه ونشوفوا كيفاش قاعد يتحل. معناها سي تري انتيليجون كم فيكول. الماتش لاس
2: يعني نعاودو نرجعو لي مرة
1: بالكشي نربحو
2: ايش نعملو ليه مش هذا نربحو
1: نربحو
2: بونت ويزي مرك.
1: هذا تو فيما يخص الاتو 3 لي كوموندو فولون ديما كيما العاده نلقاهم موجودين في لي بي واي دي الكل. ما عادش حاجه سبيسيال. لهنا نلقاو الفيتيس اللي هي مبدله معناها بالنسبه للكهرباء هذه ان ديزاين بالنسبه للتوسكي بي واي دي اوريجينال.
2: طياره
1: تحس راح كيما
2: الطياره وسامبل مارش افون مارش اريير الان نوتر والبي جوست باركينج هذا فوالا باركينج اكشوني.
1: نجيو نشوفوا المال نتاع الكهرباء هذه يا عمر. نلقاو فيه سعة كبيرة برشا بالنسبة للمال هذا. دونك عندنا وين نجمو نخبيه اللي نحبوا عليه احنا لهنا في وسط المال. خليني نسأل على الاوتونومي نتاع الكهرباء هذه معاك هاجر. دونك الاوتونومي بالنسبة للاتو

0: اللي نلقاوها في الجام تاعنا بي واي دي.
1: اخر سؤال قبل ما نمشيو للتست درايف بعد الاخبار، قديش لو طون دو ريشارج بالنسبه للسياره هذه؟
0: الكهرباء نتاعك تتشارج في ثلاثه 3 ميثود احنا نقولوا. اول حاجه تتشارج اسي اللي هي اون ريشارج لونت في الدار ما بين 5
1: بريز في الكراج
0: اللي هي بورن. احنا مع كل سياره كهربائيه ناتيو اون بريز اللي حكيت عليها اللي هو لو شارجور دو فواياج. C'est une solution de dépannage. Tu as chargé car tu as une petite saïf qui est en place ou elle a une borne qui est en place. Tu as chargé car tu as lente, mais c'est dépannage 9 soyez à peu près. Tu as fait 5 soyez avec la borne qui est 7 kW ou fait le rapide, fait le décès à peu près 30 minutes.
1: خارق للعادة، معناها أقل من 30 دقيقة نبدأ في الأوتوروت مثلا، نحب نعمل قيوة نصيف ساعة وكرهبتي سي بون تشارجيت.
0: الأوتونومي نتاعها وقتها تعطيك، معناها كان هي مشارجية 50% 40% مش كيما تحت ال 20%، دونك احنا نقولوا أكثر وقت باش تلقى روحك قعدت أقل من 30 دقيقة تشارجي في الكهرباء نتاعك. وكانك تسوق في كرهبتك اون فيل تنجم تخرج بكرهبتك مشارجيه تروح بها مشارجيه تو سامبلومون على خاطر انت وقتها بالاكسيليراسيون اي لا ديسيليراسيون فو ريكوبيري لينيرجي اللي هي خسرتها غراس او فريناج ريجينيراتيف اي دوكو تلقى روحك روحت وجيت من غير ما استعملت حتى كيلوات.
1: واضح. باهي بعد ساعة بالضبط وقيت باش نفتحوا المجال زملائنا من قسم الاخبار لو تون اللي احنا اون سورغانيز فهمي تاخذ هذه ولا الاخرى؟ بعد الاخبار تنحكي وخوي خليكم مع الاخبار وانا راجعين. اوتوموتو
2: جوهرة بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية شرعت منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأوروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقبي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن الفرقة انطلقت في عملية تقص معمقة ومستمرة لقطاع الملح مع بداية سنة 26 و2000، وتشمل عمليات التحري والتدقيق الحالية 14 شركة مستغلة للملاحات أو أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج.

0: وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. هذا وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية، مشيرا إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قد تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة. فرق من الحماية المدنية وعدد من المتطوعين وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة يتمكنون من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة سيدي مبارك من معتمدية بلطة بوعوان بعد أن أتى على أكثر من هكتار من القمح الصلب ونحو 3 هكتارات من التبن الجاف وعدد من أشجار البرتقال. وفق مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين والمتطوعين، فإن المساحات المتضررة من الحريق والتابعة لأحد كبار الفلاحين لم تتحدد بعد أسبابه وسط أنباء عن تزامن اندلاعه من بقايا الحصاد مع تواجد آلة الحصاد بحالة اشتغال، وهو الفرضية التي بنت عليها فرق الحماية المدنية والحرس الوطني بحثها حسب تقديره. وكان أعوان الحماية قد سارعوا فور مباشرتهم لعملية الإطفاء حماية مسكنين كانا مهددين بالاحتراق وإجلائهما من متساكنيها وممتلكاتهم من القطيعة. ختاما دوليا، قطر تعلن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تمهد الاجتماعات للتوصل لاتفاق شامل ودائم يعالج جميع القضايا الواردة في مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Fashion Mondial.
1: ماضي ساعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. الانتقادات البعثة الإيرانية تتواصل حول الظروف اللي يعيشوها في المونديال. مدرب المنتخب الإيراني قال نتلقى معاملة غير أخلاقية في كأس العالم. مدرب إيران أضاف الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة اليوم ضد بلجيكيا، قال وصلنا الأمريكي قبل 18 ساعة من مشاركتنا ضد بلجيكيا، وهذا نقص في التدريب، وهذا ما خلينا نقص في التدريبات للنصف. مدرب الأوروغواي أنت قد توقف اللعب لفسح المجال أمام اللاعبين لشرب الماء، وقال التوقف هذا يمس من جوهر اللعبة، وتقسيم المباراة لفترات قصيرة يجعل كرة القدم مختلفة عن شكلها التقليدي التي اعتادت عليه في السابق. تذكير بالنتائج اليوم العاشر من المونديال: هولندا تربح السويد 5-1، ألمانيا تربح الكوت ديفوار 2-2، كوراساو يتعادل مع الإكوادور 0-0، اليابان تربح تونس 4-0 لحد الآن. ثلاثة منتخبات ضمن تأهلها رسميا للدور القادم، دور 16: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، وتونس وتركيا انسحبوا من المونديال. بالنسبة للمقابلات اليوم الخمسة متاع العشية: إسبانيا السعودية، طاقم تحكيم برازيلي حكم المباراة. 8 بلجيكا إيران، طاقم تحكيم الأرجنتين. 11 متاع الليل ديما بتوقيت تونس الأوروغواي، الرأس الأخضر طاقم تحكيم من النرويج. ونبدأ كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية الموعد الرياضي الخاص بجوهر سبور. ماضي ساعتي
0: فلاش المونديال تسمعوا لحد من الصناعة المتسعتي أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: New beginning.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عادل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: سيتي.
1: جور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: تسمعوا لحد من الصناعة الماضي ساعتين أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة أفلام تي في. اسمع واتمتع.
4: مرحبا بكم معنا من جديد. كما قلنا بعد اخبار الماضي ساعة نمشي ونجربوا الدولفين سيرف. احنا توا موجودين في وسط السيارة هذية بتبيعة. جيست حاجة نحب نوريوها قبل ما نخرجوا بالسيارة هذية عمر, هي اللي كونه الكليماتيزور يخدم والكهرباء واقفة, لكن لا كونسوماسيون اللي قاعدين نشوفوا فيها في وسط التابلو دوار اللي يعمل 66 كيف التابلو دوار هذايا هي اونيكمون 2 كيلو واتر. معناها ماهيش قاعدة تكونسومي بالكل الكهرباء هذايا, حتى ولو الكليماتيزور يخدموا حاطينه بريسك افون, معناها في الفيتيس 5 كنشوف التابلو دوار الوسطاني. دونك عندنا في الفيتيس 6 وباقي لا كونسوماسيون هي بيدها اللي دو 2 كيلو واتر. لوتونومي كنرجع للتابلو دوار اللي جوست قدام الفولون نلقاوها لوتونومي الي 300 كيلومتر, دونك اوني ا 100% ليتا دو لا باتري هاو كان موجود بحذانا الي ا 100% بالنسبه للباتري نتاعنا وبالنسبه لكهربتنا اللي باش نخرجوا بها توا توتسويت. دونك لازمني نحي التليفون ونحي الميكرو باش نعطيهم لساني باش نجموا نخرج نسوقوا في كل ظروف السلامه. بتبيع الكهرباء هذه تطلب منك اللي كانوا باش تلبس السبتك وسواء انت ولا الباساجي اللي بعدك, وثاني ما عجبتوش الحكايه هذه.
5: بس السبته قبل كان خالد بس السبته اموري مريكا اني السبته صحابنا من قبل من السبته نتاع السروي.
4: نشوفوا لا بريز اون مان بالنسبه للكهرباء هذه ديجا عملت التذكيره نتاع الكهرباء البيبان دين مانيير اوتوماتيك. دونك توا قاعدين نخرجوا من المول. بالطبيعه نذكركم اللي كونوا لهنا في البي واي دي رود شو عندكم دو فيكول كيما هذه اللي باش تمشيو تنجموا تجربوهم. دونك نحاولوا احنا توا باش نخرجوا من وسط المول باش نحاولوا نجريو شويه بالكهرباء هذه ونحاولوا نشوفوا لي بيرفورمانس بالنسبه للسياره هذه توتون غاردون اللي كونوا عندنا الكليماتيزور قاعد يخدم. دونك باش نشوفوا بالضبط كيفاش تجاوب الكهرباء هذه. داير اون فا تونتي اون بروميير اكسيليراسيون دونك نشوفوا كيفاش طلعت الكهرباء رابيدمون. وكي ننزل على الفران نشوفوا لهنا موان 9 موان 8 دونك الباتري قاعده تعاود تشارجي في روحها. اون بريز اون مان تري اكريابل بالنسبه للكهرباء هذه. اون 4 بيرسون في وسط السياره, ما تحسش اللي كون السياره رزينه, ما تحسش اللي كون ثم حتى قلق الإجابة نتاع الكهرباء هذه. بالطبيعة اون اكسيليراسيون تلقى لا كونسوماسيون نتاعك قاعدة تطلع. دونك اون 16 وات بعد اون فوا تاخذ 3 كيلو وات سامحوني. دونك بعد كي تاخذ ليلون نتاع الكهرباء هذه نلقاو احنا نحوسوا في 3 كيلو واتر وغيره. اون فوا اون ديسيلير ما عرفش عمر كان قاعد تاخذ فيها التصويرة اون ديسيلير اوب ننزل على الفران ولي لي في الموانزا وفي الهندس. حاولوا نمشيوا شوية على اليسار باش نشوفوا لي بيرفورمانس نتاع الكهرباء هذه كيفاش تنجم تشد الكياس نتاعها كيفاش تدوني درو. نمشيوا بشوية بشوية ونترافقوا مع بعضنا. ديجا تبرد شوية الكهرباء نمشيوا ديركتما في الاكسيليراسيون نشوفوا كيفاش الكهرباء قاعدة تجاوب في لي كونسوماسيون. اوب حتتي ولات موان 6 دونك لهنا تحافظ على لوتونومي نتاعها.
5: هل راهو نتفاهمهم موان 6 بلوس موان فهمت نتفاهمهم شنو هو البلوس والموان؟ هي كي تبدا تمشي انت الكونسوم دو لهنا 35 كيلو وات باغ اكزومبل نجري في فيتيس تاع 75 80 فهمت في بلاصه 50 او في بلاصه 50 نقول لكم فهمت خالد انتم السوق راه مستهمية تنسرق على الاكسيليراتور خالد وانت تمشي ديريكتومون voilà, moins 10, moins 5, moins, juste le cercle Barca, centre-ville, Karabadia, تنصومي أقل من كيس تبدا طويل أطروت ولا حاجرة.
4: هذا هو لو بلوز امبورتون اللي تحبوا نظهروه لكونه الكهرباء بالطبيعة تاخذ راحتها على الكيس تندرو تنجم حتى نفوق بلاش يدين تندرو خارقة للعادة بالنسبة للكهرباء. رانا نحكيو على كهرباء سيتادين معناها كهرباء ايكيفالونت نتاع 5 بلاس ولا 4 بلاس بلوتو ماهيش ان فيكول دو لوكس اللي هو معناها تلقى فيه كل المقومات. ماهيش نجربوا الراديو على خاطر باش يعمل لنا انترفيرونس مع الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه، لكن سي ان فيكول اللي تحس راك مرتاح فيه. ما نعرفش عمر تحس راك مرتاح من تالي ولا لا؟ وي بيان سور، هذا كلام عمر، مش على خاطر نجربوا فيها الكهرباء ولا حاجه، كان فيها حاجه قوره لا مرتاح أمورك هانية، شوفير يسوق مليح ولا لا؟
5: شفتو كي دوبل على اليسار هذه زاد قيدوها جري ودوبل على اليسار.
4: جربوا شوية الكهرباء في الفيتاس نتاعها 105 كيلومتر أور، وتحس الكهرباء مازال تحب تزيد تعطي أكثر. دونك هاجر ما تخافش، راهو معناها مستانس بالشيء هذا. فوالا. فيتاس ماكسيموم ألي 130، دونك أنا تو في 102 كيلومتر أور.
6: حكيت على السيكوريتي وقلت ستابيليتي، كما قلنا البي واي دي دولفين سيرف خذت اكثر من 15 جائزه عالميه في 2025 برينسيبالمون غراس للسيكوريتي اللي تعطيها، غراس للتوني دو روت اللي فيها، لا ستابيليتي 5 ايطوال في الكراش تيست اللي سي سيرباك موجودين في الكهرباء كما هذايا اللي انت قلت سي سيتادين. دونك اهم حاجه فيها هي لا سيكوريتي اللي موجوده للسائق واللي موجودين مع السائق، وكيف كيف لا سيكوريتي اللي نلقاوها في الباتري نتاعها اللي هي لا بلاي باتري بارمي، ونقولوا احنا لا باتري لا بلوس سور اي سيكوريزي او مون.
4: عملنا في شانجمون توا في السياقه سيد سامي، كنت قلت لك نحب نجرب، تفضل سيد سامي. المود دو كوندويت، فوالا هذاك سي لو مود دو كوندويت. حتى الوحده تتبدل الكلمات 0 كيلوات دو كونسوماسيون، وان بلوس الكيلومتراج 296 فيو اللي كانوا غفرنا شويه الكهرباء. نرجعوا ل 300، هذا سي لافونتاج الكبير اللي هو موجود في الكهرباء 100%.
5: سي بو جوي سي تفير توا باش ريكوبيري ان بو دو انرجي. Ça va être une conduite un peu urbaine et mais hâte pour le mode sport, l'axe, tu vas voir quand le cadre mon codem, tu trouves qui fait chip d'ailleurs la charge roha broha, accélération, désaccélération, accélération un peu forte même. Tu vas te smart le hus. Déjà, la net bête de conduite. Match qui m'a dit que tu es possible, tu es en train de te dire.
4: Exactement. نتاعك خلينا نزيد نكمل نحكي على لي زوبسيون اللي نلقاوهم موجودين في الكهرباء هذيا. بيان سور عندنا ليكرون، سامي انت نتاعك، وخليني انا نبربش ليكرون هنا نجمو نشوفوا ليتا نتاع الكهرباء. هذا الكليماتيزاسيون كيما قلنا، دونك الكهرباء نجمو نقصوا شويه في الكليماتيزاسيون. نتاعها دونك كالعادة عندنا لاسيستون بي واي دي، عندنا لا شارج انتيليجونت، دونك فما كيلكو ابليكاسيون كيما لابل كار بلاي باش تنجم تربط التليفون نتاعك. داير التليفون تنجم تشارجيه هنا عندك البلاصة اللي تشارجي فيها التليفون نتاعك. يا بليزيور زوبسيون اللي نلقاهم موجودين في وسط السيارة هذيا، دونك نجمو نمشيو نشوفو دوتر زوبسيون. هاجر دونك في لي ريغلاج دونك عندنا لهنا ليكليراج مثلا عندنا لي سيرور عندنا لافيشاج اوديو الفريناج ريجينيراتيف ال في فوالا دونك انا قاعدين نشوفوا ال 98% توا نسام في وسط الوحده سيد سامي سخن الله يبارك خويا نزيد نقوي لك في الكليماتيزون ها خذوا عندك انا الناس الكل اللي تعرفني تعرفني اونتي كليماتيزون دونك نهبط دونك نعاودوا نرجعوا للي ريغلاج نتاعنا لي سيتينغ دونك هنا حطينا لو مود دو ريكوبيراسيون هنا نشوفوا الكهرباء نتاعنا المود اسيستونس فريناج كونفورتابل والا سبور دونك لهنا نوليو نبدلوه سبور لا ريكونفورتابل موجود في الكهرباء نشوفوا زاد كيف كيف الفريكونس دونترتيان 200 كيلومتر دونك هذا لي زاداس سي لي زاد على كوندويت رادار Voilà, femme régulateur de vitesse ou femme radar lors de la marche arrière. Voilà, assistance de stationnement. L'éclairage est de la vie qui fait que je connecte, ils aident le caravan, il est connecté. Donc, le Bluetooth, WLAN, les points d'accès mobile.
6: Les clients, les rêves ou le caravan, les la carte NFC اللي هي تخليك ما عادش تستعمل المفتاح نتاعك وحتى تنجم بالمفتاح نتاعك تحل كرهبتك اديستانس سواء بالمفتاح سواء بالابليكاسيون ماي بي واي دي اب اللي هي باش تكون موجوده في لي جام نتاعنا الكل كيما دولفين سورس كيما لاتو 3 تونغ و شانك اللي انت vous pouvez manipuler gérer كرهبتك اديستانس grâce de l'application هذه
4: معناها بالابليكاسيون ولا بالنفسه تليفوني ديريكتومون نحل الكهرباء ولا مونتر كونيكتي دونك نجمو نحلو بالنسبه للجي بي اس هاش
6: احنا ديجا عندنا اندرويد اوتو ابل كار بلاي دونك il suffit de faire l'installation plutôt l'appairage lors de la livraison احنا chaque livraison est personnalisée donc كل شيء موجود فيها قاعده كان الابلكيشن ماي بي واي دي اللي هي en cours avec le constructeur puis تبدا ان شاء الله en place
4: دونك هذوما كلهم سي دي زوبسيون اللي تلقاهم ديما موجودين في البي وادي اكسيلون فما ان ديرني بوان هاجر نحب نحكي فيه ريت لهنا في سوسه كهرباء تاكسي بي واي دي دونك اسكو فما روتور ديكسبيريونس نتاع لي تاكسيست اسكو خرجوا الكراهب بور لي تاكسي البي واي دي اللي هما 100% الكتريك سامي يقول لي زوز كراهب فما اللي خرج
6: عندنا أكثر من 10 سيارات كهربائية من بي واي دي وعندنا أكثر من 30 كهرباء ولا 40 كهرباء ما بين إبريد روشارجابل وإلكتريك من بي واي دي من شوفوا الغطور ديكسبيرانس اللي فما في سوسة فما زوز وفي تونس فما من ديزاين وإلا
4: 10 تاكسيات دونك ان شوفور اللي فات 250 ألف كيلومتر في تونس هيك2 millions de kilomètres بالنسبة 250 ألف كيلومتر ما تحتش تحت العشرة في المية دو مليون دو كيلومتر دو دوري دو في دو باتري اللي هي ان شيفر انور معناها بالنسبة للعمر نتاع الكراهب هذه ايه نعرفش قداش الوقت وما دي ساعة 29 دقيقة تحب هاش نكمل نجرب الكراهب الاخرى لتوتوا مدامي هاي موجودة باهي دونك نمشيو للموسيقى احنا ونرجعو بعد شويه نجربو البي واي دي اتو 3 يلا

العربسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: تسمعوا على حد من صنع المدساتي أوتو موتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. بدلنا السيارة بتبع بش نحاول نعيشوكم الاكسبرينس بي واي دي 1000% اللي هي موجودة في مول أفسوس. أو شو فين برمتر بش نعطي هكا ان سكوب بالنسبة للناس اللي بش تجي لهنا وسيرتو في التطروة. فما دي سوربريز مزيانين برشا يمكن تجي لهنا وتشوف كان بش تاخذ الكرهبة هذية راهو تفا أفوار دو تري تري بيل سوربريز بالنسبه للسياره هذه. الحق منعوني باش نقولوا معناها كمان اجوا وثبتوا وشوفوا في الكهرباء هذه لا توتروا اللي هي لا جام اوتو بالنسبه للدولفين سيرف. كيف كيف نفس لي زوبسيون اللي نلقاو موجودين لكن هنا احسن. اما لمن ايكونومي اللي هي موجوده عمر نجم نشوفوا اللي كانوا الكليماتيزور نتاعنا قاعد يخدم لكن لا كونسوماسيون نتاع الالكتريسيتي ولا الكونسوماسيون دو دينيرجي الي ا 1 كيلوواتور فقط بالنسبه للكهرباء هذه. انت تجربها حتى في كهربتك اللي هي موتور اي اساس تلقى روحك اللي كونه تستهلك اكثر برشا في الموين دو كونسوماسيون. دونك مش نعاود نخرج كيما خرجنا قبيله شويه. دونك نعاود نعدي الكلمة الثاني وكيف كيف نرحبوا بخيرة اللي موجودة بحثنا واللي بشترينا كل التفاصيل على الكهرباء هذه. آه سيد سامي خلنا نخرج ربي احنا من هنا ديجا لا بيسوق بتاع الكهرباء هذه اقوى من الكهرباء الاخرى. الثاني من عرش كان معايا
2: معك حالد معك انت الحقيقة معك من غير الميكرو.
1: طيب ولا يزمك تكون معايا بالميكرو باش نرجمه نتبع. كيف كيف ناخذوا لو ميم سيركوي بتبيع لو كونفور لهنا نلقاو اكثر من الكهرباء الاخرى. نحكيوا على الكهرباء الاخرى اللي هي تبدا من 51 الف دينار حتى تمشي ل 55 الف دينار اون لا فيرسيون توت اوبسيون. لا تو 3 بتبيع سي دي نوتر جام اللي هي لا جام اوتسو. حتى في الاوتونومي نتاع السياره هذه عندنا اون اوتونومي بوكو بلوس امبورطونت بوكو بلوس غراند بالنسبة للتو 3 اللي هي تفوت 460 كيلومتر. طوى احنا نسام في 86% عمر راش كان قاعد طبع في تابلو دبور اللي بحثها لهنا. دونك عنا 86% بالنسبة للكهرباء والاوتونومي اللي 414 كيلومتر واحنا في 86% من الكاباسيتي نتاع الكهرباء. الكهرباء ماشية 28692 الكهرباء اللي ديكلاريها 400 كيلومتر لكن نشوفوا لهنا اللي هي تهز 414 كيلومتر. دونك لهنا ماذا بيه كان خير تفسر لي البروبليم هذايا كيفاش اسك الكهرباء قاعدة تزيد أكثر من اللي هي ديكلاري.
3: مع
1: السلامة
3: ومرحبا بكم. خيراكم السيد بي واي دي. هو ان فيت سني با ان بروبليم في كهرباء بي واي دي انه الاوتونومي قد ما تقدم الكهرباء قد ما الاوتونومي تكبر خاطر لو سيستيم ريجينيراتيف تاع بي واي دي كيما قاعدين نقولوا اللي لو سيستيم ريجينيراتيف قد ما انت تنزل على الفرام تاعك ولا قد ما سيب سرقك على الاكسيليراتور قد ما الباتري ترجع تشارجي روحها. هذاك علاش لو فينومين معناها نجمو نفسرو علاش الكهرباء قد ما هي تكبر في العمر قد ما الاوتونومي نتاعها تكبر. نحنا نقولوا لي الاوتونومي نتاع الكهرباء بي واي دي كل كهرباء والاوتونومي نتاعها سيد الاوتونومي ريال كل كهرباء الاوتونومي نتاعها ريال اي ميم بلوس. احنا اوني ديكلاري اللي بي واي دي تو 3 الاوتونومي نتاعها 420 كيلومتر مي راهي هي توصلك حتى 480 كيلومتر دوتونومي.
1: ماهمش موجودين في اللي كنا نجربوا فيه لا ريكونيسونس دي بانو اللي نلقاوهم موجودين قدامنا. قبيله كتبت لي بانو تاع 30 كيلومتر في الساعه لا كونديت سبورتيف لهنا تحسها اكثر في المود سبور مانيش في 110 كيلومتر في الساعه كمان باش نبداو امورنا واضحه. شوف قداش ليكونومي اللي موجوده لهنا موان 56 كيلوواتور اللي شفناها في الكهرباء. عملت كلكم موديفيكاسيون عمر لهنا كنشوفهم سيرفيونس دو لونغل مار كيف كيف في لي زادات عملت الفريناج دورجونس دونك زدت قويت اكثر في الريجينيراسيون نتاع الكهرباء هذه وفي البويسونس اللي هي موجوده في الكهرباء هذه بور غاني بوكو بلوس دوتونومي. دونك لهنا كنلاحظوا في الريتروفيزور يشعل لي ان تريانجل اورانجي اللي هو فما كهرباء قاعده تحاول دوبل دونك هذوما لي زاداس اللي هما لي سيستيم ديد ا لا كوندويت ولا ان كوندويت اسيستي واللي هي تعاون برشا لي كوندكتور توا سيرتو مع لي بيرفورمانس ومع لي بيسونس اللي نلقاوهم موجودين في الكهرباء نتاعنا. شوف لاكسيليراسيون توا لهنا كيفاش نتعداو ا اون فيتيس بسرعه قويه برشا اللي نجموا الكهرباء تجاوبك في كل ما تحب تتعدى منه. فما شويه امبوتياج لهنا. خليني قبل ما نرجع ونخلطوا للمال ونكملوا التست درايف نتاعنا نعملوا اون بيتيت كومباريزون ما بين السياره الكهربائيه مثلا نجموا ناخذوا لا تو 3 اللي هي ليكيفالون نتاعها اقل كونسوماسيون تكون في 9 لتر او 100 بارابور على الكهرباء هذه. شو نجمو نربحو اون تيرم دونترتيان شو نجمو نربحو زاد كيف كيف اون تيرم فلوس. خلينا نرجع لك خيره بور لا
3: بي عنا لهنا سيميلاتور بي واي دي نجم اي واش نجم يدخل السيميلاتور هذايا سيميلاتور بي واي دي جست في جوجل ويدخل باش يلقى لهنا لي موديل اللي عندنا الكل في الالكتريك. احنا دابا الموديل نتاعنا اللي هو لا تو 3 وقت اللي نقولوا اللي الكيلومتراج انويل قديش يعني ابري نعملوا كيلومتراج انويل في العام بالنسبه للانسان عادي الموين نتاعنا قديش entre 20 et 25 000 بالي عندنا 3 بالي عندنا يا اما بالي نورمال اخر بالي عندنا اللي هو البانو فوتوفولتايك اللي هو جينيرالمون برشا عباد توا ولات تستعمل البانو فوتوفولتايك باش تنقص من الاستهلاك. دونك احنا كي نشوفوا في البانو فوتوفولتايك قداش الاستعمال نتاعنا في ديبون تيرميك باش نلقاو 5366 دينار اون كونتر بارتي باش نلقاو 0 دينار في لي ديبون الكتريك يعني عندك ايكونومي هنا نتاع 5,360,000 دينار في الاستعمال نتاع ليسونس اكهو
4: في العام
3: في العام 5,000 اي في العام سنويا. دونك كان احنا نحسبوها على 5 سنين قداش تنجم تربح انت في كهربتك تلقى 26,828 دينار يعني بريسك رجعت 40% فوالا نقولوا 30-40% من سوم كهربتك رجعته في 5 سنين. مانيش نحكيو على البيانس مانيش نحكيو على البيدونج مانيش نحكيو على لي سيكوندير اللي ينجموا يصيرونا في كراهبنا تضربت كسرت
5: قطره ضربت كيف كيف امبراياج كومباو برشا حاجات اخرين
3: نحكيو عليه. لهنا نحكيو على الكونسوماسيون جوست نتاع الكربيرون هكا هاو قداش تنجم انت تربح اون تيرم دو كربيرون الكهرباء. شوف معانا جاي على 5 سنين بيان سور عندك نجم تشوف على 10 سنين على 10 سنين ترجع 53 مليون ريسك 54 مليون وشنو كهرباء. هذا هو دونك بالنسبه للسيميلاتور ينجم اي واحد يحب يجرب السيميلاتور نتاعنا يدخل على BYD.in يشوف يعمل سيميلاتور على حسب الموديل اللي عنده هو ويحب يبدل بموديل لك دكرو. لهنا شوف بالضبط قديش بالحق قديش نربحوا فلوس وقت اللي نبدلوا سياره كهربائيه.
5: effectivement معناتها برشا حاجات تتبدل هنا خاطر تقول يوم ابار ليسونس عندك ليفيدونج عندك شان ديستريبيسيون عندك بومباو عندك برشا حاجات قاعده معناتها كونسومابل ابار معناتها الكاربيرون في الاستريت اون ا بلو بيزوان دو سا معناتها ديجا خالد باش تقاريها معناتها يتوفو بكل شيء والله قدام الكاميرا سايلة راهو ويكند سيبت قلت لها قاري راهي قاري
6: هذيك بعد غدو
3: افونتاج كيما قال سي خالد نجمو تجيو بحذينا جربوا الكهرباء ونحكي لكم على لي زاف اللي عندنا بالحق.
5: تعطينيش حتى اوفر واحد، حتى اوفر واحد شويه بيعطيني التيتر نتاع الاوفر.
3: عندنا اوفر في سوم الكهرباء في لي زونتروتيان اللي هو عندك اود روشروديسمون دو لا باتري اللي يتبدل شاك 40000 اكاها، وازاي لونتروتيان الوحيد اللي يصير في لي باتوري الكتريك بي واي دي،
6: واللي هي نورمالمون تصير كل سنتين.
3: كل سنتين
6: معناها اذا كان احنا نمشيو فوالا، اذا كان احنا نمشيو 20 ألف كيلومتر في العام دونك عندنا عام ونص نقولوا احنا ولا عامين وقتها يلزمنا نصرف 300 دينار على الكهرباء.
3: اللي هو تنجم فما مع بي واي دي تنجم زي زاس اللي كنا نحكيوا عليهم فيهم برشا ربح للي كونسوماتور تاع بي واي دي. ابار سا كيما قلت لك تنجم تجي وتجربها وتتمتع بالالكتريك خاطر السياقه نتاع الالكتريك راهو سانير نافار بالموتور
5: تري كونفورتابل صحيح.
6: الكهرباء تجاوب بالكدا
3: بالكدا. في خاطر هذه من زيرو لسون تخرج في 6 سكوند.
6: اكزاكتومون.
3: عندك 204 شوفو دي كهرباء تري بويسونت. اها. اون ميم تون صغيره في معناها ماهيش اس يو في كبيره. في كروس اوفر يعني حتى في الشورت بلاي تلقى وين تحطها تلقى كيفاش تتحرك بها. فريمون سوليوشن من نواحي الكل راهو لا تو 3
6: مين نشوفوا الروتور ديكسبيريونس نتاع عمر. عمر تكلم في الميكرو ما يسالش معانا
7: خويا. حاجه مزيانه برشا وحاجه جديده يعني بالنسبه لي يعني اكتشفتها اليوم.
6: مرتاح
7: كومفورتابل عامل جو.
8: أرجاء الانتظار.

0: صنع المجلساتي أوتو موتو مع خالد التومي على جمعه اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مرحبا من جديد. انقطع شويه الخط دونك هنا عاودنا رجعنا معاكم. كنا نحكيوا على لا سيكوريتي اللي هي موجودة في السيارة هذه في لاتوتروا. أخيرا قلت لي كونه في وسط الفيضانات وقت اللي صاروا الفيضانات حتى كهرباء ما رجع.
2: حتى كهرباء حتى الدور من عند الكونسوماتور تاع بي واي دي نرجع متضرر من الفيضانات. كما قلنا خاطر البطري تاع بي واي دي تري سيكوريزي في أضمن بلاصة في الكهرباء. يعني بلوزيور اكسبيريونس اللي صاروا على البطري كما حطوها في سخانة قوية برشا حطوها في برد قوي برشا يعني ما وصلت
3: برد موان 35
2: لما هي راهو مجربة في جميع الحالات في أسوأ الحالات يعني باش تميزت البطري متاع بي واي جي تميزت البطري متاع بي واي جي بسيكوريتي متاحة.
1: واضح. دونك هذا بالنسبه للبي واي دي رود شو. كنا في برنامج خاص مباشره من مال افسوس بالطبيعه. نعاود نذكركم اللي يا بلوزيور زافونتاج خير قبيله عطاتنا بتي افونغو على لي زافونتاج فيما يخص لاتو 3. راهو فما دي زافونتاج هايلين برشا اذا كانك تجي لهنا اي تو كونكلو لافير نتاع البي واي دي اتو 3 هذه اللي مازلنا كي جربناها. توا سامي انا نخمم بعد كيفاش باش نروح توا باش نسوق كهربتي.
3: يا خالد انا علاش نقول لهم يجيو شوفوا مو نخوفوا فكره على الالكتريك باسكو العباد عندهم برشا فكره غلط على الالكتريك. السفر بدات تتبدل بدات الفكره ديجا بدينا نشوفوا برشا الالكتريك في تونس معناتها بي واي دي ولا غيرها برشا. فرونشمون بيان سور حاجات فرح حتى موش اليوم بي واي دي ياخذ فكره سي بيان فهمت وكيفاش نروح تروح على 404 عام 61
1: ديريكسيون انسيستي
3: ديريكسيون انا سيرتو كليماتيزاسيون اللي فيها
2: انسيستي
3: فوالا اي مش مروح ما هو ما تيست درايف ولا يسوق في كابا اي واحد يطلع من تيست درايف قاعد معاه حتى من تبرد العشية
1: تبرد العشية روعة. لي زافونتاج نعاودوا نذكروا بهم موجودين لهنا في سبيسيالمون في الرود شو لهنا في مال افسوس مازالوا متواجدين البي واي دي بحثنا حتى سامحوني حتى يكشي لنهار 30 جوان
3: نص الليل سمعت
1: كل يوم من 10 متاع الصباح حتى يكشي النص الليل يا بلوزيور زافونتاج موجودين بالنسبة للسيارات.
3: فرجاني ما تستنش فرجاني هنا زادة
1: اي فما الفنزون هيك القدام فما زادة كيف كيف انا فنمو اليوم بالنسبة للصغيرات كنت حكيت عليه هاجر قبيلة في اول البرنامج دونك نستدعاكم تعودوا تشوفوا البودكاست متاعنا تعودوا تشوفوا اللايف متاعنا لي موديل موجودين عندنا دو بي واي دي دولفين اللي هما لونتري دو جام اما اون اونتري دو جام مانيفيك بالنسبه للبي واي دي ابتداء من 51,000 دينار 55,000 دينار بالنسبه للفيرسيون اللي احنا جربناها تجمو تلقاو التيست درايف موجود على لي باج نتاعنا. لا تو 3 قداش السعر نتاعها من قداش يبدا؟
2: ابارتير دو 123,100
1: واللي هي 123,000 دينار الكهرباء هذه واللي لي كونكورونت نتاعها يبداو ابارتير من 150,000 دينار 140,000 دينار بالنسبه للتونغ
2: تونغ سون هذا 230,000 دينار
1: 230,000 دينار
2: في جور لافونتاج تنجموا تجيو نحكيو لكم على الاسعار اللي ولات موجوده توا بيان سور حتى لليميت دو ستوك خاطر برشا دوموند سورتو كنا في 3 روتشو قبل كنا في جربه باكس و تونس

0: شتي معناها ما شاء الله الإقبال برشا وبرشا عبيد عجبتها الكهرباء بعد ما سقتها. دونك ننصح العبيد انها تجي وتجرب وبعد تحكم وحدها على الكهرباء السيارة الكهربائية. طبعا
1: احنا حكينا على الاسوام ما حكيناش على فاسيليتي لي دوسي بالطبيعة بالنسبة للي يحب يشريها اون ديفيز بالنسبة للمواطنين في الخارج بالطبيعة موجودة الاوبسيون هذه.
0: بيان سور موجودة. نحنا نتعاملوا كو سوسوا كونتون دوسي ليزينغ ولا دوسي بانكي فوالا ومسهلين خاطر احنا راهو الدولة التونسية عاطية ديزافونتاج توا في الالكتريك اللي هو 7% تفايا وما نخلصوش معناها وديدوانمون فهمت. دونك معناها فرصة باش نشريو خاطر قبل ما تولي ترجع التفايا 19% وقبل ما نرجع وقلصوا ديوانا على الكراهة بدوما خاطر سي بون توا نحنا نقولوا نحنا في مرحلة اللي قدمنا برشا في الفاتور الكتريك في تونس. نحنا بايعين ما شاء الله معناها كما كنت تحكي لك هيجر الفونت الكتريك عامل بروغريسيون من شهر لاخر قاعد يطلع لي شيف عند مدام هيجر شقيق معناها اما راهو الكتريك ماهوش قاعد ياخذ في حظه في تونس ولازم التونسي ياخذ حظه من الكتريك قبل ما نرجعوا لاسوان ياخذ.
1: خذ رايك من الاول معناها
2: من الفعل ديما نرجعوا ندوا لل لي بون دو ريشارج باش نقعدوا ديما ندزوا كل ميسيون نقولوا عليهم باسكو يلزمهم اليوم موجودين برشا باش تشجع التاكسيس تشجع اللوكاسيون باش تشجع برشا عباد تاخذ الكتريك زاده.
1: ما تعرفش سي فينومينال هاجر قبيله كانت تحكي لنا على الكهرباء اللي فاتت ال 250 الف كيلومتر والكهرباء لابس عليها ونظيفه تاكسي نظيفه امورها هانيه ما عنده حتى ربع قلق السيد التاكسيستي. دونك لي تاكسيست لهنا فما عندكم دي موديل اللي تنجموا تاخذوهم 8 موديل اون تو اي بور تو موجودين في الجام بي واي دي اللي تنجموا تلقاو بتبع النيابه لهنا موجوده في سوسه سينو سياج موجود في تونس تنجموا تمشيو لي تيست درايف ديما ديسپونيبل ديما موجودين. هذه ثاني مره نتقابلوا لهنا في سوسه في مول سوسه ان شاء الله العام الجاي نتقابلوا مع دوتر موديل ودوتر زفر ودوتر بروموسيون. دونك تحيه كبيره برشا لمريم خويدي تحيه زاده كيف كيف الهاجر شقير خيره زاده كيف كيف يعطيك الصحه سي سعيد رجل التحيه بتبع نيابه بي واي دي سوسه وكل ليكيب بي واي دي اللي موجود على ذمتكم. نختموا بالشيء هذا كل يوم في مول اوف سوس حتى كشي النهار 30 جوان من 10 متاع الصباح حتى كشي النص الليل نجموا تجربوا سيارات تنجموا تحكيوا مع اون ايكيب كومبيتونت اون ايكيب كوميرسيال اون ايكيب تكنيك فما بليزيور اسيستانس تنجموا تلقاوهم موجودين حتى كي تبدا ما عندكش كيفاش باش تشارجي الكهرباء ولا غيره فما لي بيرن اللي هما موجودين. عملنا تيست نتاع لوغان قداش نربحوا نوصلوا نربحوا فوق ال 20 الف دينار بالنسبه للاكيفالونت ولا لا كونكورونت نتاع البي واي دي اتو 3 معناها حق سياره شعبيه راهو كنقولوا 26 الف دينار في 5 سنوات معناها كانك ربحت كهرباء اخرى. تسهيلات زاده كيف كيف موجوده فيما يخص لي ريغلومون دو فيز فيما يخص لي دوسي دو كريدي بانكير لي كريدي ليزينغ والا او كونتون. دونك نجمو نلقاو برشا تسهيلات موجودين. دونك بي واي دي رود شو تحيه كبيره لكم انتوما سامي عبد الجليل يعطيك الصحه تحياتنا للشكيب اللي ما نجمش يلتحق بينا اليوم عمر تعبناك اليوم قطعناك معانا دونك نعاودوا العام الجاي شفت فيك عثمان بشيخ زاده كيف كيف تحيه لي تحيه مروان سعد تحيه جمال بقديده وسامي الزويري اللي كان يأمل في البث من استوديوهات الدنيا وفي احنا نتقابلوا ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. باي باي.

0: El جوهرة فهمت فيت عايشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بعد البذيحة بعد المهزلة اليوم الصباح وهزيمة منتخبنا الوطني التونسي قدامنا فيرو الياباني 4-0 مقابل 0 أهداف كمادة دقيقة 4 ويدا أضاف الهدف الثاني دقيقة 31 ثم إيتو دقيقة 69 أضاف الهدف الثالث ويدا يرجع يمركز الهدف الرابع والثاني ليه في المباراة. مردود كارثي لكل الملاعبية غياب الروح غياب الجرينتا بعد الهزيمة 5-1 ضد السويد في المقابلة الأولى قبلنا 9 أهداف في 2 مقابلات في المونديال في سابقة هي الأولى في تاريخ مشاركتنا في المونديال كارثة بكل المقاييس. غضب الجماهير التونسية غضب كبير على المردود خاصة أنه استنينا ردة فعل بعد مباراة السياد. الغضب متاع الجماهير خاصة اللي كانت حاضرة في مدينة مونتيري مع ناجح مجذوب وأيضا ردة الفعل بما أنه نعرف الجماهير كانت عاشت البارح ليلة صعبة واليوم الصباح ليلة صعبة بعد الهزيمة بربعية كاملة من المنتخب الياباني. غضب الجماهير التوانسة معك ناجح مجذوب.
2: صباح الخير يا صباح الخير كل متابعي جوهرة اف ام. للأسف هزيمة مذلة مرة أخرى للمنتخب التونسي. ماناش عارفين نقطة استفهام فين المنتخب التونسي فين الجامعة. إن شاء الله ربي يقدر الخير كل قدمة تونسية نمشي ونيس نأخذ شوية استجوبات مع الجماهير هنا اللي كانت غاضبة برشا وصارت برشا ردة فعل عنيفة من الجماهير بعد الهزيمة بربعية.
3: السلام عليكم. نحن عبيد شيء عامل ديبلازمون من آخر الدنيا عامل بالضبط 22 ساعة في قطر هون الحقيقة متاع ربي فضايح الجاية متاع إردير ونار فمنها راي زريقة فمنها زريقة يسيرش مش مشكو أما والله أي والله العظيم عيب أو كان قاعد بحلية واحد نص سيكت في الوتيل معهم جايين 70 واحد في ديراسيون كاملة راه حشومة معناها قالي يطلع معهم في الأسانسير جمعية ما غير روح جمعية ما غير روح العبيد أنا أتفرجوا فيهم في ديرا وقصر لي وين قاعدة أصور هاو ديرا لو واحد يحكي جا جوار يحكي مع جوار وهم حتى جوار يحكي مع صاحب صحيح صور البارير صور صور جمهور تونس
1: واضح مفهوم أرادة الفعل متاع الجماهير التوانسة خاصة اللي موجودة في مونتيري والحقيقة التوانسة الكل في كل بقاع العالم متغشين برشا على المردود اللي ظهرنا به في هذا المونديال. مشكور جدا ناجح مجذوب على كل هذه التفاصيل أيضا الفيديوهات والتصاور اللي موجودين على الليباج متاعنا ونذكر أنه رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. الناخب الوطني إيرفي رينار أول مقابلة والهزيمة 4-0 مقابل 0 خاصة نذكر المقابلة الأولى كان أشرف عليها صبري اللموشي. نسمع إيرفي رينار شنو قال على الهزيمة ضد اليابان.
4: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe bien sûr qui était bien supérieure à nous. Bah, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs. Parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
1: الناخب الوطني إيرفي رينار قال ما نجموش نكونوا راضيين وإحنا خاسرين بالنتيجة هذه في الشوط الأول ما نجمناش نخرجوا بالكرة في 20 دقيقة الأولى من الشوط الثاني كنا خير ومن بعد طحنا خاصة دفاعيا وقبلنا هدف ثالث هو اللي طيحنا المورال. الملعبية حاولوا ما أيسوش لكن طحنا ضد منتخب خير منا المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخسارة على الملعبية خاطر سكور كبير في الماتش الأول وسكور كبير في الماتش الثاني وودعنا المونديال. قال ماتش ثالث ضد ضد هولندا على الأقل نحاولوا نقدموا أحسن وجه عنا, وفي الحقيقة نستناو أحسن وجه على خاطر في الزوز مقابلات يظهر لي قاعدين دون المأمول ودون المنتظر في المونديال. في المقابل علي العابدي بجرأة كبيرة نسمعه شنو قال بعد الخروج من المونديال وزوز هزائم بسكور كبير.
0: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة, مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار, هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل أنت فريق مش لعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كأس العالم, نعمله فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كأس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كأس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش, لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى, نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريير وفي اون جو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. وخرج علي العابدي, خرج لعيبه الكبار, خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا, عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم, مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا, لازم نشبه. انا شببنا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت, منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. الفريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه. احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم تو النتيجة تمشي. مش معقول
1: مش معقول. وبربي اللي تعودون اللبانة متاع المحاسبة كما بعد كل كومبيتيشن, كما بعد الكوب دافريك والخروج من الدور الأول, كما بعد كأس العرب والخروج من الدور الأول, ديما باش نصلحوا, ديما باش الكومبيتيشن الجاي باش نكونوا خير وما يتبدل شيء في السنوات الأخيرة. هذا ما خلينا نعيشوا على أحلام في الحقيقة ونبيعوا في الأحلام للناس. الياس الصخيري كيف واحد كان من أسوأ الملاعبية البارح في الماتش, قال ما عندناش ملاعبية في المستوى المأمول لخوض المونديال. تنقيت الملاعبية بعد المردود الكارثي حسب موقع سوفا سكور, أيمن دحمان 5.3, الطالبي 5.8, الرقيق 5.9, ديلان برون 6.1, فاليري 6.4, العابدي 6.4, السخيري 6, المجبري 6.8, بن سليمان 6.7, سعد 6.3, تونكتي 6.3, بن حميدة 6.2, الغربي 6.3, وشواط 6.5/10. الملاعبية هذوما الكل حتى واحد موصل إلى تنقيط نتاع 7 حسب موقع سوفا سكور. ولهنا في الحقيقة كما قلت لازم المحاسبة بعد المشاركة الكارثية في المونديال. النتائج والمواعيد في كأس العالم, البارح هولندا ربحت السويد 5-1, اليوم الفجر دونك أو البارح زاد ألمانيا ربحت الكوديفوار 2-1, اليوم الإكواتور كوراساو 0-0. تعلموا من كوراساو, دولة فيها 150 ألف ساكن, صحيح خسرت مع ألمانيا بسكور كبير لكن لعبت كل حظوظها وفرضت التعادل اليوم الفجر مع الإكواتور. كيف كافير زادة اللي أول مرة تكون في المونديال ولعبت ماتش عالمي ضد إسبانيا, لكن احنا يظهر لي مشينا من غير روح. الخمسة متاع العشية اليوم عندكم ماتش كبير باش تتفرجوا فيه, إسبانيا السعودية, 8 متاع الليل بلجيكا إيران, 11 متاع الليل لورغوي كافير, غدوة ماضي ساعتين متاع الفجر مصر نيوزيلاند, 6 متاع العشية غدوة الأرجنتين النمسا, غدوة 10 متاع الليل فرنسا تلعب ضد العراق. في المونديال 3 منتخبات رسميا يغادروا من زوز هزائم اللي هما اي تي تركيا ومنتخبنا الوطني التونسي ديما حاضر في النقاط السلبيه, ومازال عندنا المقابله الشكليه اللي باش تكون اولى ساعات فجر الجمعه, باش تكون نص الليل في الليله الفاصله بين الخميس والجمعه. نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة لامين يامال وجه رسالة لجماهير منتخب بلاده قبل مباراة اليوم، قلم حتى واحد ما يفوز بكأس العالم من الجولة الأولى، هذا بعد الانتقادات إثر التعادل قدام الكابير، واليوم كما قلت يلعبوا الخمسة ضد المنتخب السعودي.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذويدي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جغرافيا.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جغرافيا. ما تنسوش الموعد أبارتير من مطلثة في استوديو المونديال، أكيد نرجو على كل الأخبار اللي تم المونديال. شاي طيبة في لمن
0: سيتي جوهرة اف ام.

0: Top Music.
1: I've seen this.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري يؤكد أن المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد استقبل اليوم امرأة مصابة بجروح بليغة على مستوى الساقين نتيجة انفجار لغم أرضي في جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، مشيرا إلى أن المصابة تخضع حاليا لعملية جراحية على مستوى الساقين. ويذكر أن جبل مغيلة شهد في السنوات الفارطة انفجار عدد من الألغام الأرضية في حوادث شبيهة بحادثة اليوم. في الشأن التربوي، غدا الاثنين يتوجه 62,450 تلميذا إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26,000 بتراجع ب 1,608 مترشحين مقارنة بسنة 25,000. ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة في أعلى امتداد أيام 22 و23 و24 من جوع الحالي. حددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية المقبل للإعلان عن نتائج السيزيام. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا بتدمير إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم، رغم بدء المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران في سويسرا، مشيرا في تصريح اليوم لفوكس نيوز إلى إمكانية سيطرة بلاده على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وبحسب فوكس نيوز، قال الرئيس دونالد ترامب للإيرانيين إن إغلاق المضيق يعني أن وفد التفاوض لن يتمكن من العودة إلى بلاده. من جهتها، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تذكر نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا، مضيفا المصدر أن الممر المائي سيظل مغلقا أيضا إلى أن تصدر الإعفاءات التي تسمح ببيع النفط الإيراني. ختاما، الجيش اللبناني يدعو الأهالي للتريث في العودة للقرى والبلدات الحدودية في الجنوب والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظا على سلامتهم من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: ما 3:07. مرحبا بكم الناس كلها معنا من توا حتى للسبعة في استوديو المونديال ولا راديو سبور, بما أنه المونديال تقريبا خرجنا منه بفضيحة بزوز هزيم, 5-1 و4-0 في الحقيقة, مع مردود كارثي. بعد نرجع إلى التصريحات وأيضا أبرز ما تقال بعد الفضيحة والهزيمة والخروج من المونديال في انتظار مقابلة باش تكون شكلية ضد المنتخب الهولندي. باش نعملوا ديبلاسمون من مدينة مونتيري إلى أمريكا, وأيضا حسب آخر الأخبار فإنه فما اجتماع لأعضاء المكتب الجامعي في انتظار شنو باش يكون القرارات, ونعرفوا من خلالهم القرارات. وفي الحقيقة كما التوانسة الكل الطالب إنه تصير محاسبة, خاصة بعد الفضيحة بكل المقاييس ومردود كارثي المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية كيف تنعملوا طلة على مراسلينا في الجهات, ناخذوا في كل الجهات اللي موجودة, خاصة رضا الخليفي في تونس العاصمة, كيف فوزي الخماسي في صفاقس, وطارق الفوال في القيروان. ناخذوا من عندهم آخر أخبار الأندية, بما أنه توا سيبون المونديال قريب يتسكر ملف المونديال بالنسبة للتوانسة والأندية باش ترجع للتحضيرات. نشوفوا زادة هما كيفاش عاشوا الكارثة متاع المنتخب الوطني التونسي والفضيحة اليوم الصباح. كيف برونوستيك المونديال, الروبريك اللي تعودتوا بها, بعد شوية تو نحكيوا عليها بكل التفاصيل, وأيضا البروليك بالإضافة إلى آخر أخبار المونديال والماتشات اللي استنوا فيكم اليوم والكواليس الخاصة بالمونديال والصحافة الأجنبية شنو عنونت بعد المقابلات متاع المونديال. رحب فهمي سعيد. مرحبا فهمي.
2: مرحبا بك أنيس, أهلا وسهلا, مرحبا بكافة المستمعين والمكان والكيب الكل. والحقيقة كما
1: توانسة الكل,
2: كما توانسة الكل الحقيقة
1: مازلت تعيش بالخيبة.
2: مازلت الحقيقة مازلت ما كنا نستنوا في الرياكسيون الحقيقة من الملاعبية, لكن الحقيقة امبارح ما شفنا حتى شيء, ما شفناش حتى رياكسيون, ما شفناش حتى روح, ما شفناش سبيدي كيب جملة امبارح الحقيقة. دونك كما قلت من الأول المحاسبة, فما المحاسبة نيس.
1: أكيد نرجع معكم بعد لبرونوستيك المونديال. نبدأ بالموزيكا, بعد شوية نعملوا طلع على مراسلينا. دونك موزيكا مصلينا معكم حتى للسبعة متاع العشية.

0: رجعنا لكم من جديد في راديو سبور اكيد الاغنيه اللي تنسمع بعد شويه. قلنا وحكينا على المنتخب الوطني وعلى النكسه وعلى الهزيمه على الفضيحه على الاربعه بلاش وقبلها الخمسه واحد على اول مره وسابقه في تاريخ مشاركتنا في المونديال نقبلوا 9 اهداف كامله في 2 مقابلات كنا نحسبوا مع مقابله بلجيكا التحضيريه اللي ما قبلناهوش الكل في تصفيات المونديال بصفر هدف في التصفيات قبلنا 14 هدف في 3 مقابلات خاصه الأخيرة منها 2 في المقابلات الرسمية. كما قلنا باش نحكيوا على آخر أخبار أيضا الأندية وتحضيراتهم للموسم الجديد. خلينا نعملوا طلة على مراسلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا.
1: أهلا بك كنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: قبل ما نحكيوا على الأندية ظهر لي رضا حتى بار الصيفة كصحفي رياضي كتوانسة الكل ظهر لي عشت الخيبة الكبيرة والهزيمة العريضة لمنتخبنا الوطني التونسي ضد اليابان.
1: لا بالفعل أنيس اليوم نجم نقول اليوم حزين لدى الشعب التونسي كل، لأنه يعني اليوم شفنا حتى نساء ورجال يعني حالة غضب حالة إحباط حالة حزن حالة ألم كاملة للشعب التونسي، لأنه يعني اليوم كرة القدم رو ما عادش كرة القدم كيك كرة القدم اليوم نتائج وألقاب وأرقام وعزف النشيد الوطني للأسف اليوم خلف اللي كنت انت تعدد في قبول الأهداف بالطريقة ذيك اليوم شفنا حاجات اللي في الحقيقة ما تعودناش بها. اليوم منتخبنا تقريبا في حالة استسلام، ما شفناش الجرين تاكل النقاط قوة المنتخب الوطني اللي عشناها في الكوب دافريك وفي نهاية كأس العالم آخرها في قطر 22، ما شفناش، شفنا حالة انهيار حالة إحباط حالة الروح الوطنية كالتضامن فوق الميدان كاللحمة الكل ما تماش. اليوم شفنا حالة استسلام واضحة وهذا في الحقيقة شيء خطير ويؤشر إلى مستقبل غامض خاصة في ظل الظروف هذه بصراحة. نكسة كبيرة ومش يكون عندها تأثير إن شاء الله ما يكونش عندها تأثير، وهذا يستدعي من الدولة من المسؤولين من الإعلاميين من الملاحظين من المتدخلين الكل في اللعبة إيجاد الحلول في أسرع وقت، لأنه حالة إحباط نعتقد أنه مش تكون لها تأثير كبير برشا.
0: وإن شاء الله ما يعودوناش اللبانة متاع لازم بيصير المحاسبة وبعد المشاركة، خاصة أنه معناه ما يخفيش عن الناس كل النكسات اللي تعدينا بهم في الفترة الأخيرة كل خروج من التور الأول في كوب دافريك خروج من التور الأول في كاس العرب وأيضا الفضيحة متاع المونديال اللي كانت فضيحة بكل المقاييس.
1: لا هو أليس دي ما عاش تنطلي على الشعب التونسي، والشعب التونسي فايق ويعرف كل كبير وصغير وشفناه حتى في ردود فعله على مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام. ما عاش تنطلي الحرب وشهدية بش نعمل وبش ننقده. اليوم كرة القدم التونسية تحتاج إلى منوال جديد، تحتاج إلى ثورة كبيرة، تحتاج إلى استشراف المستقبل بخبراء معنيين يعرفوا اللعبة وبعيدا عن المجاملات. في الحقيقة ضربة قوية ضربة موجعة جدا لكرة القدم التونسية للشعب التونسي، واعتقد انها باش تقعد تتبع فينا خاصة وانه كما قلنا شفنا منتخبات تترشح لأول مرة. شفنا
0: الكافير عامل 0-0 مع اسبانيا تعادل تاريخي، كوراساو مع الاكواتور كيف 0-0 وكوراساو فيها 150 ألف ساكن راهو معناها تجي حومة في تونس.
1: شفنا الكوت ديفوار، شفنا الروح، شفنا اللعبة، شفنا المانيير. والغريب وإحنا علاش كان الألم أكثر وكان الألم مضاعف والحزن أكثر، إنه 7 مرات نترشحوا إحنا من تقريبا من أحد أفضل منتخبات أفريقيا نترشحوا 7 مرات، ومع ذلك كنا نحلم بالتور الثانية. اليوم ولينا معناها نجر ونقبل بال5 أهداف بال4 أهداف، حصيلة في الحقيقة حصيلة موجعة جدا ولا يجب أن تمر هكذا، بل يجب المحاسبة وفتح ملف المنتخب بجدية وبعناية، لأنه كما تعرف بعد نهاية كأس أفريقيا كان وقعت جلسة كبيرة في وزارة الشباب والرياضة وحضروا فيها الفنيين والملاحظين والمتابعين وكنا غطيناها، وتقريبا أعتقد أنها كانت ذر رماد على العموم تقريبا.
0: هذا اللي استأنسنا به. على كل إن شاء الله بالطبيعة كما قلت أنت يتم فتح الملف بجدية كاملة، نعاود نذكر انه فما اجتماع حسب اخر الاخبار اجتماع منتظر لاعضاء المكتب الجامعي سواء الموجودين في المكسيك توا قبل ديبلاسمون لامريكا لمواجهه هولندا والا في تونس باش يصير التواصل في انتظار القرارات شنو باش يصير. به هذا نتاج نتاع كره القدم التونسيه رضا هكا ولا لا؟ رغم انه البطوله ما عادش عندها نصيب في المنتخب الوطني التونسي، خدمنا على البي ناسيونو لكن حتى البي ناسيونو اللي عندنا مزدوجي الجنسيه وقت اللي نقارنوهم بمزدوجي الجنسيه اللي يجيو للمغرب والا الجزائر نقطه استفهام كبيره. احسن ملاعبي يتسمى في اللو نيفو الياس الصخيري شفناه البارح في الحقيقه واقف ما قلناهوش.
1: بالفعل نيس الحقيقة وهذا كل من يتحملش المسؤولية، احنا دائما نحط كبش فداه والإطار الفني المنتخب، ولكن أعتقد وأنه اكتشفنا عن كثب أنه الأمور أعمق من هكا، وأعتقد أنه الأمور أعمق من الإطار الفني.
0: لا هي سياسة الرعوانية هي اللي وصلتنا للي احنا فيه.
1: بالفعل هي الخدمة الرعوانية، وهذا يقع تقريبا كنا لاحظناه، وكان الإعلاميين كانوا سبقين الحقيقة في اكتشاف هذا، شفناه في الكأس العربية، شفناه في نهاية كأس أفريقيا للأمم، هذا هو النتاج اللي وصلنا اليوم، لأنه في الحقيقة المسؤولين اللي عندهم برامج نخدموا كما قلت بمنوال تقريبا أكل عليه الدار وشرب، وهذا المنوال هو اللي أدى بنا إلى ما حصل في المنتخب الحالي بالحقيقة.
0: به مادام دوسي ليكيب ناسيونال تقريبا هو تسكر، ما زالت مقابلة شكلية ضد المنتخب الهولندي، وعلى قريب كما سبق وحكينا ممكن البطولة كما قلنا مبدئيا تنجم تكون ما بين في منتصف شهر أوت 21-22 أوت. ناخذ معك آخر أخبار أندية تونس العاصمة.
1: بالفعل أنيس، وقبل ما نقعدوا للحديث عن الأندية عن زوز أخبار، احنا ديما عودنا مستمعينا بالجديد والأخبار الجديدة. الجديد هو أنه كما تعرف ويعرفوا سيد المستمعين والجامعة التونسية لكرة القدم كانت في شهر مارس الماضي عملت بلاغ للتعاقد مع مدير فني جديد للإدارة الفنية المدة وفات، والجامعة حسب آخر الأخبار اتلقات ثمانية ملفات ثمانية مترشحين تخص معناها الخطة الجديدة للإدارة الفنية، والأسماء معناش كاملة ولكن نذكر منها على غرار اللي قدموا ترشحاتهم رضا الجدي، اسكندر القصري، وسيم معلة. الحقيقة هذا من المترشحين بالإضافة إلى أخرين، قلنا ثمانية مترشحين. الجامعة باش تحيل في الأيام القادمة دي الملفات المترشحة إلى وزارة الشباب والرياضة للنظر في السيفي متاع المترشحين وكذلك البروجي بتاعهم واختيار أحد أفضلهم، يعني سوفون البروجي اللي عنده، لأنه باش تكون كل الاختبارات على البروجي كل حد شنو البروجي اللي باش يقدمه معنا. أما اللي نأكد لك تقريبا أولك المرة في ثمانية مترشحين لاختيار واحد من هؤلاء للخط الجديدة هي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم.
0: كما سبق وحكيت أنت يظهر لي منظر الكبير ما هوش من بين الأسماء اللي قدمت ترشح.
1: لا بالفعل هو منظر الكبير تنتهي مهمته رسميا نهاية شهر جوان الجاري، يعني ما حبش يقدم ما
0: مع الماتش الثالث بعد بشوية أيامات من ماتش هولندا.
1: بالفعل يغادر مع المنتخب تقريبا ومع الأخبار الثاني يخص الجامعة التونسية لكرة اليد. كما تعرف أنيس أنه بلادنا باش تحتضن في من 2 إلى 12 ديسمبر النسخة 27 من بطولة أفريقيا للسيدات لكرة اليد، وفي هذا الإطار بعثة من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد باش تزور بلادنا بداية من نهار لحد 28 جوان الجاري 28 باش تتفقد المنشآت الرياضية المرشحة لاحتضان المباريات والتمارين المنتخبات المنافسة. البعثة هذه تضم أربع من الناس باش يزوروا تونس وباش يزوروا قاعة قصر الرياضة بالمنزه، قاعة الأولمبية برادس، قاعة الحمامات وقاعة نابل، وكذلك تفقد الفنادق معناها المنشآت الرياضية والفنادق اللي باش تحتضن المنافسين. كما قلنا البعثة هذه بتجي تتفقد. بالنسبة للأندية في الحقيقة ما فماش أخبار كبيرة، كما تعرف كل الأندية في إجازة، لكن نبدو بالترجي الرياضي اللي تقريبا التحضيرات تأجلت مرة أخرى باش تكون في الأسبوع الأول متاع شهر جويلية، والبرنامج يتضمن زوز تربصات منهم تربص بمدينة تبرق يمتد على مدى 10 أيام. بخصوص ملف المفاوضات الحقيقة للانتدابات متواصلة مع عدد من اللاعبين التونسيين والأجانب، لكن الأمور لم تحسم باعتبار وأن الإدارة لحقيقة القات صعوبات كبيرة بسبب رفض بعض اللاعبين فسخ عقودهم في الترجي. كما نعرف الترجي عنده برشا لاعبين تحب تفسخ العقود، لكن النقاط رفض لا ما حبوش يفسخوا عقودهم وكذلك حبوش ينشوا حتى إعارة والانتدابات موقفة لفض هذا حسم الملف هذا. بالنسبة للشكر الواعر من كب هذه الأيام على إيجاد الخطوط البديلة تخص كذلك كما قلنا الانتدابات وكما هي اللي متعطلة تقريبا, وفي المقابل نجم نقوله ثم مفاوضات متقدمة مع رائد الشيخاوي وكذلك مدافع الملعب التونسي الصحراوي. بالنسبة للنادي الإفريقي
0: هو فقط رضا بخصوص بن علي وحمزة الجلاسي نذكروا أنهم جدوا العقود متاعهم وكما سبقت وحكيت أنت, لكن فقط كيفاش تفسر الغموض حول المدة؟ ترجي في التدوينة متاعه ما كانش واضح, ما قالش موسم أو موسم قابل للتجديد, قال في المواسم القادمة.
1: بالفعل بالفعل هو زي ما عودناش الترجي بالذي ربما لانه يمكن العقود مازالت ما تمضتش معناها رسميا, هو الاتفاق حاصل وربما هذا يمكن الاشكال الوحيد في انتظار امضاء العقود, لكن نعتقد انه الترجي باش تعلن على مده التعاقد مع كل اللاعبين. بالنسبه للنادي الافريقي تقريبا برنامج التحضيرات مره اخرى يتاجل, كذلك يتاجل المفروض انه تنطلق نهار 29 جوان الجاري, وبرنامج التحضيرات باش يكون بين تونس العاصمة ومدينة عين درهم. الإدارة باش تحسم الملفات تجديد العقود في بداية الأسبوع المقبل, وهناك تقريبا اتفاق حاسم واتفاق حاصل مع كل من ياسين بوعبيد وأسامة السيلي ومعتز الزمزمي للاتفاق معهم لتجديد عقودهم. الانتدابات الحقيقة ما زالت تتكتم عليهم إدارة النادي الإفريقي, فمش حاجة جديدة ورسمية تقريبا. هذا أنيس نجم نقوله باختصار الأخبار اللي تخص النادي الإفريقي والترجي.
0: يعطيك صحة رضا الخليفي, مشكور جدا على كل هذه التفاصيل, ونقول لك مبروك عاد بنت اختك نجحت في الباك هكا ولا؟
1: بالفعل بالفعل شكرا نيس, بالحقيقة فرحة كبيرة, وتعرف انت الباك ونتائج الباك وفيها نكهة خاصة وشارم خاصة, وانا هذه المناسبة نهني اختي راضي وزوجها مراد جويني والمحتفى بها رحاب جويني, وان شاء الله كما نهني كل التونسيين اللي تحصلوا على البكالور, وان شاء الله العاقبة اللي في جماعة دورة التدارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله مزيد من النجاحات, وان شاء الله بتبيع عقبال التخرج. يعطيك صحة رضا الخليفي, مشكور جدا على كل هذه التفاصيل, ومبروك مرة أخرى لكل الناجحين في البكالوريا, وحظ موفق بالنسبة للي طاحوا كونترول واللي بشي عادوا زادة إن شاء الله في العام المقبل يكونوا من الناجحين, مع تهانينا زادة للرياضيين اللي نجحوا في البكالوريا. فهمي نمشي معاك الأخبار النجم الرياضي الساحلي, خاصة اللجنة تفض النزاعات اللي منكبة على غلق بعض النزاعات, ونوصلنا في الملفات هذا.
2: عمل كبير الناس قاعدة تقوم به لتفض النزاعات كما نجحت في المهل الأولاني, قاعدة حاليا ما تقوم خدمة كبيرة الحقيقة مع جمهور النجم الساحلي القاعد يساهم, حتى ملاعبي السابقين في الفريق قاعدين يساهموا في غلق بعض الملفات الشائكة. كما نعرفوا النجم سكر ملفات كل من ألفونسو ميغا اللاعب الكيني الموعد البدني السابق الفريق أحمد البريهي علي البريهي علي الجمل فهمي بهونذان, وكيف كيف حلوا تويك الملف الجديد متاع لؤي بن حسين.
0: اخر دوسي هو دوسي علي البريغي في 122
2: مليون افكتيفمون. دونك حاليا تويك بدي الدوسي متاع لؤي بن حسين, كيف كيف لاش تفضي نزاعات باش يكون عندها اجتماع مع مختلف خلايا الجماهير متاع الفريق اليوم, وباش يتم تقديم القميص الجديد الموسم القادم باش يكون على ذمه الجماهير انطلاقا من يوم 4 جويلية. هو القميص نتاع اللي حكى عليه سيد كامل عكروت قال انه باش يكون حاجه عالميه, دونك يوم 4 جويلية يكون على ذمه الجماهير الفريق.
0: واضح. ومادام حكينا بكري شويه على البكالوريا, تهانينا للاعب النجم الرياضي الساحلي محمد الهادي بوسلامه بمناسبه نجاحه في البكالوريا, مع تهانينا كما قلت للرياضيين الكل. نمشيو موزيكا بعد شويه نعملوا طلع على فوزي الخماسي مراسلنا في صفاقس.

0: وينه حما. مواصلين معكم, تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام, مواصلين معكم في راديو سبور ونحكيوا على آخر أخبار الأندية وخاصة بعد النكسة بتاع المنتخب الوطني التونسي باش ترجع البطولة, خاصة أنه مبرمجة مبدئيا في شروطة, بعد شوية نزيدوا نكتشفوا بعض الكواليس من عند فوزي الخماسي اللي رحبوا به في المباشر. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك نيس, مرحبا معك الضيوف في الفلاتو, مرحبا التقنيين, مرحبا بكل المستمعين والمستمعات جوارفة.
0: مسالش قبل ما نحكيه على المنتخب وقبل ما نحكيه على آخر أخبار سي اس اس ولا تقدم سقيط الدير وآخر الأخبار, نهنيوك بنجاح ولدك محمد الهادي الخماسي, إن شاء الله مبروك وإن شاء الله في ما أهم بالنسبة لمحمد الهادي.
1: يعيشي كنيس محلاء بديتاس بتاعك والأغنية ظهرلي خطرنا ولدي نعيط للخمة, قلت لغنية زار سبيسيال مو جيت ولا
0: لا هذيك مقصود سبيسيال مو لك انت مقصود.
1: الحمد لله خب نشكر بالمناسبة جميع المدرسين ومدرسات الدولة على نجاح مش ولدي أنا بارك, حتى المدرسين ومدرسات وقت الصبارة بتاعهم الطابة بتاعهم المدارس الابتدائية مدرسة مساعدين ولا العدديد محمد جموسي وإلا المعهد الرياضة يعني أبو حسن الأخدي اللي تحصل على البكالوريا ولدي محمد هادي فيها, خب تحية خاصة لهما على خاطر كوت في مال المدرسين والمعلمين والأساتذة اللي يفهموا بكل العباد رأى المدرس أحد يدخلك الفرح خاصة مرات الباك يعني كل أولية تخلي صغارها بدون يعني مناوشات مع المربيين والمدرسين على خاطر ويحب لك الخير ويحب باش ينجح يعني
0: أكيد.
1: المعلم اللي يكون فيه لسبب يعني يبدا فرحان خاطر الثمار بتاعه مش بتاعنا احنا برك, الثمار بتاع المدرس احنا الاولياء نحيطه معنويا وماديا, لكن الدور الكبير هو المدرس اللي يتداول على العديد اللي احنا ولا انت ولا تو صغيري كما انا الموسم الفارط يعني بنتي فاطمه يعني تحصلت على بكالوريا يعني ملاحظ حسن جدا تو في كلية الطب اليوم اسلام محمد الهادي وعديد العباد اللي مش وزارة ان شاء الله تزغري الكل في الدار التوانسة الكل وهذه فرحة العباد الكل هي البكالوريا
0: ان شاء الله مزيد من النجاحات, وكما قلنا ان شاء الله مبروك بالنسبة اللي نجحوا الكنترول ان شاء الله يكونوا موافقين, والناس اللي ما نجحتش السنين ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله يكونوا بنتائج مخير. ما بين السنساسيون تاع النجاحات فوزي الخماسي وما بين القومين بكري تتفرج على المنتخب الوطني التونسي وتعيش خيبة أمل كما تونس الكل والهزيمة بتاع الإكيب ناسيونال.
1: خيبات الفرحة يعني في من الساعة الرابعة ولا الخامسة بعد 12 ساعة تجيب مباراك يعني العباد كله حتى هو ولدي والعباد كل قاموا في أحد المقاهي يعني بجانب المنزل يعني العباد كل متحزمة والعباد كل تنتظر المباراة في أطول نهار يعني اليوم أطول نهار في العام يعني أطول يوم 21 جوا أطول نهار يعني بش يتعدى النهار بش نزول الليل إلا ما نتعب ولا الاعتدال يعني في الاعتدال في مارس, لكن اليوم النهار نعيشه في أطول النهار اللي بالحق تعبنا ياسر منذ صبيحة اليوم منذ الأربع ونص العباد يعني في المقاهي يعني حتى في الدار ما تفرجوش حابوا يعيشوا المشروع حابوا يعيشوا الأمل الأخير يعني مع أصحابه وكانتين كنا كانت نتيجة تكون إيجابية كانت احتفالات يعني ذكرنا محمد علي كلاي سابقا وقت احنا صغار كنا نتفرج عليه
0: صحيح.
1: لكن نتفرج على محمد علي كلاي نقوم فرحانين يعني مش نقوم يعني فما بيد يمكن إذا ما تفرجوش خير الحقيقة يعني نتيجة فقيرة جدا يعني بعد الخماسية في المباراة الودية والخماسية في المباراة الرسمية يعني أنت تسعة أهداف يعني ما إلا ثمانية يعني سجل هذا برك يعني هذه نتيجة كارثية ويمكن إذا بعض القرارات اللي نترقبوا فيهم الحقيقة
0: كيفاش كواليس عندك شنو ينجم يصير خاصة فما اجتماع وحديث على اجتماع مرتقب لأعضاء المكتب الجامعي؟
1: ما معنى يعني سمحني بعد كملنا خديت مقرونة شنو يعني شنو الاجتماع شنو بستقيمه عندما الصفة الأخيرة بعد يعني بعد الخماسية في المباراة الأولى يعني
0: مرة الأخرى بدلنا المدرب مرة يديشكم شنبات
1: لا الهجمة الكبيرة متاع أعضاء المكتب الجامعي كل واحد شاد منبر علاني يتكلموا العفو من مكتب الجامعي وصبروا علينا يودي ما صبرش على حتى حد يكون مضر بتونس يعني مع تونس ما فهمها شيء لو مش في جمعية المسؤولين تعلموا الحاجة، يعني خاصة اللي كانوا في الأندية وتحولوا إلى مكتب جماهيري، هي طريقة التخاطب والطيحة التونسيون. ما فماش هكا مشاكة طيحة التونسيون وما تخليني معاك إلا بالنتيجة. أنت تجي في ميكرو نشكر فلان جاب فلان.

0: حقيقة مسؤولية جماعية للناس الكل، لأنه أفضل نسخ المونديال حكينا عليها سابقا، لكن هذه الأسوأ أسوأ نسخة في تاريخ تونس في مشاركته في المونديال.
1: عندنا نتيجة وقت شوف عندي 5 أهداف في المباراة الأولى، والثانية 4 أهداف، ورب يسر المباراة الثالثة مع كما يقولوا مع منتخب يعني يحب يتفضل وما يحبش يخسر في المسابقات. تعرف الفريق الهولندي قاعد يقوم بدورة كبيرة، المؤهل تجم تقول مؤهل يعني مشي يمشي لقدام، يعني مشي يمشي المربع الذهبي، مشي يمشي الأيكار،
0: وعمل 3 مرات فينال كأس العالم، يعني مش من الصدفة،
1: يعني ما هوش فريق يعني يا مهما. بالنسبة لي أنا قلت ما تقيمتش بعد بطولة أفريقية، بعد كأس أفريقيا اللي كان في المغرب
0: وبعد كأس العرب
1: إقالة كامل الإطار الفني دون استثناء. أنا أشكون أنا بالنسبة لي أنا زياد جزير يزمو هو اللي يتكلم يقول هو خليل شمال، راه مش بعد تمشي وتجين يكونوا الزملاء الصحفيين يحبوا الماتيار ويحبوا يتكلموا تقول زياد احنا والكابيتانات ما يعش الموضوع، احنا ولينا نترقبوا في احد اعضاء المكتب الجامعي، مش نترقبوا هما يترقبوا للدخول يعني ولا جرى حوار باش يميعوه الموضوع ما يحتوش في حاجه في كره قدم.
0: في الحقيقه حتى اعضاء المكتب الجامعي يتحملوا مسؤوليه كامله، حتى الملاعبيه ما كانوش في المستوى. للامانه فما مسؤوليه مشتركه وصلتنا للنتيجه المخيبه للامال هذه.
1: طيب نمشي اكثر معاك، الانديه زادت تحمل مسؤوليه في اختيارها في المكتب الجامعي
0: بيان سور،
1: يعني فهمتوا يعني هي سلسله مترابطه، لكن انت جاتك شانس قائمة معظم عاصلي باش تمشي يعني اكسبلوا كبير ياسر، جاتك مشاركات صدفة وإلا البطولة العربية في قطر ثم كاس افريقيا ليساز ايدز ويت ليفان تروا، يعني جاتك عديد المشاركات. ما هو تقييمك سيدي؟ فهمت في منظر كبير زي بتخمس ولي خبر هو مكلف الإدارة الفنية
0: صحيح،
1: يعني المدير الرياضي
0: لننتظر
1: لمكلب المنتخب. انا خاطر صراحه سابق قبل كاس العالم 5-5 بصراحه بيكون مش قادم استقاله تدوينه فيسبوكي
0: بعد تراجع في نفس التدوينه بعد،
1: يعني اذا انت من الشيء هذا تفهم ما الاجواء في المنتخب.
0: سامحوني في كلمة ربما قعباجي كما يقولوا،
1: علاش سامح هيك هي كلمه تونسيه قعباجي مفهوم. وبالنسبة وينو كيفاش تخلي المدرب يحضر حصة تدريبية زي المنتخب أكيد على موحد في مباراة السويد نحكوله تمد على طول، هذه هي
0: لا هو المونديال هذا كله فضايح، ما فما حتى نقطة إيجابية باستثناء نقطة وحيدة الإيجابية هي الجمهور التونسي فقط. فوزي فقط
1: هو دائما الجمهور الجمهور التونسي دائما مش في كرة قدم برك في كرة يد، حتى لعب قوة حبيب الغريب وقت الزميدة ولا وسام البلولي ولا أيوب الحطناوي فالطعم حتى ما هو مش بعدين غفيرة، لكن يعملوا الشو ويعملوا الصعراء.
0: تمشي للقطب الشمالي ما شاء الله يطلعوا لك بسم الله ما شاء الله على التوانسة، لكن الله غالب.
1: أنا كنت في كأس العالم كنت في كأس العالم 2020 حتى تحسنوك مكش بتحسنوك في تونس، تحسنوك في الأماكن الشعبية، تحس في روحك في أماكن راقية اللي بتلقاهم برتو الحقيقة.
0: أكيد كنت حاضر أمانة. في قطر تقريبا جالية أكثر من 30,000 موجودين في قطر،
1: وتبدأ فخور بكونك تونسي، يعني جواز سفر أخبار. أنا مشيخ أنا صحيح. عديد دول مشيت أجبت براسل وطيبين التواسي اللي عاشي البرة حتى في الدول الأفريقية، يعني كوت ديفوار لابيجان البوركينا فاسو السينيغال
0: لابيجان في 8,000 تونسي مثلا
1: يعني شيء محواج اللي بحق الواحد. أنا بالنسبة لنا كنت حزين بعد الفرحة خط يمكن الباك تعودي ما تزمش قرنها فرحة تونس، فرحة تونس أفضل من نجاح ولدي الحقيقة، خاطر أنا ولدي حتى باش ينجح يلزم يشوف الأجواء ممتازة في تونس كرة قدم. يعني ولدي أنا الصباح يعني كان في أحد المقاهي يعني نحس حتى هو بعد نجاح الباك ولا حتى اللي عدوا الباك، وبالمناسبة نعاود جدد مبروك يتفرجوا على المنتخب نساو الباك نتاعهم نجاحوا النجاح نتاعهم
0: صحيح.
1: هذا أنا بالنسبة لي أنا نشوف فيه
0: فوزي فقط ما عندي وقت قبل الأخبار في دقيقة آخر الأخبار خاصة على مستوى السياسي ونعرفون ما فماش برشا أخبار تخص الأندية.

0: تقدم ساقي الدير.
1: النادي السفاحسي لا ساقي الدير على الطريق السفاح الحقيقة يتعرفني هو باش يكون متواجد الانتدابات يعني بدأوا في درس الانتدابات خاصة واحد دويلة فما بعض اللاعبين أو قدم تاعهم توفى 30 سواء النادي السفاحسي هي اللغز يعني خاصة النادي السفاحسي يعني بعاصرة على الوقت يعني ما زالوا حكاية 9 أيام على خلق يعني حكاية المنع خطر خرج اليوم 30 بشدة شخصي خولنا بشارك في المسابقة الأفريقية تقديم قائمة مدينة أفريقيا بثمانية أعضاء للانتخابات يوم 3 جويلة بمفرده 2 مليار و700 يلزمهم التهم وتسددهم نادي الشخصي يمكن جان أجواء مباهية يعني في المكتب الجامعي كانت تجمع نادي الشخصي تعمل اتفاقية هي والمكتب الجامعي اللي عندهم دور متخلدة خاصة سكر نادي الشخصي يعني 850 مليون منحة المنحة المتفق عليها في الانتقال على غرام الكورونيا هي يلزم تجم تعمل عليها جماعة تعاهد مع الجامعة اللي يمكن تبدد باش يجم ياخذ الورقة من عند سكرات الشخصي لكن الأمور صعبة تو نادي الشخصي عليه خاصة وجود مصطفى السلامي كرئيس لجنة الدعم يمكن لقاو الحلول في ظرف اليومين هذوما الداخلين في الأسبوع هذا باش نادي الشخصي يجم يرفع المنع والتفكير في المدرب يعني عديد الأشياء ما زالت عديد الملفات في نادي الشخصي لم تحصل وهذه راهو ما يصيرش في فريق اسمه نادي الشخصي لابد الحبايب نتاعو يقربوا السوسيوس يمكن تكفل بالرفع المنع بتاع كرة الطائرة هذا لا يكفي خاصة القاطرة تعرفها هي كرة قدم لازم نادي الشخصي كرة قدم يعني هي تبدا منظمة باش يمكن الفروع اللي وراها تشد الثني ولا تشد السكة
0: ان شاء الله زينه بالنسبه للانديه الكل اللي لازمها تبدا تحضر من توا على خاطر كيما حكيت انت بكري شويه راهي كره القدم التونسيه زاد كي تبدا البطوله التونسيه بخير راه زاد نجم نشوف المنتخب الوطني التونسي يكون بخير وهذا خير دليل حتى
1: انيس سامحني انيس بالله تقول لي كره القدم انت اللي تختار فيهم خارج الحدود يعني نحكوا على المنتخب المغربي راهو من قبل عنده نجوم باهين لكن حجره الملابس بتاعه ما كانش الاول وبد لهم بلونس بين اللاعبين كانوا عديد النجوم المنتخب التونسي 78 و2096 و2004 هذا تم الاكسبلور اللي عملها هذوما كانت البستير بتاع المنتخب التونسي مزيانه ياسر كانت صحيح. ممتازه لكن توا كما قال علي العابدي تجيني قبل بجمعتين ثلاثه تلمد الكل ماهوش البير يلعب في بطوله وزوز قايق يلعب في بطوله اوروبيه ولا بطوله خليجيه ويلعب زوز قايق واللاعب التونسي ليون شاتروني يجب يكون افضل منه
0: صحيح
1: الحقيقه انت هذه توكلش حراس المرمى وشكون تاخذ حراس مرمى وكفى بالله رسولنا في رشاوات كان يجب يكون غيث زعلوني كان نجم يكون حتى محور الدفاع حمزه زلاصي ولا
0: كان نجم يكون على غرام برشا سامي كانت نجم عيسى العيدوني كان نجم يعاود الحقيقه برشا اختيارات نرجعوا لها في وقت لحكاياتك صح فوزي مشكور جدا على كل هذه التفاصيل بعد لحظات موجز اخبار الاربع ومصلين معكم في راديو سبور حتى للصباح
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى
3: جوهرة
4: بيبليسيتي كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
3: جوهره اف ام
4: بوبليسيتي
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في صفوف التلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية التابعة لها أو المدعومة من قبلها بلغت 32.86%، فيما تأجل 39.39% منهم إلى دورة المراقبة. وتم تسجيل أفضل النتائج من قبل أحدى التلميذات المتفوقات من منظورية المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد، التي تحصلت على معدل 17.72 من 20، كما تم تسجيل معدل 16.36 بمركبة طفولة بوعرادة من ولاية سليانة، ومعدل 15.82 بمركبة طفولة بابن خداش من ولاية مدين، وفق بلاغ نشرته اليوم الوزارة. هذا وأشارت وزارة الأسرة إلى أن توفير الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المؤجلين إلى دورة المراقبة سيتواصل من خلال حصص مكثفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد ناجحون، التي وضعتها الوزارة بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا من أبناء المراكز المندمجة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية. تونس تحل في المركز الثاني عالميا ضمن قائمة بلدان المنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي التي حصل مواطنوها على تأشيرات إقامة في ألمانيا خلال عام 25 و2000 بصفة عمال أجانب مؤهلين يحملون شهادات تكوين مهني معترف بها، وفق بيانات الحكومة الفيدرالية الألمانية التي نشرت هذا الأسبوع. ومنحت ألمانيا 2829 تأشيرة إقامة لتونسيين ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي، مقابل 3589 تأشيرة لمواطني فيتنام التي تصدرت القائمة، بحسب وثيقة تضمنت ردا حكوميا على سؤال مكتوب بشأن منح تصاريح الإقامة للعمال الأجانب تقدم به حزب ممثل في مجلس النواب الفيدرالي. وهذه التأشيرات تشمل عمالا حاصلين على تكوين مهني معترف به في ألمانيا، تم استخدامهم لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة لا سيما في القطاعات التقنية والصناعية والحرفية واللوجستية والخدماتية. ويأتي ذلك في ظل مواجهة أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، تحديات ديمغرافية متزايدة مرتبطة بشيخوخة السكان وتراجع عدد الأشخاص في سن العمل، مما يدفع برلين إلى توسيع سياسات استخدام العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبية. ختاماً، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أن وقف أطلاق النار في لبنان هش، مضيفاً أن القوات يجب أن تكون مستعدة للقضاء على أي تهديدات والانتقال سريعاً إلى العمليات مجدداً إذا اقتضت الحاجة.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات كل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري أنا معك، هذا كيفاش أنا من قلبي راني دي مرات أحمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لأي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

اشتر حسبت معقدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: الأربعة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور وأيضا استوديو المونديال. بما أنه نحكيه على المونديال ونحكيه على فضائح المونديال سواء في التوتال فضائح اللي سبقت المونديال لوجستيا وتنظيميا وأيضا المونديال على مستوى المشاركة التونسية المخيبة للأمال وقبول 9 أهداف كاملة في 2 مقابلات هزيمة 5-1 مع السويد وهزيمة 4-0 ضد منتخب اليابان. مش حكيوا على الاتحاد الرياضي المنستيري نوصلوا الحديث على بتبيع الفرق التونسة وآخر أخبارهم واستعداداتهم بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. بكر شوية كان معنا رضا الخليفي كيف كيف فوزي الخماسي نعمل طلع على القيروان مع مراسلنا طارق الفوال. طارق مرحبا.
1: مرحبا يا نيس كيف كل وكل مستمعي جوهرة فهم. نهار الخميس الفارط يعني 18 جوان كان آخر أجل للشبيبة القيروانية في تقديم الترشحات لرئاسة الفريق, وكما كان متوقع نيس أنه لم يقدم أي شخص ولم تقدم أي قائمة ترشحها لقيادة الفريق, خاصة مع الضبابية التامة اللي يعيشها فرع كرة القدم في الجيسكا اللي لحد اللحظة ما تعرفش مصيرها النهائي. هل سيقدم الفريق اعتراض على الترتيب النهائي؟ ما مصير اللاعبين الأجانب لأنه يعني فما برشا ملاعبين صحيين يزوز مواسم يعني حتى العام الجاي نورمالمو مع الجيسكا, مش كومش يكون رئيس للفرع ورئيس للفريق ككل يعني فرع كرة القدم حتى التوى في الشبيبة القيروانية ما رجعش للتمرين وحتى لم يرسم خارطة الطريق الموسم القادم بانتظار أكيد عودة المكتب الجامعي من كأس العالم. ربما نقطة
0: قريب يرجو على قريب يا طارق
1: على قريب دونك النقطة المضيئة الوحيدة في جيسكا هو فرع كرة السلة, وكما أعلنت لنا الأسبوع الفارط فإنه الفريق باش يضيف زوز انتدابات جديدة واحد تونسي واحد أجنبي, وهذا هو اللي صار في وسط الأسبوع بعودة أسامة المرناوي واللي أمضى رسميا البارح. صحيح حكاو عليه تقريبا أسبوع كامل لكن الإمضاء الرسمي كان البارح بعقد لمدة 2 مواسم وتجديد عقد اللاعب الأمريكي فرانسيس بموسم واحد ليصل عدد العقود المضات يعني سواء جوار جدد وإلا تجديد 10 في الجيسكا باحتساب المدرب مروان كشريد والمدرب المساعد جاد الجوادي, وتقريبا تولى الكيب تاع باسكيت باش ترك الراحه بانتظار عوده التمارين اخر شهر اوت.
0: ويظهر لي ساعة جيسكا في الباسكيت هو مراهن جدي اما بالانتدابات اللي قام بها السنه وخاصه عوده واحد من الركائز السابقه اسامه المرناوي بعد تجربه النادي الافريقي يظهر لي الشباب السنه باش تكون مراهن جدي في البطوله ولا في الكوب.
1: ومراهن جدي هو ما هو كان حتى عملناه
0: اي قلت اللي هو كان مراهن جدي اما بالتعزيزات الجديده خاطر كان قريب برشا من الالقاب.
1: ربما صحيح ربما ينقص الاخطاء اللي صاروا عملناه ربما المرناوي مش وحده هو واما لكن اللي كيف الكل سواء بعوده جوجو ايضا وعوده ربما يكون الفريق عنده الدوبلوت يعني عنده التعويض ما يقعدوش يوثوا انهم وهذا بانتظار باش يكون اكيد لازم يكون فما اجنبي ثاني اللي طعم الفريق. نتذكروا عملناه جيسكا في الباسكيت وقت اللي لعبت حتى باجنبي واحد ولا بدوب بزوز اجانب يعني ما كانتش مستوى جيد خاصه في الكوب. نتذكروا في الحمامات يعني وصلت دو بوان انها تنسحب في الدور النصف النهائي دونك لازم عمل يبدا على معناتها من الباز ويقدموا ويخدموا حتى لازم تطوير زاد انيس خلينا نقولها من الناحيه الاداريه حتى من ناحيه الشبان حتى عملوا الروجيسكا في الشبان نعرف اللي طول عمرها شبيبه ديما تهز الدوبلي يعني في الكيكسو في الجونيور في المينيم الشيء اللي زي ما صارش في المواسم الفارده دونك العمل لازم يبدا من لي جون باش على الاقل جيسكا ديما تقعد تلقى يعني الجوارات اللي يطلعوا ديما عندها الجوارات الجدد واللي طعموا الفريق حتى لو كان ما يقومش بالانتدابات جدد أنيس. هذايا بنتي هذايا نعرفوا اللي أيضا أنيس فما في الجيسكا فما فرع ثالث واللي قليل احنا ونحكيوا عليه واللي هو فرع كرة اليد واللي للأسف نتائجها في السنوات الأخيرة ما تنجمش تكون أخيب من هكا بما أنه فرع كرة اليد موجود حاليا في الدرجة الرابعة بالرغم من انه التاريخ نتاعو
0: ماشي يتدحرج
1: هو ديجا في اخر
0: قسم
1: اخر قسم يعني فماشي بعدها طيح بالرغم من انه وجود اسامي كبار يعني في الهاندبول في القروان الا انه ما تمرينش حاجه كبيره. هذا الشيء ربما لدعاء رئيس الهيئه التسييريه سيد محمد ديوان قام تقريبا 3 أو 4 اجتماعات مع ولقاءات مع عدد من المسيرين السابقين واللاعبين القدامى وحتى الشباب الجدد اللي يخدموا في الهاندبول في الجيسكا.
0: وشنو هي سبب وصوله للقسم الاخر طارق؟
1: ربما
0: تراكمات ما هوش لاهين به الفرع
1: المشاكل الماليه انيس هو اصلا اذا كان الفوتبول معناتها
0: ديما الفيترينا الاولى الفوت
1: فوالا اذا الفوتبول وبسي في الـ في معناتها مشي عنده برشا مشاكل ماليه خاصه في الموسم فارت دونك اثر انديريكتمون على الباسكتبول اثر انديريكتمون على الهاندبول لكن الباسكت قاعده شويه عندها استقلاليه دونك هذاك علاش نجحت باش انها تخرج ولو حتى شويه على الـ على الجيسكا لكن الهاندبول ما نجمتش توصل انها تحمي البيبينير تاع الجوارد نتاعها وبرشا راهم لاعبيه وحتى برشا راهم في قروين فما ملاعبيه يلعبوا في الهاندبول في كيفات اخرين ويخرجوا اوتوماتيكمون يمشيوا حتى للخارج وجيسكا ما تستنفعش بالخدمات نتاعها
0: صحيح
1: يعني يبدا عمره 12 و14 تبقاه مشى لقطر ويخرج لبرا وجيسكا عمره ما لعب فيه دونك لازم لازم لازم وقفه للفرع هذايا في الهاندبول لازم وقفه من العباد والرجال نتاعو يعني
0: ان شاء الله خاصة يعني على برشا مدارس في الهاندبال في تونس ان شاء الله يرجعوا على الاقل يفيدوا المنتخب الوطني
1: دونك الوضعيه في القروين هنا تقريبا الناس كل قاعده تشوف تتبع في كره القدم في المونديال واكيد معناتها عوده المكتب الجامعي تنتظروا صيف سخون برشا
0: كيفاش عاشوا ربما وانت كيفاش عشت بما انه احنا توانسه الكل ابار الصيف انك صحفي رياضي وغيره كيفاش عشتوا الصباح خاصه الخايبه الكبيره يظهر لي الوجوه كل كانت حزينه في القاوي بعد ما فات المقابله
1: يعني وضعية مؤسسه يعني انه راهو الكيب ناسيونال ترى رينا برشا حديث راهو وسمعنا برشا جمهور تكلم لكن انا استغربتها معناتها حتى مش فهمت ما فهمتش عليها ماهيش تونس اللي ترى معناتها تجي كوره يا اخي ديفونس طول يعطيها للجارديان تاع اليابان طول جه ديفونس خرجها معناتها فماش مريناش ياك حتى نحكيوها نقول فماش تروا باس سكسيسيف ولا كات باس سكسيسيف في ماتش كامل ولا تقريبا غريبة
0: هو في الحقيقة شفنا حتى التصريح متاع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع وقت اللي سألوه على الأمور متاع التحفيز قالوا له إسكا فما تحفيز فما إغراءات مالية بالنسبة لملعبية المغرب باش وصلوا يكوروا بالطريقة هذه قال لهم فما حاجة برك هي الانتماء للوطن والروح اللي تشوفوا فيها رأي صادقة ونابعة من الملعبية نظرا لأنهم يحبوا البلاد هذيك وشفناهم كيفاش يقاتلوا ملعبية المغرب تشوف العناوي تشوف بوعدي 18 سنة تشوف سيباري اللي حتى الطريقة متاع الاحتفال كأنه يرجع للصغر متاعه هو لدعمه علشان يعمل لك الطريقة متاع الاحتفال متاع غسلين الشعر لأنه يتذكر طفولته في الشواطئ متاع المغرب احنا يظهر لي هذا اللي كان نقصنا الروح الجرين تقال فما ملاعبية دي مليونير معناها كيما أشرف حكيمي شنو نجم نعطيه فلوس كيما إبراهيم دياز كيما نصير مزراوي احنا اللي قصنا يظهر لي هو الانتماء والروح والجرينتا اللي تخلينا كل واحد يعطي 200% مش 100%
1: صحيح حنيس وهذا نصور هما بيسكوي معناتها تقريبا هو الفريق الوطني أكثرية الملاعبية اللي فيه ما همش يسكنوا في تونس ولا يعيشوا في تونس تقريبا عندنا قديش من لاعب يلعب في البطوله
0: البيناسيونول كلهم تقريبا بار دحمان حارس المرمى وشفنا بن حميد هبط من بعد شفنا في راس شوا تقريبا هذا فقط
1: جايين يلعبوا في تونس دونك اكيد يحبوا تونس هذايا راهو مانيش باش نحكيوا عليها لكن ربما
0: هو في الحقيقه ما شكوش في حبهم لكن مستواهم راهو هزيل لازم يراجعوا رواح برشا ملاعبيه لازم يقعد حتى بينه وبين روحه يعاود يتفرج حتى في الماتش يشوف وقفته احسن جوار اللي كنا نعتبروه ليس الصغير ما قلناهوش في المونديال للامانه
1: دونك نتصور انا الاجواء يعني حتى الترافاي مونتال هو اللي كان ربما ناقص برشا في
0: صحيح المره هذه عندك يعني شكون باك تارك السنة ولا
1: لا عنديش شكون باك
0: اكيد تلمثكم تلمذه نتاعكم
1: مبروك للناس الكل اي ربي ينجحهم
0: ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل يعطيك صحه طارق الفوال مشكور جدا على كل هذه التفاصيل شكرا ليك مباشره من القيروان حكاية بكري فهمي طارق على فرع كرة السلة اللي في الشبيبة القيروانية الأكيد أنه هو قدم موسم ممتاز وقاعد يرجع للواجهة من جديد وبش يحاول يصلح الأخطاء بتاع الموسم الفارط ويكون من الفرق اللي على البوديوم كيف الاتحاد الرياضي المونستيري ذولي قاعد زادة يخمم في السيزون الجديدة بالانتدابات اللي عملها وخاصة منها من تجديد العقود
2: صحيح نيس كلمة على جي اس كا ممكن عملوا كانت الحقيقه فما كيب باهي باشا جيسكا ممكن كان نقصها ليزيليمون تاع ليكسبيريونس جيسكا بولادها وصلت للفينال الحقيقه ودومي فينال تاع الكوب دونك عملت سيزون اكسبسيونيل حاجه باهي انه خليت ليزيليمون نتاعها وعادت عاد جبت اولادها كيما جوج وسامه كيف كيف واصف مع اللي زي اللي عندها اولادها كيما صنديد والشيحي ويوسف الضيف دونك معاك جيد دونك الحقيقه تسنى في جيسكا سيزون كبيره برشا المستير كيف كيف اللي تحاول انا تحافظ على البطوله نتاعها تحاول انا تزدوبلي سنه كيما انا فزت البطوله وخست الكوب كونت الكلوب دونك باش تحاول انها عم جاي تزدوبلي وعندها بال عم جاي
0: شكون الملاعب اللي يظهر لي التجديد لي
2: اسكندر هاشت
0: جاكسون جوردن زيدا
2: انت داب جوردن جاكسون جاي جاكسون الحقيقه اللي كان بالاجماع عمله الاحسن اجنبي في البطوله عندنا سنين الحقيقة شوفنيش اتونجي كيما هكا ينيس في الشامبيون عمله والكان هز وحده جي اسكا مع اوزيريس دونك
0: اسكندر برهاشت
2: اسكندر برهاشت كيف كيف مختار غيازة تجد العقد
0: اللي عنده الاكسبيريونس زيدا
2: لاعبي عنده الاكسبيريونس معاه في هز الحياني بشوفوا شكونوا اللي تونجي اللي باش يبقى اسكو تهري والا اوزيريس مع جوردن جاكسون كيما في الباسكيت عندك حق كان في دوز اتونجي دونك شوفوا شكون اللي باش يبقى في المستير نتصور انه جوردن جاكسون باش يعطي البلوس الحقيقة للمستير عم جاي
0: واضح بعدين بحكينا على اتحاد الرياضي المونستيري نذكر زادة الكوميسيون متاع الليتيج متاعها لجنة فضل النزاعات وتقريبا الأندية كل تعاني ماديا في تحدي جديد مع النزاع عدد 7 يتواصل بيع الاشتراكات السنوية للموسم الرياضي 2026-2027 لكرة القدم على منصة usmo.guichet.tn في نقاط البيع المعتادة مدارج مكشوفة البيلوز 100 دينار مدارج مغطاة جرادان 200 دينار منصة الشرفية الجانبية لتريبيون بي 400 دينار منصة الشرفية تريبيون في اي بي 1,200,000 الاشتراك الذهبي جولد في اي بي بزوز ملين يمكن صاحبه من دخول مقابلات كرة القدم وكرة السلة توفير بطاقات دعم افتراضية عبر منصة usmo.guichet.tn وبتبيع الاتحاد المونستيري عول على أولاده من أجل غلق بعض النزاعات بعد الموسيقى مواصلين معكم في راديو سبور حتى للصباح

0: 47 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور وأيضا استوديو المونديال بما أنه في متابعة لمقابلات مونديال 2026 اللي نذكركم بالنتائج من البارح حتى لليوم. طبعا شوية أيضا نرجع للمنتخب الوطني التونسي والتصريحات ما بعد الفضيحة والهزيمة المذلة 4-0 مقابل 0 ضد منتخب الياباني مع النتائج الحاصلة البارح في نفس البول متاعنا. المنتخب الهولندي كان ربح السويد 5-0 مقابل هدف، ألمانيا فازت على الكوت ديفوار 2-2 مقابل هدف، خاصة أنه عملت ريمونتادا بالنسبة للمنتخب الألماني في المقابلة هذه بعد ما سجل فرانك كيسي. أوندايف كان سجل دوبلي دقيقة 68 ودقيقة 90 زائد 4 للمنتخب الألماني. اليوم أولى ساعات الفجر كانت مفاجأة بالنسبة للمنتخب كوراساو، الأول مرة اللي شارك في المونديال فرض التعادل على الإكواتور 0-0. تونس والجابون غير ما نزيد نذكركم بالسكور. إسبانيا المملكة العربية السعودية مقابلة تبدأ بعد 13 دقيقة من توا. نعطيكم التشكيلة الأساسية بالنسبة للزوز منتخبات. المنتخب الإسباني بدأ بأوناي سيمون في حراسة المرمى حارس أتليتيك بيلباو، أيضا معه كل من بورو، بيدرو بورو لاعب توتنهام الإنجليزي، كوبارسي لاعب برشلونة، لابورت لاعب أتليتيك بيلباو، كوكوريا لاعب تشيلسي ولاعب جديد بالنسبة لريال مدريد، بيدري في وسط الميدان لاعب البرسا، رودري لاعب مانشستر سيتي، لامين يامال لاعب برشلونة، أولمو كيف كيف لاعب البرسا، بايما لاعب أتليتيكو مدريد، وأويارازابيل لاعب ريال سوسيداد. هذا بالنسبة دي لا فونتي واختياراته في المقابلة ذي. في المقابل نذكروا أنه إسبانيا كانت تعادلت مع الكافير في المقابلة الأولى 0-0. المنتخب السعودي يبدأ بالتشكيلة هذه، محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد لاعب لونس موجود في الدفاع، حسن تنبكتي لاعب الهلال السعودي، علي اللجمي لاعب الهلال كيف كيف، أيضا لقاو عبد الإله العمري لاعب النصر السعودي، أيضا متاب الحربي لاعب الهلال السعودي، أكثرية الملعبية من الهلال كيف كيف، ناصر الدوسري، الخبيري لاعب النصر، الجوير لاعب القادسية كيف كيف، معهم الفراس البوريكن لاعب الأهلي جدة السعودي، وسالم الدوسري نجم الفريق من جانب المنتخب السعودي. لنذكره كيف كيف كان عمل تعادل في المقابلة الأولى مع منتخب الأوروغواي بنتيجة هدف مقابل هدف، فهم يظهر لي مقابلة منتظرة في انتظار زادة بقية المقابلات اللي مبرمجة الليلة في المونديال. أما الأنظار كل ظهر لي توا متجه المقابلة هذه إسبانيا والسعودية.
1: صحيح يا نيس، تو بعد التعادل اللي ما كانش السنة فيه منتخب إسباني ضد الكابفير، الحقيقة يعتبر مفاجأة أنه إسبانيا من بين المهشحين باش تكون بطل العالم في 2026 تم تعادل مع الكافير. شفنا الحقيقة سمعنا حتى تصريح بتاع دي لافوينتي بعد قبل مقابلة السعودية اللي قال أنه الانتقادات اللي توتال اللاعبين ما باش تكون معناتها الحقيقة بلوس باش تخليهم أكثر بروديكتيف وفي المقابلة بتاع المنتخب السعودي. كيف كيف منتخب سعودي الحقيقة اليوم بعد تعادل مع الهوغواي وكان فايز حتى في الدقيقة 73 تقريب على المنتخب الهوغواي، اليوم الحقيقة السعودية محضر المونديال الانيس.
0: هي حتى في 2022 في مونديال قطر نذكروا انها فازت على البطل في النسخة هذيك وقت الارجنتين، وقاعدة في الاعوام الاخرى ما هي شارك من اجل المشاركة كها، وقاعد تقدم في مقابلة كبيرة مع اجواء ممتازة جدا في ملعب المقابلة في انتظار انطلاق المقابلة، خاصة التعويل على لامين يامال منذ البداية في هذه المباراة اللي اكيد منتخب الاسباني توا بعد تعادل وبعد ما تصدم بالمردود متاع الكاب فيرت باش يلعب من اجل 3 نقاط باش يحط الكل في الكل.
1: توا صحيح يعني سكاو جولة حاسمة ما مش تخلي ما اسبانيا مش تحطوها في كل الاشكال متاع نتعدى ما نتعديش، دونك اليوم

0: بقية كل لاعبين محليين يعني فهم الاعتماد الكبير على اللاعب محلي في منتخب سعودي. واليوم الحقيقة نتوقع أو نتصور أنه منتخب سعودي باش يقدم وجه يشارك في الكرة السعودية والكرة العربية ضد المنتخب الإسباني.
1: لننتظر خاصة الإعلام الإسباني يغير النبرة قبل مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره المنتخب السعودي، واعتبروها أن المقابلة هذه لازم تحقيق الثلاثة نقاط حتى بعض التغييرات اللي صارت كما مشاركة لامين يامال اللي حكينا عليه أساسي، مع تأكيد أنه عودة الملاعبي إلى قائمة الخيارات تمثل عنصر مهم قبل المفاجأة اللي أكدوا دي لافونتي في المقابلة هذه. كيف حتى صحيفة الإسبانية اللي حكيت على تأثير وجود لامين يامال ونيكو ويليامز في التشكيل الأساسي، قالت أنه يعطي دفع كبير وهذا يخلي منتخب لاروخا تقريبا يلعب الكل في الكل، مش كما المقابلة الأولى ربما كان جس نبض قدام فريق الكافير. والمنتخب الإسباني نذكره أنه واحد من المرشحين لنيل اللقب. ولامين يامال اليوم في تصريح زادة قارة وما تنجموش تحكموا على منتخب من الجولة الأولى، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة في مباراة الكافير. بعد شوية نرجع إلى المنتخب الوطني التونسي، المقابلة الخيبة الهزيمة المذلة التصريحات وغيره الفضيحة الكبيرة بالنسبة لمنتخبنا في هذا المونديال. كيف برونستيك المونديال تو نرجع في الروبريك هذه اللي تعودتوا بها، وأيضا البروليج وآخر أخبار المونديال.

0: بيوتي.
1: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المندوبية الجوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحلت المندوبية الجوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61%، تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%، وجاءت المندوبية الجوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85%، تليها المندوبية الجوية للتربية بالمنسير بنسبة 45.34%، ثم سوسة بنسبة 44.77%، واحتلت مندوبيات أريانا وبن عروس وتونس واحد المراتب من السابعة إلى العاشرة بنسب نجاح تراوحت بين 42.51% و 41.26%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني إذ بلغت 26.48%، سبقتها القسرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%، كما بلغت نسبة نجاح بالمندوبية الجوية للتربية بسليانة 30.52%، وبمندوبية توزر 31.04%، فيما سجلت زغوان نسبة نجاح في حدود 31.44%. دولياً، وكالة فارس الإيرانية تنقل عن مصدر مطلع في فريق التفاوض الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية في سويسرا انتهت، وعقدت الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان. من جهتها، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر دبلوماسي أن المفاوضات الجارية في سويسرا تتناول الحرب في لبنان ومضيق هرمز ومخزون إيران النووي. وقالت الشبكة الأمريكية إن الاجتماع الرباعي في سويسرا قد علق بعد 80 دقيقة من المحادثات لإجراء مشاورات داخلية، وأضافت أن اجتماعات سويسرا بدأت كحوار مفتوح يتسم بقدر كبير من الصراحة. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه ضغوطاً شديدة سيتنحى عن منصبه، قائلاً إن ستارمر فشل فشلاً ذريعاً في مسألتين في بالغ الأهمية هما الهجرة والطاقة.
3: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net.

0: ظاهرة افهم تندنس تندنس
1: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. كالعادة موعدنا اليومي يجمعنا بكم في فقرة توندونس، كما كل نهار حد كما تعودتوا توا نحكيوا على الأرقام. رقم اليوم هو 1.1 تريليون دولار أمريكي. شنية الرقم هذايا؟ هو الدخل متاع إيلون ماسك، واللي وصل إلى ثروة ما سبق لحتى حد في التاريخ اللي كونوا وصل لها بعد الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة سبيس إكس. من المتوقع اللي كونه إيلون ماسك باش يولي أول ملياردير في العالم، تتجاوز الثروة متاعه 1 تريليون دولار أمريكي. هذا وفقا لحسابات رويترز، واللي هي بيدها استندت إلى بيانات الشركة وتقديرات فوربس. وهكا ولت سبيس إكس المساهم الأكبر في ثروة إيلون ماسك. برشا ناس احتفلوا تناقشوا وحسبوا بالسيكوندا بالساعة بالنهار، لكن المثير للاهتمام هو مقطع فيديو جديد لإيلون ماسك نلقاوه على الانترنت، وفيه يقول الملياردير الجديد اللي كونه الفلوس بيدها تفقد أهميتها يوما ما. المقطع هذا أخذاه من حوار كان ما بين إيلون ماسك وبيتر دياماندس في قمة الوفرة لعام 2026. شي يقول في الفيديو متاعه إيلون ماسك؟ يحكي على مستقبل يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي وليروبو، مستقبل تولي فيه الآلات هي المنتجة، لدرجة اللي كونوا المفاهيم التقليدية للعمل وللدخل وحتى للفلوس باش تتبدل. شي يقول إيلون ماسك؟ يقول اللي كونوا باش نحقوا دخل مرتفع للناس الكل، وباش تولي الفلوس تنجم تتحصل عليها ببساطة. والذكاء الاصطناعي وليروبو باش يعملوا كميات هائلة من الحاجات، وباش يقدموا خدمات ما تتحصرش، لدرجة اللي كونوا ماهمش باش يلقاو شنو هو الجديد اللي باش يقدموه للبشر. ومن بعد جات العبارة اللي انتشرت على نطاق واسع، وقت اللي يقول اللي كونه سيفقد المال أهميته في وقت ما في المستقبل. بيتر دياماندس يجاوب إيلون ماسك ويقول له يعني أنت وليت ملياردير، الفلوس ولات تفقد في القيمة امتاحها. شي جاوبه إيلون ماسك يقول له هذا صحيح لحد كبير. الفكرة سهلة برشا، واللي فسرها إيلون ماسك وش يقول؟ يقول إذا كان الذكاء الاصطناعي يخلي الإنتاج رخيص للغاية، الناس باش تتحصل على دخل وإلا أرصدة من الفلوس كافية باش تتمتع بمستوى معيشي مرتفع في عوض مجرد تغطية الاحتياجات الأساسية. دونك كيفاش يرى إيلون ماسك؟ يقول اللي كونه الحاجات اللي توا اليوم غالية، كما مثلا في أمريكا الرعاية الصحية ولا السكن ولا الماكلة ولا الخدمات، تنجم تولي متاحة على نطاق واسع، والرؤية هذه مربوطة بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وليروبو ومشاريع كما روبو أوبتيموس البشري بتبع اللي عملته شركة تسلا. في كلمتين، إذا كان الذكاء الاصطناعي وليروبو هما اللي باش ينتجوا اللي باش نستهلكوه احنا كبشر، دونك كلفة الانتاج باش تكون رخيصة برشا. هذاك علاش احنا باش يولي عنا برشا فلوس، بلوتوك برشا فلوس، الفلوس اللي عنا حتى ولو شوية باش تخلينا نتمتعوا بأكثر منتوجات تنتجها الذكاء الاصطناعي والروبوات البشرية. زعم توافقوا إيلون ماسك وإلا لا في التخمام بتاعو؟ هذا الحكم يقعد لكم انتو. أنا هذا شو اللي عندي اليوم في تندنس. تري بون ديمونش توس، في الأمان.

0: الخمسة وخمستاشن دقيقة. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تيفي. نحكيه على المونديال وقيت باش نحكيه على برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال بمساهمة
0: وايند او ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال والكيس اونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سولف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل. سولف جروب، شركة رقم واحد في إنتاج الفريت سورجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق. نحكي على برونوستيك المونديال وقيت الربح والكادوات، اللي نذكر انه برشا كادوات في انتظاركم من خلال الاسبونسور متاعنا، ونذكر زادا سويفون الترتيب. رحبوا فهمي سعيد. مرحبا فهمي.
2: مرحبا بك انيس من جديد. مرحبا بالتبعوا فينا الكل على جوهرة تي في ولسمو فينا على جوهرة فيم.
0: اكيد يظهر لي في الكلاسمون قاعد فما تنافس كبير مع اسامي جديده دخلت للتوب 10 يظهر لي.
2: صحيح انيس، الصداقه قاعد كما هي عند سواء عند 180 نقاط. نحب نعرف بقات الشيء تكن تكهن متاعها مش تونس والجابون خاصة الحقيقة.
0: لهم برشا الحقيقة تكهنوا، برشا تكهنوا هزيمة منتخبنا الوطني التونسي بعد المردود في الماتش الأول. لما سكور كوريكت صعيب شوية باش تحط أربعة بلاش ولا
2: نشوفوا شوف شنو حكيت هذه. سواء عندنا فقيه نجم الدين عنده 103 موجود أول ما في التوب 10. كينغ كونغ 96 نقطة، بعدهم المهد بهابا عند سوكي أسامة 91 نقطة. المهد بالخامسة خليفة عبدو هزيق كيف كيف الأول مهد في التوب 10 عنده 88 نقطة. وسيم بوبك عنده 86 نقطة. بوشنيق ميه 80 نقطة. خوجة محمد علي 79 نقطة. بدر إياد 76 نقطة. وباهيم خواجة عنده 76 نقطة. يعني دونك التنافس اشتد قاعد ما شاء الله. ما انت الحقيقه فما تكونت ماشي مع ما توبتين هذا
0: سوار من اللي بديت هي لولا ولا فما
2: لا من اللي بديت
0: من اول جورني
2: شادة في سيكل بي سوار
0: مع النومبر قاعد يكبر ما شاء الله. تقريبا فما اكثر من 176 مشارك. نذكر برشا كدوات زاده في انتظاركم. سويفون الترتيب هذا الكل. الجروب نتاع جوهره نتاع السبور شكون اول واحد في الترتيب؟ فما شكون قرب؟
2: فما سي توفيق مازال هو
0: شاد صحيح
2: قائد السفينه. سي توفيق هي منتدى
0: قداش المرتبه نتاعه؟
2: في العشرينات. سي توفيق الحقيقه ماشي مع بلوكا وستيلو نيس قاعد
0: دونك في المرتبه 27. عنده 56 نقطه.
2: اهم حاجه تنحول الموانيات وبعد على 60 ودونك ما سي توفيق نجم يعمل له مونتادا الحقيقه. مازال طويل المونديال، مازال تقريبا ثلاث جمعات في المونديال، دونك نجم يعمل مونتادا ويتفوق على سواه ويجي هو الاول يربح الكادوات.
0: ذكرنا بالطريقه نتاع المشاركه بالنسبه للعباد اللي مازالت ما سجلتش ما عندهاش لوجين ومود باس، شنو تعمل بالضبط؟
2: كل نهار باش نلقاو الكلاسمون نتاع البرونوستيك نتاعنا كل نهار موجوده على الباج سبوجاو اف ام. جوست تعمل جيم وبارتاج البابليكاسيون هذيك وسكان الكيو ار كود باش تصب الابليكاسيون وتبعث البروسيدور اللي عملتها للنوم الموجوده بتاع الواتساب معاهم الايميل نتاعك ويوصلك ديريكتومون اللوجين نتاعك وتكون موجود في الايكيب تاع جوهره سبور. بما انه المونديال كما قلنا لسه مازال متواصل دونك مازال تشويق متواصل في البرونوستيك تاع المونديال.
0: مع المقابلات الموجوده واللي اكيد كهنتوا بها، اسبانيا السعوديه حاليا تقدم واحد بلاش للمنتخب الاسباني، هدف لامين يامال بعد اسيست من ويرازابيل. الهدف تسجل في الدقيقه العاشره وحاليا نلعبوا في الدقيقه 17. نذكركم زاد 8 متاع الليل مباراه المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الايراني. 11 متاع الليل منتخب الكافير يلعب ضد الاوروغواي. في انتظار زاد اولى ساعات الفجر، ماضي ساعتين مصر تلعب ضد نيوزيلاند، 6 متاع العشيه غدوه الارجنتين تلعب ضد النمسا، والعشرة متاع الليل غدوة المنتخب الفرنسي يلعب ضد المنتخب العراقي. يظهر لي فما بعض المنتخبات فما نجم نقولوا تنافس لكن فما منتخبات في الحقيقة ظاهرة مرشحة بقوة أنها تنجم تربح مقابلاتها، ولو أنه على الورق، ديما نحكيه على الورق على خطر فما بعض المفاجآت كما شفنا كاب فير مع إسبانيا، كما شفنا منتخب كوراساو مع الإكواتور اليوم الصباح، يظل يضم من النتائج اللي يصعب التكهن بيهم.
2: صحيح يعني ثم نتائج ثم مقابلتاش كان بهم معناتها على الأقل شكون باش يفوز، ما لأنه الكوريكت سكور هذاك تبقى الإشكال. دونك الحقيقة كما قلت ما فيش عديدة في المونديال هذا، حد ما كي تتوقع تعادل متاع كوهسا والإكوادور. الحقيقة فما أغلب الناس اللي لعبوا حطت الإكوادور هي بحط 3-4 أقل حاجة كيف كيف، هو نفس البرونستيك والتوقع متاع مقابلة إسبانيا والكابفيردي. الحقيقة كيف كيف فما اللي حط 4 فما كيف كيف، فما نتائج ما كانتش معقولة جملة، كما 6 متاع منتخب كندي مع منتخب قطر هي الحقيقة
0: صحيح، كما 7-1 ربما كانت منتظرة ما تقول كوراساو باش تسجل ولا لا قدام منتخب ألمانيا.
2: صحيح.
0: على كل تنجموا بطبيعة تشاركوا معنا في برونوستيك المونديال وتكونوا من الفائزين، عديد الجوائز في انتظاركم، تلفزة دي سمارت فون دي بون داشا وغيره من خلال الاسبونسور متاعنا. بعد شوية نرجع نحكيه على المنتخب الوطني التونسي والهزيمة والفضيحة وكيف كيف، بعد شوية نحكيه على البروليك.
3: إذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: 25 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية للناس الكل يتابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. باش نحكيوا على المنتخب الوطني وردود الأفعال بعد الهزيمة المذلة اليوم الصباح قدام المنتخب الياباني 4-0. أهداف كامادا دقيقة الرابعة، أويدا اللي سجل دوبلي دقيقة 31 وكان سجل هدف الرابعة في تقريبا الهدف الرابع قبل كان سجل زاد إيتو دقيقة 69 الهدف الثالث. دونك رباعية نظيفة بعد الخماسية مقابل هدف ضد السياد، 9 أهداف كاملة قبلناهم في 2 مقابلات كسابقة، مع غضب كبير للجماهير التونسية مع تنقيط كان سيء جدا بعد المردود الكارثي للملعبية حسب موقع سوفا سكور. دحمان 5.3، الطالبي 5.8، رقيق 5.9، برون 6.1، فاليري 6.4، العابدي 6.4، السخيري 6، المجبري 6.8، بن سليمان 6.7، سعد 6.3، تونكتي 6.3، بن حميدة 6.2، الغربي 6.3، وشوات 6.5 على 10. حتى ملاعبي موصل للتنقيط متاع 7 على 10 في المقابلة، دونك دون المأمول مع غضب كبير. فهمي ظلي زاد الصحافة كانت مقالات نتاع سخرية، المقالات الكل اللي هبطتها، طبعا بعد نرجعوا بأكثر تفاصيل. مقالات ضري كانت فيها برشا سخرية من منتخبنا الوطني التونسي.
1: صحيح هنيس، الحقيقة كانت تركيز كبير كالعادة من الصحافة العالمية على الخسارة نتاع منتخب الوطني، وكيف كيف كما كل يوم يعني فما جزء مخصص منتخب الوطني في أغلب الصحافة العالمية. دونك كانت الحقيقة
0: حتى يتسألوا كيفاش المنتخب هذا يترشح للكأس
1: العالم. صحيح
0: على كل نبدأ بغضب التوانسة، بار الغضب اللي موجود واللي عشناه التوانسة الكل اللي موجودين لهنا، الجماهير اللي تنقلت آلاف الكيلومترات واللي تحولت من كل مدن العالم وحاضرة كانت في مدينة مونتيري، غضب كبير بعد المقابلة. هاو نسمع شنو قالوا إثر نهاية المقابلة في ميكرو مبعوثنا نجح مجدوب.
2: السلام عليكم، نحن عبيد شيء عامل تبلا اسمه من آخر الدنيا، عامل بالضبط 22 ساعة بقطر هون. الحقيقة متعرفني فضايا الشيء متاع إردين ونار في منها رئيس الريخ في منها الريخة يسيرش مش مشكو، أما والله عيب والله العظيم عيب. أو كان قاعد بحلي واحد نص سيكت في الوتيل معهم جايين 70 واحد في دير اسمه كيام لا راح شومة معناه قالي يطلع معهم في الأسانسير الجمعية ما غير روح، جمعية ما غير روح العبيد هذا تفرجوا فيها في الشيرة وقصر لي من القاعدة وصور هاو الديرة. لو واحد يحكي ده جوار يحكي مع جوار وهم حتى جوار يحكي مع صاحب صحيح. صور البارير، صور جمهور تونس
0: أكيد الغضب كبير برشا بالنسبة لجماهير المنتخب الوطني التونسي. ونسمعوا إرفيرنار الناخب الوطني مقابلة واحدة بعد الإقالة لصبري اللموشي، كان مسك بزمام الأمور وأشرف على المقابلة اللي تحسه مصدوم بالمردود متاع الملعبية، واللي حتى بعد المقابلة قال غياب التواصل تحسه ما بين الملعبية. بقيت التفاصيل نسمعها من الناخب الوطني إرفيرنار.
3: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe bien sûr qui était bien supérieure à nous. Ben, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs. Parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
0: هذا إرفيرنار اللي قال ما نجموش نكونوا راضين واحنا خاسرين بالنتيجة هذه. في الشوط الأول قال ما نجمناش نخرجوا بالكرة، في العشرين دقيقة الأولى في الشوط الثاني كنا خير، ومن بعد طحنا خاصة دفاعيا وقبلنا هدف ثالث اللي هو طيحنا المورال. قال الملعبية حاولوا ما يقايسوش، لكن لعبنا ضد منتخب كان خير منا، المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخسارة كانت على الملعبية على خاطر السكور كبير في الماتش الأول والماتش الثاني، وأيضا كان ودعنا المونديال. ماتش ثالث ضد هولندا قال حتى في تصريحات أخرى قال باش نلعبوا من أجل كرامة التوينسا، على الأقل حاولوا نلعبوا بأحسن وجه عنا. نقعدوا مع التصريحات. علي العابدي اللي كان تأثر خلال التصريح مباشرة إثر نهاية المقابلة وحكى على برشا تفاصيل داخل المنتخب الوطني التونسي. نسمعوا تصريحه اللي كان لقنوات بين سبورتس.
4: نعتذر للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحة البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم. نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي ترابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده في عوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 نفسه الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. خرج علي العابدي خرج لعيبه الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم. مش معقول هذا. الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا لازم نشبه. انا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت. منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما ترى اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. فريق لازم ياخذ شهر شهرين ثلاثه. احنا جايين نلعب كاس عالم فريق لازم ما تو النتيجه تمشي. مش معقول.
0: هذا كان علي العابدي تأثر بكاء ونتفهموا حبه زاد في الحقيقة علي العابدي للمنتخب الوطني التونسي. لكن للأمانة التصريح رتر شوية بما أنه تقريبا ديما في كل كومبيتيسيون كبيرة من بعد نقولوا المحاسبة والتقييم ومن بعد ما يصير شيء ومن بعد نرجعوا نفس السيناريو في كل مرة يتكرر. على كل إن شاء الله اللي وصلوا المنتخب الوطني التونسي للحالة هذه والنتائج الكارثية هذه تم المحاسبة. كما شفنا زاد لي ديكلاراسيون تاع بقيه الملاعبيه الياس الصخيري اللي قال ما عندناش ملاعبيه في المستوى المأمول لخوض المونديال وغيرها من التصريحات. منتخبنا في الحقيقه فضيحه بكل المقاييس في المونديال. نمشي معك فهمي ابرز عناوين الصحف العالمية اللي فيها سخرية حتى كما قلنا من وضعية منتخبنا الوطني التونسي خلال مقابلاته اللي قابل فيهم 9 أهداف.
1: صحيح انيس، خلينا نبدأ بالإكيب كالعادة. اللي حكيت على الهزيمة تاع المنتخب الوطني والتهيقة كيف اللي خسر بها المنتخب الوطني سوتو في أول مقابلة لغري غناغ على بنك الاحتياط مع المنتخب الوطني. دونك كان فما نوعا ما من الانتقادات والسخرية غير مباشرة من صحيفة الإكيب للهزيمة تاع المنتخب الوطني. الحقيقة استغربت صحيفة هذه الطريقة اللي خسر بها المنتخب. كما قلت فما حتى فما بعض الصحف اللي كيف تسالت كيفاش منتخبنا في المونديال بالاداء هذا كيفاش اصلا اهان المونديال بالطريقه هذه. باقي مع العناوين الحقيقه نمشي لافريكا فوت اللي حكيت كيف على خروج المنتخب الوطني من الباب الصغير بالمونديال. استغرب كيفاش انه ب 48 منتخب في المونديال كيما هكا والمنتخب الوطني يخرج معناتها من الباب الصغير. حتى استغرب كيف انه فماش حتى روح فماش حتى رياكسيون. دونك اغلب الصحف الحقيقه ما كانش تركيزها على الانتصار تاع اليابان، لكن كان تركيزها الاغلب على التهيق اللي خسر بها المنتخب الوطني.
0: اعطيني الصحيفه اللي خذيت الكلمه من كلمة بالتونسي كما قبل ما يبدأ المونديال في أتلتيك كتبت كما هي كما يسمعوها تونسي
1: معك ربي ونبي
0: معك ربي ونبي ظهر لي فما صحيفة كتبت حارة
1: موقع صوفوت الفرنسي صحيح كتب الحا هكي هي دولة تونسي
0: فضيحة على كل قعدنا بين من صحيفة الصحيفة كما قلنا إن شاء الله يصير التقييم الجدي تقييم بالفم والملية تقييم مش نحكيه على اجتماع أربعة كراسي وتعاود ترجع نفس السيناريو في كل مرة على كل كيف تو نرجعوا في بلاتو سبيسيال باش يكون مباشر غدوة من الفان زون في المول فسوس مع جمال وبقيت ليكيب عودة نرجعوا زاد على الخيبة متاع المنتخب الوطني التونسي في المونديال بحضور العديد من نجوم الرياضة دونك غدوة عندكم ساعة مباشرة من الفان زون في المول اوف سوس من 8 ل 9 متاع الليل وباش تكون زادة تيليفيزي على جوهرة اف ام تي في بعد شوية بعد الموسيقى نحكيو على البروليك

0: سيتي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.

0: 45 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. وقيد باش نحكيو على البرو ليج, وسعداء باش يكون ضيفنا كالعادة رامي بوقديدة, منسق عام برو ليج سوس. مرحبا رامي.
1: مرحبا سيانيس, مرحبا بكل مشاهدين ومتابعي جوهر اف ام وجوهر تي في.
0: ونوصلت البرو ليج, يظل باش نبداو بالأدوار النصف النهائية.
1: البرو ليج وصلت الأسبوع هذا الأدوار النصف النهائية على مستوى الكأس وعلى مستوى البلاي أوف. نبدأ بالمرحلة الكأس, الجمعية اللي لعبت في الكأس. نقاو عنا زوز لقاءات أدوار نصف النهائية. اللقاء الأول اللي كان فيه بين سيناساس ودراك سمايل بي, واللي كان فيه التفوق الحقيقة لدراك سمايل بي 5-1.
0: سكور كبير شوية.
1: صحيح الحقيقة. وهو الأسبوع القادم إن شاء الله فما لقاءات العودة, ما نتصور دراك سمايل بي تقريبا قربة أكثر للترشح يعني بالنتيجة هذه. وشفنا في اللقاء هذا الحقيقة تألق اللاعب مصطفى قديمة اللي يسجل هدفين. في اللقاء الثاني اللي كان جمع بين ليستي بي وولي بي, كان زاد فما سكور كبير شوية. انتصار ليستي بي 9 أهداف مقابل 2.
0: على هنا خطوة كبيرة في
1: خطوة كبيرة تقريبا, لكن ما نجموش نحكمه خاطر لأنه شهدنا ليو بي عملت احتراز على لاعب على مشاركة لاعب ليستي بي.
0: الاحتراز يعني ديما موجود زاد حتى في البروليج, معناها كل شيء
1: موجود وموجود لجنة قانونية كاملة يعني الاحتراز يمشي للجنة القانونية اللي تجتمع ان شاء الله في وسط الاسبوع هذا وتقرر شنو نتيجة الاحتراز. يعني احنا في البروليج قبل ما تبدا المسابقات وقبل ما يبدا كل شيء نعطيهم القوانين الكل, نعطيهم تفاصيل نتاع القوانين,
0: واللي خالف ينجم يعرض روحه العقوبه.
1: يعني
0: على شنو هو الاحتراز بالضبط؟
1: والله هو الاحتراز على سن اللاعب الاستبي اللي هو سي احمد. السن متاعه 18 سنة,
0: وفما سن معي
1: نعملوا هذه الكوب نحكيه على بلس 40.
0: بلس 40,
1: لكن فما إمكانية متاع تشريك لاعبين في سن معين حددناها احنا من قبل. شنشوفوا اللجنة القانونية شنوش تقول وشنوش تقدر حقيقة, لأنه اللاعب مسجل في السيستم. يعني نشوفوا من بعد شنو اللجنة القانونية الحقيقة, ما نجمش ندخلوا في التفاصيل, ما نجمش نعطيو
0: معطيات,
1: نستناو اللجنة القانونية هي شنو تقرر. ما هذه مش من شمولاتنا الحقيقة,
0: هذه تابعة اللجنة القانونية. اما اقرار النتيجة الحاصلة على الميدان, والا تكون الهزم الجزائي كما في
1: يا الهزم الجزائي او نشوفوا شنو
0: ننتظر.
1: هذه سابق لي اول وسط الاسبوع ان شاء الله تونا عنه على شنو مآلات الاحتراز هذا
0: بيه.
1: في اللقاء هذا الحقيقة تألق لاعبين اللي هما سي فراس وسي باهر, تسجيل كل لاعب منهم رباعية في هذا اللقاء,
0: رباعية كاملة في المقابل,
1: كل لاعب سجل رباعية. تون ننتقلوا لمرحله البلاي اوف. ان مرحله البلاي اوف قبل ما نمشيو للادوار النصف النهائيه نمشيو نحكيو شويه على لقاءات صارت وسط الاسبوع
0: اللي بداوا نهار الاثنين ونهار الثلاثاء.
1: نهار الاثنين ونهار الثلاثاء, نهار الاثنين كان لقاء بين دراك سمايل وبين فيجي لتحديد شكون صاحب المرتبه الاولى وشكون صاحب المرتبه الثانيه. انتصار فيجي, انتصار دراك سمايل برباعيه مقابل هدف اللي خلاها تتصدر المجموعه الثانيه, والفيجي تترشح في المرتبة الثانية وكانت في الأدوار نصف النهائي تلاقي المغازة العامة, فريق المغازة العامة. بالنسبة للقاء الثاني اللي هو نهار ثلاثة كان لقاء حاسم بين مؤسسة جيلي وبين بنك الزيتون. يعني قبل اللقاء كانت بنك الزيتون في المرتبة الثانية بأربع نقاط, وكانت جيلي في المرتبة الثالثة بنقطتين, وكان لقاء حاسم وكان حسم الانتصار جيلي انتصرت 5-3 اللي خلاها تصعد بخمسة نقاط للمرتبة الثانية وتترشح هي وتغادر الزيتونة, بنك الزيتونة يغادر المسابقة لأنه تصعد في المرتبة الثالثة. ما يعطينا أنه لقاء نصف النهائي الثاني كان جمع بين دراك سمايل وجيلي. هنا من نجموش نتعداو من غير ما نشكو لاعبي ومسؤولي في بنك الزيتونة.
0: هنشوفوا زادة في بعض الصور من تأمين فهمي بخصوص المشاركة هذه.
1: من نجموش نتعداو من غير ما نشكو لاعبي الحقيقة روح رياضية كبيرة برشا من لاعبي الزيتونة, وعلى راسهم سي منتصر نشكو الحقيقة على روح رياضية رغم الانسحاب ورغم الهزيمة اللي كانوا أقرب للترشح, كانوا في المرتبة الثانية بأربع نقاط. جيلي في آخر في اللقاء هذا كانت قلبة المعطيات المجموعة وترشحت هي, نشكروهم ونشكروا سي منتصر ونشكروا اللاعبين الكل متاع الزيتونة على حسن على روح رياضي نتاعها.
0: وهذيك هي الرياضه, فيها ربح فيها خساره فيها فريق باش يغادر.
1: نمشيو نعطيو النتائج نتاع النصف النهائي. نبداو بالنصف النهائي الاول اللي هو جمع بين ماغازان جينيرال وفيجي. في اللقاء هذايا كان تسابق وتلاحق, كانت الفيجي بادت بالتسجيل، ثم المجازان جينيرال عدلت، ثم خذت الأسبقية، ثم الفيجي رجعت.
0: هذا ماتش كبير.
1: ماتش كبير وانتهى على نتيجة 7-4 لصالح الفيجي.
0: حتى التوتال نتاع الاهداف 11 هدف في المقابله.
1: 11 هدف. يعني شفنا برشا اللي
0: فما اهداف مزيانين برشا.
1: فما برشا اهداف وسي فهمي امن لنا تصويب الاهداف ان شاء الله تنشوفوهم تبعا.
0: باهي.
1: لكن للاسف في اللقاء هذايا كانت اصابه بليغه الحقيقه للاعب حلمي عبوده، اللي نتمنى له الشفاء العاجل.
0: ان شاء الله لاباس.
1: ونشكبوا زاد نشكبوا الطاقم العلاج الطبيعي. سواء اللي كان محاضر وكانت الدخل تدخل سريع في زوج اللقاءات الحقيقه ما تعرف انت تو البلاي اوف مرحله الاخرانيه نشوفوا برشا اندفاع بدني نشوفوا برشا انجاجمون. كانت زوج اصابات خاتمين، اصابه لاعب حلمي عبود على مستوى الركبه ونتمنى له الشفاء العاجل، واصابه لاعب دراكس مايف في مستوى الكتف، ولولا تدخل العلاج الطبيعي في الوقت المناسب رجع له كتفه. وهذا علاش نشكره الحقيقه، لازم في حتى مهما كان حتى رياضه شغل أكيد. لازم تكون موجود طاقم علاج طبيعي موجود على الميدان، وهذا لأمنته طبور لينكسوس.
0: ويظهر لي لهنا ذي ما يلزنا أنه نطرح السؤال، يظهر لي فما تأمين نفهم من كلامك في المقابلات متاع البروليك.
1: طبعا اللاعبين كل مؤمنين بعد ما تصير الكونفونسيون مع الشركات الكل، اللاعبين كل تحت التأمين. اليوم ما نجموش احنا اليوم كي تضرب لاعب ما نجموش نخليه كامل.

0: طيب افتتحت التسجيل ثم جيلي رجعت عليها 1-1 ثم جيلي خذت الاسبقيه 2-1 ورجعت
1: كان
0: تسابق تلاحم لاخر لقاء وانتهى على 3-3.
1: هذا بالنسبة لمقابلات الأدوار
0: النصف النهائي ذهب.
1: ذهب
0: اليوم نحكيه على الأدوار النصف النهائي ذهب. الأسبوع القادم إن شاء الله سبت الجيش نرجعه على الأدوار النصف النهائية إياب. مبارفش ماتشوات ميزات محلولة الحقيقة ميزات النتائج محلولة صحيح فما ماتشوات خذاء واللي معناته فما جمعيات خذاء
1: إيكار كبير في السكور,
0: كبير في السكور. لكن هذه هذا فوتا سيكس تنجم تسجل أهداف في 3 دقائق في 4 دقائق يعني ميزات النتائج كل محتملة لكل النتائج.
1: دونك ننتظر زاد التشويق باش يتواصل في
0: ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء
1: الله. نمشيو لتسليم القميص لاحسن لاعب في الاسبوع الفارط.
0: تم سيانيس الاسبوع هذايا تسليم قميص لسيموس فاكريفا اللي كان معنا حاضر في الاسبوع الفارط في جوهر فام اللي ربح قميص المنتخب كاحسن لاعب وتم تسليمه امس في الملعب.
1: نشوفوا معاه زميلنا جمال القيس
0: تسليم مع سي جمال. تم تسليم فريق المنتخب الوطني لسي مصطفى. هذا ما يخلي لسنا الحديث انه ان شاء الله في وسط الاسبوع ان شاء الله شلنا نصيو شلانج اخر شلانج جديد ان شاء الله ينتظرونا المشاركين كلهم مساوين مول زاده كذلك الجمهور يستنانا في كالعاده على احسن تعليق زاده شنحطوا مسابقه اخرى ان شاء الله في وسط الاسبوع نقاوها على صفحه بوليكس وسا.
1: والأكيد زاد حتى الانطباعات الأجواء طيبة الحضور الجماهيري كيف
0: كالعادة كان جمهور ممتاز وممتاز جدا حضور عائلي شفنا حضور العائلات حضور الأطفال حضور جماهير محترم ومحترم جدا. هذه الأدوار النصف النهائية الأولى إن شاء الله ندعو الجمهور زاد باش تحضر الأدوار النصف النهائية الثانية اللي هيش تكون إن شاء الله الإياب تكون السبت القادم. نشكر على جوهر على التغطية نتاعها نشكر على كل الناس اللي كانت مساهمة في إنجاح هذا اليوم وإن شاء الله نشوفوا ماتشوات ممتازة وممتازة جدا الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. في انتظار بطبيعة زادة باش نشوفوا برشا أهداف مزيانة في ماتشوات الرتور مع الماتشوات السيرية خاصة
0: إن شاء الله أني ندعي تو كلاء اللاعبين يجي يتفرجوا على اللاعبين الحقيقة فما برشا أهداف وبرشا
1: فنيات
0: الناس باش برشا لاعبين الحقيقة تستحق تلعب في الرابطة المحترفة الأولى.
1: أنت تحكي على الروح والجرينتا ظهر لي الروح والجرينتا اللي موجودة في البروليج ما شفناهاش
0: والله إلا شفته ماني نهار السبت أمس في اللاعبين
1: خاصة بالخيبة اللي نعيشوا فيها مع المنتخب
0: ما شفتوش اليوم في لقاء المنتخب الحقيقة للأسف معنا للأسف ما شفناش لا روح لا اندفاع على حد شيء. أضعف الإيمان تكون تلعب على الكرة تلعب على التميك وتلعب على اسم بلادك ما شفنا شيء ما نعرفش واش نستناو من ماتش هولندا الحقيقة
1: معاش
0: نجمو نستناو حد شيء إن شاء الله على الأقل حفظ ماء الوجه
1: إن شاء الله. به رامي خليك كلمة الختام.
0: كان في كلمة الختام الحقيقة نحب نشكر اللاعبين كل المسؤولين كل الجمعيات ندعو اللاعبين باش يروح رياضية في الأسبوع القادم نعرفوا تولي الأسبوع القادم مش نعرفوا شكون في النهائي وشكون مش في النهائي إن شاء الله تدور اللقاءات كل في روح رياضية الناس كله خيان وحظ موفق لجميع الفرق.
1: يعطيك صحة نورتنا بحضورك شكرا ليك رامي بوقديدة منسق عام برو ليج سوس. بعد شوية مواصلين معاكم حتى للسبعة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوة عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

ستة دقائق مصلين معكم حتى للسبعة. نحكيه على المونديال ونحكيه على النتائج الحاصلة منها. النتيجة في الشوط الأول للمنتخب الإسباني قدام المنتخب السعودي 3-0 في شوط. أهداف لامين يامال بعد لاسيست متاع أويرا زابيل في الدقيقة 10، ثم أويرا زابيل كان سجل دوبلي دقيقة 21 ودقيقة 24 مع انهيار للمنتخب السعودي في هذا الشوط الأول. تقريبا أحسن لاعب في الشوط الأول هو بورو لاعب المنتخب الإسباني، قاعد يقدم في مقابلة كبيرة، أو قبله لامين يامال اللي عنده تنقيط 8.5 في الشوط الأول، وقبل بالكل أويرا زابيل اللي عنده 9.4. دونك منتخب إسباني بدأ يظهر في الوجه الحقيقي متاعه في المونديال إلى حد الآن في الجولة الثانية بعد التعادل في المقابلة الأولى على نتيجة التعادل 0-0 ضد الكابفير، بينما المنتخب السعودي اللي ذكروا كان تعادل في المقابلة الأولى مع الأوروغواي هدف مقابل هدف. قائمة أصغر الهدافين الإسبان في تاريخ كأس العالم بعد تسجيل لامين يامال، دونك غافي هو أصغر ملاعبي سجل في تاريخ كأس العالم بالنسبة لإسبانيا 18 عام و110 أيام، لامين يامال 18 عام و343 يوم، وراول غونزاليس 20 عام و351 يوم. هذا تاريخ الأصغر الهدافين الإسبان في كأس العالم. أيضا من بين الأخبار توماس فرانك الأهداف السهلة اللي سجل فيها لامين يامال يحتاج إلى تسجيل مزيد من الأهداف إذا كان يحب الوصول إلى أعلى مستوى كما كريستيانو رونالدو وأيضا ليونيل ميسي. لامين يامال في الشوط الأول مجموعة التسديدات 5، سجل هدف، عمل أسيست 1-1 في الكرة الطوال، 2-2 في المراوغات الناجحة، 3-3 في لودويل. دونك قاعد يقدم في شوط أول ممتاز، تدخل ناجح كيف كيف، استعادة الكرة في 3 مناسبات وديجاجمون بتاع الكرة في مرة واحدة. دونك لامين يامال يقدم في شوط ممتاز جدا. 0.04 هو معدل الأهداف المتوقعة للمنتخب السعودي في الشوط الأول ضد إسبانيا، هذا ما يعني أنه تقريبا كان غايب باستثناء سالم الدوسري هو أكثر لاعب قام مراوغات ناجحة في الشوط الأول، 3 مراوغات بالنسبة لسالم الدوسري مع نهاية الشوط الأول. نحكيه أيضا على تدريبات منتخب البرازيل استعداد لمواجهة فريق ومنتخب سكوتلندا. فينيسيوس جونيور نيمار موجودين في التدريبات، خاصة نيمار اللي يرجع بعد الإصابة، وشفنا حتى الانتقادات حتى من رئيس البرازيل لنيمار وقت قال أول مرة نشوف لاعبي يلعب ديستانس موجود بما أنه كان عنده إصابة ومازال ما شاركش حتى التوى. بالنسبة للمنتخب الإسباني أويرا زابيل خلال 24 دقيقة يصبح أسرع لاعب يسجل هدفين مع منتخب إسبانيا في تاريخ كأس العالم، حتى رقم قياسي صامد منذ 92 عام، تجاوز الرقم السابق المسجل باسم خوسي إرارا غوري ضد البرازيل نهار 27 ماي 1934. هذه أرقام الشوط الأول من مباراة إسبانيا السعودية، نذكر سكور 3-0 للمنتخب الإسباني. بعد شوية نرجع لكم كيف كيف آخر أخبار المونديال.

انتي قدوة ومثال، انتي كل الجمال، انتي راحة البال يا قلبي، انتي رزق الحلال، انتي بدر الكمال، انتي الخير المزال يا روحي.

0: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. نحكيه على المقابلة اللي قاعدة تلعب توا بين المنتخب الإسباني والمنتخب السعودي. والمنتخب الإسباني أضاف منذ قليل الهدف الرابع اللي كان من كوكوريا وبالخطأ في مرماه. تومبكتي يسجل بالخطأ في مرماه. نذكر لامين يامال دقيقة العشرة ويرازابيل سجل دوبلي دقيقة 21 ودقيقة 24. والتومبكتي بعد كورة كانت قوية من كوكوريا لاعب جديد لريال مدريد لاعب السابق لتشيلسي تضرب في التومبكتي إغالة حارس مرماه 4-0 الإسبانيا ضد السعودية في 60 دقيقة لعب. فهم يظهر لي حتى الأهداف العكسية عنا نصيب كبير بالنسبة للمنتخبات العربية من 8 أهداف مسجلين 5.
1: صحيح
0: قاعدين نعاونوا في برشا في
1: ما شاء الله اللي حاب يخرج هداف تو يخرج على المنتخبات العربية بالأهداف العكسية داخلة في اللعبة. ممكن أنا النقطة الوحيدة اللي حظها في المقابلة ذي هو بداية ظهور المنتخب الإسباني بالوسع الحقيقي متاعه. شفنا إسبانيا اللي مساش مقابلة الكبير الحقيقة الكم الهائل من إذاعة الفحص اللي استدمت بالحارس متاع منتخب كافيه. لكن اليوم فما نجاعة كبيرة للمنتخب الإسباني. شفنا الحقيقة أدي كبير من أيار زبال لمين يامال اللي مستانيش باشا باش ميكل بونتو متاعه وما لقيه هجع من يسابة كيف حتى شوف أدي به باشا من كوكو هلا اللي نتصور عام السيزون جاي باش عون باشا ريال مدريد. الحقيقة شوف أنت ديب شاعتي لبلوس لريال عم جي.
0: نحكيه أيضا على تقريبا الصحافة شنو قاعدة تحكي قبل المقابلات المنتظرة في المونديال المقابلات القادمة. بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي بدايته كانت كما يلزم بانتصار واحد من المرشحين لنيل لقب المونديال مغني الراب الفرنسي الشهير اللي هو روف أثار جدل كبير بعد هجوم الحاد على طريقة التعامل مع ديمبيلي داخل المنتخب الفرنسي. يقول أنه نجم البي اس جي لا يحظى بالتقدير اللي يستحقه رغم إنجازاته الكبيرة في ظل التركيز الإعلامي والجماهيري المتواصل على كيليان مبابي. جاء هذا بعد الانتقادات اللي تعرض لها ديمبيلي بعد ماتش فرنسا والسنغال اللي نذكره كانت ربحته فرنسا 3 أهداف مقابل هدف واللي شك خلالها البعض في مردوده الفني وحقيته بالتواجد في التشكيلة الأساسية للديوك الفرنسية. وعلى الفيسبوك متاعه أعرب روف عن استيائه من الوضع اللي يعيشه ديمبيلي داخل المنتخب الفرنسي. قال أنه فرنسا عندها لاعب توج بالبالون دور وهز شامبيونز ليج مرتين ومع ذلك لا يتم التعامل معه بالمكانة التي تليق به. وحتى كتب قال انتقادات لاذعة حكاية عليها قال يعاملوه كخدام لكيليان مبابي. دونك لهنا صايره حتى بوليميك في الصحافه الفرنسيه قبل المقابله المنتظره الثانيه لمنتخب فرنسا. فهمي
1: كيما صفما بوليميك كيف على البرتغال نيس وال
0: كريستيانو
1: اللي ماجم اخو كريستيانو. شفنا حتى شنو صار جواو نيفيس بعد الديكلاراسيون تاعو على كريستيانو رونالدو كيف حتى في ليكيب دو فرنسا حقيقه كل التركيز على كيليان مبابي اللي يعتبر نجم الفريق. بون مش من اليوم كيليان نجم الفريق نعرفه كيليان هو اللي جاب الكوب دي موند لفرنسا في 2018 في روسيا كيف صحيح حتى في 2022 كان احسن ملاعب ورجع المنتخب نتاعو في المقابله تاع الارجنتين. اليوم هو كابتن ديكيب. اليوم خذي الخبره تخليه يكون قائد فريق خذي الخبره اللي تخلي السكول تعمل عليه في المنتخب في فرنسا يكون كيف محل تركيز سواء الجمهور او حتى الصحافه الفرنسيه. دونك صحيح ديمبيلي حد ما شك في قيمته وسورتو مع باريس سان جيرمان الحقيقة تحسن برشا موش ديمبيلي متاع برشلونة
0: اللي هما ركزوا ربما على التعالي متاع كيليان مبابي في المعاملة حتى شفناه وقت اللي تم استضافته من قبل ماكرون وغيره كان هو رئيس دولة بالنسبة لكيليان مبابي.
1: أنيس تذكر في كان في 2019 المعاملة اللي حذا بها محمد صلاح فما من قبل الاتحاد المصري وصلوا حتى عملوا له سيكوريتي خاصه بيه ويدخل اخر واحد لونتينمون. دونك كانت ممكن المعامله هذيك كانت السبب فشل منتخب مصر في الكان هذيك. دونك الممكن المخاوف الكل انه التركيز على الكليان تتحول مشاكل في وسط الفيستير وتحول لحاجه سلبيه عليه هو سورتو قاعدة تبين ممكن باش تزيد تبين أكثر ماتشات الكبار.
0: وشفناها حتى قبل مع جولو كانتي وقعدوا بيريود حتى ظهر الخلاف
1: صحيح.
0: حول شارة القيادة نهار عيد ميلاده كانتي لبس شارة القيادة وكان طلبها في مقابلة ودية كيليان مبابي صارت عليها بوليميك. أيضا ربما المصافحة الأخرى في أحد تسجيل أحد الأهداف في ماتش دابليكاسيون هو اللي رجع شوية العلاقة بين كانتي وكيليان مبابي. نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي بيلينغهام كشف على السبب العاطفي العميق اللي خلاه يتأثر بشدة وقت عزف النشيد الوطني قبل مقابلات متاع منتخب أسود الثلاث منتخب الإنجليزي. أكد أنه تلك اللحظة تمثله أكثر من مجرد انتظار للماتش. حكاية قال وقت يعزف النشيد الوطني يمنحوا فرصة لاستحضار الأشخاص اللي كان عندهم دور كبير في رحلته الكروية, خاصة جده الراحل اللي تأثر به بشكل كبير. وقال إنه جده كان شديد الارتباط بأنجلترا وتاريخها وكان نموذج للشخصية الوطنية, وهو ما جعله يستحضر ذكره في كل مرة يقف فيها مع المنتخب قبل انطلاق المقابلات. لهنا نشوفوا الروح, نشوفوا لحظة النشيد, نشوفوا احنا سبق حتى وحكينا فما ملعبية ربما
1: مش حافظ النشيد,
0: مش حافظ النشيد الوطني التونسي. دونك لهنا ونفهموا علاش ملعبية يقدموا مقابلات كبيرة وعلاش يلعبوا بالروح هذيك. الصحافة في اليابان وحتى غير اليابان ركزت بعد مباراتنا ربما نساو السكور متاع الأربعة بلاش ونساو الهزيمة المذلة بالنسبة لمنتخبنا, وركزوا حتى الصحافة في أمريكا قالت إنه جماهير المنتخب الياباني قدمت نموذج من السلوك الحضاري بعد فوزها على تونس وقاموا ينظفوا في مدرجات ملعب مونتيري. هذه تقريبا من أهم الكواليس الموجودة في المونديال. تم بعد شوية نرجع أيضا نذكركم ديما أربعة بلاش لإسبانيا قدام السعودية في 65 دقيقة لعب في المباراة. تم بعد نرجع أيضا على آخر الأخبار والكواليس الموجودة في مونديال 2026.

وانتوا بلاش، انا واجي وانتوا بطاطا.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. نذكركم وصلنا بالضبط 84 دقيقة و 85 دقيقة في مباراة المنتخب الإسباني ونظيره السعودي. دائما التقدم للمنتخب الإسباني 4-0. لامين يامال يقدم في مقابلة كبيرة, سجل هدف الأول دقيقة 10, ويرازابيل سجل هدف الثاني والثالث, سجل دوبلي ويرازابيل في الدقيقة 21 والدقيقة 24. ذكر لاعب ريال سوسيداد قاعد يتألق زاد في المقابلة هذه مع هدف عكسي بعد تصويبة من كوكوريا لاعب جديد ريال مدريد, وتمبكتي كان سجل بالخطأ ضد مرماه 4-0. في انتظار المقابلات اللي مبرمجة الليلة, نذكركم 8 بلجيكيا تلعب ضد إيران, ونذكروا أنه جيريمي دوكو كان تمسك بالرحيل من معسكر منتخب بلجيكا من أجل الحضور إلى جانب زوجته اللي بشتولد مرته, دونك طلب أنه يغادر الأيامات ويرجع. ولهنا جدل كبير في الصحافة العالمية حول موقفه بمغادرة معسكر المنتخب البلجيكي. والأوروغواي كاب فير مقابلة بشكون الحداش متاع الليل, والسؤال المطروح هل نجم نشوف فهمي من جديد لكاب فير, خاصة بعد المقابلة الأولى والتعادل مع السعودية, تعمل ماتش كبير ضد الأوروغواي وإلا لا؟
1: بون البريستاسيون اللي شفناها نتاع منتخب الأوروغواي مش حاجة كبيرة الحقيقة ضد المنتخب السعودي. اليوم الكافير اللي عملت اكس مع اسبانيا قادها انها على قليلة جيب اكس جديد, ولا تنجم بس عمو فيش ايه الحقيقة ما
0: في اول مشاركة تنجم تمشي
1: لبعيد تنجم افكتيف مو تنجم كون عندها باني قاد في اول مشاركة عالمية, احنا مشاركة السابعة عالمية, احنا مازال لوجو على انتصار, مازال لوجو على نقطة, مازال لوجو على التأهل للأسف الحقيقة. يعني سوالة الحقيقة ديما قد ما نحاولوا ما نحكيوا شيء موضوع, لكن ديما نحاولوا نرجعوا له نحكيوا على المنتخب.
0: لا, وفي الحقيقة الخطر. كل مرة نشوف عنوان بتاع صحيفة في العالمية في الحقيقة واحد قلبه يوجع, على خطر ديما راو بلادك وضربوا بلادك, وصورة تونس في الميزان وقت اللي نشوفوا عناوين توسي التونس, وإلا حتى المستوى بتاع المنتخب الوطني التونسي المهزوز. هو في الحقيقة حتى كان جملة البارح قالها عصام الشوالي كانت كبيرة برشا, قال ربحنا 10 مليون دولار لكن خسرنا شرف الكرة التونسية في الحقيقة. دونك شفت بكري شوية في ويست فرانس يقولوا ويتسألوا هل منتخب تونس هو أسوأ منتخب في تاريخ كاس العالم؟
1: اسمع جيت تفهم الحقيقة الوضع,
0: رغم التاريخ اللي عنا ما نجم يمحي حد, لكن حضرنا خايب برشا وفضيحة واحد ماذا به ما يتفكرهاش. من بين أخبار أيضا المنتخبات الأخرى, المنتخب البرازيلي 7 ملاعبية غابوا اليوم بسبب عن التدريبات متاع المنتخب السيليساو بسبب إدارة الأحمال والتعافي, اللي هما دانيلو ماركينوس, جابرييل, دوغلاس سانتوس, كازيميرو, برونو غيماريش, وماتيوس كونيا. هذا بالنسبة للسباعي. كما قلت بكري شوية 8 أهداف عكسية في المونديال, كان 6 منها عن طريق منتخبات عربية. المنتخبات العربية اللي سجلت أهداف عكسية هي قطر, مصر, السعودية, الأردن والعراق, والحمد لله ما حسبوش
1: الهدف. هذا كملوا حطونا حتى في الأهداف العكسية
0: على الأقل. دونك عدد الأهداف العكسية في كأس العالم من عام 1930 حتى لليوم عام 1900

0: في مونديال أمريكا 94، لكن 8 أهداف عكسية الحقيقة، والعادات ينجم يكون قبل ارتفاع نيس في المونديال هذا اللي مازال نشوف فيه مقابلات مازال مطول، نجم يكون أكثر مونديال حق أرقام تاريخية تبقى راسخة في الأذهان ما تنساش. دونك الحقيقة سنة باش المونديال هذا نيس.
1: واضح، نذكر بالسكور قبل ما نختمه في المقابلة في الدقيقة 90، والمنتخب الإسباني مازال ما تقدم 4-0 قدام السعودية. الصحافة العالمية شنو تعنون بخصوص المقابلة هذه؟ تقريبا كلهم ركزين مع سجدة الشكر للامين يامال بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى المنتخب السعودي. هكا نكون وصلنا نهاية استوديو المونديال، مع تحية ليكيب الكل، كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام.net، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. في الأمان.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى حاجة اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام منال جبلها
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين الشرطة الجبائية تحقق في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع الملح وخسائر بملايين الأروت بداية من الغد أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون مناظرة السيزيام والوفد الإيراني المفاوض يغادر مقر المفاوضات بسويسرا احتجاجا على تهديدات ترامب تفاصيل أخبارنا فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية شرعت منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية فإن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملحات أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية هذا وقال المصدر والمسؤول بوزارة المالية أن العمليات الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج إلى شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية مشيرا إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قد تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة في الشأن التربوي المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 تتصدر ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بنسبة بلغت 55.16% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61% تلتها مندوبية التربية بمدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25% وجاءت مندوبية التربية بالمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 46.85% تليها المنستير بنسبة 45.34%، ثم سوسة بنسبة 44.77%، واحتلت مندوبيات أريانا وبن عروس وتونس واحد المراتب من 7 إلى 10 بنسب نجاح تراوحت بين 42.51% و 41.26%. وفي المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني، إذ بلغت 26.48%، سبقتها القاسرين بنسبة 26.66%، ثم قفصة بنسبة 28.57%، كما بلغت نسبة النجاح بمندوبية التربية بسليانة 30.52%، وبمندوبية توزر 31.04%، فيما سجلت زغوان نسبة نجاح في حدود 31.44%. أيضا في الشأن التربوي، غدا يتوجه 62,450 تلميذا إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26,000، من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع ب 1,608 مترشحين مقارنة بسنة 25,000، ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وهذه المناظرة تجرى على امتداد أيام 22، 23، 24 من جوان الحالي، حيث يجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية المقبل للإعلان عن نتائج السيزيام. دولياً، مصادر إيرانية تفيد بأن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت المصادر أن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتركت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشدداً على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. هذا وجاءت تهديدات ترامب مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية، إذ قال في تصريحات لقناة فوكس نيوز اليوم إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز. وقال ترامب إنه إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم، ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلادهم دون أن يوضح تماما ما يعنيه بذلك. ولوح الرئيس الأمريكي بالسيطرة على المضيق إذا اضطر لذلك، مبينا أن الولايات المتحدة قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجدد التأكيد اليوم أن قواته ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، متعهدا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وقف أطلاق النار في لبنان هش، متوعدا بمواصلة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية. ختاما، حزب الله اللبناني يدين مجددا نهج التفاوض المباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجولات التفاوض وما ينجم عنها، قائلا الحزب في بيان اليوم إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية، مشددا على أنه ليس مأمولا على الإطلاق أن ينجم أي خير عن هذه المفاوضات، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام على حد وصفها.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: برافو برافو برافو تصفيق اقوى درج. مستمعين على جوهرة FM، مشاهدين على جوهرة TV، ايها الحضور الكريم، مساء الخير مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من باخره التانيث من عرض البحر الابيض المتوسط في هذا اللقاء وهذا وهذه الشراكه التي تجمع ما بين الشركه التونسيه للملاحه الناقل الوطني التونسي وراديو جوهرة FM وجوهرة TV، فتحيه كبيره لهم. اليوم بعضنا في هذه الأجواء الاحتفالية نستقبلوا بعضنا أول دفعة لعودة أبناء تونس في الخارج، التوانسة اللي عايشين في فرنسا، في إسبانيا، في قولوا لي منين؟ إيطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، السويد، مونبولييه. تحية اليوم الناس الكل، حابين نرافقوكم في سهرة الليلة، سهرة افتتاح الموسم السياحي، افتتاح موسم عودة أبناء تونس من الخارج إلى أرض الوطن، سهرة مع نخبة من أجمل وأروع فناني تونس والعالم العربي. خلينا بمحبة كبيرة وتشجيعكم وتصفيقكم نستقبلوا الفنانة مريم العرير. مرحبا بك يا مريم، نورتنا بحضورك. نورتنا بحضورك مريم، مرحبا. شنو حوالك؟ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: أول مرة على التانيث؟
1: أول مرة.
0: كيفاش كانت التجربة؟ مرحبا بك. مع إلى جانب الفنانة مريم العرايض بمحبة كبيرة نستقبلوا الفنانة والمطربة خلينا نقولوا اللي ترافقنا في سهرة الليلة، درصاف الحمداني. مرحبا بك درصاف.
2: يعيشك وليد، ميرسي، ومرحبا بالباساجي الكل. احنا فرحانين كيما دخلتوا معنا اليوم، راهو خاطر البارح كنا وحدنا، اليوم ما شاء الله مرحبا بكم وان شاء الله عوده ميمونه للوطن.
0: مرحبا بكم، صفقوا على روحكم، يسالش راهو ما فيها بس. كيف كيف في سهرتنا الليله باش تكون حاضره معنا الفنانه والنجمه التونسيه والعربيه نوال غشام. مرحبا بك نوال.
3: شكرا لكم، شكرا شكرا. مرحبا بكم مع بعضنا في باخرة جميلة جدا الحقيقة. أول مرة نعمل رحلة بحرية.
0: باش نحكيو بعد.
3: غاز جوهرة FM، وشكرا للستيان اللي على حسن الاستقبال، ومرحبا بكم. وقداش فرحانة أنكم نشوف الفرحة في وجوهكم الكل أنكم راجعين لأرض الوطن. جاي برشا فرحة وبرشا برشا شوق لبلادكم وشوق لتونس، وتحية تونس ودائما تونس.
0: كيف كيف في سهرة الليلة باش نستقبلوا واحد من أجمل الأصوات التونسية وفي العالم العربي، ذكرنا بذكريات حلوة برشا، مسيرة ما شاء الله كبيرة. خلينا بمحبة كبيرة نستقبلوا زاد الفنان كريم شعيب. مرحبا كريم.
4: يعيشك وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تروحوا سلامات وتجيبوا سلامات، واللي عنده ان شاء الله اللي عنده ان شاء الله مرمى يكملها، واللي عنده عرس كملوا، واللي عنده كهرباء ان شاء الله يبيعها في ومحلاكم وديما محلاكم.
0: إلى جانب الفنان كريم شعيب، كيف كيف اليوم سعداء برشا باستقبال فنان عرفناه بأغانيه المتميزة وبألحانه أيضا المتميزة. بمحبة كبيرة نستقبل الفنان التونسي والنجم العربي زاد الفنان غازي العياد.
5: كيف كيف فرحان برشا باللمة هذه. أنا تفكرني في أول ما بديت حياتي، كنت عايش كيفكم في الغربة، وكنت نروح في الستيان. الستيان ديما من اولها باهي يوم الضيافه، واللي يوصل البابور كانه وصل لتونس، وان شاء الله ديما تونس ولادها يروحوا لها وديما متواجدين فيها ويحبوها، ويعطيكم الصحه وتحيه لجوهرة FM اللي لمتنا اليوم الكل. ميرسي.
0: شكرا لك غازي. زاد كيف كيف حبيت نتواجه بتحيه للعناصر الموسيقيه المتميزه الاساتذه اللي حاضرين معنا اليوم. تحيه كبيره لمادي تفيفحه على الكمان، أنس غيازة على الأكورديون، وطاهر بن سعيد على الكلافيه. مرحبا بك غازي العيادي، كريم شعيب، نوال غشام، درصاف الحمداني، مريم العريض. من الأول حابة طول نبداو في الغناء، وماش نطول عليك برشا يا مريم، باش نبداو بالموسيقى بالأغاني، باش نسمعوا مجموعة من الأغنيات الحلوة، باش تهزنا شوية للجو التونسي. عامل هادي الجويني، سيدة فيروز، يلا بمحافة كبيرة نستقبلوا مريم العريض.

0: تحية كبيرة لمريم العريض. ما زالت سهريتنا متواصلة وما زلنا مع الغناء وما زلنا مع الطرب وباش نرجع مع الفنان كريم شعيب. كريم سافرت برشا بالبتو انت برشا مرات.
1: برشا مرة حارق ومرة
0: لا مش حارق.
2: 20 مرة 25 مرة.
0: وفي الرحلات اللي رافق فيهم الجوهر اف ام على متن التانيت والحبيب هذه برشا مرات.
1: حبيب
0: التانيت وكرتاج وكرتاج بالفعل. شو الفرق ما بين الواحد يسافر على البتو ولا يسافر بالطائرة؟
1: انت مش جو معناتها تلقى الاكل الباهي والخدامه هم بصراحه كلهم يسون في جون
0: ليكيباج
1: سملاها الكل الماكله بنينه كل شيء باهي. وفي الرجوع مثلا تلقى ولاد بلادك تعرف ما ناس تعرفهم بالدا وناس يحبوك وكاو.
0: اليوم شنو الميساج اللي تنجم تعديه للناس اللي تسمع فينا اللي تتبع فينا اللي مش عارف انا يحبوا يسافروا مثلا ننصحوهم بسفره على جلا حتى معناها تيرم طويل ولا قصير بالنسبه للرحله السياحيه على متن بواخر الستين؟
1: والله احنا عندنا ستين هي على راس
0: الشركات الوطنيه
1: السول الكل معناها معناتها بالنسبه للستين معناتها من احسن بصراحه.
0: باش نمشيو للموسيقى شو مش نسمع من عندك؟ باش نمشيو للجو التونسي تعرف التوانسه كلها متوحشه الجو التونسي.
1: تحبوا تونسي ولا ايه؟
0: تونسي ولا شرق؟ تونسي
1: يلا السول بدنا
0: اعطيه السول. تحية كبيرة لكريم شعيب.
1: أقوم لك تصيغ أخويا وأنت تصيغ ولدي هكذا.

احلى سوسه وبنزرت القروان وصفاقس والدنيا كل بنزرت مازال جميل ها أه؟ وجربه بيان سور اكيد زغرطولي على جربه ونابل بيان سور كله قمرت هذيك تبع تونس

يا ماشي يا للشر على الكريطة أقوى يا ماكلة الدلاء وصوت

0: ميرسي بوكو تصفيقه عليكم احلامكم وخمسه خميس عليكم على تونس ان شاء الله درجه سلامات يا رب.
1: ميرسي ما زلنا مع اجواء السهره المزيكا ظهري توبه بالريتم اللي عملوا كريم شعيب ما عادش نجموا نطيحوا في الريتم سيب باش نكمل يلا درصاف الحمداني من بدري أو جايين درصاف ونوال وغازي مازالت السهرية تحية كبيرة للفنانة والنجمة درصاف الحمداني
2: ميرسي يعيشكم
1: درصاف أنت زادة من أبناء تونس في الخارج في فترة من الفترات ولغاية اليوم تسافر بشكل مستمر خلينا نقول ما بين تونس ومرسيليا
2: أي أنا مرسي معناتها نجيها بريسك مرة في الشهرين كنت كيفكم أنتم نعيش في باريس قبل وكنت نهبط نسوق الثنية هذيك الكلها أنا باريس فوالا لا ريجيون باريزيان ونجي ككل عام ونبدا متوحشة تونس ويعملوا لنا سهرية كيما هكا تحية كبيرة للسي تي ان وكل طاقم شركة تونسية للملاحة وكل طاقم جوهرة اف ام زاد التحية
1: بالله تحية كبيرة للسي تي ان والإكيباج الكل أخاطر ما تعرفوش الجهد اللي يعملوا فيه على امتداد 24 ساعة نعم وجوهرة اف ام عايشك ربي يفضلك باش نمشيو مع المزيكا باش نمشيو مع ال مشيو الجو الشرقي ولا تونسي ولا مشيو شرقي وبعد تونسي
2: نسمعوا نوال قبل
1: انتوا نوال
2: حبوا يسمعوا نوال غشين
1: كيف باش نسمعوكم الكل
2: متشوقين
1: باش نسمعوكم الكل تحية كبيرة لدورصاف الحمداني تصفيقة كبيرة
2: ميرسي

0: الله ميرسي بوكو. يا عيني عليكم، تحية كبيرة للعازفين اللي معنا الليلة.
1: تستحق تسويق أكبر ذلك، أكبر منك برشا برشا برشا برشا. برافو برافو برافو درصاف الحمداني. مازلنا معكم في سريط الليلة باش نمشيو الجو آخر بتاع موزيكا باش نستقلوا مع بعضنا. تشجيعكم وتصفيقكم الكبير الكل من ماجد فيفحة وأنس غيازة باش يزولنا في أمبيونس ديفيرون خلينا نقولوا، وأكيد مازال سريطة متواصلة معكم على جوهر اف ام وجوهر تي في في الحفلة والسهرة المتميزة هذه على متن بخيرة التنين والشركة التونسية للملاحة. تصفيق

0: شكرا.
1: برافو برافو برافو انس غيزة و ماجد فيفحة. مازال سهرتنا متواصلة، نمشيو مع الفنان والمطرب غازي العيادي. غازي بك شوية حكيت على سفرات، على ستيان، على ذكريات في التسعينات وقت اللي كنت تسكن في المانيا. احكي لنا شوية كيفاش كانت الذكريات وشنو احساسك كان كل ما تطلع على الباخرة وانت مروح لتونس.
2: والله كيما احساس الناس الكل اللي ترى فيهم توا، الاحساس بالمروح لتونس. معناها بعدك العام خدمة كامل وغيبة، تبدا متوحش الاهل وتوحش العائلة الكل، والبلاد زاد عندها نكهة سبيسيال وعندها ما نعرفش حاجة في تونس ربي سبحانه خلقها فينا. قد ما نبعد وقد ما نمشي وقد ما لازم الرجعة هذيك وتبدا فيها برشا حب. الحمد لله ان شاء الله ديما هكا يا رب.
1: تصفيق على تونس بالله. غازي باش تهزنا شوية جو مختلف، خلينا نقول
2: باش نسمع. لا مش ياسر،
1: مش ياسر،
2: مش ياسر،
1: الرابي وين باش تهزنا؟
2: باش تهزك شوية حبيت زماني والأمبيونس تاعنا.
1: يلا
2: ونعم الجو الكل.
1: تحية كبيرة للفنان والنجم العربي غازي العيادي.
2: لا هو تبارك الله الكليماتيزور من ثلاثة أيام نتكلموا بالسيف ولينا وكاو الحمد لله. منورين إن شاء الله ديما وخمسة

0: ميرسي دولمان، يعطيكم الصحة.
1: ميرسي.
2: برافو برافو برافو. غازي العياجي، تحية أكبر غازي العياجي. يعطيك الصحة يا غازي.
3: تاش خدت بين قال لي مريض في حاله وبيش في حاله وجد بيه. الطاي يكذب عليه. بس في قديم.
2: يعطيك الصحة يا غازي. يعطيك الصحة يا غازي ما شاء الله عليك. ما زلنا مع المزيكا، ما زلنا مع الأغاني والأجواء التونسية، ولكن قبل ذلك خلينا نرجع مع نوال غشام. قال لك تتذكروا من الأول كونه هذه أول مرة تسافر في الباتو.
4: بالحق أول مرة تسافر في الباتو. أول مرة نعمل رحلة بحرية طويلة بيان سور، حاجة أجريابل على الآخر الحقيقة. أنا ما كنتش نتصور باش
2: نولي عجبني
4: كل شيء. ساعة قبل كل شيء فماش ستريس نتاع الطيارة والمطار سي بلو سي بلو كول سي بلو ريبوزون. أجريابل على الآخر. يقولوا البحر فيه في ديزونت مزيانين معناتها.
2: يعني قلت ما فماش مال دومير من الاول بيخوف السفر
4: على الاقل. خفت انا من الاول خفت. قلت بالك عند جمال دومير بي سافا.
2: الحمد
4: لله. حلوه مع الستين.
0: خمسة وخميس على الكماندة بتاعنا والطاقم بقدرة ربي.
4: والله ما احلاهم ما شاء الله عليهم.
0: يعني بي مشيت معاهم يمكن اكثر من 20 ما شاء الله وخمسة وخميس عليهم. ربي يحفظهم. نومه يبنوا بينا في النومه هكا يعملونا هكا والله.
4: يعطيهم الصحه فريمون يعطيهم الصحه. يعطيهم ان شاء الله. احنا كفاءتنا في تونس كفاءات كبار مش حاجه سهله. وتبارك الله في كل شيء. الماكله بنينه على الاخر. الاستقبال النظافه كل شيء كل شيء. معناتها اوكين فوت. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كما قلت يولي عندنا اكثر من باخره في تونس من اكثر من هكاك. معناتها يكون ان شاء الله ما خير وما اكبر وما لوكس اكثر ان شاء الله. عليه عندنا كل شيء. عندنا كل ما معناتها ما ينقصنا حتى شيء. وبلادنا بلاد خير وبلاد بلاد ناس مثقفه وناس متعلمه. وهات شوفوا معناتها التوانسه كما قال غازي تبعد تبعد تبعد على تونس في الاخر بكل لازم تروح لها. ما فيش كلام طبعا طبعا طبعا.
2: بالله يا جماعه الناس الكل تصفيقه يد واحده للاكيباج الكل نتاع باخره التاليس.
4: انا مش نقول انا صوتي مبحاح.
2: لا لا لا لا حبيت زاد بالمناسبه كي تعرفوا شفتوا وقت لومباركمون اليوم الصباح يرافقونا في الرحله مجموعه من الاصدقاء والخيان ممثلين عن مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم اللي موجودين كلهم في الطابق العلوي على ذمتكم من اليوم الغدوة الصباح. لكن اي حد يحب يستفسر واللي يحب يبلغ صوته هما موجودين في الاستماع. زاد كيف كيف تحيه كبيره لهم. نمشيو مع المزيكا نواصلوا سهرتنا مع الفنانه والنجمه التونسيه نوال غشام. تحيه كبيره ليها.
4: طول جو طول تحبوا يلا يلا عندك واحد طبعا

0: ميرسي ميرسي
1: نوال غشام تحية كبيرة ليها.
0: بنت الفلاح
2: شنو؟
0: لا امشي زيدكم حويجة حويجة نعرفكم متوحشينها برشا.

0: شكرا شكرا لكم تحيا تونس وان شاء الله ديما فرحانين ببلادنا وربي ان شاء الله ينورنا وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي وكل عام وانتوما بالف الف الف خير
1: كل عام وتونس الف خير

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. يشارك وزير الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليفين من رئيس الجمهوريه قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري المزمع عقده يوم غد الاثنين بالعاصمه الاردنيه عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أمنت قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بتبرقة 2569 عيادة طبية مجانية لفائدة المواطنين في إطار تقريب الخدمات الصحية المتخصصة ودعم النفاذ إلى العلاج. وتم تنظيم هذه المبادرة بالشراكة بين كلية الطب المنستير وجمعية تونس للجميع وبالتنسيق مع الهياكل الصحية والجهوية المعنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. دوليا، اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وأشارت وسائل أعلام إيرانية إلى تعليق الاجتماع الرباعي الإيرانية الأمريكية القطرية الباكستاني بعد 80 دقيقة من أجل إجراء مشاورة داخلية. هذا وكشفت تقارير أعلامية أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في مصافحة مخططة والتقاط صورة جماعية مشتركة مع الوفد الأمريكي على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين. وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر وانعدام الثقة بين طهران وواشنطن رغم الاتصالات الدبلوماسية القائمة بحسب مراقبين. دوليا أيضا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية، في حين قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال أن إسرائيل لن تبقى في لبنان وأن الحزب سيرد على أي انتهاك. وترافقت أنباء تقليص القوات الإسرائيلية مع أعلان الجيش إزالة القيود المفروضة على الجبهة الداخلية في بلدات المنطقة الشمالية صباح يوم غد الاثنين. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. درجات الحرارة تتراوح عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بمنطقة سيرا وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: عنا شارات رياضية يومية. جوهر سبورت 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية والعشرة متاع الليل. انفو سبور من الاثنين للجمعة مع نص نهار ودرج. رنت سبور من الاثنين للخميس ونهار السبت من الاربعة للخمسة متاع العشية. وراديو سبور كل نهار احد من 3 للسبعة متاع العشية. سبور على جوهر اف ام تي في، دنيا اخرى.
1: لابد
2: من كارت جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو بيستو، تحياتي جوهر اف ام. بالله نتكلم على الادارات التونسيه، بالله وصل صوتي الله يرحم والديك، بالله نقصنا شويه من الاوراق. هات ورقه، هز ورقه، جيب ورقه، حط ورقه، بالله رانا في الدين. جيت سمع بطاقه عليك تقول جيب شد سكن، راني في تونس، راني تونسي، راه مضموني في تونس. جيب في ما يهمش انت اللي انت تسكن في الثانيه ولا تسكن وري كل الناس طلع بتقطع في بلاصه. تقول اوراق، هز ورقه وجيب ربي نقصنا من الاوراق. كل الاوراق شو محل في الاوراق كذا، واحد طلع بتقطع في بدعاء مشي كثر انت من درام مين ما طلعش تقطع في واحد بلاصه طلع بتقطع في عيب عليك براين تونس كيزي.
3: عسلامة جوهرة اف ام، بميدال سبيسار المنستير استعجالي برا مشوفه، قل لهم وزير الصحة ايجا طن سبيسار المنستير استعجالي عند الواحد يهزوا عليه في المرض، شوفوا يتخرقش بالقرقاشه بالوسخ، شوفوا القطن الملوح بالدمومه، شوفوا العباد كي قاعده مرضهم طايشة على الزيت، شوفوا سبيطار مستير حالته حليله، استعجالي راهو ما نصف لكش برو، شوفوا بعينيكم الفصلات المطيشه، الواحد يمشي مش يعرف اللي يمرض، ما عادش يمشي، سبيطار مستير ما عادش نمشيو له، ما عادش نمشيو له، نداء وزير الصحه عمل طلع سبيطار مستير.
4: ربي نداء ادوار ويلي سليانا في منطقة زويغة، عندنا 5 بيوت. كل مرة أنا طويكة عند 11 سنة، كل مرة يقولون باش نعدوكم الماء وما فما شيء. ربي شوفنا حال سيد الويل.
5: أنا مواطن من عين درام، عندي حرمة وما كنتش يعطوني رخصة بناء، داري مكفرجة تو عندها شهرين، ثبت شتر بشتر، كفراج يحب ياخذ فلوسه، الجاري يهز التليفون يكلم علي، طبعا أنا باش مات فيا باش ما نخدمش، أنا عارف إيش باش نعمل، أنا لا فلوس لا حتى شيء، داري مهدد بالطيوح، وما عندي حتى مشكلة، أنا نسكن بعيد، ماني بنيتي زوج ويدين معناها، لذا أطلب من المسؤولين يتدخلوا لي في مشكلتي.
6: حاب نوصلوا كلمة، احنا متساكنين نتاع الريحانة اثنين، بقينا حايرين ما عرفناش شكون نمشوا، في بالنا شرينا أرض من عند الدولة وكل شيء، مش كون مهيئة نظافة وكل شيء، يا أخي ولت مصب نتاع النفايات البني، واكل أوساخ، الحنوشة ولت نخزروا لهم، الضو عنده من عام ناول من أكتوبر ولا من وقتاش لتو مازال ما تسيبوه الضو ذاك الضو الشارع، البلدية تقول النظافة تقول لا فهاش لا فهاش، تقول عند البلدية، والله شيء يحزن بصراحة، خلي هذاك الفيران وكل شيء غير عادي. جورة فيه ما عرفش تشوفوا تصلون بالمسؤولين ما بين البلدية وما بين لفهاش، تماشي يقول ليش حل، على الأقل يخرجوا تراكس، خلي المواطنين توا في الليل في السيف وكل شيء، على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه.
7: أنا أمل من كندار، أتفرجت على الراجل اللي يحكي على الاستعجالي، برسني الاستعجالي ما هوش استعجالي. نهار العيد أنا مشيت بدل في الفاطمة، مش نبدل الفاطمة، نجي في نحن في الأعياد والمناسبات ما نبدلش الفاطمة، بس أنا هي عاملة عملية غرفتي محلولة معناها لازمني نبدل، خاطر المستوصف نتاعنا مسكر، نهار العيد فاطمة معناها راهو استعجالي، دي موجود كل شيء بالفيديو معناها. لو هما يرجعوا السلطة المعنية بالأمر لكن ترجع وتشوف الفيديو أو تشوف المحكاية الكوليكا ونبطئ استهتار في المستعجلين.
8: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. جوهرة أفر، جوهرة الدنيا والموسيقى.

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. سجلت الصادرات التونسية من الخضر والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال سنة واحدة، لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار خلال سنة 2024. وتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو وبالتعاون مع القنصلية العامة التونسية بالمدينة بعثة تجارية يومي 18 و19 من جوان الجاري بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في القطاع الفلاحي. وشملت البعثة زيارة إلى سوق المواد الغذائية الفلاحية بميلانو الذي يعد أكبر منصة لتوزيع المنتجات الغذائية بشمال إيطاليا، وذلك بهدف تعزيز موقع البواكر التونسية ضمن مسالك التوزيع الإيطالية. شارك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أشغال ورشتي حوار انتظمت بمدينة تورينو الإيطالية يومي 18 و19 من جوان الجاري، وذلك في إطار مشروع تام بلوس بمشاركة منظمة أرباب العمل من بلدان شمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي لجانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية. وقد خصصت هذه الورشة لمناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجال تنقل الكفاءات وتطوير آلية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. ومثل الاتحاد في هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رشاد الشلي رفقة ممثلين عن قطاعي الإلكترونيك والبناء والأشغال العمومية، وهما كل من عادل المانع وعبد الفتاح إبراهيم، بالإضافة إلى ممثلة الجامعة التونسية للنزل نرجس بوعسكر، حسب ما جاء في بلاغ نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم. دوليا، نشر موقع إكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا الذي يتزعمه رئيس الوزراء أبي أحمد يحقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من جوان الجاري، حاصدا نحو 90% من مقاعد البرلمان. هذا وخاض أكثر من 40 حزبا الانتخابات في مواجهة حزب الازدهار، لكن هذه الأحزاب تفتقر بمعظمها للدعم المالي مع فوز الحزب الحاكم في 64 دائرة من دون أي منافسة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من 4 للـ5 متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان إلى 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. حاجة أخرى.
3: جوهر سبورت
4: avec l'équipe sport sur جوهر FM.
5: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفخفة وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
6: أريدو طور عالمك جوهر سبورت
7: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبورت البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بعد الفضيحة والمهزلة اليوم الصباح وهزيمة منتخبنا الوطني التونسي قدام نظيره الياباني 4-0 مقابل 0 أهداف كامادا دقيقة الرابعة، أويدا اللي كان سجل دوبلي، وأيضا إيتو اللي كان سجل الهدف الثالث دقيقة 69. ذكر الشوط الأول كنا خاسرين 2-0، وفي المقابلة ككل قبلنا 4 أهداف بعد ما قبلنا 5 أهداف في المقابلة الأولى ضد السويد، وخسرنا 5-1 في الماتش الأول. مردود كارثي لكل الملعبية مع غياب الروح والجرينتا، وأيضا نتسائلوا في الحقيقة على الوجه الشاحب اللي ضرب به المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. تنقيط متاع الملعبية بعد المردود الكارثي حسب موقع سوفا سكور أيضا كان تقريبا الكل حتى اللاعب موصل 7/10، دحمان 5.3، طالبي 5.8، رقيق 5.9، برون 6.1، فاليري 6.4، العابدي 6.4، سخيري 6، المجبري 6.8، بن سليمان 6.7، سعد 6.3، سيباستيان تونيكتي 6.3، بن حميدة 6.2، اسماعيل الغربي 6.3، وفراس شواد 6.5. ردود الأفعال بعد الهزيمة وبعد الخروج من المونديال بزوزازين في انتظار مباراة هولندا اللي باش تكون شكلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. هولندا اللي كانت عادلت في المقابلة الأولى مع منتخب الجابون 2-2، وربحت البارح منتخب السويد 5-1. كيفاش باش تكون مقابلة هولندا بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي؟ نسمع الناخب الوطني إيرفيرونار شنو قال على الهزيمة المذلة بالنسبة لمنتخبنا ضد اليابان وقبلها ضد السويد، وأيضا على الانتظارات من مباراة هولندا.
2: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous. Bah, il faut s'accrocher dans ces moments difficiles. C'est surtout pas facile pour les joueurs, parce que le lourd score du premier match et celui du deuxième match fait que on sait qu'on est déjà éliminé. Donc ce troisième match, il va falloir... un peu de fierté pour pouvoir le jouer de la meilleure des façons.
1: إيرفيرونار قال ما نجموش نكونوا راضين وأحنا خاسرين بالنتيجة هذه في الشوط الأول، كنا ما نجموش نخرجوا حتى بالكرة. دقيقة 20 في الشوط الثاني تقريبا، قال بداية الشوط الثاني والعشرين دقيقة الأولى قال كنا خير، ومن بعد عودنا طحنا خاصة دفاعيا وقبلنا هدف ثالث هو اللي طيحنا المورال. الملعبية حاولوا ما أيسوش، لكن واجهنا منتخب كان خير منا اللي هو المنتخب الياباني. قال مش بالسهل الخسارة هذه كانت الواقع متاعها على الملعبية، خطر سكور كبير في الماتش الأول وأيضا في الماتش الثاني، ودعنا المونديال. الماتش الثالث باش يكون ضد هولندا، على الأقل نحاولوا نلعبوا بأحسن وجه عنا. وقال أيضا مش نلعبوا ضد هولندا في تصريحات أخرى من أجل كرامة المنتخب الوطني. النتائج والمواعيد في المونديال، نذكركم البارح هولندا ربحت السويد 5-1، ألمانيا عملت ريمونتادا على الكوديفوار ربحت 2-1، اليوم الفجر الإكواتور كوراساو 0-0 المقابلة هذه وفات، تونس خسرت مع الجابون 4-0. نذكر اليوم المنتخب الإسباني فاز على نظيره السعودي 4-0، لامين يامال سجل الهدف الأول، ويارازابيل كان سجل دوبلي، والتمبكتي كان سجل هدف بالخطأ في مرماه بعد تصويبة قوية كانت من كوكوريا لاعب جديد ريال مدريد، وهدف عكسي 4-0، سكور كبير لإسبانيا قدام السعودية. بعد شوية لوروغواي كافير في نفس البول متاع إسبانيا السعودية، ماتش يتلعب 11 متاع الليل، وغدوة ماضي ساعتين متاع الفجر منتخب المصري يلعب ضد نيوزيلندا، غدوة أيضا 6 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد النمسا، وكيف كيف غدوة 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب العراقي.

0: Joy FM TV.
1: كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم. قدم لكم انيس الذوادي. النشرات هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زين الناس الكل في الامان.
0: سيتي جوهره سبور. جوهره سبور افيك ليكيب سبور.
2: جوهره فام.
0: الدنيا
2: جوهره فام. جوهره فام.

0: ومتمتع. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من اكسجين كما عودناكم كل حد من توا حتى لنص الليل، سهريه يكون فيها المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وكما نقولوا ديما هدفنا الاناره وليس الاثاره. مرحبا بالناس الكل. موضوع الليله زاد موضوع مهم، موضوع في اكسجين متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا، كيفاش تحسن الاختيار وتختار الهدف المناسب. اولا كيفاش تتحدد الاهداف وشنية هي الاهداف في حد ذاتها، شنية الوسائل اللي تساعد على تقسيمها ترتيبها، نجم نقول زادة اهميتها، فماش خطة عمل ولا استراتيجية معينة كيفاش نتبعوا اهدافنا، الهدف يتبدل ولا ما يتبدلش، شنية الصعوبات وكيفاش نتجاوزوها. هذا الكل مع اهل الاختصاص. سعيد جدا باستقبال الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، سيكولوج، سيكوثيرابوت، سيكاناليست وهيبنوثيرابوت. دكتورة هدى، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهرة فهم الكل.
0: مرحبا بك الدكتور أنس بشيخ، كالعادة ينورنا في استوديو جوهرة فهم، مختص ومؤثر في البرمجة اللغوية العصبية، مختص في العلاج السريع، ومختص في التنويم الإيحائي. أهلا وسهلا دكتور أنس. مرحبا.
2: مرحبا بك عشكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا بكم الكل، مرحبا بتليفوناتكم على 73-275-800 ولا 36-300 ألف. تحية إيكيب كاملة معكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. نمشي مع الموسيقى توت سويت ومن بعد نرجع لكم، خليكم معنا.
3: أكسجين

0: oxigène.
1: نرجعوا من جديد في أكسجين. مرحبا بالناس الكل. كما قلنا موضوعنا الليلة متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا وكيفاش نحسنوا الاختيارات هذه ونختاروا الهدف المناسب. نبدأ معك دكتورة هدى. قبل كل شيء هنزيدوا نحطوا الموضوع في إطار.
2: بون نحن حياتنا كاملة ناخذوا قرارات، نخيروا خدمة، نخيروا العبد المناسب لينا، نخيروا كان نقعدوا ولا نمشي، ونخيروا كان نسامحوا ولا لا، كان نقولوا إي ولا لا. زادة برشا عباد تخاف لا تغلط، يأجلوا القرار ويخافوا من الندم. زادة القرار الصحيح ما هوشو باش يضمن السعادة، لكن معناتها القرار اللي أنا نبدأ موافقته في مخنا. فما الكوتي معناتها العاطفي اللي هو معناتها ياخذ قرار بطريقة سريعة وبالنوعا ما بالإحساس أوتوماتيزم بالمشاعر، وعنا الكوتي غاسيونيل اللي هو معناتها ياخذ وقته بالاناليز
1: العقلاني.
2: اي فوالا العقلاني بالضبط. وأكثرية القرارات بتاعنا ناخذهم بالكوتي ايموشنيل وبعد نعقلوهم معناتها بالكوتي العقلاني. مخنا يكره الحاجه اللي هي ماهيش واضحه، اي دونك اي بريفير ناخذ قرار ما هوش هو بالضبط بلوتو كو تقعد هكاك في الانسيرتيتود. دونك وقت اللي العبد معناتها يلزم يسهر روحه، معناتها شنو نحب بالضبط، شنو هي الحاجه المهمه ليا. شفنا معناتها في الحسات القبل القديمه معناتها شفنا ليشيل دو فالور معناتها القواعد. اسهر روحك معناتها شنو هي، اسكو القرار هذا باش يقربني ولا باش يوخر يبعدني على النظره الايجابيه بتاع روحي. زاده دونك هذا الكل معناتها يخلينا نبنيو دي سيرتيتود. وقت لي باش ناخذوا قرار يلزم نفهموا اللي كلكو سوا القرار اللي باش ناخذوا عمري ما باش نعرف شنو باش يصير من بعد. القرار يكون مناسب في الوقت الحاضر، خذيت قرار بعد كان ظهر ما هوش مناسب تنشوفوا كيفاش معناتها لو عبد يتعامل معاه.
1: باهي انت مشيت ديريكتومون للقرارات، يعني هنا عباره ربطت زاد الهدف بقرار يلزم
3: شوف جاستو. قبل كل شيء فما حاجه تريز امبورطون اللي بارك الله فيك اللي قالتها هدى، تو هو انه يلزم نعرفوا انه في كل لحظه باش ناخذوا احسن قرار اللي مواتينا بالشيء اللي عندنا في الدقيقه هذيك في السكوند هذيك. أنا الوعي متاعنا والتعاون واللاوعي أنه مش ياخذ قرار افيك لي زيليمون اللي عندنا اليوم. كل مرة دخلت لدارها حلت الفريجيدير، الخضرة اللي مش تلقاها في الفريجيدير مش طيبها فطورها.
1: فوالا.
3: ما تنجمش بعد ما غدوا تقول هي ليتني طيبتك الحاجة، أنت في وقتها ما عندكش الأشياء الأخرى. تو نجم خذيت قرار وعمري 10 سنين 20 سنة وبعد 20 سنة نرجع له يا ليتني وندم، ما تندمش. علاش ما تندمش؟ خاطر في الوقت اللي خذيت ديك القرار هذاك ما عندكش النظرة متاع اللي عمرك تو اليوم 40 ولا 50، ما كنتش تعرف بالمسبق شماش يصير. طيب شوفوا احنا خاطر فما دي زيتاب، فما حوايج يزمنا مع كل قرار يزمنا نثبتوه. حاجة أخرى عمرنا ما ناخذ قرار، كنت تفكر وقت اللي حكينا في البي ان ال حكينا على كل الجهه الايموشنال والجهه الاناليتيك اللي هي الانسان اللي يخمم في العقل. كي نبدا نذكركم كي نبداو في البيت نتاع لي زيموشيون والاحاسيس راهو العقل ما يخدمش. دونك هذاك علاش يلزمنا قبل من ونسخون ما ناخوش قرار، لا ناخذ قرار ولي زيموشيون والاحاسيس خايبه ولا ناخذ قرار وقت اللي زاد الاحاسيس تكون ايجابيه برشا.
2: بالضبط.
3: دونك هذا اللي جبدنا عليه المره فاتت. دونك القرار هو في حد ذاته شنو هو القرار؟ حاجه مش توصلني وفيكس ان اوبجيكتيف الهدف.
1: اي هذا اللي حابين نوصلوا تو
3: الهدف تو ثاني
1: علاقه القرار بالهدف.
3: قبل خلينا نجيو الهدف، فمش واحد فينا نجم ياخذ تاكسي ويطلع وما يقولوش وين هابط. كان ولد حلال تاكسيست مش يقول لك عايش عايش خويا ولا عايش اختي صباح وربح اهبط. والا كان ولد حرام يدور بيك ومن بعد ما يوصلكش من حاجتك. المخ نتاعنا ولد حلال. دونك ايش مش يعمل وقت اللي ما تعطيهش وجهه، ما تعطيهش وين تحب تمشي، باش يخليك فك السيتواسيون اللي انت فيها. وشوف راهو اللي ما ياخذش قرار في حد ذاته هو قرار. دونك لا نون ديسيزيون ايت اون ديسيزيون. دونك احنا باش نعطيكم زاد مثال اخر، الناس الكل تو نستعملوا جوجل ماب وجي بي اس. تنجمش تستعمل الجوجل ماب نتاعك وما تحطلوش تدريسه نتاع البلاصه اللي انت ماشي لها. لا يبقى المخ نتاعنا يخدم بنفس الطريقه. وقت اللي تحب تعمل حاجه يلزم تفهم وين مشي يهزها. والحاجه الثانيه خاطر ندخل تو لي زيتاب ونفسروا اكثر، انه وقت اللي تحط هدف قدامك يلزمك هذا الاكزرسيس باش نعملوهم بعد انك تستخايل روحك خلط لك الهدف وشنو هو تشوف شنو هو الاحساس اللي مش تربحه كي تخلط للهدف. راهو الكيروزين والليسانس بتاع المخ بتاعنا هي الاحاسيس الايجابيه. كي تحط هدف وكي تخلط له تلقى احاسيس ايجابيه مش تولي كاين وكل هدف يجبد فيك يمص فيك يوصلك من غير تعب. اما كي تبدا ما عندكش الاحساس هذاك راك كاينك تبدا تدز وكاينك تبدا تتصارع افيك دي زوبستاكل ماشي طون نشوفهم شنو هما لي زوبستاكل. خاطر الهدف راهو الاهداف برشا انواع. فما اللي هو الهدف سي لو بوت وبرشا عباد مالوغوزمون خاطر تنشوف في الكابينه فما ازمه نتاع اهداف. ولدك تدز فيه يقرا وتعمل له في ليتود وتحفظ فيه وتقيبه بكري إذا كان ما يعرفش شنو الهدف وراء الشيء ذاك ما هوش بشي يتبعك. علش يقضي يساعده يلعب بالبورتابل شايخ ولا يمشي راجع. أما كي تقول له وين تحب توصل اش تحب تولي غدوة وتصور أنت توليت طبيب وش مش تحس ولا مهندس ولا لي هو وش مش تحس وقتها أنت حطيته لي كوردوني بتاع الجي بي اس بتاعه. دونك واللي عارف وين ماشي ومش يمشي وطبعا بعد المرحله في الحصه مش نرجع
1: رجعناش للبي ان ال
3: كله بي ان ال
2: كله بي ان ال
3: احنا ما حبيناش ندخلوا برشا في الحصه نتاع البي ان ال ما حبيناش ندخلوا برشا خاطر عارفين عندنا جايتنا انيميشن باش نحكيوا فيها على الاوبجيكتيف وال لو شوا. دونك هذاك علاش لكن كل بي ان ال كيفاش يخدم المخ نتاعنا كيفاش باش نعلموه يولي يخدم باش وقت اللي يجي باش ناخذ قرار ستوب ماركي بوز ندخل لك البيت نتاع العقلانية ذيك ونحلل ونحط المراحل اللي مش نتعدى بها ومش نعمل كومين كاي دي شارج شنو ما الأشياء اللي لازمتني باش نخلط لك الأوبجيكتيف. ونحب نقول المستمعين راهو أكل اللي يقول لك بلان آ وعندي بلان آ وبلان بي وبلان سي لا الهدف ما يتبدلش سي لا استراتيجي اللي مش تتبدل. اش معناه اني طالع لتونس هذا الهدف نتاعي غدوه صباح ان شاء الله طالع لتونس شنو هما لي بلان ا بلان بي بلان سي باش ناخذ ترا ما خلطتش على ترا باش ناخذ لواج ما لقيتش لواج انك لي كهرباء نعمل كو فواتوراج هما هذوما لي بلان ا بلان بي بلان سي بلان دي باش توصل حتى للزيت. دونك هذوما سي لي استراتيجي اما الهدف راهو ما يتبدلش والمخ نتاعنا حاجته بهدف واضح. دونك انت نخدم اللي نحضر التلامذه وتوجع يعديوا في الباك ربي ينجحهم. اي قداش تحب تاخذ الباك قداش معدل؟ يقول لي والله 15 ولا 16. لا لا لا قل لي 15 والا 16 خاطر ماهوش المام اوبجيكتيف.
1: عندي سؤال عطاير للدكتوره
2: أيه؟
1: فماش شخصيات معينه هي اللي نجم نقولوا نجم تحقق اهدافها اكثر من غيرها؟ هنا في علم النفس السؤال معناه في البسيكولوجي فماش دي بيرسوناليتي هكا نقولوا هما اللي نجموا يوصلوا هذا مثلا اللي يصبر اكثر هذا اللي يتشجع اكثر كل خواف ولا كل حشام صعيب
2: فما عباد
1: فما دي بيرسوناليتي هكا ولا نجم نقولوا فما دي بروفيل ولا لا
2: باش نجاوبك انا قبل كل شيء نحب نوضح حاجه. نحن حكينا على جروح الطفوله اللي هي تخلي برشا عباد اللي تخاف من الابوندون اللي تحب تعجب العباد اللي تخاف من الوحده العباد هذم الكل ما باش ياخذوا قرار معناتها يبداو خايفين من الحاجه اللي باش يخسروها. العبد اللي ينجم ياخذ قرار بطريقه واضحه وبطريقه سريعه ويبدا وافق من نفسه العبد اللي هو قاعد عايش في الواقع ايسي ايمانون في الوقت الحاضر اللي هو ما يخافش من الحاجه اللي باش يخسرها ام يخاف من الحاجه اللي باش تفوته. دونك العبد وقت اللي يبدا عايش 100% في البقعه اللي هو فيها العبد اللي هو يبدا كيفاش العبد يعطي ثقه في روحه وكيفاش يفق في نفسه وقت اللي ناخذ قرار وحتى كان طلع ماهوش القرار الصحيح نوصل نبدل النظره بتاعي على لا شيء ونفهم اللي ما فماش غلطه وميلتون إريكسون يقولها ما فماش غلطه فما كان فيدباك فما كان طرق اللي انت تتعلم بها. دونك وقت اللي تبدا شخصيتك من نوع هذا اللي انت ديما تشوف الاشياء بتاع الدنيا وبتاع الحياه تجربه وحاجه اللي باش تتعلمها دي لوسون دو في اي بان الوقت هذاك تاخذ قرار بطريقه صحيحه و وموثق نفسك.
1: واضح يعطيك الصحة.
3: نزيد على اللي قالته زميلتي، راهو فما بلوزيور بيرسوناليتي، فما برشا كل حد والشخصية نتاعو. فما شخصيات اللي تعلمته في حياتها، دونك ديما راهو حياتنا القديمة نكركروا فيها. فما شكون اللي قادر باش فيسع يرجع في الجهة نتاعو العقلانية باش يخمم وينجم ياخذ قرار في درج في ربع ساعة. وفما عباد أخرين حاشتهم بأكثر وقت، هذوما أكل عباد اللي ماذا بهم يبدأوا في الإنزواء، ماذا بهم وحدهم أكل تحسوا ديما كالب، هذاك راهو مش ما يعرفش ياخذ الاختيار. دايوغ احنا نغلطوا فيهم برشا عباد، كي ترى تقول شبيه ديما اللي انكاباب ماهوش قادر باش ياخذ، باش يقول حتى نمشي له القهوه هيك والقهوه هذه، يقول لك قلتيش حتى هو لا جيو تلموا المعلومات برشا في مخه، حاجته باش يعمل كوم ريكول يوخر التالي باش ينجم يختار. دونك فما لي تيب دو بيرسوناليتي، فما شخصيات اللي قادره باش تاخذ القرار في وقتها اون اورجونس، وفما شكون اللي حاجته بالوقت. هذا سي تري سامبل، قول اسمع خذ وقتك وقل لي، يرجع لك بعد دقيقتين يقول لك سي بون نمشيو لك البقعه هذيك ولا نعملوا هيك ولا نعملوا هيك. معناها فما الاختلاف، فما عباد الدرايفر نتاعهم معناها هو اكل ليموسيونيل عاطفي ياسر، هذاك تخاف ياخو اكثر الجهه هذيك نتاعك العاطي العاطفه وما يكونش عقلاني اكثر. دونك عندنا كل شخصيه نتاع عبد تنجم تاثر على اخذ الاختيار.
1: نجم نقولوا هذوما الشخصيات الهشه لي بيرسوناليتي فراجيل
3: نوعا ما،
1: ولا لا لا لا
3: يعطيك الصحه في الكلمه، ماهوش راهو خاطر ما نجمش ياخذ القرار نتاعو في وقته هو شخصيه هشه، لا بالعكس يمكن هذاك دايوغ في الخدمه هذوما ناخذوهم للي يخدموا استراتيجيات وكل شيء تاع 5 سنين قدام 10 سنين قدام، خاطر عنده لا كاباسيتي باش يحلل وقت الانزواء ويجبد شويه ويشوف ويسوبروجيت. دونك كل حد عنده الطريقه نتاعو، اما كنا قادرين باش ناخذوا نعملوا الاختيار المناسب، وكيما قلت لك الاحسن فك اللحظه هيك.
1: يعطيك الصحة دكتور أنس. دكتورة هدى،
2: باش نزيد على كلام زميلي، فما الشخصيات وين عايشين بالبرفكسيونيزم، يحبوا ياخذوا القرار البارفي، لكن ما فماش قرار بارفي، فما كان قرارات اللي هو ما نعرفوش شنو باش يعطيه ونعرفوا كان بالوقت. العباد اللي قالوا كما قال أنس اللي هما في الاوفر ثينكينج، اللي هما قاعدين ديما يخموا، المخ بتاعهم يلوج على الخطوط الكل، يلوج توت لي بوسيبيليتي، لكن وقت اللي تخمم ياسر ايبا شنو باش تزيد روحك، باش تزيد روحك الخوف والانغواس. لكن معناتها فما زيدة عبيد وقت اللي تحب ترضي الناس الكل، اللي هما معناتها من اللي صغار يعلموهم يزم ترضي بوكو امك، يزم ترضي البروف، يزم ترضي الجيران، يزم ترضي العائله الصغيره والعائله الكبيره. العبيد هذوكم معناتها في اكثريه الوقت وقت اللي ما عملوش خدمه على رواحهم باش يوصلوا يرضيوا كان رواحهم، يقعدوا يتعطلوا معناتها باش ياخذوا قرار.
3: تفكر وقت اللي قلنا روحي روحي، في هذه زادة يلزم روحي روحي.
1: هذه تنجيهم.
3: هم شنجيهم ليدي احنا بتاع كل الاوبجيكتيف شنو هو لي زاليمون اللي ناخذوهم اون كونت باش نخلطوا للهدف نتاعنا.
1: يعطيكم الصحة، خليكم معنا نمشيو للموزيكا في اكسجين ونرجعوا لكم ديما على الدنيا وما فيها ما تبعدوش.

0: اكسجين.
1: نرجع من جديد. كما قلنا موضوعنا الليلة متعلق بالاختيارات اللي نعملوها في حياتنا، وكيفاش تحسن الاختيار وتختار الهدف المناسب، كيفاش تاخذ القرار المناسب. نرجع معك دكتور أنس في موضوع اللي كيفاش تقسمها القرارات هذه. أيوة. كيفاش تعطيها الأولوية؟
2: أول حاجة اللي هي احنا عندي قرار، عندي هدف. يعني مش نحطك الهدف قدام، معناها احنا في نقطة A مش نمشيو النقطة B. أول حاجة يلزمني نعرف، مش نحط ناخو ورقة والسيلو دايو، حتى اللي يسمعوا فينا التوكيل نجمو باش يقيدوا ليزيتاب هذوما. احنا نقولوها بلا سيستام سمارت. اس هي سبيسيفيك، معناها الموضوع يلزم عارفوا الهدف بالضبط. تو يجيني مثلا عبد يقول لي والله اني الهدف نتاعي في حياتي نكون سعيد. شوية سعيد
3: شنو معناها سعيد؟
2: هذه سعيد سيتون شكون ابل اون فيناليتي، هذا معناه الاقصى كما يقول لك السعاده لو بيانات، هذا سيتون فيناليتي. ما ينجم الهدف يلزم يكون كلير بريسي. باهي شنو نعمل معاه؟ باهي وباش تكون سعيد هذا نسميهم لي بوت. اش معناه؟ يلزمني نلقى خدمه باهيه وديزم الصحه نتاعي باهيه والعائله نتاعي تكون سعيده. اوكي شفت كيفاش تو كيفاش هابطين بشويه بشويه. باهي انا علاش تحب نخدمه من الاول؟ والله يعني ماذا بيا نخدم على الصحه، نحب صحتي جيده. اوكي لحد الان الهدف ماهوش واضح. صحه جيده اش معناها؟ باهي كيفاش تخلط لها الصحه الجيده؟ اولا نظم نومي، ناكل ماكله صحيه، ونعمل سبور. شفت كيفاش ولينا هذا ينجم يكونوا اهداف. علاش؟ خاطر يقول ننظم روحي معناها اني نعرف وقتاش ندخل الفرش ووقتاش باش نقوم. وقت اللي نقول ناكل صحي نعرف شنو اللي مش نحيه من ماكلتي وشنو نزيد، معناها تولي حاجه فيزابل، حاجه الانسان يقدر يعملها. دونك قلنا الحاجه الثانيه دونك وعائله مرتاحه، العائله مرتاحه اش معناها؟ نقعد مع اولادي يوميا ونحكي في مصر. دونك هذا وقت اي خذينا الاوبجيكتيف. مثلا احنا باش نعمل سبور، العباد ديما مسوفين، هاو باش نعمل هاو باش نعمل. باهي سيدي وقتاش باش تبدا؟ لو برومي جويي. اوكي عندنا الدات. دونك يلزم نعرف شنو هو الهدف، وقتاش راهو، لا وقتاش ومع شكون وفين. دونك يلزم ناخذ هاك لي ديتاي الكل يلزم واضحين، معناها يعني صاي شفت البقعه باش نمشي لها باش نقيد فيها، وشفت مع شكون باش نمشي نعمل سبور، وشفت كذا وكذا وكذا. الحاجه الثانيه انه يلزمو نو ديبون كو دو موا، كانني هو مربوط بيا. لا ما نعمل سبور كان عارف يعطاني نخرج بكري. لا ما ينجم الهدف نخلطوا له الا ما يكون لي بارامتر اللي اسمه لي بارامتر لي زيليمون الكل في يدي. يعني معناها اني قادر، مش حد اخر باش يدخل فيه. دونك شقلنا ويلزمو يكون ايجابي. اش معناها ايجابي؟ معناها نقول اني مش نمشي نعمل سبور باش نولي نجم نطلع الدروج مرتاح. برشا عباد يحبوا يضعف، يقول لك نحب نضيع 10 كيلو. كلمه نضيع شفناها في البي ان ال لو نيجاتيف، المخ نتاعنا ما يقبلوش. يلزمني اني يضحكوا عليه اني مش نربح 10 كيلو في الاقل. مش نخسر 10، باش نربح 10 كيلو في الاقل. دونك يلزمو يكون بيان بريسي، معروف مع شكون وقتاش. اون نو ديبون كو مني اني اون تيرم بوزيتيف. زاد يلزمو يكون رياليزابل، يعني قادر. مثلا واحد يجيك يقول لك عنده مثلا 20 كيلو زايدين، يقول لك انا في شهر. لا ما يجيش، ما تنجمش. دونك يلزم يكون رياليزابل.
3: سمحت
2: اي يلزم يكون رياليزابل، يلزم يكون رياليزابل. والحاله اللي من بعدها اش نلقاو؟ نلقاو انه لا اله الا الله محمد رسول الله. كيفاش مش نعرف لاني
3: وصلت
2: كان كيف ندخل فك الروبه ولا ندخل لك السروال نعرف روحي وصلت. مثلا نطلع على الميزان راه البوا اللي كنت نلوج عليه، يلزمني نحط شنو هما لي كريتير ديفالواسيون اللي مش يقولوا لي راك نجحت. وحاجه اخرى مهمه انه قلت لك روحي انه الهدف يلزم يكون اوكي معايا. إل مابورت كو دو بينيفيس ليا والانفيرونمون تاعي.
1: بالضبط.
2: نتفكر نعطيكم ان انكدوت نادره اللي صارت لي في الخدمه. جاتني امراه حابه تخدم على باش تحب تضعف به، وقعدت قلت لها انت شنو التايل تحب تخلط لها بعد ايفيدامون بعد الخدمه؟ قالت لي تاي 36. بعد قالت لي لا لا لا لا, لا 38. غزرت لها قالت لي تحب تعرف علاش؟ قلت لها انت مدام تحب تقول. قالت لي كي كنت تاي 36 واني مخطوبه راجلي عامل لي مشاكل اللي يغزر لي يعمل معاه مشكله، 38 سي ميو. دونك شفتها خذات معناها ليكولوجي نتاعها هي خذات براحي، ولكن ما عملنا كان باش نخلط لك الاوبجيكتيف باش نتقلق من جهه اخرى. لا دونك يلزم نعرف شنو بالضبط الاوبجيكتيف، كيفاش باش نخلط له، وقتاش وقتاش باش نحط الامور ونحطك الاستراتيجي باش نعمل هذه باش نعمل هذه باش نعمل هذه. سا نو ديبون كو دو موا ان تيرم بوزيتيف. مريقل مع روحي ومع اللي داير بيه ما يقلقنيش، وشنو هما لي زاليمون اللي مش نعملهم. نعرف نتكلم برشا باش نزيد حاجه اخرى اللي هي لقيتها سي لو بلو غون فران اللي جبد عليها شو رابيدمون في البيانات. اكثر العباد يا خويا فلان مش قلت باش تعمل مشروع تشبيك ما مشيتش.
3: أيه.
2: والله ما عنديش فلوس. دونك ليش كيفاش قاعد يحكي في لي زوبستاكل. لكن سامحني دون مش للساده المستمعين والمستمعات، كلمه ما عنديش راهو ساهل باش نقلبوها ونردها باش حاجتي. دو كوا اج بيزوان. شفت كي تقول ما عنديش احنا نصوم باسيف ما تحركش ما عنديش. كيف تقول حاجتي وقتها مش تقوم وتمشي تلوج على حاجتك.
1: فوالا
2: دونك انا ما عنديش فلوس باش نعمل المشروع نتاعي. اوكي ومن بعد والله يا غالب. اما كي تقول حاجتي بالفلوس وقتها الافكار مش تجي، يا تمشي البنك تاخذ كريدي، يا تمشي تتسلف، يا شفت راهو جبدنا في البيانات اللي حكينا عليه اك اللونجاج بوزيتيف، كيفاش اني نقلب النيجاتيف اون بوزيتيف. ومن بعد اخر حاجه نخلي زميلتي تتكلم من بعد اسكو اللي حاجتي به هذا يديبون مني اني والا الديبون دي زوتر.
1: فوالا
2: مثلا علاش ما عملتش مشروع؟ والله يلزمني نعمل امتي ستاج نتاع شهر على الاقل في الدومين اللي ما نعرفوش. اي دونك باش حاجتك حاجتك ستاج برا امشي اعمل ستاج. والا حاجتي باش البنكة توافق لي على الكريدي. اوكي برا تحرك باش تمشي، خاطر فما باغفوا دي فران اللي نقلبوهم احنا اون بيزوان دي فران انترن اللي هما منا، وفما اوسي حوايج اكسترن وهذوكم هما اللي مش نتعاملوا معاهم على خاطر ماهوش في ايديا. دونك كيفاش مش نعمل اني باش نخلط لك الشيء هذاك. دونك بوان ا باش نمشي لبوان بي، نقطه ا نمشي ب، يلزمني نعرفها شنو هي بالضبط بالطول ديتاي، وزاده ليكزارسيس باش نعملوه بعد كيفاش هذه باش نحسك الاحساس البوزيتيف اون فوا خلط لك الغايه نتاعي ولا الاوبجيكتيف نتاعي ولا لو بوت الهدف نتاعي. ايوه
1: فوالا يعطيك الصحه دكتور انس. دكتور راهو تفضل.
3: دايوغ معناتها باش نعلق على اللي قالوا انس، اللي اكثريه الوقت وقت اللي تحب تاخذ قرار ما تسال حد. افرش الكوارت بتاع حياتك وافرش الكوارت قدامك وما تسال حتى حد. علاش؟ على خاطر اي شخص باش يحط لك الحدود اللي هما خاصين بيه هو مش بيك انت. دونك كيفاش تاخذ القرار؟ بل كل شيء تستنى اللي تكون في نوع من الهدوء. عمرك ما تاخذ قرار وانت متغشش ولا انت خايف ولا حتى في اوفوريا معناتها. به بعد شنو هو القرار؟ كما قال انس تحدد معناتها الاوبجيكتيف، ومن بعد شنو الصوم يلزم نخلصو باش نوصلو. ما نحكيوش على ماديات، الوقت يلزم نعطيه، الحاجه يلزم نوفرها لروحي، الحاجه يلزم نزيد نتعلمها باش نوصل معناتها نحقق الهدف هذاك. ومن بعد يلزم تسعى، خاطر كان ما تسعاش تنجم تعملهم هذوم الكل وعمرك ما باش توصل حتى شيء. فما الميثود بتاع 10 10 10 اش معناه؟ شنو باش يكون رد الفعل بعد 10 ايام، بعد 10 اشهر، بعد 10 سنين؟ وتخمم فيه باش تعرف هذاك القرار شنو مناسب ولا لا. تصور روحك زيادة شنو تنصح صاحبك. ساعات معناتها نجمو ننصحو بطريقة أسرع وإيجابية لعبادي اللي دايرة بينا، وفي رواحنا نقعدو ناخذو أكثر وقت. زيادة تسهل روحك اسكو القرار هذا باش يجلب السلام الداخلي الهدوء الداخلي، اسكو نحس روحي مرتاح في القرار هذا وقت لي نقرر باش ناخذ. فما زاده معناتها هذه شفتها ما عنديش برشا، يقول لك معناتها تاخذ اون بياس دينار بيلو فاس وقت اللي ما تستناش معناتها اللي تهبطك ما تستناش حتى يرجع الدينار هذاك. امي وقتاش تعرف القرار يلزم تاخذه؟ وقت اللي ترمي اكل بياس وتتمنى اللي هي تولي بيلو لافاس، الوقت هذاك تعرف القرار المناسب ليك. زاده امن بروحك، امن بالاحساس بتاعك، امن باك الصوت الداخلاني هذاك يقولك اي ولا لا. واقبل زاده، وهذا يظهر لي معناتها اهم حاجه، اقبل اللي ما فماش حاجه مضمونه 100%. واسهر روحك به كان خذيت الثنيه هذه شنو باش يصير من بعد؟ انا نعرف اللي في حياتي تعديت برشا مراحل وقرارات كانوا صحاح وقرارات اخرى ما همش ما كانوش معناتها المناسبين 100%، لكن انا ما زلت لهنا، انا فت كل شيء ونجمت نتعدى اي صعوبه اللي عشتها لحد الان. دونك شنو باش يصير؟ كان غلط غلط ما يسالش. المفيد يقول لك يفو فيفر avec des remords et mais pas avec des regrets. Je m'en ai. خليني نندم على حاجة plutôt que نقعد حياتي كاملة وفما برشا عباد ونشوفهم في الكابينيه اللي يقول لك كارني خذيت القرار هذاك في الوقت هذاك. وسورتو القرار بتاعك لازم يبدا مربوط كان بك انت. على خاطر قداش من عباد تاخذ تخير سيركوي بتاع معناتها ايتود قراية تعرس باش ترضي العباد، لكن من بعد راو تقعد وحدك تتحمل مسؤولية قراراتك، ما فما حتى حد باش يجي يتحمل معاك. دونك يلزم تخمم في روحك.
1: فوالا يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، خليكم معنا باش نمشيو للموسيقى ونرجعو لكم ديما في أكسجين على جوهر FM.

0: تحب روحك على فاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نشرت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة هذا المساء نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 حسب مختلف الشعب، وبلغت نسبة النجاح بمعاهد الجهة العمومية 44.77% مقابل 36.8% للمؤجلين و18.75% بالمئة للمرفوضين. ووفق قائمة المتفوقين التي نشرتها مندوبية التربية بسوسة هذا المساء، فقد تحصلت التلميذة آلة الغماري بكالوريا آداب والمرسمة بمعهد ابن سينا على معدل 15.67، وتحصل التلميذ عبيد الله إبراهيم شعبة الرياضيات المرسم بالمعهد النموذجي بسوسة على معدل 19.61، وتحصلت التلميذة دنيا الفقيه بكالوريا علوم تجريبية والمرسمة بالمعهد النموذجي بسوسة تحصلت على معدل 19.46، والتلميذة سلمى عبد الكبير بكالوريا اقتصاد وتصرف مرسمة بمعهد حمام سوسة 2 تحصلت على معدل 18، التلميذ غسان غزواني بكالوريا تقنية مرسم بأحد المعاهد الخاصة بسوسة تحصل على معدل 19.42، والتلميذ أحمد الفقيه بكالوريا علوم الإعلامية مرسم بمعهد علي بورقيبة بسوسة تحصل على معدل 18.80، والتلميذ أسماء ذويري بكالوريا رياضة ومرسمة بمعهد بسوسة تحصلت على معدل 17.57. احتلت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير المرتبة الخامسة وطنيا على مستوى عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ووفق الإحصائيات المنشورة بلغ عدد الناجحين 3276 تلميذا، من جملة 7226 مترشحا تقدموا للامتحان أي بنسبة 45.34%، وتصدرت التلميذة سلطانة كمون من المعهد النموذجي محمد فرج الشيرلي قائمة الناجحين في شعبة الرياضيات بمعدل 19.5، والتلميذة رندا دويس على شعبة العلوم التجريبية من ذات المعهد بمعدل 18.84. ومن أخبار الشأن التربوي أيضا، احتلت ولاية مدنينا المرتبة الثانية على مستوى نسب النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بعد ولاية صفاقس، والمرتبة الثالثة بين المندوبيات الجهوية للتربية بعد المندوبيتين الجهويتين للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2، وقدرت هذه النسبة ب 49.25% من مجموعة التلاميذ الذين تقدموا لاجتياز هذا الامتحان الوطني، وبلغ عدد الناجحين بالولاية 2607 تلاميذ من جملة 5293 مترشحان أجروا الامتحان وفق معطيات نشرتها المندوبية الجهوية للتربية بمدنين على صفحتها الرسمية. من أخبار العالم الآن، أكد الرئيس السوري أحمد الشارع أن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان وفق تأكيده. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الآمنة على حد تعبيره في لبنان وسوريا وغزة، كما أكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي رئيسا للوزراء سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

0: oxygène.
1: نرجع معكم من جديد في أكسجين ديما على الدنيا وما فيها جورة فيم. مرحبا بالناس الكل، مازلنا معكم ومازلنا نحكيه على موضوع مهم برشا اللي هو الاختيارات، كيفاش تتحدد الاختيارات، كيفاش تكون اختيارات مناسبة، اختيارات جيدة، اختيارات ناجحة، والهدف خاصة كيفاش يكون هدف مناسب. نمشي معك دكتور رونز هنا، خلينا نحكيه شوية على انواع الاهداف.
2: احنا تو بالفرنسي نقولوا كور تيرم موين تيرم اي لون تيرم، معناها يلزم يكون عندي اهداف في حياتي قصيره المدى، مدى متوسط ومدى بعيد. باش ناخذ ان كوبل مثلا عرس، صاي عرسو لو كور تيرم هو جيبان الصغار وتربيه الصغار وشريان الكهرباء وبتاتر بنيان الدار، ومن بعد لو موين تيرم يكبروا صغارهم وينجحوهم ويوصلوهم ويتهناوا عليهم. هذا نحكي على المونتاليتي نتاعنا في تونس، ما نتهناوا على صغارنا لا يعرسوا ويشدوا ديارهم ويجيبوا الصغار. يقعد لو لون تيرم، عندي تو بعض ساعات مشاكل تصير وقت اللي لو كوبل يلقى روحه في الروتريت مثلا،
3: ولا صغار مشاو
2: والصغار مشاو، يا مش يلقى روحه فاضي، مش يعمل، مش ولي يتدخل في حياة صغاره ويمرجهم، سمحوني في الكلمة بقى، ولكن وإلا ينجموا يوصلوا يتفارقوا. علاش لو لونتيرم؟ أي أخوي أنا كي مش نخرج الروتريت مع مرتي مش نعمله؟ أعمل الدنيا كأنك تعيش أبدا، وأعمل آخرتك كأنك تموت غدا. أي أخوي أنا مش نكتب، الآخر يقول لك شنو ولي إكسبير، الآخر يقول لك أخوي وإحنا نسافر ونعمل ونعمل ونعمل. دونك يلزمنا حياتنا كاملة كيما دي باليز، كيما طالع لتونس بتشوف في البلايك، عندي انا بتاع تونس باش نشوف بوفيشه ومن بعد بوفيشه حمامات ومن بعد جوسيبا. احنا حياتنا مراحل، كل مرحله لازم نعملها الاوبجيكتيف نتاعها. اما الاوبجيكتيف نتاعنا كي باش نعمل نصب ليسانس باش نصبو في سوسه باش يوصلني لتونس، ما عنديش برشا وقت ولا كذا ولا ما لقيتش باش نصب ليسانس اللي وصلني كالحمامات، لازم نعرف روحي اني قبل الحمامات لازم نصب ليسانس. دونك لازمنا هكاك لي زوبجيكتيف نتاعنا نحطوهم، وفما دي زوبجيكتيف، فما اهداف اللي مش نعمل لهم سو زوبجيكتيف. المرحله الاولى هكا مثلا دخلت نخدم جديد في شركه، الاوبجيكتيف نتاعي مش نولي مدير عام، باش مش نولي مدير عام الاول، لا يلزمني نولي سو ديريكتور ومن بعد ديريكتور ريجيونال، ومن بعد ديريكتور ريجيونال نجم نكون ديريكتور جينيرال. دونك مانيش باش دونك حياتنا بعد ساعات نجم نحط هدف، ولكن كالهدف كي يبدا بعيد اش نعمل؟ باش نعمل دي سو اوبجيكتيف. اني مثلا نحب نضعاف ب 30 كيلو، اي نقول اني توا من هنا لراس العام نضيع 10، في الصيف الجاي يوليو 20، باش ما يغلبنيش. بعد ساعات قلنا يلزم يكون اتينيابل، يلزمني نحط حاجه رياليست، حاجه اللي نجم نعملها. دونك يلزمني ولكن هذا الكل في مخي، يلزم كل شيء يكون مسطر. وشنو لي زوتي، شنو الادوات ولا الاليات اللي مش نستعملهم اللي مش يوصلوني لغادي؟ خاطر نجم يكون الاوبجيكتيف نتاعي عنده اليات خاصه ولا لو سوز اوبجيكتيف الاول اللي هذاك باش نستعمل اليات اخرين باش نخلط للي بعده، وبعد اليات اخرين باش نخلط للي بعد بعده، وانسي دو سويت. حياتنا كامله لازمها تكون كاينه باليزي، معناها كاينه فوالا، لازمني نخلط البوفيشه، لازمني نخلط الحمامات. وفما نقول كلمه يلزم، نحب نقول للناس الكل انه المخ نتاعنا يكره كلمه يلزم. وقت اللي ولدك تجي تقول له يلزمك تشرب الدواء وهو مر، باش يبدا يهرب ويجري وانت وراه.
1: هو على ذكر الاهداف دكتور رونس، معناها احنا نشوفوها حتى في جماعه الباك، تجي لولدك ولا بنتك وتقول له يلزمك تاخذ الباك، وقت اللي هو ينجم يكون فما دي سوز اوبجيكتيف بالماده بالماده، هاو انت باك شنو كذا، نجيب معدل باهي
3: ودي سوبجيكتيف يوميه زاده يوميه، معناتها توا بون سي قاعدين يعديوا وكل شيء، امي اوبجيكتيف يومي، شنو نجم نعمل اليوم ما بين الوقت اللي نقوم الصباح الوقت اللي نرقد في الليل باش نبدا راضي على روحي، شنو الحاجه اللي نجم نوفرها لروحي باش نبدا مرتاح، شنو هي الحاجه اللي شنو هي الخطوه اللي نجم نعملها في الوقت الحاضر. على خاطر سي تري بيان العبد معناتها يخطط حاجات، لكن الدنيا تورينا اللي دو توت فاسون حتى شيء ما يصير بالضبط كما خططناه. راهو فينالمون اش قاعدين نعملوا الدنيا شنية؟ قاعدين نتأقلموا للاشياء اللي تصير. دونك ما نقعدش انا مخطط ثنية واحدة ونبدا كي الحصان اللي يحطوا له ديزوييغ ويخزر كان هكا، راهو ساعات الاشياء تصير باش تخليك معناتها في الثنية تمشي لثنية ما اصغر باش تنجم تحقق حاجات اخرى اللي انت ما كنتش تتصورها. يقول لك معناتها كي تاخذ ان تران تعرف روحك وين ماشي، لكن فما محطة تمتع بثنية تمتع باللي قاعد يصير وبال بالاجواء اللي قاعده تصير وبالبيزاج اللي قاعد تشوف فيه في وسط ثنيه. فينالمون الهدف مهم ويلزم تعرف روحك وين ماشي، لكن في نفس وقت نجم يصيروا معناتها دي شانجمون في وسط ثنيه، والعبد يلزم يكونوا فليكسيبل. علاش؟ على خاطر دو توت فاسون كل كو سوا معناتها الحاجات اللي تصير، اعمل اللي عليك باش تتعلم منها حاجه، اعمل اللي عليك باش تزيد معناتها في لي كومبيتونس وفي لي سكيلز بتاعك. ما فماش حاجه تصير باغازار، فما كان حاجات اللي هي موجوده باش تعلمك حاجه. وساعات نشوفوها نحن في حياتنا، ساعات معناتها فما كتاب لازم تقراه وتخليه على جنب الوغ كو الكتاب هذاك مهم، ما توصل تقراه كان ما تعيش حاجات اللي يخليك من بعد كي توصل له الكتاب هذاك تفهم برشا اشياء. معناتها ليكسبيريونس دو في كي تغمض عينيك وما تحبش تعيش على خاطر ما كانتش في البلان بتاعك، ايبا الوقت هذاك تتعطل وتقعد معناتها في نوع من الفرستراسيون على خاطر تحس روحك قاعد تطول. راهو ما فماش حاجه قصيره ولا طويله، راهو كل كسوا معناتها الوقت اللي توصل له الهدف والوقت اللي توصل للهدف بتاعك راهو الوقت المناسب.
2: نحب نزيد حاجه
1: هناك كاينكم
3: دو فيزيون اي فوالا يكملوا بعضهم.
2: شوف هذيك الادابتابيليتي الفليكسيبيليتي التأقلم هذاك باز شفناه في البيانات، اني نجم اني نحط حوايج نعمل كذا، اني عملت حسابي باش مثلا ما نعرفش اني نمشي للسال دو سبورت 3 مرات وكل شيء بيدي، خاطر نعرف اخويا جاتني بروموسيون في الخدمه بتاعي وليت نقعد اكثر في البيرو وقت 3 مرات ما عادش نجمها. فهمت معناها؟ نقول اي سيدي المره الثالثه كيفاش نعمل هذه؟ اسكو نعملها نهار الاحد؟ كيفاش نتاقلم مع العائله؟ دونك اكيد التاقلم للفليكسيبيليتي والادابتابيليتي هذيك ديما تكون موجوده. اما نحب نرجع لنقطه مهمه ونسمعها برشا. شبيك يا فلان كذا؟ والله ما فماش فرص وما فماش فرص. شو هما الفرص؟ لي زوبورتينيتي. وقت اللي اي انسان اللي كان ما يحطش حاجه في مخه، كان ما يحطش هدف وين ماشي. اي سيدي واحد خرج للرون بوان. تو مثلا اقرب رون بوان عندنا هو لهنا نتاع المنشي. وتقعد في وسط الرون بوان وانت ماكش عارف على روحك، يا هابط للبحر يا طالع الحمام سوسه يا جاي لسوسه يا ماشي القنطاوي. تبدا واقف ياكلك الشهيري وتاكلك المطر وياكلك الدنيا الكل، وكان في كهرباء تقعد تدور تدور تدور لين الكهرباء تطيح بيك بانسيش ما عادش سونس. ما دام ما اخترتش ثنيه كما قالت هدى البكري النجم نختار ثنيه ولا تطلع غلط. دونك ثنيه دوما نمشي فيها لا ماشي هذه تساعدني نعمل دومي تور. اش تعلمت؟ اني مش هذه ثنيتي. في الرون بوان فما 4 ثنيه اني جربت الاولى نجم نجرب الثانيه نجرب الثالث الرابع طلعت هي صحيح. على خاطر لو كان ما نحطش هدف في مخي وي انا ديريكسيون اه يا سيدي راه في التاكسيات ماشي على اليمين وعلى اليسار والستوب موجود وعندي حتى اصحابي رفاهم ماشيين في الثنيه هذيك هذيك انا ما نعرفش وين ماشي حتى حد بينجم يعاوني. اما كيف نعرف روحي انا هي الثنيه اللي اخترتها وقتها مش ولي نجم نوقف التاكسي اللي ماشي في الديريكسيون هذيك ولا اللواج عندي صاحبي ماشي في الثنيه هذيك يا فلان سيلتو بلاي وصلني. ما كانش كان ما نختارش ما نحطش حاجه قدامي وين ماشي ايفيدامون مش نقعد باسيف قاعد ما عملت حتى شيء ويتعدى عام واثنين وثلاثه واربعه وخمسه نلقى روحي ما عملت حتى شيء. دونك باش نكون مكمل اللي قالته زميلتي باش خاطر نحكي اكل لادابتابيليتي التاقلم راهو واجب مش لا انا يلزمني عملت نعطيكم الكام تاعي يعني مثلا قريت ميديسين وخرجت والظروف وقتها الحاكم ما يدخلش والبريفي ما كانتش فما الكنام وفما شيء معناها باش يجيك باش يخلص. دونك كانت المشكله صعيبه لي باسيون هم يجيو يجيو يخلصوا. واش عملت؟ دخلت خدمت ديليغي ميديكال في الاندستري فارماسيوتيك عجبني الجو وجاي ايفولوي وصلت مدير ومن بعد خدمنا على لي فالور لقيت مش هذا اللي مساعدني ولقيت الثيرابي اللي نعمل فيها تو هي اللي مساعدتني خير وبدلت. دونك فوي دونك نجم الحلم نتاعي كان من اول واني صغير تحب تطلع طبيب حلم من صغير وما خذيتش في تونس ما خلطتش في تونس وعديت الغي اورينتاسيون هذيك وضيعت ان بوان والله يرحمه بابا باع رزقه باش قراني برا وجيت روحت تونس كملت خاطر علاش اكل بوت هذاك اكل غايه هذيك عارف روحي وين ماشي وين نحب نمشي. دونك نكبش بيديا وسقيه وسنيه كلزم وننجح خاطر عارف روحي وين نحب
3: مي مش في الثنيه اللي كانت مخطه من الاول.
2: والله الثنيه جات وحدها يعني الحمد لله جاني جاي لا شانس كيما يقولوا الزهر ان والديا ما عملوليش بريسيون خاطر فما هذايا تجبدوا الموضوع كبير برشا، خاطر نعرف شكون كمل قرايته بور فيغ بليزير باش لوالديه وبعد باش يعمل حاجه اخرى.
3: بيان سور.
2: دونك خسر 5-6 سنين من حياته، خاطر قال لك ابدا هذيك مش نحط فيها يدي. دونك اعمل حاجه، اش قال ستيف جوبز؟ قال فيت سو كو فوز ايمي اي فوز اوغي لامبرسيون توت فوتر في دو فوز اميزي.
3: دو با تخافاي.
2: الشيء اللي تحبه وتو عندك مش تظهر لك انك حياتك كامله وانت شيخ.
3: سي سا. حبيت نعلق على كلامك انس، ساعات يجيو دي ستوديون واللي ما نجحوش موصلوش معناتها للهدف بتاعه. ديما نقول لهم اسكو انت نهار مشيت لعبد متوظف طبيب ولا غيره وسهلته قداش من مره عدى الباك، ولا سهلته في قداش من عام وصل لي تخرج طبيب مثلا. ساعات معناتها تلقى طبيب عمره 38 والاخر عمره 28، اللي 28 ما دوب حتى عام، اللي 38 كل عام يعدي في عامين ثلاثه، لكن كي انت تمشي للطبيب تاع 38 يبان لك اضمن على خاطر اكبر. امي لكن معناتها الطبيب تاع 28 بالك معناتها عنده بلوس دو دو فاسيليتي و بلوس دو كومبيتونس. راو اون اي جامي اون ريتار، مانيش مؤخرين على حد شيء. وكما قلت انه سمعتها الثنيه الاولى ما توصلش، الثالثه تجربهم الثلاثه ما يسالش ما يسالش، تعلمت كيفاش توصل للهدف بتاعك بالطريقه الصحيحه. المره الجايه كي ترجع في الغون بوان هذاك تعرف بالضبط الثنيه اللي لازمتك.
2: دونك هذاك علاش جانسيست جانسيست، وقتاش لازمك تعطي ان ديلي، يلزمو تعرف تقول اني زملي الميدسين مثلا نكملها احنا تو 2026 يعني نقول عام اي 33، يلزمني نعرف يلزم الدات هذيك تري امبورتون. فما دي زوبجيكتيف اللي نجمو نعملوهم فيسع فيسع، وفما دي زوبجيكتيف اللي حاجتهم بالوقت، نجم يكون نجبدنا على الصبر، يلزم يكون صبر. الملوخيه ما تطيبش في نص ساعه، سي امبوسيبل هكا ولا؟
3: لا سينو تبدا نايه
2: ما تتاكلش. دونك فوالا، دونك يلزمني نعطي الوقت اللازم ويلزمني نتعلم الحوايج اللازمه على خاطر فما تضحيات. لا بون نوفيل تو جبت على موضوع احنا ما نحكيو على الليبنوز. الليبنوز تخدم باللاوعي، والمخ نتاعنا ما يفرقش بين الحقيقه والخيال. وقت اللي انسان تو احنا لي ثيرابوت موجودين للشيء هذايا، عندي شكون كل شهر يجي لازم يعمل طله يقول لك والله عاوني باش نختار، مانيش عارف نمشي على اليمين نمشي على اليسار. اش نعملوا احنا اون هيبنوز؟ نهزوا الشخص لك الهدف اللي يلوج عليه باش يعيشوا من قبل وما صار، خاطر في المخ بتاعه ما عادش يعرف حقيقه ولا خيال. ويثبت اسكو يساعدني ولا. دونك عنده زوز اختيارات، ثلاث اختيارات ماهوش عارف. دونك نجموا نهزوه ويعيش الاختيار الاول ويرجع ايش قولك لا مش هذا، ونهزوه للثاني ما تخليهوش يغلط معناها ويرجع ويمشي ثالث هذا هو عزهم. اوكي يعرف روحه. وباللي بنوز كيف كيف النجم، ولا في البيانات جبدنا عليه زاد المره اللي فاتت، انه الانسان ينجم يلقى روحه ويعيش هكا اللحظه اللي خلط للهدف نتاعه وشيخ به سبحان الله، ويظهروا له لي زيتاب كل المراحل اللي تعدى بهم الكل. دونك وقت اللي يرجع النهار اليوم سيه هو شاف الهدف نتاعه كيف تحقق واش مش يحس، اي سورتو شاف المراحل اللي مش يتعدى بهم وشنو هي الخطوه الاولى اللي مش يعملها اللي مش تخليه. ونقول للساده المستمعين والمستمعات انه راهو الانسان المخ نتاعنا كيفاش يخدم. وقت اللي تحط فكره في مخك هذاك علاش احنا شو نقولوا؟ واذا عزمتم فاتكلوا. اذا كان ما تتعداش في السوايع اللي بعد اللي جايين لك تعمل الخطوة الأولى، راهي أكل فكرة مش تتبخر، مش تلقى روحك بعد شهر تحكي في ذلك. كما أن كوبل مثلا عندهم مشاكل يقعدوا مع بعضهم، أي من اليوم مش نعملوا في وقتها وقت اللي حطوا كل بروجي والأهداف هذيك مش يرتاحوا. سوف كو شهر من بعد شهرين من بعد يلقاوا رواحهم في نفس المشكلة، خاطر ما طبقوا حتى شيء ماك الشيء اللي تفهموا فيه. دونك يلزمنا نفهم أنه راهو المخ نتاعنا يلزمك وقت اللي تحط له بروجي يلزمك فيسع تبدا.
1: واضح دكتور، انت حكيت على الادابتابيليتي ومشيت شويه في ليفالواسيون، هنا عباره نوع من التقييم باش تعرف روحك في الثنيه صحيحه قاعد تحقق في اهدافك ولا. خلينا نمشيو مع فاصل مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا خلينا نحكيوا على مساله التقييم هذه، خليكم معنا.

0: Oxygène.
1: نرجع من جديد في أكسجين. كما قلنا موضوع الليلة موضوع شيق، موضوع مهم برشا، كيفاش تحسن اختيارك وكيفاش تختار أهدافك وتحققها. نرجع لمسألة التقييم اللي قلنا
2: التقييم عليها. التقييم شوي. واجب من هرلول أول أول تقييم مش تعمل أكل المراحل اللي قلنا عليهم، يلزم نعرف روحي الهدف متاعي شنو ديجا، وقتاش باش نخلط له مع شكون وكيفاش، نثبت نقيم اسكو اي ديبون دو موا من بنياني برك اسكو فريمون بوزيتيف، وش باش شنو لي زيليمون اللي مش نعرف اني خلط للهدف نتاعي. ولكن في الثنيه نجم نقول اني كل شهر مثلا اذا كان خديت اوبجيكتيف على عام مثلا سان في عادي الباك اونتري سكولير، واني نخيط توجيوني للكابيني اكل جمعتين ثلاثه جمعات قبل الباك خاطر بريسيون ودخلوا بعض، اني نتمنى كي يجيني قبل من اول عام. علاش؟ خاطر مش نعطيه طريقه عمل ومش نعطيه الاليات اللي مش يخليوه يخدم مرتاح. ايس كيفاش نعملوا سيدي؟ اي تو البرومي تريمستر اي عندنا مثلا لا لا لا انت تو مش تخدم بطريقه معينه خاطر مش ياخذ بلانين، كيفاش باش تاخذ بطريقه معينه؟ بروميير ايفالواسيون بروميير تريمستر قداش الموين؟ البروميير تريمستر اني عملت مثلا اربع سوايع ريفيزيون مش الريزولتا، هذه تو دوزيام تريمستر ردها خمسه سوايع مثلا، اني نعطي ساعتين للمات لا شويه نعطي ثلاثه سوايع. دونك نجموا نعملوا بروميير ايفالواسيون في البروميير تريمستر، دوزيام ايفالواسيون في الدوزيام تريمستر، اي اون ايفالواسيون جوست قبل الباك مثلا. دونك يلزمنا نحطوا من الاول من نهار اللي حطيت الهدف نتاعي نعرف روحي انا هم النقاط اللي مش نعمل فيهم ايفالواسيون. ندخلوا للدومين بروفيسيونيل، عندي زميل جديد دخل اني اعرفه باش نحطه سيغ ان بروجي، اي فلان اخدم على روحك تو نتلاقاو كل نهار اثنين بوغ ايفالوي صار الجمعه هذه. دونك باش نقيموا اذا كان فما تغيير فما حاجه جبدنا بلون ا بلون بي بلون سي، باش استراتيجيا كان لازم نبدلها نحسنها نغيرها نطورها باش تخليني تعطيني اكثر شانس باش نخلط للهدف نتاعي. دونك التقييم واجب.
1: يعطيك صحه دكتور انس. دكتور هودا ايفالواسيون هنا نحكي وحده لي زوبجيكتيف اللي قاعدين نعملوا فيهم، كيفاش نعرفوا روحنا في الثنيه الصحيحه، كيفاش نعرفوا روحنا قاعدين نقربوا من تحقيق الاهداف ولا لا؟
3: وقت لي كما قلنا من الاول وقت لي نحدد الهدف وكيفاش معناتها وقتاش باش نعرف اللي انا وصلت له الهدف هذاك، خاطر ساعات واكثريه العباد هكا تحط هدف ومن بعد تنسى اللي فينالمون سي حققت وكل هدف هذاك. فما عباد ساعات معناتها تاخذ قرار باش نحكي على الزواج وفي الكابينه نشوفها برشا، عبد يجيك يقول لك بون العرس بتاعي مش هو فاشل، باهي اوكي علاش خذيت الشخص هذاك؟ خذيته على خاطر ولد عائله ولبس عليه، باه مازال ولد عائله ولبس عليه هي مازال، أمي لكن ما عندوش الكلام الحلو وكل شيء، انت ما خذيتوش على خاطر كلام حلو، ما تنساش الهدف بتاعك، راهو ديما تلقى روحك في الحاجه اللي انت من الاول خططتها اكثريه الوقت هكا. دونك بعد كان انت الهدف بتاعك تبدل، ايبا بدل حاجات احكي اعمل اللي عليك باش تحسن معناتها في الوضعيه اللي انت فيها كلكو سوا الوضعيه. برشا عباد تقعد راهو في وضعيه على خاطر يخافوا من التبديل، على خاطر فما حاجه، خاطر مخنا ما يحبش الحاجه ما يعرفهاش، ما يحبش لانكونيو، فما لاميدال اللي هي السونتر دالارت معناتها في مخنا، فما الكورتيزول هرمون دو ستريس اللي هو من بعد معناتها يجلب بك التخمام السلبي الكل. دونك نعمل وقت اللي انا نبدا متقلق في البقعه اللي انا فيها، نسال روحي شنو القرار ولا شنو القرار اللي مش مستعده ناخذه في الوقت الحاضر، خاطر كما قلنا ما تاخذش قرار هو قرار. الوضعية توا اللي أنا فيها ما هيش عجبتني لكن مشني مستعد نغير، دونك خذيت القرار اللي باش نواصل أمي، لكن في نفس وقت ما تزيدش على روحك. هذا اللي يخلي العبد ما عادش يلقى الإجابات بتاعه ويتوجه معناتها العبد مختص في علم النفس. وقت لي خذيت قرار نتحمل مسؤوليتي، اش معناها نتحمل مسؤوليتي؟ ما نقلقش روحي على خاطر انا ماخذه القرار هذا، وما نقلقش روحي على خاطر انا في الوضعيه هذه، مثلا خدمتي ما تعجبنيش وانا نفرض على روحي لكل يوم نقوم الصباح ونمشي لها، كان في نفس وقت نبدا نثقل على روحي ونحكي روحي احكي اللي هي تزيد تقلقني وتفددني، يبقى الوقت هذاك انا نبدا نظر في روحي كلك سوى الوضعيه، نقيم الصوم باش نواصل، الصوم باش نبطل، الصوم باش نغير، وصوم باش نقعد في الوضعيه هذيك. وكان مانيش مستعد نغير، نتحمل مسؤوليتي باغابوغ روحي، وما نحكيش روحي حكايه اللي هي تزيد تثقل عليا وتقنقني.
1: يعطيك الصحه دكتوره هدى، شكرا لك.
2: البكري قلنا يلزمنا نثبتوا اسكو الهدف هذايا مش يساعدني اني ومش يساعد الانفيرونمون نتاعي. يلزمني ناخذ بعين الاعتبار القيم نتاعي، اسكو الهدف اللي مش نمشي له يتماشى مع القيم نتاعي ولا ما يتماشاش. قلنا كيش بدنا نخدم على سيونس تاع القيم كنذكروا ان الموتيفاسيون نتاعنا راهي مربوطه بالقيم نتاعنا. حاجه كي تبدا باهيه ومتماشى مع القيم نتاعنا مش نبداو موتيفي ونبداو نعملوها. اما اذا كان يضد القيم نتاعنا راهو نجم نفرشي على روحي من الاول وبعد الامور تتعب. دونك اونكور اون فوا كل حاجه مش نعملوها يلزمها تكون اوكي معايا واوكي مع اللي دايرين بيا. زاد
1: يعطيكم الصحه، نمشيو للموسيقى ديما في اكسجين، خليكم معنا.

0: Oxygène.
1: نرجو معكم من جديد. الجزء الأخير من أكسجين الليلة شوية تمارين كما قلت. التمرين بتاع الليلة دكتور رنصلي في موضوع تحقيق الأهداف.
2: تحقيق الأهداف. قالت زميلتي بكري هدى يزم إنسان ياخو القرار بتاعه وهو في حالة جيدة. احنا حكينا عليك الجاردان سكري. انت تصور روحك توا على حافة الشط تحت الباراسول شيخ وحدك صباح بكري حتى حد ما يقلقك. قلت والله عندي الحكايه هذه شنو هو القرار نتاعي. ديجا كي تبدا حالتك النفسيه بوزيتيف وانت مرتاح باش تبدا تخلي العقل يخدم من غير كورتيزول ومن غير خوف ومن غير حتى شيء. فما نحل القوس ونسكره في صح. راهو شوف اذا كان انسان عنده اشكاليه وما يعرف شو من جنب راهو التيرابوت ينجم يعاونه. علاش نجم نكون انا عندي الصدمات نكركر فيها كما قال راهو المشاكل نتاعنا الكل هذيك لازمها تتخدم ما نجموش نعيشوا بها. دونك وقتها هو يلقى روحه فك البلاصة المرتاحة وإلا في داره المفيد يقعد في داره ما عندوش بقعة في البير وبرش عباد ودرشنوه وحس يغمض عينيه ويستخيل روحه فك البلاصة. وقتها المخ متاعه وذي شفناه في البي ان ال دونك كيفاش المخ يولي نجم يخدم بعقلانية إيجابية وكل شيء. يعني طوال للي يحب للمستمعين ومستمعات طوال ماذا بيه تخموا فيه باش نعملوا ان اكزرسيس مع بعضنا. تقعدوا مرتاحين نجموا تغمضوا عينيكم أسهل باش نجموا تستخيلوا خير وخموا توا في هدف تحبوا تخلطوا له أن أوبجيكتيف في المستقبل ما نعرفش في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد واستخيلوا رواحكم كينكم مش تسافروا في الوقت ومش تخلطوا لكن النهار ذاك اللي الغاية ولا الهدف خلطوا له. نحبكم أول حاجة تعملوها تحسوا كل أحاسيس لعندكم كي نجحت كي خلط كي خلط للهدف متاعك شنو هو الإحساس اللي مش تحسه شو مش تقول لروحك يمكن يعطيك الصحة يمكن تقول يعطيني الصحة العباد الأخرى شو يقولوا النظرة متاع والديك متاع راجلك متاع مرتك متاع شكون ما نعرفش شكون آخر اللي بحذاك كيفاش مش يغزر لك توا بك النجاح لحققته. انت كيفاش تغزر روحه بك تغزر روحك لكن النجاح لحققته. اسمع اغزر اللي داير بيه كيفاش صايره الامور واسمع اللي تسمع فيه الكل من داخلك انت ولا من برا وحس وكان تلقى مطعم انجو منعش فما تذوقك اللحظه هذيك البنه متاعها نجم تقرمشها كانت نجم وتحسك الهواء تحس فك الاوبجيكتيف اللي خلط له كيفاش يغذي فيك في بدنك الكل وانت فك الحاله هذيك تتلاقى مع صاحب ولا صاحبتك وتقول لك يا فلانه نجم تقول لي كيفاش عملت باش نجحت أنا شفتك كل عام وقلت لي تحب وتخلط لهلا كيفاش عملت باش خلطت له الأوبجيكتيف متاعك وتحكي لها شنية الخطوة الأولى اللي عملتها كيفاش خذيت القرار باش تشدك الثنية ذيك ومن الخطوة الأولى شنية المرحلة اللي بعدها هنسيد شويت وكل التضحيات اللي عملتهم واللي عشتوا الكل فك الفترات ذيك الكل مرحلة بعد مرحلة حتى لين تخلط لكن اللحظة هذيك اللي الأوبجيكتيف متاعك خلط له وما حلاه وما بنه وتنجم حتى تخمم كيفاش مش تكون يمكن تكون مثال لعباد أخرين أنه شافوك أنت نجحت مش حتى هما مش تفالغ دوني أنفي مش تعطيه يقولي ماذا بيه حتى هو كي منجحت أنت هو ينجح كأنك مش توريه الثنية وفزده بتاتر في نفس الوقت أكل عباد لشكوا فيك شكوا فيه قدراتك انك تنجح شوف محلاها كل ديفي اللي خذيته شوف محلاها كل احساس كيفاش مش تغلطهم وتوريهم اللي كانوا غالطينك العباد وما عطاوكش حقك وما عطاوكش كارك وحسوا كل احاسيس هذيك وخليوها تتغلغل في بدنكم الكل وكانت نجم حتى تختار كلمه تو تقولها كلمه تلخص اللي تحسوا فيه الكل باش كل كلمه تكون هذيك كلمه دو باس كمان انكراج كيف الكلمه كمان ديكلونشور باش كل مره وانت في الثنيه متاعك تضعف ولا حاجه تقولك الكلمه تحفزك وتخليك تواصل فك الثنيه وتوا حبكم ترجعوا بشويه بشويه كاينكم انتم قاعدين توخروا او مارش اريير تمشيوا خطوه لتالي وتخليوا اكل الاوبجيكتيف في عينيكم قدامكم تغزروا له حتى لين تخلطوا لنهار اليوم لليله هذه معانا في هالحصه هذه.
3: يعطيك الصحة كيفاش تعرف كومبليتمون أنا عشتها غمضت عيني وعشتها كومبليتمون كيفاش تعرف وقت لي الهدف مناسب ليك ولا لا سي جوستومون وقت اللي تغمض عينيك وتشوف روحك وصلت. كان وقت اللي تغمض عينيك في الاكزرسيس اللي عملوا انس توا ما تشوفش روحك وما تنجمش تستخير روحك وما تنجمش تحس روحك باش توصل، ايبا بالك يزم ماهوش وقته الهدف هذاك، وبالك يزم تزيد تشوف حاجات اخرى. فوالا.
1: ولا لي زوتي اللي قاعد تخدم بهم توا ولا
2: لا ينجم يكون وقتها نقول اني ننصح العبد باش يمشي يشوف انتيرابوت. علاش؟ فما عائق، ينجم يكون عائق نفسي، ينجم يكون في اللاوعي، خاطر هو يحب يخلطك البلاصه، من حس فما ديزوبستاكل. دونك ينجم يكونوا ديزوبستاكل اونكري مخبين في اللاوعي نتاعو بارابور حاجه عاشها قبل، خايبه عاشها قبل، دونك يلزمنا نخدموها. خاطر شوف انسان اللي عاش خايبه تنجم تكون وان تروماتيزم، تنجم تكون ترومات، تنجم تكون صدمه، وك الصدمه ذيك حتى حد ما عينه باش يعاود يعيشها من جديد. دونك يلزمنا ذاك علاش نخدموا على الماضي تاع الشخص.
3: بالضبط.
1: واضح. يعطيك الصحه.
3: معناتها فينالمون معناتها انا كلمتي ان توكا الاخرى سي ما تسالش روحك اسكو الهدف هذا صحيح 100% ولا لا. كي تاخذ هدف اسال روحك اسكو انا قاعد موفق روحي ولا نخون في روحي ونخون في لي فالور والقواعد بتاعي ولا لا. هذا هو حسب رايي.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك دكتوره هدى صغير مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج بسيكوثيرابيست بسيكاناليست وابنوثيرابيست. نتلاقاو معك لحد الجاي دكتور انس بشيخ. ميرسي بوكو زاد مؤثر ومختص في التنويم الايحائي في البرمجه اللغويه العصبيه وفي العلاج السريع. كي العاده نتلاقاو معك لحد الجاي ان شاء الله زاد. هكا نكملوا اكسجين للجمعه هذه. ميرسي بوكو للناس الكل، ان شاء الله الافاده حصلت. كما نقولوا ديما هدفنا الإنارة وليس الإثارة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، منير إسماعيل في الإخراج. بداية أسبوع موافقة للجميع. في الأمان، باي باي على خير الناس كل.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اكثر من 62 الف تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام، ووزير الخارجية يشارك في عمان اليوم في اجتماع مجلس الجامعة العربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز 62,450 تلميذا بداية من اليوم الاثنين مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26,000 من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسند السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع ب1,608 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية، ويمثلها عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنفس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,058 مقعدا بالمؤسسات الأعدادية النموذجية. وتجرى هذه المناظرة على امتداد أيام 22، 23، و24 من جوان الحالي، حيث يجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية 26 و2000 للإعلان عن نتائج السيزيام. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحرية الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية، وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رافع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروع استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس ومنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية، قال أن العملية الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج من شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية. وأشار ذات المصدر إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قبل أن تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة وفق تأكيده. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية يوم أمس. كما من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دولياً الآن، أشار موقع إكسيوس نقلاً عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدماً جيداً في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. ووفق المصدر فإنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على مستوى القيادة السياسية العليا اليوم الاثنين. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال المفاوضات إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. دوليا أيضا، هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. وأضافت الهيئة أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤولياتها للجيش اللبناني على حد وصفها. في المقابل، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية أن القوات ستبقى في جميع مواقعها بالمنطقة الآمنة وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net